0: Brontaine.
1: رجعنا معكم جديد في لبرونتين، سهريتنا اليومية من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. تحياتنا أيضا لعماد وقيس وآل يسمعوا فينا في زغوان، مؤيد يهدي غنيات ليلى المنال، طه يسلم علينا وعلى كل العائلة في سهلول، مريم تسلم على أخواتها فاطمة وآمنة. وانتم ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم الواتساب على رقم 48155000 وإلى الاسماس على رقم 85990.
2: بالليل الساعة 12 بعد متصل الوحدة مش سهلا، بس هذا لا يعني

ما زلت تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين. سهريتنا بدأت معاكم النص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. إن شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي ما زالت متواصلة معاكم في ليبرونتين. نذكر ديما على ذمتكم الاسماس على 85 990، وأيضا رقم الواتساب على 48 155 ألف. أبقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

0: برونتين.
1: مرحبا من جديد في لي برونتين، سهريتنا متواصلة على موجات الجوهرة فام حتى الماضي ساعتين. نسلم عليكم برشا ونسلم على عماد ولسعد وسامي وقيس اللي يسمعوا فينا في سهلول. تحية النجوى لتهدي غنية الليلة لمحمد ومنصور، يسلم برشا للغالية منى أمين، يهدي غنية الليلة لأصحابه فيصل وكريم وجهاد وطارق. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم لسماس على 85 990.

هكا نوصل معكم نهاية موعد دليل أميلي برونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع على حسن الاستماع والمتابعة. نتلقاو معكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة، تصبحوا على خير، سلامة.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الخميس 8 أكتوبر اليوم. مروة 8 مروة 8 أكتوبر اليوم ما هو 7 بي 8 أكتوبر خنصلحه لهنا الموافق ل 27 ربيع الثاني 1448 للهجرة. العلامة البارزة في هذا الصباح هو تواصل هذا الاستقرار مع ارتفاع نسبي في درجة الحرارة من نجم نقول خاصة في الجنوب وفي عدة مناطق أخرى نجم نلقاو الدرجات هذه متاع الحرارة مرتفعة نسبيا في طقس الخميس 8 أكتوبر 2026. كاين في فترة شبه صيفية معناها لكن هذا الكل مش يدوم. ملاحظة نقول لكم عليها انطلاقا من هذه الليلة، الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة توصل كتل هوائية باردة. شو مش تعمل لنا الكتل الهوائية الباردة؟ مش تبرد درجات الطقس يبرد ودرجات الحرارة تمشي للمعادلات العادية لشهر أكتوبر وحتى أقل منها شوي، مع أنه فما الأمطار نسجلها.

الدين نبدأ بها مع بعضنا هالنهار الزين. احنا مش متفقين اللي رضاية الوالدين هي حسن حسين زادة ونزيد وزيادة اخر راهي تحل كل البيبان، وكان الزم شبابك المسكرين امام شكون؟ امام مرضي الوالدين صح لي يربح دنيا واخر. وزاد والافضل والاروع والاهم انها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله الا برضاء الوالدين، وان شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وابدا. وكما تعودنا في متينالكم زاد صباح الورد اللي تنطلق الان لتتواصل بكم ومعكم الى حدود 9 صباحا، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. واليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة صاد بصوت المقرأ الشيخ سعد الغامدي، وشتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي ندلل عليهم كالعادة، ونطلب منهم كل لطف بكل محب بكل احترام وتقدير زادا ليهم هم، أنه ينقصوا من السرعة ويحافظوا على سلامتهم، لأنهم هم رسمة البلاد هذه. ربي أعطانا أحسن ثروة والحمد لله والشكر لله، هي المواطن التونسي والمواطنة التونسية. الله يرحم والديكم، نقصوا من السرعة واستحفظوا على رواحكم وعلى سلامتكم. 6 متاع الصباح وواحد وثلاثين 32 دقيقة تحديدا، نقول صباح الورد للخليفة.
4: صباح الورد حاتم، مروة، شباب في السوسة، كل المستمعات كل المستمعين، خاصة اللي شادين طريق كما قلت سيسر، وإحنا إن شاء الله الناس كل توصل سالمة يا رب، وما نسمعوش بأخبار لا حوادث ولا أمبوتياج.
3: الامبوتياج موجود، نوصل بنا ما عندنا منع،
4: نخرج بكري شوي كي عادنا
3: حتى تخرج أي تنجم قبل السبعة، كيف تخرج من معنى كيف توصل للمدخل الجنوبي للعاصمة تنجم تمنع شوي بعد السبعة تولي
4: الكل الشوارع تقريب المداخل تونس كل بعد السبعة فهم،
3: في حين فما حويجة باهية والحمد لله، معناها نعطيو لي بوان بوزيتيف على الصباح للناس هكا، خلي نتفائلوا خيرا ونتفائلوا خيرا تجدوه، وباش تعملوا طلة وتشوفوا عرفتك المدخل القنطرة هذيك اللي تهز لسبيطار الحروق البريغ، عافاكم الله، عرفتوا
4: اي المدخل الجنوبي نتاع تونس جيت بن عروس
3: القنطرة هذيك البارحة تم تدشينها ودخلت حيز التنفيذ، حيز الاستغلال ونفذت وانتهى الأمر.
4: قاعد يمشي خطوة مهمة،
3: هذا خارق العادة، راهو اكتظاظ في الرون بوان متاع السبيطار متاع الحروق البليغة ما تفهموش. دونك هذا خارق العادة باهي، في انتظار القنطرة الرئيسية كانت حلت هذيك، مشروع خارق العادة ويمنع
4: ان شاء الله.
3: به هات نمشيو للفلوس، احنا مادام الفلوس موجودة راهو نبداو فرحانين، وان شاء الله ديما الفلوس عندنا في الكونت كورون تاع الخزينة، الكونت كورون تاع الخزينة، الكونت كورون تاع الدولة التونسية، الحساب الجاري للخزينة عندنا بتاريخ 6 اكتوبر 2026 عندنا 1621 مليون دينار، وهذا جيد.
4: به زاد بكري.
3: الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 7 اكتوبر بتاريخ البارحة عندنا بملايين دنانير 23,755 مليون دينار بأيام التوريد، به قدمنا نهار 93 يوم، اعطيني نرجع نقدم بارح 92 يوم، تو تشوف تو تختف تو تشد بعض،
4: هذا هو المهم، هو في التوندونس
3: التوندونس مشيت نحو الصعود، تو 93 يوم وهذا جيد للغاية. الأوراق النقدية المتداولة في السوق الاسباس اللي قاعد يحوس بتاريخ 6 أكتوبر زاد نقص شوية، معناها 29,545 مليون دينار. الدولار هو اللي يرعب، أي 3 دينارات واربع مليمات فاصل 8 بلر مودي اسمه 3
4: نشد طريقه ما بعد 3
3: دينارات وخمسة مليمتر.
4: أيه قاعد يبدو ماشي في الاتجاه هذاك.
3: هنا هذا المشكل. ثم حتى الدولار، قلت الدولار اليورو قال لك أنا مش نقعد هكاك، بدأ هو إيليغرام معناه بدأ يتسلق في العملية، ولا 3376 مليم فاصل أربعة. مش يرجع لك المكان اللي كان فيه في 3380 شلالة. إن شاء الله زوز يتيحوا في الأيامات القريبة القادمة. هذه أمورنا المالية، نمشي لكولور دي جور وش عندنا في الماتينال، أهم العناوين اللي باش نطرقولها بعد بالتفصيل، ثم ناخذوا فكرة على ماتينالكم بساعتها الأولى، ساعتها الثانية شفيها، والساعة الثالثة زادا شنو اللي فيها كاستضافات ومتابعات من خلال أون بريف.
4: طبعا احنا قلنا ديما نمشيو للتفاعل والاخبار الطيبه، المندوب العام للطفوله باش يكون معنا في الاريير بلون السيد مصطفى بن عبد الله، اللي هي بادره ايجابيه ديما في اطار اللي كنا نحكيو عليه، الانفتاح اللي تم بين المؤسسه التربويه وبقيه المتدخلين في الشان التربوي والتاطيري والاطفال. ونتذكروا ان وزير التربيه حكى على المبادره هذه نتاع التلامذه يقعدوا في المؤسسات، بتكون بالشراكه مع وزاره التكنولوجيا الاتصال ومع وزاره المراه والطفولة وكبار السن. المبادرة دي مش كنا عندنا الافتتاح فيها اللي هي اليوم أمام المؤسسات
3: في نفس التوقيت
4: عبد الله.
3: آه. هما في نفس التوقيت يبدأوا ساعة وقاية اسمها. آه. في العديد من المؤسسات وطول ربما حتى نرجع لهم لأنه بشي مشيوا الولاية تونس معناها ولاية بن عروس معناها الكيف شمال والجنوب والوسط والساحل ولاية صفاقس ولاية ثم قفصة عدة ولايات ونرجع لهم وشوفوهم مع مهدية وسي موجودة عدة ولايات قلت سوسة موجودة ولاية منوبة موجودة كلهم هذوما موجودين في نفس التوقيت تنطلق ساعة وقاية
4: ساعة وقاية تنشوفوها بالتفاصيل مع سي منصف بن عبد الله. ديما في نفس السياق كما قلنا الأخبار تكون طيبة. عميد المهندسين بشكون بحثانا في الاستوديو سي محسن الغرسي حول مقاربة المهندسين لمعركة الطاقة نقول في بلادنا واللي تقريب الصراع في العالم الكل مرتبط بالماء والطاقة ما أكثرش من زوز القضايا ذوما الكبرى اللي تعيشها من الإنسانية ونحن بلد عنده من الكفاءات والمهندسين اللي معناها قائم عليهم الدولة على الرغم من هجرة الكفاءات هذه زاد الأرقام ولا تتقلق شوي هذا كل باش نرجع فيه مع سيد العميد المهندسين بعد ندوتهم الأخيرة باش نمشيو كذلك لسيدي بوزيد ومتابعة للحادثة اللي هزت التوانسة الكل في مستوى تفاصيلها وتقريب احنا كنا سابقين للتحذير من الأبار العشوائية حاتم والمآسي اللي تعيشها ومش أول مرة وتذكر آخر مرة اللي تابعنا معناها البنية اللي طاحت في البير وكيفاش تم معناها المحاولات للإنقاذ. اليوم مرأة تسقط في البير والمتابعة بالتفاصيل مش تكون مع عضو المجلس المحلي بسيدي بوزيد في سيدي بوزيد الغربية طبعا متابعات أخرى عند مروة بصدد أعدادها وكالعادة الأخبار على الجرائد في موعدها مش تكون
3: بإذن الله إلى جرب نشرتنا المفصلة رانا شادين صحيح باش نعملوا نشرة مفصلة نتاع الميتيو مهما قالت الأمر يعني مفصلة ونفيدوا العباد ونقول لهم مش فاهموا
4: الأمطار زادة
3: موجودة كما
4: قلنا حديث كذلك عن درجة حرارة قادم الأيام باش تنخفض
3: مش قادم الأيام ليلة في الليل
4: الليلة
3: فما كتل هوائية باش توصل لبلادنا
4: ناخذوا حذرنا
3: توصل تطيح درجة الحرارة بعشرة تقريبا درجات أو أكثر شوية نرجع للمعدلات العادية والحمد لله لشهر أكتوبر نصف يد هذا يزمو يتخبى كيفاش معرز غنوشي الله يتوحشتو معرز ماذا بيجي يعملنا هو لأن كلمته راه أكثر من مرة قال لي لا ما نجمش توا إن شاء الله في الفرصة القادمة. على كل هذه التفاصيل وغيرها باش تاخذوها بعد قليل من خلال بوان ميتيو ومن خلال نشرتنا المفصلة يلا مروة وخلي يقولوا خلي تقول بلوتو هي برشا ميتيو برشا ميتيو ونفيدوا بها العباد باش يعرفوا الطرقات والفلاحة والمشين يقراوا في المكاتب يهزوا صحابه ولا ما يهزوا صحابه
4: يلبسوا صغاره.
3: انت عاده مروه تبارك الله عليك ما عندكش مشكل معنا ما تسحقش الميتيو عندك قفه تهز القفه انت والحمد لله اللي يهز القفه ما يخافش يحط فيها كل شيء على خاطر عاد الصحافه يحطها وكيف تصب والتبديله وكل شيء. يلا خلينا نمشيو للموسيقى ونمشيو نبدا ونونشينمو بصوتها كالعاده نقول لكم شرسبعكم فيروز يبقى معنا راجعين طريق سلامه لله جميعا.

0: شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين وطريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن اللي نقول لهم وحيدة وحيدة وإن شاء الله بإذن الله توصلوا سالمين غانمين تقضيوا شوركم ولا تخدموا خدمتكم ولا توصلوا شكولي عندكم مش توصلوه وترجعوا لعائلاتكم الأمور خمسة على خمسة هذا ما نطلبوه من ربي سبحانه وتعالى ومنكم أنتم زادة في التنقيص من السرعة. نمشي مع بعضنا للبوان ميتيو الأولاني.
1: ميتيو على جوهرة فم
0: قبل ما ناخذوا النشرة بالتفصيل وناخذوا الخريطة وين موجودة الأمطار هات نشوفوا العناوين فقط في نشرتنا أو في البوان ميتيو الأولاني. الطقس اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 باش يتميز بسحب تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الغربية للشمال مع أمطار مؤقتة رعدية بعد الظهر وسحب عابرة ببقية الجهات. كيف نقول سحب عابرة ببقية الجهات؟ في انتظار هذه الليلة وتنقلكم علش الريح تهب من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات لكنها راه تتقوى وتتجه آخر النهار إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط وبشكون من القطاع الشرقي بالجنوب. البحر عامة قليل الاضطراب فمضطرب تدريجيا شديد الاضطراب بالشمال آخر النهار. الحرارة في استقرار ومرتفعة بشكل ملحوظ على المعدلات متاع شهر أكتوبر ومتاع فصل الخريف لكن هذا انطلاقا من الليلة والحمد لله وشكر الله على هذا راهو توصل كتل هوائية باردة الليلة في الليل والليلة في الليل باش تنقص درجات الحرارة بشكل ملحوظ تبدأ في عملية في نسق التنازلي وتوصل يمكن 10 درجات انخفاض أو حتى أكثر وبالتالي نولي وحسب المعدلات متاع شهر أكتوبر متاع فصل الخريف. ثم هذه الكتل الهوية الباردة مش تبرد الدنيا فقط جايبة معها سحب تنطلق من الشمال الغربي أقصى الشمال الغربي هذه الليلة وتكون قوية زادة غديكة وتوصل باش تعم تقريبا كل ولايات الجمهورية لما قل أغلب ولايات الجمهورية وتنشوفهم بعد في الخريطة وين بالضبط هكا كان أعطيه المعلومة صحيحة من خريطة المعهد الوطني للرصد الجوي لكن رحمة من عند ربي بداية من هذه الليلة طقس يبرد وأمطار تتواصل حتى لنهار السبت مش بنفس القوة متاع نهار الجمعة لكن مش تبقى الأمطار وبش تبقى درجة الحرارة منخفضة حسب المعدلات العادية كما قلنا ولا حتى أقل شوية من هذه المعدلات لشهر أكتوبر. كانت هذه إذن لقانا وكان هذا البوان ميتيو متاعنا ولقانا الأول في الميتيو. النشرة المفصلة تأتيكم بإذن الله في حدود 8 صباحا. أبقوا معنا راجعين بعد قليل مع اي ريفيو دو بريس اي باش نشوفوا اش عندنا وما عندناش هو بصدد التحضير والطبخ الان على نار هذا هكا ولا لا. يلا بعد قليل ابقوا معنا راجعين مع كل الاخبار اللي تقاوها في جرايدكم.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية وطريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن اللي نسعد عام ونسعد كل مستمعينا ومشاهدينا الجواهر جوهرة اف ام تي في إلى جرائد اليوم في قراءة الخلفون.
4: ريفيو دو بريس.
5: نبدأ بخبر بهيسر. باحثة تونسية ذكرى محمود تتوج بجائزة فرنسا لوريال يونسكو للمرأة والعلم. الباحثة راهي متخرجة من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.
3: اي برش
5: تعمل في مشروع
3: ليش عميد المهندسين مش يكون معنا منخرطة عنده ولا لا،
5: وعند المشروع البحثي متاحة في مجال السلامة المعلوماتي. رغم تعثراتنا في العالم هذا، الباحثة التونسية تتحصل على الجائزة وتتوج بها، وشاركت السفارة التونسية بباريس في التسلم هذه الجائزة. تحية للباحثة ذكرى محمود. بلدية تونس تحرير مخالفات صحية وعملية حجز خلال حملة ميدانية، وخاصة قضية الاستغلال المفرط للرصيف. حاتم وحكينا فيها أكثر مرة.
3: يهديك
5: من الهادي خلونا تعدوا في الرصيف. وفي نفس السياق، وزارة الداخلية تفيد بأن المباني المتداعية للسقوط محور متابعة يومية من قبل مصالحها المركزية والجهوية بكامل البلاد، خاصة ولاية تونس الكبرى، تونس المدينة وباب السويق وغيره. وهذه كما قلنا وحكينا أكثر مرة، المباني المتداعية للسقوط ري خطر، يلزم يلقاو فيها حل. قدر الله واحد متعدي معناها تيح لقشة من حيط غيره، هذا كله أي خوف. خبر سيدي بوزيد مؤسف حقيقة. بعد وفاة زوجها بأربعين يوما، حادث مرور ينهي حياة مديرة إعدادية بأولاد حفوس. حقيقة هذا خبر نقوله، كان ربي يرحمها وربي يصبر عائلتها. بعد زوجها تشوف بعد 40 يوم من وفاة زوجها مديرة الإعدادية تتوفى عبر حادث مرور. طبعا في مستوى العاصمة كذلك، الاحتفاظ بشخص حقن شقيقه بمخدر بدعوة تخفيف من ألام مرضه مما تسبب في وفاته. غريب نعيش فيها.
3: والباري المخدر هذا مش مخدر دوائي، الباري معناها هذاك علاش تحل البحث تحقيقي في العملية. باري مخدرات
5: ومن اللي كان الخيار هذا باش ترتحوا؟ باش الحقيقة شيء يبهت. قبيلة كنت تحكي وافتتحت بي الحسن، عاودوا نأكدوها أنه مشروع المدخل الجنوبي للعاصمة تم فتح جسر جديد أمام حركة المرور
3: اللي هو الجسر اللي يدخلنا معناها سبيطار الحروق البليغة. وبش يحللنا مشكلتك الرومبوان اللي راهو امبوتياج الصباح للساعة السابعة مساء، يمكن حتى أكثر شوي. معناها امبوتياج
5: على نقولوا برافو، وإن شاء الله في انتظار نهاية كل الأشغال. السجل الوطني المؤسسات يستعرض الخدمات الرقمية التي يوفرها المحامين. سجل الوطني المؤسسات الحقيقة تقدم خطوة كبيرة ياسر في رقمنة العمل نمتاعه، وهذا يذكر فيشكر. والبنك المركزي يحافظ على نسبة الفائدة المديرية في مستوى 7%، والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بعد ما شفنا نهاية الأشغال في العاصمة، الآن البلاغ متاعه لحرفائه في صفاقس الشمالية وصفاقس الجنوبية وسيدي بوزيد والقيروان، يقول تم اضطرابات في التزود بالمياه من نهار الأربعاء، والعودة المياه إن شاء الله ابتداء من السادسة مساء اليوم الخميس إن شاء الله.
3: هو ميسيل شنضحي وقال الاخر نتعبوا شوية بقصان الماء ليك
5: قبل السيف.
3: هذا هي ربيع وسيف، وقت تشد بعضها إن شاء الله نكون وصلحنا اللي قال الاخر البنيه التحتيه الكل نتاع سوناد اللي تعبت راهي تهريت لانه ما قمناش بالاصلاحات الضروريه والا التحسينات الضروريه في وقتها. على كل مثال شنصلحوا نتعبوا شويه توا باش نهار نهارين مش ما تفوتش نهار نهارين
5: العمل بدا البارح اليوم العشيه ان شاء الله يرجع
3: ان شاء الله في حين ان شاء الله في الصيف نقاو الامور كل خمسه على خمسه لكل التوانسه اينما كانوا خاصه مازال سوسه اللي قالوا لنا قريبا
5: ان شاء الله
3: محطه تحليه مياه البحر تدخل حيز التنفيذ قريبا
5: ولو انه ثم اخبار فيسبوكي مش صحيحه شفنا اخبار فيسبوكيه بدايه عمل محطه تحليه المياه في سوسه مازال
3: ان شاء الله تنطلق في احسن الظروف تحل برشا مشاكل هذيك للساحل بكله.
5: هذا هو سوريا تدرس امكانيه مساعده عسكريه لمواجهه الحوثيين خصومه بين الحوثيين والسعوديه كبيره وثم ثلاثه قتلى السعوديه تعلن عنهم و36 مصاب في هجومين استهدف مطاري أبها والرياض بعد المشاركة الباكستانية إلى جانب السعودية. إمكانية سوريا كذلك تلتحق إلى جانب السعودية وتوفر قوات عسكرية تقول العنوان لمواجهة الحوثيين. هذا أهم ما جاء في جرائد اليوم.
3: بهذوما العناوين والمقالات اللي تقاهم في جرائد اليوم. بعد قليل باش تقاهم زاد أخبارنا احنا بالتفصيل ومواعيد وتحليل في نشرة أخبار السابعة صباحا مع بسمة سعيدية. بقاو معنا راجعين إن شاء الله صباحكم زين وطريق السلامة للجميع.

0: حياتي.
1: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تطير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك Orange.
3: جوهرة
4: FM. Publicité.
5: صباح الورد.
6: صباح الورد.
5: صباح الورد. ترجع لكم بعد شوية.
7: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية.
8: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. بهدف الوقاية التشاركية من الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وزارة الأسرة تنظم اليوم تظاهرة ساعة وقاية بمختلف جهات البلاد. لجنة الاستثمار والتعاون الدولي تضبط أولويات عملها استعدادا لمناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة للسنة القادمة. وتقرير أمريكي يكشف خسارة 81 طائرة ومسيرة خلال الحرب على إيران. في تفاصيل أخبارنا، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن هذا اليوم الخميس تظاهرة ساعة وقاية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف الجهات في إطار مقاربة وطنية تشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وبتنسيق بين المندوبيات الجهوية

0: بشكل متزامن تأتي ساعة وقاية في إطار مقاربة وطنية تشاركية للوقاية من سلوكيات محفوفة بالمخاطر وبمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة في مجال التوعية والوقاية. شاركت تونس في فعاليات الدورة السابعة للمنتدى الألماني العربي للمرأة التي انعقدت يوم 6 أكتوبر الجاري ببرلين بمناسبة اختتام دورة 2025-2026 لبرنامج وصال لتمكين المرأة، وذلك بحضور سفير تونس ببرلين. وشهد المنتدى مشاركة 3 نساء تونسيات منخرطات في برنامج وصال إلى جانب مشاركات من عدد من الدول العربية. يهدف برنامج وصال الذي انطلق من تونس عام 2013 إلى تعزيز قدرات النساء العربيات في مجال الريادة وتطوير المشاريع وإرساء شبكة تواصل بين المشاركات لتبادل الخبرات والتجارب. ويمول هذا البرنامج من قبل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وتشرف عليه المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي. ضبطت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بمجلس الجهات والأقاليم خلال جلسة عمل عقدتها أمس رزنامة عملها للفترة المقبلة استعدادا لمناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027، مع التركيز على متابعة سياسات الاستثمار والصفقات العمومية والتعاون الدولي وتعزيز آليات الرقابة البرلمانية. اللجنة أقرت وفق بلاغ تم نشره أمس برمجة جلسات استماع لوزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية للاطلاع على توجهات الاستثمار للسنة القادمة ومتابعة تنفيذ ميزانية سنة 2026 إلى جانب بحث برنامج الخوصصة. كما ستتابع اللجنة مسار تنقيح مجلتي الصرف والاستثمار، وستعمل على إعداد تقرير تقييمي حول تنفيذ الاستثمارات خلال سنتي 2025-2026. دوليا، أعلن الجيش اليمني تنفيذ 2103 عمليات استهداف ضد مواقع وتحركات للحوثيين في مختلف الجبهات. قال إنها أسفرت عن تحييد 1860 بين عناصر الجماعة دون أن يوضح عدد القتلى والمصابين كل على حدة. وأشار أيضا إلى تدمير مئات المعدات وقطع العتاد والمواقع العسكرية التابعة للحوثيين. كشف تقرير لمركز تابع للكونغرس الأمريكي عن فقدان أو تضرر 81 على الأقل من الطائرات والمروحيات والمسيرات الأمريكية خلال العمليات العسكرية ضد إيران منذ بدء الحرب عليها قبل نحو 7 أشهر بكلفة مالية بلغت 3.3 مليار دولار أمريكي. وصلت احتجاجات طلاب المدارس الثانوية أمس في العاصمة الفرنسية باريس، حيث خرج طلاب معهد العلوم السياسية تضامنا مع طلبة المدارس الثانوية، وندد متظاهرون بتصرفات قوات الأمن التي يواجه عناصرها اتهامات بممارسة العنف المفرط. هذا في ظل دعوات للتظاهر مجددا هذا اليوم الخميس. في المقابل قالت وزارة التربية الفرنسية إن تعبئة طلاب المدارس الثانوية تشهد تراجعا ملحوظا، مشيرة إلى أن 9 من كل 10 مدارس ثانوية تعمل بشكل طبيعي. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار.

0: المستعملية طريق الآن اللي ينجدد دعوتي لهم بالتخفيض من السرعة والمحافظة على سلامتهم، يوصلوا بإذن الله سالمين غانمين ويروحوا زادة سالمين غانمين لعائلاتهم، فرحانين هم وعائلاتهم لأنه الطريق ولا تخوف. وعاد يخرج من الدار يسمي بسم الله ويقول إن شاء الله يا ربي بسم الله مجراه وبسم الله مرساه وإن شاء الله نمشي ونروح سلامات، سواء في سيارتك الخاصة ولا مشيت حتى في النقل الخاص ولا العموم الزوز معناها تخوف. باين يقولوا لك صباح الورد من جديد وتحيه الصباحيه المنتظره هاتها
1: صباح الورد حاتم كل المستمعات كل المستمعين في تونس في اوروبا في المنطقه العربيه تابعوا فينا على مستوى القاره الامريكيه والاسيويه مواقع التواصل في التلفزه اللي فكره هبه ديما نعاودوا ونقولوا ان شاء الله يوصلوا سالمين اللي حضروا في راحه ان شاء الله موافقين. الله ورضيت الوالدين
0: احسن ما قلت واحسن حاجه يا رب يرضيهم عليكم دائما وابدا إن شاء الله. وصح عليهم مرضي الوالدين ها شو نقول لكم انا. هات نمشيو للافراح زادا ونهنيو كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 8 اكتوبر، وايضا نستقبلوا المكالمات الهاتفيه اللي تم راهو ترشيحها من طرف شكون، من طرف العزاز عليهم هما اللي حبوا يعملوا لهم السوربريز. بعثونا SMS على 85990 في الاسم واللقب متاع العزيز عليهم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون وقالوا لنا فيقوم منهم عملوا له سوربريز، وأيضا كالزم هديوا له الكادو الرائع المنقالة من سيتي واتش.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: الانطلاقة مع الأحلام الحاج عمر نقول لك صباح الورد أحلام.
3: صباح النور صباح الفل والياسمين
1: كل عام وانت حي بخير. يلا
3: عايشك عايشك عايش خويا يخليك.
1: الأحلام في الدار في الخدمة في ال...
3: لا مزلنا هاو في الدار نحضروا لي بانيه نتاع الصغار نحضروا لواحنا
0: ان شاء الله
3: ونقدروا
0: ديما هكا ربي يحفظهم لك وربي
3: نجح يعيش
1: هاي الأحلام معك هاي ربي معك. منين تكلم فينا الأحلام؟
3: من القلعة الكبيرة.
1: مرحبا بكل مستمعينا في القلعة الكبيرة. كداش عملت عايزك اليوم عيد ميلاد؟
3: 32
0: شباب
1: شباب
3: شباب هذه الفايدة في الصحة ذاك العمر بيشيفر وكهورة
1: هذا هو. أي الأحلام شكون صاحبت المفاجأة أو صاحب المفاجأة؟
3: والله صاحب المفاجأة ولا صاحب المفاجأة الحقيقة اللي نتوقع اللي نتوقع هو زوجي
1: هو متأكدة
0: جاب كادو هو ولا ما جابش؟
3: لا يوصل لكادو
0: جاب كادو
3: وصل
0: الكادو معناه وصل
3: الكادو
0: شنو هو الكادو شنو
3: كفري برفان
0: لا مصلي على النبي به كرام نشوفوه وقام
1: وعمل كادو اخر كبير وبعث له سماس الجوهر بما انه بعث له سماس الجوهر هذا الكادو الكبير زوجها هكا مكتوب ما
0: شو اسمه المسيور
3: اسمه
0: انيس
3: جبل
0: انيس جبل
1: ومعاه الاولاد كذلك ايهم وايس
3: ايهم وايسر
1: اي معاه في
0: شو تقول له سي انيس
1: صحيح جاب
3: كيفاش
0: ايش تقول له شو يجاوبه
3: قول له ربي يخليك لينا وميرسي بوكو لا ديما متفكرنا وربي يفضلوا لينا
0: شكون لينا
3: هي والايسر وايهم
0: شكون لينا معناها
3: اين
0: وايسر وايها من دي امو عن صخيب لينا انت معناها انت ماكش لينا هكا ولا لا انت قل الو لي هو اي
3: الو
0: قل له لي هو لي هو قل هالو مباشرة ناية
3: مرسي بوكو النوس وربي فضلك لينا وربي خليك لينا
0: ننوس لينا ننوس به بدينا نقدمه صبا كيف قالت ننوس قل له راني ان
3: راني نحبك برشا
0: ربي يدوم محبتكم وعشرتكم ويفرحكم بالنورات وان شاء الله ديما هكا في سعاده وفي هناء للعزيزه نورتنا وشرفتنا
3: عايشك
1: سميه الربيعي صباح الورد الا سميه
4: صباح النور صباح ياسمين
1: كل عام وانت حي بخير
4: عايشك يا مالك الله يحفظك
1: اي سميه ربي فضلك انت منين تكلم فينا هلا
4: أنا كلمتك من ولاية البهدية في ولاية الشامخ.
1: آه ولاية الشامخ، مرحبا بك كل مستمعينا في ولاية الشامخ. أي تحديدا؟
0: تحديدا وين؟
4: أنا توا نسكن في تبولبا، معناها نخدم ونسكن في تبولبا
0: معناها. الخدمة الخدمة والسكنة توا في تبولبا، وفي الويكاند تروح لأولاد شامخ في المهدية ولا تبقى في تبولبا؟
4: والله ساعة ساعة معناها كل مرة كيفاش.
0: ربي عينك وربي معك.
1: ربي عينك يا سمية.
4: إن شاء الله الله يبارك لكم، إن شاء الله ديما فرحتوني، إن شاء الله ربي يفرحكم.
0: إن شاء الله ديما فرحان.
1: ربي يفضلك. هاي قداش عملت اليوم سمية؟
4: والله 27 سنة اليوم.
1: شباب.
0: الله مصلي على النبي.
1: أنت شباب.
0: روحك الشباب.
1: أي سمية، شكون صاحب المفاجأة؟
4: والله ما عنديش فكرة، أما نستوى واحد من عائلتي، أمي ولا أختي، خاطر أخواتي ديما يفكروني وديما يبعثوا في جوارب فيهم.
0: ربي يحفظهم وربي يخليهم لك.
1: يلا سمية، فعلا والدتها سيدة هكا ولا أمك اسمها سيدة؟ وإخواتك سامية وأماني قالوا لك نحبوك برشا برشا يا سمية.
0: ربي يحفظهم لك. هذيك أراك مدبرتها، تهنى على رويحتك مدام الزوز راضين الوالد وسيدونا هذيك العزيزة الغالية، تهنى على رويحتك، تهنى على رويحتك. هذا اللي نقول لك عليه. بوسهم لي الزوز كيف تروح الغادي لولاد شابخ من جبينهم، وإن شاء الله كل عام وانت حيا مليون ألف خير.
1: نختموا مع سي شكري كداشي. صباح الورد سيد شكري.
5: صباح النور.
1: كل عام وانت حيا بخير.
5: عايش كان عمول بيك
0: سي شكري. انت انت يا
1: هو
0: انت انت انت شكو
5: اي
0: وكيما شكو معناها كيكه واحد. نحكي على على الوجه تشكل معناها مش على الواحد، عاش تشبه له تشبه شكو
5: اي
0: ويتربوا بيك شكو
5: يتربوا بيك شكو.
0: ربي تولي في عمرك وان شاء الله يتربوا بيك دائما وابدا كل اللي يحبوك.
1: شكرا منين يرحموا فينا. هاي منين تكلم فيه؟ شباب كل مستمعينا في سيدي بوزيد. شكري قداش عملت اليوم؟
5: عربي
0: سمك النضج توا اسمع توا تعرف شو عملت توا حطيت عمل ساقك في الدنيا توا بدينا هاي عملنا توا بدات الحياه ان شاء الله ربي يطول في عمرك وان شاء الله ديما
5: يرحمون بيك. عايش
1: عايش شكري. اعطينا شكون صاحب المفاجاه؟
0: هي
5: صاحب المفاجاه مدام مرتي
0: وحيد صحيت. هذيك ثنية صحيحة هاك تعرفها. حتى لو كان مش هي قول هي فهمت. هذيك قداش عندك انت متزوج؟
5: عندي تو بريسك من 2014
0: شنو جديد؟ لا
5: ما شاء الله
0: 12 اللهم صلي على النبي وطول في عمره شاء وصل 50 سنة اخرين و60 سنة اخرين وانت وياها ونورات نوراتكم. ما يعرف
1: اي سيدي اللي بعث هو فعلا المدام هيام هكا ولا
0: هيام يا شكو هيام يا شكو شو تقول لها؟
5: ان شاء الله ربي يحفظها ان شاء الله ربي يحفظها من كل شر وربي يسترها وربي يخليهم ان شاء الله
0: شو
5: ان شاء الله ربي يعطيها روح طيب.
0: اي ليه يا يا يا سلطان شكو شكري يا سلطان شكري مش سلطان سليمان
1: اي
0: هو هو يا السلطانه نتاعك شو تقول لها؟
5: قول لها ربي يخليك بينا
0: ان شاء الله. هذيك من التحصيل الحاصل هذيك الدعوه الاولانيه سمعتها قل لها راني
5: يحبك برشا.
0: واخيرا قالها السلطان شكو. ربي فضلك يا شكري وربي يدوم محبتكم وعشرتكم ويفرحكم بنوراتكم ونورات نوراتكم.
1: مشيو للمنقلة
0: منقلة مباشره انا التصويت شكوني مرتانيس باش نشد في مرتانيس. شكون مرتانيس؟
1: مرتانيس احلام هي المتزوجه هكذا ظهر لي
0: هذيك هي
1: لولا كولا قلعه كبرى.
0: كيف قلت لك تبركل عليك في الطلعات في الهك وتعمل عندها ديفان تراه ما فماش ها فانت يا بنتي بينا واعمل اللي تحب. مبروك عليها المنقاله
1: احلام حاجه
0: مرتانيس. ربي يجيب لنا بطاقه تعريف انيس كيف تسلم المنقاله هكا. مرتانيس ها
1: مرتانيس
0: بعد قليل احنا باش نمشيو وحاولوا اعطينا شويه وقت مروة موضوع يهم العائلات التونسيه الكل وصغارنا وحتى كبارنا لانه باش يمشيو للمدارس الكل حتى الشباب اللي عادوا في البكالوريا المدارس والمعاهد والاعداديات الكل معناها ماشيين اليوم في ساعه وقايه. شنو هي الحكايه بعد قليل في الريال بلون مع المندوب العام لحمايه الطفوله وخليفه. هات نعملوا فاصل قصير وراجعين.
2: قوم عيدك اليوم. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورد يتولين وإن شاء الله طريق سلامة للجميع. بعد ما قالته هكايا قبليك في خصوص القرعة معناها باش تبقى لي هدية في الذاكرة العملية وش مالي نقول لها يا رب إن شاء الله بسرعة هكايا سنة هكا في شهرين هكا تعرسنا ونولي نقول أنا ما عادش نعيط مروة مرت معناها ما نعرفش عبد العزيز محمد مرت حاتم خليفة ما نعرفش كون يعني مرت حاتم مرت خليفة مرت عبد العزيز مرت كذا حسن بها مخرجة تسمية جديدة عرفت يلا خلينا نمشي لساعة وقاية اللي هي مهمة جدا لأنه المخاطر المحيطة بالمدرسة راهي شيء غريب صحيح. تسمع العجب تسمع حاجات ما يقبلهاش العقل. هات نشوفوا شنية العملية وكيف باش تصير مع خليفة بن سالم والمندوب العام لحماية الطفولة.
4: أريغ بلان
5: هي بادرة فعلا حاتم وإن شاء الله تكون منطلق وتتكرر البادرات. ساعة وقاية وقاية تعرف مؤسسات تربوية وحكينا أكثر من مرة مخدرات الجريمة العنف مضيعة الوقت أمام المؤسسات كثير من المظاهر تحاول تقرب داخل المؤسسة وقاعد تحاصر في مؤسساتنا التربوية وثم معناها تقريب إشارات متاع انذار إذا نعم. تواصل الأمر باش يضر مؤسسات التربوية البادرة من
3: هو البادرة هذه راهي ماهيش جديدة معناها فما خطة عمل موجودة في وزارة المرأة وحماية الأسرة الطفولة والأسرة موجودة الخطة هذه وبدأت منوعة معناها تتنوع تمس كل مرة حاجة فهمت
5: هذا هو.
3: تتواصل تقريبا في بعد آخر مرة هذه
5: تتواصل اليوم وتقريب معناها إشارة انطلاق مشتركة في أكثر من مؤسسة تربوية في أكثر من ولاية من ولاياتنا بشكون معنا السيد المندوب العام للطفولة سيمونز بن عبدالله ناخذ معاه التفاصيل والحيثيات عن البادرة هذه واللي يقولوا له صباح الورد.
6: صباح النور صباح الخير سي حاتم صباح الخير سي خليفة تحية لكم ولكل المستمعين.
3: مانيش غلط إذا كان قل ترى العملية هذه انطلقت عندها عام عامين إذا كان ما خانتنيش الذاكرة وخدمت على بعدة معناها أبواب للوقاية لكن هذه المرة ساعة وقاية بطريقة جديدة في المحيط المدرسي.
6: هو بالفعل سي حاتم هو الإطار العام اللي معنا تندرج تحته مجمل هذه التظاهرات اللي بدأت عندها أكثر من عام من سنة ونصف في إطار التنظيم جديد هو التنظيم التشاركي هذه الميزة الجديدة معناها هي مبادرة وطنية تشاركية للوقاية لتحسين المجتمع التونسي بصفة عامة من كل الآفات اللي تنجم تمسه لا قدر الله وفي مقدمة المشاكل والمخاطر هذه بطبيعة الحال ما ننكروش هذايا المجتمع التونسي كغيره من المجتمعات في سائر الدول العالم راهو مسته آفة المخدرات. نرجع لساعة وقاية. ساعة وقاية هي الميزة نتاعها كونها باش تكون في محيط مؤسسة التربوية في محيط مؤسسات الجامعية أيضا في محيط مؤسسات المعنية مؤسسات التكوين المهني
3: علاش الجامعية سي منصف
6: بالفعل هي كذلك في محيط عديد مؤسسات الجامعية تخليفة وباش تكون أيضا معناها في سائر ولايات الجمهورية وكلامكم صحيح سي حاتم سي خليفة البادرة هذه صارت واليوم زاد تنطلق يعني في شكل جديد بشكل تشاركي يأثوها مختصين في مجال الطفولة في مجال الشباب في المجال الصحة النفسية من مختلف هياكل الجهوية الممثلة للوزارات وكذلك بتنسيق تام مع عديد الجمعيات والمختصين. البادرة هذية علاش يقول في الفضاءات هذية هي الفضاء هذية باش نلقاو فيه الطفل نلقاو فيه المراهق نلقاو الشاب نلقاو العائلة اللي توصل في صغيرها لازم الكل نحن باش نتوجهوا بالبادر في إطار ساعة وقاية هذية عليه الغاية منها بخصوص الأطفال ساعة في مرحلة أولى اللي هم باش يكونوا الهدف الأساسي في البادرة هذه وغيرها من البادرات لكن في نفس الوقت حشتها باش يكونوا هما زادة سفراء للبادرة هذية في مرحلة بعد. نوضح الأطفال هذوما يزم يكون عندهم معرفة بالمخاطر هذية كنقولوا في السلوكات المحفوفة بالمخاطر خلينا نوضحوا لخيانا مستمعين كونه راهو فما بعض السلوك نعتبروها بسيطة برشا، عركة صغيرة خلينا نحكيوا بلغتنا الدارجة، تشاجر صغير قدام المدرسة، أما في أكثر من مناسبة راهو يبدأ بمجرد تنمر، يبدأ بشجار صغير يوصل للعنف بشكل رهيب إلى ما لا يحمد عقباه، وتكون أثاره وخيمة على الجوانب الكل، على الأطفال، على عائلاتهم، ومظهر مع الحقيقة مش مقبول في مجتمعنا. والعنف هذا في الفضاءات المدرسية ولا في محيط فضاءات والمؤسسات التربوية الحقيقة من حين إلى آخر كنا نشاهده كونه موجود العنف هذا. أيضا المخدرات هي في معناها موجودة على قائمة الآفات اللي تهدد المجتمع التونسي، والطفل والشاب والمراهق التونسي الأنثى والذكر ما همش في منأى من الآفة هذه. أي حد لا قدر الله ينجم يكون في الزل به القدم ويكون جرب ولو مرة حاجة من نوع هذا. هذيك علاش نحن باش نتوجهوا في إطار التوقي في حاتم. شنو الفائدة من التوقي هذي؟ التوقي باش يكون قادر الطفل هذايا باش يفهم الظاهرة هذي ومش يفهمها كهو، يكون قادر باش يقول لا وقت يأثروا عليه الأقران، وقت الأصحاب والأصدقاء يأثروا عليه يكون عنده أكل حماية ذاتية.
3: نعم
6: فضل سي خليفة.
5: سي منصف وقتاش باش تنطلق الساعة اليوم هذي؟
3: ساعة هي وين بالضبط؟
6: هي كما ذكرت هي ساعة وقاية باش تكون في مختلف ولايات الجمهورية، يمكن معناها التواصل مع هيك تحديدا معناها المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة اللي تكون في مركز الولاية، وهم يمدوك بكل التفاصيل لأن القائمة طويلة الحقيقة في
3: المؤسسات يمشي كل الولايات وكل المعتمديات تقريبا وباش يمشيوا في نفس التوقيت معناها لهذا. لكن أنا سي المنصف نمشي الأبعد من ذلك، المقاربة كيف باش تكون؟ كيف باش نعملوا باش نخليوا ولادنا هذوما؟ قلت كلمة عظيمة راه وانت كان نوصلوا لها، أطفالنا يوليوا سفراء، معناها هما حاملين الرسالة زادة ويأطروا وينصحوا ويحتضنوا زملائهم والأطفال اللي أصغر منهم في السن.
6: الطفل في تونس في حاتم كل من مدوله يدينا كل من نعطيوه المساحة للتعبير وباش يكون فاعل يبهرنا، وانا شخصيا من الناس اللي تبهرت رغم كل معناها التوقعات الايجابيه اللي استناها، لكن في كل مره الطفل هذا كل ما نعطيوه الفضاء والمساحه باش يكون هو الفاعل راهو يبهرنا. وباش نعطي امثله على الشيء هذايا من بين المخاطر سي حاتم، المخاطر نتاع الفضاء الرقمي، تليفونك سمارت فون اللي نحن بداو مدمنين وصغيرنا في الدار، بنتي في الدار، لكن ما نعرفش شنو المخاطر لا قدر الله اللي تنجم تنجر على شيء هذاك. علما وانه ما لازمش ننكروا كونه عندنا عديد الفرص الايجابيه راهو في السمارت فون، لكن كيفاش باش نكونوا احنا قادرين نوظفوا التوظيف الايجابي ونتجنبوا المخاطر الاخرى؟ كيف باش تكون امن الفضاء الرقمي؟ في الاطار هذايا تم تكوين عديد الاطفال واعطيناهم صفة السفير الأمان الرقمي، والأطفال والمئات من الأطفال قاعدين يتكونوا
3: السيد سفير سعادة الأمان الرقمي، سعادة الأمان الرقمي، الأمان الرقمي. برافو
6: سفراء الأمان الرقمي سي حاتم. تحديدا هما المشروع هذايا على بطبيعة الحال تحت شرف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وتحديدا المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل اللي عنده تمثيليات في مختلف ولايات الجمهورية، وندعو الجميع باش يخليوا فرصة لأطفالهم باش ينخرطوا في
5: هذا. وأنا حبيت نسأل سي منصف كيفاش ينخرطوا بقية الأبناء من التلاميذ ومن التلاميذ الابتدائي وحتى التعليم الجامعي؟
6: هو موجه للجميع. باش نوضح فقط سي خليفه لو تسمح باش نقول كونه في مراكز الاعلاميه الموجهه للطفل راهو ما نتوجهوش للاطفال فقط، ايضا للاولياء. عديد الدورات التكوينيه تتم للاولياء لانه المقاربه موجهه للاسره كلها، معناها ما ينجمش يكون صغيري عارف معناها، واكيد اطفالنا متمكنين اكثر منا احنا من جيلنا احنا في المستوى الرقمي، لكن احنا لازم يكون عندنا الحد الادنى للمعرفه بالفضاء الرقمي باش نعرف كيفاش نتواصلوا معاهم. اذا فما كذلك الدورات تكون موجهه للاولياء. نرجع سؤالك سي خليفه بخصوص كيفاش نلقاه، شيء نسيت برشا، بمجرد او نكتبوا على مواقع التواصل نكتبوا المركز الوطني الاعلاميه الموجهه للطفل كل المعطيات تخرج، وأيضا يتم إرشاد الطالب الخدمة لأقرب مركز إعلامية موجه للطفل في مستوى جهوي، معناها في مستوى الولاية اللي هو يسكن فيها،
3: أقرب نقطة ليه، معناها أقرب نقطة ليه. بربي للبارو للأولياء اللي يسمعوا فينا توا يعيشكم، ما تقولش ولدي هاوكا عاقل وقاعد في البيت وحده وشد في التليفون وداخل في الفضاء الرقمي، راهو اختار كبير وصارت كوارث، وسيد المنصف سيد العارفين حضرتك كوارث كبيره صارت. رجاء اطروهم، اسمعوهم، احكيو معهم، خليهم يمشيوا ويوليوا سفراء
5: للدول اللي صنعته منع اعمار معينه من استعمال
3: ساسا. نشوفوا مع بعضنا كيفاش نحميوا الصغيرات هذوما من الفضاء هذا الخطير جدا، فيه ايجابيات كبيره وفيه خطوره كبيره. حبيت نشكر حضرتك سي المنصف بن عبد الله المندوب العام لحمايه الطفوله على كل هذه المعطيات. نذكر الاولياء بربي عايشكم اليوم ساعه وقايه باش تكون في كل ولايات الجمهوريه موجهه الى الشرائح العمريه الكل، باعتبار ما نش نمشيو للابتدائي فقط، ابتدائي واعدادي وثانوي وحتى الفضاء الجامعي، باش لانه فما مخاطر زاد راهو قد ما يكبر قد مخاطر محيطه في هذا،
5: مخاطر تكبر بالعكس،
3: مخاطر تكبر، باش نمشيو لهم ونحاولوا نحميو ولادنا وصغارنا وشبابنا من هذه المخاطر وننجحوا بإذن الله. لو كان نحطوا يدينا مع بعضنا رانا بإذن الله ننجحوا. شكرا سي موصف، شكرا ليك خليفة. يلا فاصل ونواصلوا بقية برامجنا السابعة صباحا وثلاثين دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.
4: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت، معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
7: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
8: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
9: أريدو، طور عالمك.
7: جوهر سبور.
10: صباح النور، صباح الورد. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم وبعد اجتماعه يوم أمس قرر قبول إثارة النجم ضد مستقبل المرسى شكلا ومضمونا، وبالتالي إعادة المباراة من جديد. نذكر أن النجم الرياضي الساحلي كان تقدم باعتراض على خلفية دخول لاعب من مستقبل المرسى لأرضية الميدان دون استشارة الحكم، والمباراة وقتها فاز بها مستقبل المرسى هدف لصفر. الهيئة التسيرية للنجم الرياضي الساحلي أصدرت بلاغ قررت فيه الإغلاق الفوري والتام لمدارج الفيراج بالقاعات إلى أجل غير مسمى، مع إلغاء بيع التذاكر الورقية والاقتصار على التذاكر الإلكترونية. فيما يخص صنف المدارج في القاعات، القرارات تجي على إثر الأحداث اللي شهدتها قاعة حمام سوسة بعد مباراة النجم الساحلي وديليت غرومبيلة في كرة السلة السبت الفارط، واللي عرفت إشعال الشمريخ وتبادل قذفها بين جماهير النادي، وما تبع ذلك من استمرار للتشنج رغم تدخل ذوي الحكمة والعقل. الهيئة التسيرية للنجم أعربت عن رفضها القطعي واستنكارها الشديد لظاهرة العنف الداخلي بين أبناء الفريق الواحد، والتي لا تمت لإخلاقيات وقيم النجم الساحلي بأي صلة. نذكر بالقرارات الإغلاق الفوري والتام المدارج الفيراج بالقاعات إلى أجل غير مسمى، الإلغاء بيع التذاكر الورقية والاقتصار على التذاكر الإلكترونية فيما يخص في المدارج في القاعات. الإجراءات القادمة في حال تواصل التجاوزات حسب بلاغ النجم، الغلق التام والكامل لجميع مدارج الفيراج في الملعب الأولمبي بسوسة والقاعات، وخوض المباريات دون حضور جماهير الفيراج إلى أجل غير مسمى. كما كان منتظر وبعد تعادل المنتخب ضد التوغو بوتسوانا المنتخب التونسي يتراجع 4 مراتب في التصنيف الشهري للفيفا يصبح في المركز 61 عالميا و11 افريقيا المغرب 7 عالميا والاول افريقيا السنغال 18 عالميا والثاني افريقيا مصر 25 عالميا والثالث افريقيا اسبانيا تحافظ على المرتبة الاولى عالميا الارجنتين الثانية وفرنسا الثالثة. الموعد اليوم بداية من 7 على أرضية ملعب حمد العقربي بيرادس مع مباراة هامة للمنتخب التونسي السيدات في مواجهة منتخب السنغال في إطار مباراة الذهاب ضمن تصفيات التأهل للألعاب الأولمبية 2028 مباراة باش تكون منقولة مباشرة على الوطنية الثانية. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم قبل اعتراض قوافل القفصة شكلا ومضمونا ضد مشاركة اللاعب بلال الفقراوي مستقبل القصرين وهو لا يزال تحت عقوبة المنع من اللعب بمقابلتين وقرر هزم مستقبل القصرين واعتبار نتيجة المباراة انتصار قوافل القفصة على مستقبل القصرين 2-0 نذكروا أن المباراة فاز بها مستقبل القصرين 2-0 يوم 27 سبتمبر الفرط. الرابطة الوطنية لكرة اليد أصدرت البارح القرارات التأديبية بعد أحداث العنف اللي جدت في مباراة اتحاد صيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى لبطولة النخبة صنف الأصغر واللي دارت لحد الفرد في قاعة صيادة. عقوبة الإيقاف في حق لاعب الترجي محمد خليل وسليتي 8 مقابلات، عقوبة الإيقاف 4 مقابلات مع تأجيل التنفيذ في مقابلتين ضد لاعبي الترجي أنس الحلواني عبد المؤمن كيتوني واسكندر الحمروني. نواصل مع العقوبات، عقوبة الإيقاف في حق لاعب اتحاد صيادة محمد إياد مطير 8 مقابلات، عقوبة 4 مقابلات مع تأجيل مقابلتين في حق لاعبي اتحاد صيادة محمد ياسين بن مخلوف عمر الكتاري محمد أمين ميلاد، عقوبة الإيقاف في حق المسؤول الأول فريق اتحاد صيادة محمد سويد ومنعه من ممارسة أي نشاط تابع لكرة اليد كامل موسم 2026-2027، عقوبة مالية ب1000 دينار، عقوبة الحرمان من اللعب دون حضور الجمهور الفريق اتحاد صيادة في 9 مقابلات في مختلف الأصناف 3 مقابلات في ملعب محايد و6 مقابلات دون حضور الجمهور واختية ب5000 دينار. بطولة كرة السلة الجولة 4 ذهاب الاتحاد الرياضي المنسيري يفوز على نادي كرة السلة بحمام سوسة 83-35، نجم حلق الواد يخسر ضد النجم الساحلي 72-79، نادي الإفريقي يربح الملعب النابلي 84-46، شبيبة المنازه تخسر ضد شبيبة القيروان 52-61، ديليتي جرومباليا تربح النادي الصفاقسي 82-70، النجم الراتسي يربح اتحاد الأنصار 63-54. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
11: المشهد مع زهير الجيس.
12: ناس كثير قالوا إذا كبر ولدك خويه، وقتاش توفى مرحلة التربية وتبدأ مرحلة الصحبة والمراقبة؟ كيفاش نراو المراهق اليوم؟ هل هو المشاكس المتمرد على كل شيء؟ ولا هو المضغوط برقابة الوالدين والأصحاب والسوشيال ميديا والقراية والخوف من المستقبل؟ ولا هو المتزن المتربي العاقل والبار والقراي؟ في المشهد نحكيه على الأم والبو وقتاش يكونوا قادرين على تقبل فكرة ولدي ولا بنتي كبروا ما عادش نخاف عليهم، وقتاش الوالدين يتخلصوا من الخوف على صغارهم ويخليوهم يجربوا. في المشهد نحكيه على المراهقة، هل هي فترة عمرية عادية ولا مرحلة خطيرة يلزمها برشا مراقبة؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-30.
11: المشهد مع زهير الجيس.
13: جوهرة
14: بيبليسيتي. عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي ماشينا لافي 7 كيلوغرام 1000 تور شنايدر معها اسبيراتور بليش ب 899 في عوض 1099. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
15: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها مان وكاليتي تنطق نطقها. لمعان، فرجة 4K تلمع لمعان، وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
13: ماكس بوكس 5 شي أورانج إلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
15: عندك أورانج
16: في بالك بعرض صفتين جديد؟ ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
17: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
16: إي نعم، زيرو من اللي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
18: صباح الورد.
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباح الورد والفل والياسمين ورضاية الوالدين لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. واحد البارح يحكي معايا من الوخيان متاع جماعة براء يقول لي بعد موفاة البقايع متاع رحلة 21 أكتوبر الناس الكل يطلبوا يحبوا يمشيوا في نفس الرحلة في 21 أكتوبر، ويقول لي رانا ما عادش نزيدوا بقايع، ما عادش نزيدوا بقايع على خاطر عنا نظام نمشيو به وعنا عدد معين لازم يكون في المجموعة ما يلزمناش نفوتوه، وهذه تعليمات من الإدارة للاهية بأمور العمرة. يقول لي زادة المرافق مش كيما تعطيه 10 من الناس يتلهى بهم، 10 معتمرين يتلهى بهم، كيف ما تعطيه 30 معتمر بالطبيعة جودة الخدمات متاعو ونسبة الساتيسفاكسيون راهي تنقص، ما تنجمش تكون الخدمات اللي تقدم العشرة نفسها لثلاثين، كي تبدأ المجموعة راهي هدية ثلاثين تولي أكبر من طاقة المرافق. يعني الموضوع ما هوش تجاري ربحي، الموضوع موضوع جودة، موضوع إتقان للمهنة، هذا موضوع متاع اسم لازمنا نحافظوا عليه، هذا موضوع متاع نجاح تحقق بفضل الخدمة هدية ما نجموش نسلموا فيه. ويقول لي احنا رانا ما نهزوش أعداد كبيرة وما نحبوش نهزو أعداد كبيرة، لكن العدد الصغير اللي نهزوه نركزوا معاه ونخدموا خدمة متميزة ونهتموا بأدق التفاصيل، ولازم الناس الكل تعرف اللي ريتك التفاصيل هي اللي تصنع الفرق، وهذاك علاش ركزوا معاها التركيز الكلي، ويلزم الناس الكل تروح فرحانة، يعني مش مسموح لنا بالخطأ، زيرو فوت كيف ما يقولوا. وهكا وهذاك علاش كي نقولوا لكم راهو لازمكم تكلموا على بكري براء فياج، راهو باش تخلطوا على بلايسكم، راهم ما يزيدوش بلايس كيف توفى البلايس، وراهو لول بلول، وراهو إقبال كبير جدا على رحلة العمرة متاع براء فواياج. رانا وراني مانيشي نقول في إكلام برا ولا نحكي هكاك باش نملاو الفقرة قال الآخر متاعنا بالكلام، لا ولا نحكي من فراغ. هاكم شفتوا رحلة 21 أكتوبر قبل بشهر وفات البقايع وتسكر التسجيل.
4: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براء فواياج. براء فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
3: وبالنسبة إلى رحلات شهر نوفمبر، راهو التسجيل مفتوح وراهو ما عادش برشا بقايا، هاني نعود لكم ما عادش برشا بقايا. وعدك بيه باش يقول لك راهو سكرناهم رحلات شهر نوفمبر وفيها التسجيل، كيف كيف رحلة شهر رمضان اللي فيها 35 يوم نصف المقاعد تباعت، ويقولوا لي يعني معناها كان بعنا 50% من المقاعد فقط ما زالت متاحة لكم انتم، صحيح لك راهو في ظرف ايامات قليله تنجم توفى ال 50% اللي مازالت، لانه زاد ما ننساوش اللي ما يزربش ويمشي يسجل اسمه من توا باش يضمن بقعته، راهو مش باش يخلط من بعد، وراهو ما يزيدوش البقايا كما قالوا لنا. رحلة هذه ممتعة جدا ب 35 يوم بالتمام والكمال، وعلى الخطوط السعودية، نعاود على الخطوط الجوية السعودية، وعليها تخفيض ب 500 دينار إلى حدود نفاذ المقاعد. يقول قائل علاش هالإقبال على رحلات العمرة مع براء فواياج، رغم اللي برشا ناس يقول لك ها ولقيت ما أقل ولقيت ما أرخص. وأنا في الحقيقة سألت الوخيان في براء وقلت لهم ترى كيف يعرضني عبد، شو مش يقول له أنا في الشارع ويقول لي فما أسوام أقل من أسوام براء، شو نجاوبه زعم؟ ونحب نجاوبه بالحقيقة. يقولوا لي احنا رانا نبيعوا في سيرفيس ونبيعوا في باقة متكاملة من الخدمات ومن الرعاية ومن العناية، ونهتموا بأدق التفاصيل. مانيش نبيعوا في تذكرة طيارة ووتيل وتوفى الحكاية ورفوري مرسي، لا لا، يقولوا لي راهي ستون بريزون شارج توتال كاملة من اللي يخرج من تونس ومن داره والمعتمر لين يروح. يقولوا لي احنا على كل 40 شخص 40 معتمر، معناها ماشيين معنا، نحطوا 4 مرافقين وتنجموا تدخلوا تشوفوا بعينيكم فطور صباح في المدينة والفليجات الزوز من طراز الرفيع وبالضمان بتاع عامين، وتنجموا تشوفوهم في الفضاءات التجارية بقداش يبيعوا فيهم وتشوفوا قيمتهم، المظلات اللي يعطيوها للنساء، سجادات وغيرها من الأشياء هذه، لي ساكادو لي بور دوكيومون، التنقل من وإلى المطار، العشاء في المدينة ليلة المغادرة لمكة، المزارات الخاصة، يعني باقة كاملة متكاملة تخلي المعتمر يعيش العمرة كيف ما يتمناها وأكثر زادة. ويقولوا لي الناس توا ولات تفهم، ما عادش يمشيوا للأقل سوم، ولا يمشيوا الأحسن جودة وأحسن لهوة وأحسن عناية. وهذاك علاش براء فواياج تميزت وأصبحت واحدة من أفضل الوكالات من حيث الخدمات. للتسجيل عندكم 70-550-020، وعندكم 21-881-882، وعندكم 21-882-881. براء فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
4: صباح الورد،
1: صباح الورد،
4: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهر FM TV. شو

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. باش نمشيو في المتابعة هذه اللي معناها تفجع وتخوف، وخاصة هالأخبار هذه اللي ما راوهاش، بعد يبدا متعدي ما يراهاش كريمون، يلقى روحه حاصل فيها، وصارت أكثر من مرة، وصارت أنه حتى في سوسة وقت تحدثنا عليها كيفاش تدخلنا باش يمنعوا حد. مرة هذه في منطقة سيطر عليها ثعبان، تسقط امرأة واللي حالتها ما نشي عارفين الصحية، ان شاء الله تكون لباس، وتنشوفوا مع خليفة في هذه المتابعة، لانه الحماية المدنية عملت تدخل لريتوك الثعبان، او تشوفوا التصوير هذي او غادي كما وجود اغزروك التصوير وشوفوك الثعبان طويلة
4: يخوف ولد ظهرة كبيرة، حكاية الثعبين اللي في بلادنا
3: خوف بقدير. يعني حاجة مخترة، تصور كان مش الحماية المدنية كانت تصير كارثة ما أكبر. هي كارثة اللي صارت لكن ما أكبر. نشوفوا التفاصيل معاك في هذه المتابعة الخاصة.
2: متابعات
4: المتابعة بشهزنا سيدي بوزيد طبعا حاتم بالغربية هكا، مع عضو المجلس المحلي بسيدي بوزيد صابر العدولي اللي واكب العملية كلها متاع إنقاذ السيدة هذه، اللي هي يبدو أنها مازالت في المستشفى تونا نطمنوا على صحتها. سي صابر نقول لك صباح الورد.
5: صباح الفل سي خليفة، وصباح الفل سي حاتم، ومرحبا بكم وبجميع الطاقم على إذاعة
3: شكرا للحضر، شكرا للحضر
5: ومصورين وجميع المشاهدين.
3: شكرا لك سي صابر. سي صابر، اذا كنت حاوس لنا العمليه ما صارتش البارح، مش اليوم ومش البارح، هذول قلت البارح حكى ولا لا؟
5: اي صارت ولا مسي
3: اول امس. شلون صار بالضبط؟ اعطينا التفاصيل نتاعها. هل اختر اللي حدق بهذه الامراه، وان شاء الله ربي يحفظها وان شاء الله تخرج منها سلامات، لانها في حاله يقولوا لي صحيه صعيبه شوي.
5: الموضوع اول امس مع بين حكيت الساعه الثالثه والرابعه مساء، فهمتني؟ البنية هذه تبلغ من عمر 18 سنة، عاملة فلاحية بمنطقة عاملة فلاحية بمنطقة بعيمة الصدقية من سيدي بوزيد الغربية. فهمتي؟ بقات في إشكالية عائلية مناوشة هي وخطيبها، فهمتي؟ أمام مرأة من العائلة بحضور والديها، وهي أصيل ولاية أخرى مجاورة يخدموا، نحن نقولوا سيزوني يعني في المنطقة هذه معروفة فلاحية برشا، يجوا يخدموا كسيزون، فهمتي؟ وقعت في إشكاليات اختلافات هي وياه، بحذاها بير طيشة روحها فيها.
4: طيشة روحها هي مش معناها
3: تحت
5: بال لا لا لا لا، طيشة هي روحها مع الخلاف مع خطيبها، في خلاف مع خطيبها طيشة روحها قدام
3: أهلها. الحكايات اللي حكوها بعض العباد، يعطيك الصحة سيدي عادل اللي وضحت لنا العملية، طاحت في ال
4: بغلطة.
5: لا لا، ألقت بنفسها بينها هي، ومن حبش ندخل في تفاصيل برشا
3: ميساج وفهمنا العملية، وإن شاء الله ربي يهدي
5: الخلاف بحضور أهلها وبحضور أختها، خلاف بسيط بين هي وخطيبها ما تحملتش الوضع، يمكن في احتد النقاش ألقت بنفسها.
3: يا لطيف يا لطيف.
4: والبير مهجور يعني كما نقول.
5: لا لا، بير يخدم مرخص مرقم،
4: مرخص فيه الماء وفيه كله.
5: عملية
4: أخرى ولت موضوع آخر.
3: البير هدايا يقولوا مسيطر عليه معناها ثعبان كبير، هل هذا صحيح؟
5: ايه، البير هذا وقت اللي هي ألقت بنفسها في البئر، تم الاتصال بالجهات المعنية، تم حضور الحماية المدنية على وجه السرعة، بحضور الأهالي المنطقة، بحضور السيد معظم سيدي بوزيد الغربية، عمدة المكان، عضو المجلس المحلي، مواطنين، تم التدخل عن طريق الحماية المدنية بإنزال عون باش يقوم بالاسعافات الاوليه ويربطها بالسنتين ويخرجها، الا انه فاجأ بالثعبان الضخم هذا موجود بحذاها.
3: الصورة هذه متاع الثعبان اللي معناها صورة حقيقية مهش هاي
5: مشاهدوا فيها. لا هذيك هو هذاك هو اللي نقول
3: ايه هذاك هو الثعبان تاو كبير برشا يا صاحبي.
5: كبير كبير من المتر ونص قرابة المتر ونص متر.
3: يا لطيف أطول منك يا مروة الثعبان. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دافع الله وما كان
5: لا. ومن المعجزات الطفلة تعرضت إلى كسر في اليد نتجع عنه يعني نحن نقول الدم سائل فهمتي ولا سبحان الله قدرة ربي عظيمة
3: الدم يمشي له
5: بقدرة ربي سبحان الله بحذاها ما مسهاش ما لاحظ شيء.
3: يا لطيف يا لطيف.
5: والرقم ده أكثر من 30 متر قرابة 35-40 متر
3: كيف تحت هي فما يدها مكسرة الدم هابط والثعبان موجود حي وقتها ما تقتلش
5: حي بحذاها
3: ربي سبحانه وتعالى ربي أنقذ الفتاة من هجوم عليها. كيفاش قتلوه شكون قتلوا الثعبان زملائها ولا جت الحماية المدنية؟
5: لا بتبيع الحماية جت العائلة المكان بسرعة بحضور الأمن بحضور كل المسؤولين موجودين تدخل عون الأمن قام بقتل الثعبان أولا فهمتي ومن بعد
4: تم
5: اخراج
4: الفتاة. يعني الثعبان ما كانش جنبها بالضبط هكا
5: لا كان بحذا لا كان جنبها كان جنبها انا قلت من المعجزات
3: فما صورة هي هي خليفة اغسل الصورة فما صورة هذية هي تشبه هي ماهيش الحقيقية بطبيعة الحال اما هذو ما حقيقيين الصور. ارجع لي الصورة الاولى انا باش يشوفوها
4: اللي بعثها لنا السي صابر
3: تقريبية هذيك هكا ولا لا صورة تقريبية اللي هي في وسط البير هذيك مش حقيقية اللي طلعوا فيها وقتها ولا حقيقية اللي في وسط البير
5: ترى في صار بينك المندوب اللي عندنا في البروفيل اللي بعت لكم هذيك
3: هي هذيك هي دونك هذه تقريبية هذه مروة هذه مروة عملتها يقول لي باش قربت لنا العملية في هي في وسط البير ويطلعوا فيها بالواحد والثعبان كان ميت هذيك وقتها
4: وهي شنو واضحة توا الفتاة صح
5: والله بالنسبة للفتاة كما قلت لك تعرضت في كسر في اليد الحمد لله بقية بدنها كل ما تعرضش حتى إصابة خطيرة
4: الله ربي ربي سبحانه 35 متر
5: تم تتبعها من قبل السلطة المحلية الشؤون الاجتماعية والي الجهة سيد معتمد الغربية تم بالإسعافات الأولية مشغولها الحمد لله حالتها مستقرة وإن شاء الله يمكن أنا بالنسبة لي توانية ماشي غادي باش عمل طلة غادي إن شاء الله يمكن
3: يوم ربي كلمنا طلة عليها وكلمنا قل لنا شو حالتها حتى كلزم نرجع معاك سيد النائب ونشوفوا صحتها دافع الله مكان هذا معناها خيالية العمل عملية بتاع فيلم فيلم هوليودي
4: خرجنا من سياق دخلنا في سياق محاولة
3: حكيت
5: الهادئ هي بتاتا وانتو ناس كل تعرف انه الحنش فهمتي يمشي للدم هي مكسورة
3: ينقص غادي
5: ما مشي لهاش وما دارش بها بحذها فقط ما عمل حد شيء ما عملش حتى ليك يوم
3: شو ربي سبحانه وتعالى
4: وصغيرة 18 سنة
3: هيت متسنية بنية صغيرة دونك اللي حبيت نقوله لك أنا ريت مش لازم نزربه باش نقدمه الاخبار ونقدموه غالط ليه ليه راو التريث به وكان عنا راو الاخبار البارحة قلنا ليه حتى ناخذه جهة رسمية كما حضرتك وتعطينا التفاصيل الحقيقية لما وقع وكبا واعطاك حتى بالتفاصيل شكون اللي حضر وشكون اللي مشى وشكون اللي قد به بالنسبة لي عائلتها
5: بالنسبة لنا التدخل كان سريع جدا من طرف الحماية المدنية ولا سريع جدا جدا جدا الأهالي موجودين بارك الله فيهم سنعاونوهم معتمد الجهة موجود عمدة الجهة موجود فهمتي سيد رئيس بنك الحرس الوطني موجود جميع أطراف
3: والله برافو عليهم
5: حتى وصلت للسبيطار وإلى حد
3: البركة محلاها تونس ومحلاها سيدي بوزيد ومحلاها العباد هذوما والله يعطيكم

0: تي بنتنا تي تونسية تي كل وانتو وجماعة زيدي بوزيد من أروع المضيافين في البلاد هذي.
1: لا نحن سيدي بوزيد برشا
0: قاموا بالواجب وعطونا هوس عطونا درس في القيام بالواجب يرحم والديهم الكل برافو عليهم والله فرحت برشا واللي خاصة حالتها مستقرة كسر برك تعرضت له 35 متر وراو عمق البير هي اللي رميت روحها مش حتى زلقتها كيكة رميت روحها
1: لا
0: الثعبان بحذاها طوله متر ونصف ولا زوز متر
1: أمامها أهلها وأختها
0: الدم هابط قدامه وما صدمش عليها ربي سبحانه وتعالى
1: ربي سبحانه حبها وكهو فهمتي
0: والله ربي سبحانه وتعالى حبيت نشكر حضرتك على كل هذه المعطيات وشرفتنا ونورتنا وبجاه ربي كيف تمشي تطل عليها قول لنا شنو وطمنا على حالتها حتى نطمنوا كل مستمعينا ومشاهدينا مرسي بكو خليفة مرسي مروة على الطلعة من طلعة مروة بطبيعة الحال ما وادي اختصاصك انت مروة
2: ها اي ثعبان
0: لا وخطيبها معناها وعركة هي وخطيبها معناها بشهور ما تروحها في بير لطفة يا رب بيتعاركوا ما تبنيهم بالعارك لطفة علينا يا رب يلا فاصل نمشي للميتيو بالتفصيل حول تطور هذه الحالة الجوية اللي فيها برشا جديد وباش تبرد اي باش تبرد والأمطار موجودة زادة أبقوا معنا راجعين بعد قليل
3: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 6 إلى 4 متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر
4: اف ام برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
5: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
6: مرحبا بكم في تونسيليكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جينا على ذمتكم
7: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسير قريبة منكم
8: جوهرة
9: بوبليسيتي
10: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
11: Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours. Une seule ambition.
12: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال.
13: أما كي تتقص عليك الانترنت
14: تولي دفيبري.
13: دفيبري.
14: حتى تجيك جلوبال نت فيبري.
15: تمتعب أقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش.
16: مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري.
8: جوهرة
9: اف ام. بوبليسيتي.
17: صباح الورد.
18: صباح الورد.
17: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
18: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
19: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
11: ميتيو على جوهرة اف ام
0: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن ونقول لكم ركزوا معايا في هذه النشرة نشرة بجيبنا برشا خير وبرشا تفاؤل وبرشا أمل وبرشا حاجات في حاجة أكيدة لها بالنسبة لنا في هذه الفترة بالذات هات نشوفوا نبدأوا ساعة بطقس اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 طقسنا مغيم جزئيا فتدريجيا كثيفا لسحب بعد ظهر بالمرتفعات الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار

ثم راهي تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. وبعد قليل نمشيو الخريطة ونقول لكم وين موجود هذا الكل. الريح من القطاع الغربي ثم الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى هذه الرياح أثناء الليل قرب السواحل الشرقية وأثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة. بحرنا قليل الاضطراب ثم يصبح مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. الحرارة القصوى تتراوح عامة اليوم بين 30 و 35 درجة وبشتكون في حدود 28 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية وبالمرتفعات الغربية، ويدلي بين 30 و 35 درجة انطلاقا من غدوة. ما عادش نسمع هذه الأرقام ولفترة مهمة، وهو علاش نقول لكم علاش. ابقوا معايا، خلينا نمشيو مع بعضنا ساعة في البداية للخريطة. في الفترة الصباحية ما عندناش أمطار، عندنا درجات حرارة عادية معناها بين 24 درجة أقل الدرجات الرافعة في الكاف، مرورا ب 28 بنزرت، 31 تونس الكبرى، 28 زادة في نابل، 30 زغوان، و 30 في سوسة، و 30 في المستير، و 30 زادة في المهدية وصفاقس، وأيضا في جابس وفي مدنين وفي تطاوين 30 درجة. و 30 درجة يدولي هي أرفع أعلى درجات ل 31، معناها درجات حرارة تتراوح بين الكيف أقل درجات 24 درجة في الصباح وتونس 31 درجة تونس الكبرى. بعد الظهر تتغير شوية الأمور، تبدأ تتغير تمهيدا لما سيقع هذه الليلة بطبيعة الحال. باجة سحب أحيان كثيفة فقط هي وبنزرت وجندوبة، وتنقلت عليه السحب هذه الأحيان كثيفة لأنه من غادي باش تبدأ العملية في هذه الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة. درجة حرارة أغلبها ثلاثينية، أقل الدرجات هي 30 درجة نقاء في القصرين، وصولا إلى أعلى درجات اليوم 35 درجة في كل من سوسة والمستير، وأيضا في صفاقس 35 وجاب بس 35 ومدنين 35، هذا بعد دور هذا اليوم. بالنسبة لهذه الليلة راو فما كتل هوائية باش تبدأ توصل هذه الليلة باش تعطينا انخفاض في درجة الحرارة، ثم فما أمطار تبدأ من هذه الليلة. الأمطار هذه ومش تكون باش تكون على بنزرت أولا، خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، ثم الأمطار في هذه الليلة ليلة الخميس زاد على تونس الكبرى خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، زغوان خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، نقة زاد في سليانة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، ثم في الكيف خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، في حين الانتباه ضروري جندوبة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوي، أيضا باجة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. بقية ولايات الجمهورية الكل باش تكون معناها طقس متميز بكونه وسماء مغيمة جزئيا فقط، في حين انطلاقا من غدوة هاو باش نشوفوا مع بعضنا راهو تبدا تبرد في تونس، ودرجات الحرارة باش تعرف انخفاض يوصل حتى للعشرة درجات او اكثر. نرجع للدرجات والمعدلات العادية متاع شهر اكتوبر ومتاع فصل الخريف، ثم باش تبدا الامطار. المرحلة الاولانية باش تبدا الامطار هذه باش تبدا من الشمال للغربي وباش تكون قوي. في باجة غدوة باش نسجلوا خلايا رعدية محلية مع امطار قوية، في جندوبة خلايا رعدية محلية مع امطار قوية، ثم نمشيو لبنزرت نقاو خلايا رعدية محلية مع امطار قوية، في حين في بقية الولايات اللي فيها الامطار اللي هي تونس الكبرى خلايا رعدية مع امطار متوسطة، خلايا رعدية مع امطار متوسطة في نابل، في زغوان خلايا رعدية مع امطار متوسطة زادة، في سليانة نفس الشيء امطار متوسطة، في الكيف خلايا رعدية مع امطار متوسطة، وايضا في القصرين خلايا رعدية مع امطار متوسطة. بالنسبة للولايات هذوما اللي هما العدد متاعهم 6 7 8 9 10 11 12 ولاية هما اللي فيهم الأمطار، بقية الولايات ما فماش أمطار، لكن فما رياح قوية باش نقوها على سوسة اللي سجلوا فيها 27 درجة، على المستير رياح قوية، سوسة لا 26 ما فيهاش رياح قوية. الرياح القوية باش تكون على المستير والمهدية هكا، لا نجم تكون زاد الإمكانية واردة هذه تو نشوفها، وحتى في صفاقس. أما مبدئيا اللي عندي مستير المهدية وصفاقس باش تكون فيها رياح قوية، هذا بالنسبة للغدوة.
بالنسبة لدرجة الحرارة سجلوا عنا راهي تبرد، باش تبرد هذا في الفترة الصباحية غدوة، في المسائية طيب باش نمشيو لي بعد الظهر غدوة، لأنه غدوة يزمنا ننتبه. في بعد الظهر عندنا ثلاثة ولايات فقط ما فيهم شي أمطار، اللي هما توزر، قبلي، وتطاوين. وبالنسبة للأمطار باش تكون قوية في تقريبا هات نشوفه طيب نشوفه مع بعضنا، زغوان خلايا رعدية مع أمطار قوية، سوسة غدوة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، المستير خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، ثم أيضا المهدية خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، نقاو زاد الأمطار قوية في القيروان خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، زاد في سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية قلنا عليها زغوان، وأيضا خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية في القصرين، ونفس الشيء في سيدي بوزيد. بقية ولايات الجمهورية اللي هما بنزرت أمطار متوسطة، تونس الكبرى خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، باجة أمطار متوسطة، جندوبة أمطار متوسطة، في الكيف زادة أمطار متوسطة، في قفصة أمطار متوسطة، ونوصلوا الجابس اللي فيها أمطار متوسطة، وقبلها أسفاق زادة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. إذن إذا كان نحسب ونقاو من زغوان نبدأو، واحدة زغوان سوسة المستير المهدية معاهم القيروان ومعاهم أيضا سليانة وأيضا سيدي بوزيد ووصولا للقصرين، لهنا بشكون خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. بقية الولايات بشكون أمطار متوسطة. الولايات اللي غدوا فيهم أمطار بعد ظهر، بعد ظهر عطيتكم في الصباح شفاما، راهو 21 ولاية، ثلاثة ولايات ما فيهمش الأمطار، توزر ومعهم قبلي ومعهم أيضا توزر سناني، توزر وقبلي ونزيدوهم مدنين ومعهم تطاوين، يوليو أربع ولايات هكا تتوضح الرؤية، وعشرين ولاية فيها الأمطار. الأمطار المتوسطة رأيت نجم تولي قوية، وهذه الأمطار وهذه الدقس درجة الحرارة اللي باردة معناها باش تتواصل في أيامات زادة قادمة بإذن الله، لكن اللي ربحناه أنه درجات الحرارة رأي باش تنخفض بعشرة درجات في بعض الأحيان ولربما أكثر، مع نرجع للمعدلات العادية لشهر أكتوبر وأيضا لفصل الخريف. هذا مهم جدا للفلاحة، مهم جدا للعباد، مهم جدا للنابدو متاعنا، وأيضا للسدود اللي في حاجة أكيدة للأمطار توا هذية. ربي يرحمنا وإن شاء الله تكون أمطار خير لكل البلاد والعباد.

0: صباح الورد. الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 على الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: أي نعم، والفرحة متواصلة في العيد الميلاد اللي ما يترتاش، عيد ميلاد أم جي 143، واللي كل يوم انتم تربحوا، وكل جمعة فما الربح، وكل 15 يوم فما الربح، والربح هذا متاع الكادو. أي العيد ميلاد متاع أم جي 143 اللي ما يترتاش، راهو هي اللي تهدي لكم الكادوات. الكادوات هذوما يوصلوا قيمتهم لأكثر من 150 مليون. المشاركة سهلة برشا، إذا كان عندك الابليكاسيون عديها على الكاسة فقط، عديها فقط. إذا كان ما عندكش تليشارجيها، والعملية ما تاخوش منك برشا وقت، وعديها على الكاسة يوميا، راك تربح إلى حدود 31 أكتوبر، عندك أموا أكثر من 150 مليون ربح، بلس لي سوربريز اللي كيما سوربريز اللي عاملينها لكم احنا، واللي نمشيو فيها للي فيدال متاع ام جي. نحبوا نكرموهم ونحيوهم ونعرفوهم ونصافحوهم، وعملنا قرعه واخترنا من القرعه هذيا مجموعه اللي زاد نزيدوا سحب اخر باش نختاروها نهار البث المباشر، وهذاك علاش نكلموها في اخر وقت معناها لمصافحتها ونخليو السوربريز قائمه. اليوم كما اعلنا مشينا لي ام جي ماكسي جابس، غدوه باش نمشيو الجربه، لكن هات نبداو بي ام جي ماكسي جابس، واللي معانا من لي فيدال برشا هما، لكن القرعه اختارتك انت يا سرور المباركي، مرحبا بيك.
5: أنا عكيمة، مرحبا،
4: منورتنا يا سرور، أهلا وسهلا.
5: يا عيسى
4: أنت يظهر لي ما تقضي كان من أم جي صباح
5: أكيد جدا،
4: ويوم الأحد زاد
5: أكيد.
4: مرحبا لله، مرحبا.
5: وبنتي عيسى
4: إيش تعمل في الدنيا سرور؟
5: نخدم.
4: هاي باه تكمل الخدمة تمشي لأم جي، ولا قبل الخدمة، ولا وقت البوز؟
5: لا لا نكمل الخدمة نتعدى لأم جي، نخدم ونروح للدار يوميا
4: يتم. علاش شنو اللي عاجبك في ام جي؟ شنو الحاجه اللي ميزته وخلاتك انت تكون من الكليون فيدال معناها دو ام جي اللي هما برشا نتاع ام جي ماكسي جيبس؟
5: صراحة ما شاء الله عليهم، ريونيت ما شاء الله منظمين، واسع الباركينغ نلقاو نحط الكهرباء ما شاء الله، ثم الاضاءة ومرتاحة مع التلفونيل لهني كيكيسه كلها ما شاء الله عليهم صراحة.
4: والسوم شنو احواله في ام جي؟ فمك اللي برومو وسوم في
5: قلنا السوم ما شاء الله بروموشنات على النيفاتير نتاعها تو ما شاء الله محلاها، بس حاجه تسمحي
4: ده يال قل لي وين جاي ام جي ماكسي جيبس وين بالضبط؟
5: في تبلبو.
4: معروفه المنطقه، معروفه ام جي
5: غادي، اي معروفه دي باهي، معروفه برسك احنا ولاد جيب كلها نجوا للمكتي معناها لهني، حكم كبيره والسطح فما الباركينغ واسع ما شاء الله معناها نلقوا راحتنا.
4: سرور المباركي، اولا كفيدال من البرميل برشا دي فيدال كما قلت انت جماعه جابس الكل يمشيوا الام جي ماكسي جابس، عندك 100 دينار هذه بون داشا تشري بها اللي تحب، هذه الهديه الاولانيه. الهديه الثانيه يعني
5: نتعلي
4: الهدية الثانية 100 دينار أخرى في انتظارك، لو كنت جابت جاوبني على البرومو دي جور، والبرومو دي جور راه تلقاوها من الليلة، من الليلة الفارطة، ليلة الفارطة معناها طابت على الفيسبوك تقريبا من العشية، آخر وقت في العشية تلقاوها البرومو. وأنا نسهل عليك زادا نعطيك اقتراحات، البرومو متاع اليوم تهم ماشينة لافي من أروع ما يكون، لكن مش وحدة الماشين هذه على في معها اسبيراتور جراتوي هديه زاد، هدي لك الهديه الاولانيه ام جي. سعرها هي قبل البرومو 1,099 دينار، 1,099 دينار.
5: اي
4: عملوا البرومو وردوها حسب رايك انت، باش نعطيك الاقتراحات. اي سيدي 1,000 دينار، 1,000 دينار، 1,500 دينار، وإلا 899 دينار. 899 دينار هكاك معناها باللوجيك حسبتها ولا تعرفها الحكاية شفتها؟
5: لا في الببليسيتي في التلفزة.
4: اه شفت البيب متاع البرومو دي جور.
5: اي
4: جابت لك مالا 100 دينار اخرى بون داشا تشري بيه ايش تحب انت. مبروك للا
5: مبروك
4: اللي هي ملي فيدال متاع ام جي ماكسي جابس. فيليسيتاسيون توما راهو تنجموا تكونوا من اللي فيدال. نكلموكم غدوه باش نمشيو الجربه ورانا باش نمشيو للولايات الكل اغلب الولايات باش نزوروها معناها ونصافحوكم ونكرموا لي فيدال متاع ام جي. ميرسي ام جي.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9
2: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: قالك ولده فوق ظهرها وهي تلوش فيه. هكاك احنا عندنا المهندسين متاعنا موجودين حاضرين باش يقدموا جليل الخدمات لبلادهم وللمواطنين التوانسة، وقاعدين نلوجوا في حلول. واحد من الناس نسمعت مجموعة من الأخيان يقولوا نكريوا كل باتو اللي هو يخدم كمولد متاع طاقة ودرشنوة كيما عملوا في تركيا وكذا. هلش نكري أنا وقت اللي ولادنا يلسون لا. وإذا منذ نهارين تقريبا عمات المهندسين مشكورة عملت لقاء لتقديم خريطة الطريق خدموا عليها أولادنا المهندسين الرائعين. ثم نزيدك على ذلك تو مع حضرة عميد المهندسين ضيفكم سي محسن الغرسي اليوم تو نمشيوا حتى لمهندسين التوانسة شو اللي يعملوا في العالم معنا في الطاقة وفي الضوء وفي الحكايات هذه. ضيف الدنيا وما فيها عميد المهندسين محسن الغرسي.
4: ضيف الدنيا وما فيها.
3: سيد العميد شكرا لك على تلبية الدعوة، مرحبا بك.
5: صباح خير خويا حاتم. صباح خير خويا خليفة. هو في الحقيقة كيف نجي الجوهرة فهم نحس فما برشا طاقة إيجابية.
3: هذا يشرفنا ويسعدنا.
5: أنا تو كنت في القاعة في الانتظار نسمع فيكم قاعدين تفرحوا في العباد.
3: هذايا
5: والله هذايا حاجة ممتازة برشا
3: نقوموا به وحريصين عليه. اليوم دورنا هذا كنقول
5: اليوم المواطن التونسي معنا مستحق برشا طاقة إيجابية. وحبيت نشكركم على الشيء هذا اللي أنا لاحظته معناها في الوقت الحالي.
3: حضرة عميد المهندسين سي محسن الغرسي أعطيتنا زادت طاقة إيجابية وأعطيتنا دي ميساج تري بوزيتيف والنجم نقدروا، لأنه البعض قال لك 27 28 وزاد يمكن حتى بعد 30 وما نوصلوش وما يلزمناش وما يلزمناش. لكن تفضل يظلي الخارطة متاع الطريق اللي قدمتوها والحالة اللي قدمتو فيه برشا ميساجات بوزيتيف للتوانسة الكل. إذا كان نحوصل هدايا في معناها دقيقتين ثلاثة يتخلنا ياخذوا شنو الخارطة اللي تروها انتوما كفاعلين وكمهندسين
5: فيها ميساجات بوزيتيف وفيها حلول واقعية. هذاك الصحيح. خاطر العمادة راهو مش من اليوم اهتمت بالقطاع متاع الطاقة وعملنا دراسة قيمة جدا 2022 قدمناها أوائل 2023 للحكومة، لكن الغالب معنا وقتها معنا ما صارتش الاكتيفيتي كما نحبوا احنا. اللي صار السنة وهنا نحب نعمل قوس، خاطر معنا برشا توانسة يمكن نتغيب عليهم مفهوم تاع الهندسة في تونس. الطالب كيف يتخرج من الجامعة ويخو الشهادة متاعه باش يمارس مهنة الهندسة يمشي للعمادة ويسجل. كيف يسجل؟ فما قسم خوي حاتم يقرأ لو سمحت.
3: قول هنا أخوي.
5: أنا المهندس أشعر بفخر عميق تجاه مهنتي. شو يقول من بعد؟ يقسم. أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنة الهندسة بالأمانة والنزاهة وبكامل الحيادية والإخلاص للوطن. ما عادش فما كلام من هذا كل لا.
3: وفي الحديث
5: كي نكمل لك ونحترم قوانينها وأنظمتها وأحافظ على شرفها وأخلاقيتها والأسرار التي تعهد لي.
3: حتى الأسرار وما عندوش الحق.
5: ونتعهد بمواكبة تقدم العلوم والتقنيات ونسخر مهاراتي ومعارفي لنفع الإنسان والصالح العام والمحافظة على البيئة.
3: واضح
5: مزالش كلام بعد هذا
3: في خريطة الطريق دول اللي لوجوا عليها نقاو فيها غاديك في القسم هذا.
5: احنا شفت شنو اللي صار. والله صارت حادثة لمحالة كل منحبش نحكي عليها برشا، لكن باعتبار يعني نبدأ موجود في جوهر أفاب نحس برياحية. في أول شهر جويلية جاني مهندس في حالة يرثى لها. قال لي رأي أمي توفيت. علاش توفيت؟ خاطر أمه تعيش بالأكسجين ولاحظ أنه هو الضوء كيف يقص معناها هي تصير لها معناها حالة صحية خطيرة جدا. شرى لها جنيراتور معناها باش الضوء ما يقصش معناها عليها، وبما انه يعمل الحس حطه في البلكون. كي جاء الصباح يلقى امه توفيت. علاش؟ خاطر ما يلقاش الجنيراتور.
3: سرقوه.
5: سرقوه. قال لي اليوم انا مهندس، معناها مشني قادر حتى باش نوفر معناها اقل حاجه الوالدتي اللي ربيتني وكل. وتهاتلت الحقيقه معناها العديد معناها من التعليقات من المهندسين نتاع العماده، وفي ظرف اسبوع تلميذنا في البيرو معناها تقريبا يجي 30 مهندس. قالوا هذه بلادنا، هذه تونسنا، حتى اذا كان صارت دراسه في 2023 اليوم نزيد نقوم بتحيينها ونعطيه الحلول الصحيحه. نعطيه الحلول الصحيحه. صيف 26 الهدف انه صيف 26 ما يزماش تتعاد في تونس، صيف للنسيان. كيفاش باش نحضروا
3: المنظومه نتاعنا قبل ما تواصل؟ نخليك تواصل حضره العميد نتاع المهندسين التونسيين محسن الغرسي. نخلتوا اذا كنا بداو توا
5: نخلتوا
3: عجب
5: نخلتوا هذاك هذيك القيمه نتاع الدراسه هذه الحاليه. انه قلت لهم شوف اذا كان مش ناخذوا نحكيوا ودراسات وكذا كل شيء راه مش ننفعوا الانسان، مش نفعوا التوانسه. معنا كل اليوم اعطينا 1-2-3 شنو يزلنا نعملوا.
3: اعطينا 1-2-3 شنو يزلنا نعملوا
5: بالضبط.
3: هاتهن
5: اليوم شزم. اليوم معناها عندنا صيف نتاع 27 اش خدينا احنا؟ خدينا لي زانديكاتور حتى في السخانه. قلنا سيدي 2027 مش تجي سخونه كيما 26 باش ناخذوا البارامتر هذاك. شنو يلزمنا نعملوا؟ شنو اللي صار في 2026؟ ما عندنا نقص تقريبا في 2000 ميجاوات. هذاك علاش فما ديليستاج وما قصان ضوء اتسيتيرا. قلنا هذوما كيفاش نجموا نربحوا بالامكانيات
3: اللي عندنا والمتوفره به
5: المتوفر اللي عندنا. واللي قدامي معناها الناس خبراء في الطاقه، معناها العربي يعرفوا البيرو غطاه. المؤشرات اللي عندهم مؤشرات صحيحه صحيحه واقعيه. كل 2027 تفهمنا على اساس اني باش تكون السنه نتاع تامين المنظومه. شو معناها تامين المنظومه؟ معناها باللي عندك، خاطر احنا ما عندناش عصا سحريه. معناها كل مش نجيو المواطن تونس نقولوا اسمع 2027 ارقد وثمان راهو دقيقه الضوء ما يتقصرش. لا، من بين المشروع نتاع الحل نتاعنا هو انه مصارحه المواطن التونسي وجعله هو كذلك
3: مسؤول زاد هشام في العمليه، يعطي الحل هو معك، يعطي معك الحل.
5: حتى كي نقولوا له راهو ما يلزمكش تحط الكليماتيزور في 16 دوغري، راهو يتطلب مجهود برشا نتاع طاقه وكل، لازم يفهمها هذه. لازم يفهم انه راهو كيف يحط على 16 درجه انه في منطقه اخرى مش يقص عليها الضوء،
3: كيف يحط يحط 26 كيما هكا
5: بالطبع. هذا
3: اخف
5: اخف بالطبع اخف برشا خف برشا. تعرف معنا الاستهلاك نتاع الكليماتيزور كي عملنا القياس وصلنا نجموا نربحوا حتى 20% من الطاقه المهدوره.
3: 20% من الطاقه المهدوره هاني نمنع انا
5: بالطبع. بالطبع هذاك علاش قلنا احنا 2027 ستكون سنه تامين المنظومه اللي نجموا نربحوا فيها اقل شيء اقل شيء اكثر من الشطر اللي خسرناه في 2026.
3: وانا نجم 1000
5: اكثر من 1000
3: اكثر من 1000
5: معناها احنا الحساب الصحيح الحساب الصحيح حاطين 1050 ميجاوات، لكن انا متاكد انه بالجهد الكبير وبالثقه اللي موجوده عند المهندسين التوانسه خاصه، وهنا بالحق نحب نحل القوس معناها على انه الكوادر والمهندسين الموجودين في الشركه التونسيه والكهرباء والغاز من احسن اللي عندنا في الوطن العربي. وعندي علاش نقول الشيء هذا علاش؟ خاطر كي نلقى اولادنا اولاد الستاك اليوم قاعدين يسيروا في محطات
3: في الخليج العربي،
5: في الخليج العربي وفي بلدان يا سي خليفه يفوتوا 100 مليون معناها مواطن. مع كل نقول هذوما معناها
3: مهندسين توانسه
5: معناها هذوما معناها مش تصعب عليهم بلاد فيها 12 مليون. مو هذه المعادله. كيف نشوف انا مثلا ستاج انترناسيونال
3: وش عملت في داخل الافريق
5: وقداش ضويت من بلاد وكذا كل، مش تصعب على اولادنا بلاد فيها 12 مليون. هذه هي المعادله. نفهم
3: باش نقتصد وكيفاش نعمل باش نقتصد خويا العزيز؟ تونسي تقول له تحطه بربي راهو في 26 راك تربح انت في الفاتوره نتاع الضوء، راهو ما يقصش على غيرك الضوء، ما يقصش عليك انت الضوء، موش حط في 16.
5: هذه معناها
3: يجاوبني بعد الفاصل بالضبط. ارجع لي باش نعطيك الوقت نتاعك باش توضح لنا كيفاش باش نعمل.
4: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
6: Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jawara FM.
4: Publicité.
7: Là, là, là, là, là. في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
8: مونوبري ديما معك. كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر والباقي تقسطهم لك ستاج على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
9: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
10: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
11: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
12: جوهرة
0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: بارتي دو الانترفيو مع عميد المهندسين الاستاذ محسن الغرسي. سي محسن عمليا كيفاش يكون العملي عمليا؟ هل الاقتصاد فقط ولا فما حلول اخرى معاه؟ وكيفاش يكون هذا الاقتصاد؟ ثم اعطيني ثلاثه مراحل بسرعه حتى ندخلوا مع خليفه في جوانب اخرى.
5: ثلاثه مراحل معنا 2027 هو تامين المنظومه، 2028 هو الاكتفاء الذاتي معناها المحل معناها هذايا فما دي ديتاي تكنيك معناها توم بعد بعد 28 بعد 28 هو نوعا ما تغيير طرق انتاج الطاقه. خاطر اليوم معناها قاعدين نعتمدوا في جزء كبير على استعمال الغاز، لكن احنا الهدف متاعنا حتى 2035 ان مش تونس تكون عندها طاقه تحمي البلاد وتكفي الناس كل، بل بالعكس احنا نحبوا نصدروا حتى الطاقة من بعد 2035. علاش؟ خاطر احنا ديما ننساو حاجة انه بلاد راهو عندنا اكثر من 300 شمس. يوم شمس عندنا مناطق في الريح معناها فما المصادر متاع الطاقة اللي موجودة في تونس مصادر هامة وهامة جدا، لكن يلزم نستغلوها ونعرف كيفاش نستغلوها. 2027 تبدأ من اليوم، كل نهار نوخروا، كل نهار يزيد يعقد
3: كيفاش نبدأ؟
5: احنا اليوم يزم اول حاجه معناها منا في ازمه، يزم اليوم قياده متاع ازمه. اشني القياده؟
3: بيلوتاج.
5: بيلوتاج هدايا معنا عنده امبريفيزيونال على اسبوع شهر وتسعين يوم. عنده ليزانديكاتور الكل باش يقيم المنظومه كيفاش قاعده تخدم، وعلاش هذه روندمون نتاعها معناها مش هو، وعلاش هذه شنو نقص هذه كذا.
3: معناها كاين عمليه مانتونونس معناها للحاجات اللي لازم النجمو
5: عمليه جيستيون. علاش هاو؟ علاش معناها في بعض المحطات انك تنقص قطعه مهمه برشا باش تجيك يلزمك تتعدى على سيركوي ادمنستراتيف
3: طويل وعريض معناها يمكن تجي بعد عام.
5: المشكل وين؟ المهندس يعرف الفورنيسور، والفورنيسور اللي برا خاصه نتاع الامور الطاقيه هذه كل تعرف انه المشكل نتاع الطاقه مش مشكل كان تونس برك، العديد من البلدان العالم تعيش الشيء هذا. دونك انا كي حاشي بالقطعه هذيك حاشي بها معناها في نهارين
3: نجيبها كمهندس بعلاقاتي انا نجيبها في نهارين، ما فاتتني نهارين ولات معاش تعمل لي شيء.
5: تمشي تمشي تمشي البلدان الاخرى
3: اونتروتيان ريلاسيونيل و اوسي اوبتيميزاسيون به.
5: فما إضافة القدرة معنا في العدد مثلا نجم نربحه 250 ميجاوات لا لشيء، هو في تبريد الهواء. خاطر أنت كي تبدأ عندك السخانة كما نعطيك معنا أنت فما الكراب في الصيف يسخنوا
3: صحيح.
5: علاش؟ خاطر فما سخانه برشا الرادياتور ما عادش ينجم يتاوق معنا السخانه ديك. نفس الفاعليه راهو في التوربينات معناها نتاع ستيك معناها
3: كيفاش نبردو؟
5: فما طرق علميه جيدة. قاد لا معناها المهندسين التوانسه اليوم قادرين باش يعملوها باش تبرد، لكن
3: ما عملوهاش تونسي. قلت تونسي ستيك
5: ان شاء الله ربي يستر تونسي. معناها مش ما عملوهاش معناها كي ما تتعمل الا بتواجد بعض القطايع اللي لازمها تكون معناها موجود. تنجمش اليوم معناها كهرباء بوجي فيها معناها ما تخدمش تمشي تخدم بها تروا سيلاندر وتحب توصلك حتى شلقابس.
3: واضح هذا مفهومه
5: هذاك. علاش معنا كل فما الطاقات المتجدده اللي قاعدين تويك نستعملوا فيه. معناها اللي لازمها شويه تحسيس. طب مثلا فما برشا مواطنين اليوم يعمل لك فوتوفولتايك فوق السطح وينساه، ما عادش عند حتى روندمون
3: تلهي بيه، يزمو راهو ينظفهم يعيش
5: نظفهمش اللي كان كذا
3: لونتروتيا متاعهم، راهو انت تخسر في الانتاج.
5: فما التحسيس نتاع المواطن، وهذا معناها قبل كانت
3: المواطن دارش يقول لك، يقول لك راني نطلب ونعمل ونقعد نستنى نتعب باش ندخل الفوتوفولتايك نتعب.
5: هذه مثلا من بين الاشياء اللي مش نسرعوا فيها.
3: بيه؟
5: اللي مش نسرعوا فيها
3: المناقل الموجودين،
5: المناقل معناها يلزمهم يتواجدوا، يلزمهم يتواجدوا. هذاك علاش اليوم معناها راهو نوعا ما فما شويه ميزانيه. لكن اليوم كيف نشوفوا الازمه نتاع الطاقه، المشكله الامن الطاقي راهو من امن تونس. انا ديما معناها خاطر الضوء كيف
3: سيد عميد المهندسين، فما حاجه شفتها لهنا هاي في اللاك، في اللاك لوزيام بارتي نتاع اللاك. احنا اللاك اللي عاتي على تكياس المرسى، معناها طريق المرسى،
5: اي نعم،
3: الكل دي باركينج. جاء باركينج واحد منهم غطى الباركينج الكل باللوحات الشمسية.
5: ممتاز،
3: روعة.
5: ممتاز.
3: تخيل انت من الدورة، من الدورة معناها باش ندخلوا للاك، وصولا للاك دو، حتى في اللاك دو فما دي باركينج باري نغطيهم بهذه. هذه مكان برك قداش باش تربح، وتنجم تعممها على تونس كاملة. هذه مانيش عارف معليش ما عملناهاش.
5: شفت هذايا معناها يجي في إطار برنامج وطني، برنامج تحسيسي يكون فيه كل المتدخلين. هذاك علاش احنا قلنا لازم
3: نجمو نجيبو، اذا كان
5: لازم اليوم
3: نجمو نوصلو حسب الحساب اللي حسبتوه.
5: شفت معناها التبريد الهواء نجم نربحو 200 ميجاوات، اضافه قدره السرعه نجم نربحو 250 ميجاوات، الانتاج تاع الطاقه الشمسيه نربحو بها 200 ميجاوات، وهكذا دواليك.
13: معناها احنا الطاقه الشمسيه مش يقال انه ما تنجمش تخزنو، لانه لازم امكانيات كبيره في حكايه لي باتري. توصلنا حتى احنا كمواطنين تقول نعمل طاقة شمسية، يقول كيف تقص الضوء وتقص
5: تقص الضوء وتقص. لكن اليوم شوف المسألة متاع البطريات، احنا حطيناها كحل من الحلول مشتوى، معنا بعد 2028 كي يبدأ عندك اكسي معنا في الانتاج، معنا يلزمك تعمل التخزين. لكن احنا ما نحكيوش على التخزين الحالي اللي معناها يزمو المواطن يقوم به، وهذه رغم اللي هذه راي ممكنه. اما كيف تجي معناها تقول المواطن راه اذا كان تحب تخزن الطاقه يزمك تدفع 5 و6 ملايين كذا، كل معناها اول حاجه مش
3: رنتابل،
5: ما يمشيش فيها. لكن ها السؤال وين ينضرب الحق؟ البطاريه دوك اللي يجيو المواطنين معناها سومهم الحقيقي 5000 دينار؟
3: لا
5: مش صحيح.
3: لا
5: هنا وين لازم تتدخل الدوله،
3: نجم راهو تنحي لهم الديواني، وتنجم تنحي لهم تفيا، وتنجم تنحي لهم برشا حاجات.
5: هاو نعطيك انا
3: عطا حاجات، معناها الدوله عطات حاجات انه للمنزلي فيه اباتمون، معناها فيه تخفيضات على مستوى الاداء.
5: نعطيك مثال السيارات الكهربائيه، معناها لو ميم موديل اللي قبل كان يتباع مثلا ب 300 مليون
3: توا طاح.
5: شفت قداش
3: طاح؟
5: علاش؟ معناها فما عزيمه، فما نظرة استشرافية معنا للموضوع. هذاك علاش قلت لك احنا 2027
13: احنا علاش نستوردوا؟ انا نقول علاش لي جروب ولي باتري وغيرها تولينا نستوردوا فترة معينة، كنا ومزلنا الى الان نصنع في قطاع الطائرات وقطاع الكراهب وكلها تونس. هذه كنا نضرب 20 سنة تالي كنا نصنع في الكيران،
5: كنا نصنع في الكراهب،
13: نصنع في الكيران، وطول لحد الان مازال عندنا نصنع في الطائرات. لو كنا نسكي اسمه نقول كيصنع في الطيارات،
3: فيلم غير
13: غير هي خطوتي صحيح. هي توحرنا نجيبوا الناس، نشوف في ناس اصدقاء ونعرفهم، هاو جبت موتور من الجزائر، هاو جبت من الصين، هاو اختو تصنعوش هالموتور هذا ولا البطارية هذا ولا غيره.
5: نصنعوا عندنا، لا نصنعوا عندنا معناها الكفاءات وعندنا الامكانيات كل. لكن اليوم معناها فما قرار معناها سيادي يزم تتوضح معنا للناس كل. بالحق أنا اليوم كي نقوم بدراسة ونجمع معناها مهندسين ويسهروا الليالي، معناها حتى واحد ما طلب منهم طارس خليفة والله العظيم، حتى حبيت
3: القسم متاعهم تطلب منهم
5: حبيت حبيت, حبيت حبيت معناها نشكرهم ونسميهم بالواحد بواحد.
13: عندكم مش مقاربة البنايات المقتصدة للطاقة
5: لأنه داخلة في البرنامج، داخلة في البرنامج 2028، هذا داخل في البرنامج.
3: هل بالله اللي عملوهن ولا ليمينيوم اللي عملوا هنا في البنايات هذوما الوحده والشركات الكبرى, هل صحيح ياكل برشا طاقه؟
5: ياكل
3: باش نبردوها لا
5: اذا كان, اذا كان معناها ما تستعملش في تستعملش فيه ماكليزولاتور ولا دوبل فيتراج وكذا كل شيء ياكل وياكل برشا.
13: ما عندناش إمكانية هالإضاءات اللي في الشارع وفي الأوتوروتات تخدم وحدها وتسكر وحدها, لما يستنوا هالعون ساعات نبدأوا للثمانية احنا لهنا وللتسعة وتضوه هوكا يشعل هوكا أهبط معي في اللاكتة وتشوف
5: هاو سخليفة
13: هذي مو مهندس رونسي اللي يخدم مفروض في الستاق وفي البلدية وفي غيره.
5: هاو نعطيك مثال, والله جبت مثال معناه مهم جدا, الضوء اللي يشعل في الطريق معناه فما أباري تتحط تتبروغراما على اساس انه مثلا 6 نتاع العشيه يبدا يشعل الضوء ويطفى 5 نتاع الصباح هكذا, هذوما ساعه غالي وزيد معناها كيف
13: شو غاليين الماكينه معناها الالات هذوما غاليين من برا
5: نجيبوهم غاليين معناها, وعلاش نجيبوهم معناها من برا زاد سؤال كبير.
13: اي سؤال كبير,
5: والكي تعطيهم فريكونس معينه يكفي انه يسخن حد ما يتقلب
3: يولي ما عادش يدخل بعض وقال لك
5: قالوا انت معناها فما مرات كياس الدور كل يشعل في النهار هذاك خاطر الفريكونس تقلبت معناها بالنسبه في الفتره هذه وقت احنا نعملوا في الدراسه مهندس ولد ستيك عمل سيستم ينجم وجربوا في بلديه في صفاقس معناها في جهه نتاع صفاقس جربوا معناها تسوى قداش 9 دينارات تسوى 9 دينارات وقادرة أني معناها الضوء يشعل وقت فما ظلام والضوء يطفى وقت فما ضوء. علاش؟ خاطر في عمل فيها كابتور نتاع إذاعة, كابتور نتاع إذاعة وحده
3: كي يحس أنه الضوء طفى.
5: هذي ما نعاونوش
13: نعاون
3: نحب نسأل تو نمشي لعمق الأشياء هذا يعرفوا الخريطة وشفناها وتابعناها والتغطية العالمية كانت ممتازة من الأخيان الكل بعثتوا هاشي للجهات المختصة
5: بارك الله فيك سعاد. احنا ديجا معنا ما عملنا الميدة المستديرة هذه والندوة إلا ما تحملنا مسؤوليتنا قبل 10 أيام بعثنا معنا مراسلة رسمية مع الخارطة مع الدوكيمون فيه 106 صفحة
3: باه
5: وعدنا السيد رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وزارة الصناعة رئيس مجلس النواب والشركة التونسية للكهرباء والغاز
3: فرق العادة كانت مين باه كيف بعثتوا هذا مهم جدا
5: بعثنا هولم وما حبيناش نتكلموا بكل وما خرجناهاش وقعدنا ننتظروا لكن معناها اليوم المواطن التونسي يحب يفهم كيفاش مش يعيش في صيف 2027
3: سيدش انت ما قمت بدورك
5: بعثت
3: الجهات المختصة
5: قبل ما نعمل الندوة
3: خليها يا أخويا تدرس أمورها الجهات المختصة وأكيد راهي باش تتواصل معاكم وباش تلقى وباش تخدم وتستعمل
5: لكن النهار اللي نخسروه راهو يزيد يعقد المأمورية
3: وذولي أول مرة تقول اللي أنتم بعثتوا قبل بعشر أيام ما سمعتكش صرحت بها
5: هذه بعثنا قبل وكنا ملتزمين وما حبيناش نخرجوا الدراسة معناها احنا خاطر ما عندناش الدراسة مش نص مقدس ولا نملك الحقيقة هاو نعطيك من الاخر
3: هذه مقاربة رؤية
5: رؤية امتعنا كان غالطين قولوا لنا فاش غالطين معناها اذا كان المهندسين تاع التوانسة غالطين فاش غالطين خلينا مسالش نتعلموا واذا كان صحاح هذه راهو امن الطاقة من امن تونس
3: واضح حي خليفة
13: هجرة المهندسين عاودوا نرجعوا اليوم نقراوا في الاخبار التونسية أخذت جائزة في فرنسا هي خريجة المدرسة القومية المهندسية
3: عندكم شو معتمدة معناها في تونس
5: معتمدة بالطبع
13: الهجرة معتمدة وقتاش تقف وانت تقول بإمكاننا أن نعتمدوا على المهندسة
3: مبروك يا أخوي التتويجات مبروك
5: حاجة أخرى معناها تونس زادة أخذت جائزة معناها في صناعة الروبوات وين في الصين ومشاهدوا التوفيق في اليابان يخدموا
13: اي ما عندناش فرصه لهنا يخدموا في تونس وفي القطاع الخاص سيدي الدوله نعرفوا ثم مشاكل في قضيه التوظيف والامكانيات وغيرها القطاع الخاص ما نجمش يتعاونوا مع المهندسين في تونس لبعث مثل هكذا مشاريع عندها قيمه مضافه محليا وقيمه كذلك مضافه على مستوى التصدير هاني قلت لك معناها نشوف ساعات منتوجات تشوفها مصريه انا في تونس والله يغيظني ومجزيريه وغيرها معناها نقول هذم فاتونا في علاش
5: صحيح والسؤال هذا معناها في الندوة متاعنا كان حاضر كونيكت وحاضر لوتيكا كونيكت كان حتى رئيس كونيكت هو بيدو معناها جاء وأنا بيدي معناها سألت من السؤال هذا ويقول لك معناها احنا ما معانا حتى مشكل، لكن كمان معناها الدولة لازم تعطي المثل اليوم، خاطر مش مسألة متاع ريكروتمون، مسألة متاع انفستيسمون. اليوم كيف تدخل مهندس معناها هذيك ستان انفستيسمون، ما تشوفش الشهرية متاعه، رغم اللي الشهرية متاعه راهو تعرف معناها من معضلات الهجرة متاع المهندسين خاصة في القطاع العمومي هي الشهرية، معناها يشقى ما يلقى راهو معناها المهندس.
3: كيف يخرج البرا قداش؟ فواسان فواديس
5: فواديس أقل شيء فواديس، أقل شيء فواديس. وهذايا راهو أنا صرحت بها قبل، ما نلومش على المهندسين اللي متخرجين جدد، معنا مازالوا شباب ويحبوا ياخذوا خبره، ونشجعوهم معنا للشيء هذاك خاطر نعرفوهم قلبهم على تونس ويعاونوا تونس من برا. وانا ديجا حتى عملنا مشروع قانون تمييزي مع المهندسين التونسيين بالخارج لدى مجلس النواب، معناها تويك ان شاء الله يرى النور. اما الاختار وين سي خليفه؟ اليوم كي نلقى مهندسين عندهم خبره في الاداره التونسيه ب 15 و 20 سنه
3: وحب يخرج،
5: ويحب يخرج ويخرج بالعائله نتاعو،
3: هذيك الخايب.
5: ها ونمشيو نمشي لوزاره التجهيز تلقى دي كولوار الفارغين.
3: نسلك حاجه، التشبيك عملتوه يذولي؟
5: اي نعم،
3: ربطتوا مع اولادنا الكل في الخارج.
5: اي طويك معنا قاعدين نحضروا احنا في باز دوني معناها نتاع المهندسين معناها نتاعنا في الخارج بالاختصاصات نتاعهم. كي نشوف اسامي تويكا معنا مستشارين تاع رؤساء دول
3: في الخليج نعرف حاجه
5: معنا شيء كبير.
3: في الخليج ولا نغال
5: في الخليج في حتى في الولايات المتحده الامريكيه حتى في فرنسا منعرش.
3: مستشار نتاع رئيس الجمهوريه
5: باهي
3: برشا مهندسين تونس
13: هذا.
5: عندنا حتى مستشارين معناها نتاع رؤساء في المجال الطاقه النوويه اللي اعتبرناها معناها يمكن تكون زاد في المشروع
3: حل
5: من الحلول.
3: مش تو بطبيعه الحال لا لونتيرم نخدموا
5: خيرات موجوده خليفه والله العظيم.
13: متفقين ثم اللي يقول لك تو كنا نحكيو فيك كيفاش نربحوا من 2000 ميجاوات عندنا فيهم عاجز 1000، تقول انت هذه مطروح على المواطن والمستهلك نفسه نعملوا حمله وطنيه لترشيد استهلاك الطاقه ومعقوله؟ خلينا مثال
5: هذا جزء راهي عنصر من العناصر
3: هذاك عنصر كما يربحنا برشا
5: يربحنا لا مش الألف مش كامل المواطن
3: لا لا
5: كان مش
13: شركات والمواطن والبنائات والكل.
5: اما شنو علاش نحبوا ندخلوا المواطن معناها في السيركوي معي مثلا نراو الكليماتيزور يستهلك برشا يزمو يفهم، وهذا يراه المواطن التونسي يفهم. نقول لك خليفه ونفكرك قبل كي كنا نعملوا ومضات تحسيسيه على النظافه وعلى البيئه شفتوا بلادنا كيفاش؟ انظر البلاد علاش ما نرجعوش للشيء هذاك؟
13: اي معناها تقول نرجع. انت من ضمن مقترحات
5: ومضات تحسيسيه على الاعلام
13: عبر الومضات
5: ويعرف انه اذا كان هو مش يستعمل الكليماتيزور معناها بشكل مفرط أن وراه خالته ولا عمته اللي موجوده في الحومه الاخرى
13: هو على ذكر الكليماتيزور
3: هو الوكاله التحكم في الطاقه عامله مشروع

0: نتاع ومضات ويعطيهم الصحه يجتهدوا في هذا. لكن فما حويجه ما حسبناهاش، البروكسيميتي القرب، قرب له المواطن وين هو مسو وين هو. راهو ساعات تعطي تعطي الحمله نتاعك تكون على مستوى وطني ما توصلش راهو للعمق اللي حاجتك به
1: يوم يومي، حتى عبر المدارس والمعاد وغيرها. ثم نوع من الكليماتيزرات يقال يستهلك ياسر وسيقع منعه في المستقبل.
2: صحيح
0: موجود هذا
2: موجود ايه موجود، على خاطر معناها مرات المراقبه معناها ما تكونش بالكيفيه اللازمه للمعدات هذه، وهذا معناها خلل معناها كيف كيف حتى يلزم نتجاوزوا. علاش احنا قلنا يلزم خليه ازمه معناها فيها العديد من المتداخلين باش كل واحد ينجم يتحمل مسؤوليته، يمثل وزاره معينه يتحمل مسؤوليته معناها في الشيء هذا. لكن بالحق راهو خويا معناها الخليفه خويا حاتم راهو الحل بالحق موجود.
0: انا الحل عندنا ريناه في الخريطه هذه نتاع التاريخ
2: موجود،
0: موجود على ذمه الجهات المختصه. ان شاء الله نبداو فيه وكل
2: اليوم
0: نهار
2: اليوم،
0: اليوم قبل غدوه. نحب ناكد كلامك، شو هذه مستمع من النمسا تسمع فينا تتفاعل، وايضا استغلت الفرصه بحميده حرشي مرحبا بك تقول لك راني انا من

0: قاعده في الحصه توا نحب نستغل الفرصه باش نحييكم وايضا نهني تهنئه خاصه وانا معاك الوالده الحاجه رشيده من لمطه بمناسبه عيد ميلادها نبوسها من جبينها ونقول لها كل عام وانت حيه بخير وميرسي بوكو حميده ميرسي السيد العميد هذه جايه الاولانيه ليها جايه اخرى لانه باش ننتظروا
1: اكيد
0: رجع الصداء اوسي اللي يلزمنا نبداو اليوم قبل غدوه كما قلت انت ميرسي بوكو نورتنا وشرفتنا شكرا لكم على المتابعه والاهتمام تلقاو غدوه باي وتحيه تونس.

0: حياتي.
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي ماشينا لافي 7 كيلوغرام 1000 تور شنايدر معها اسبيراتور بليش ب 899 في عوض 1099. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون اولترا رابيد تطير تيران تحسها امان، وكاليتي تنطق نطقها. فرجة 4K تلمع على معان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
3: ماكسبوك 5G أورانج إلو برودوي دو لاني بكونكسيون تري أو ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك أورانج
4: جوهرة
2: بوبليسيتي.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه المنعقد يوم أمس الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7% في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار، لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. المجلس لاحظ في بيان نشره أمس أن التضخم وصل منحاه التصاعدي تدريجيا ليبلغ 5.6% خلال سبتمبر 2026 مقابل 5.4% سجلت في شهر أوت، وذلك أساسا نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 13% على أساس سنوي مقابل 11.7% في الشهر السابق. بلغت نسبة أشغال قسط الهندسة المدنية بمحطة الضغط العالي 400 كيلو فولت الرابطة بين كندار الصخيرة 90% على أن يتم استكمال تركيز مختلف التجهيزات في الآجال التعاقدية. هذا وكان والي سوسة سفيان التنفوري أدى زيارة معاينة لهذه المحطة ولعدد من المشاريع العمومية بمعتمدية كندار، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لإنجاز المشاريع العمومية والتنموية ومتابعة أيضا لسير العمل بالمرافق العمومية. دوليا، قال الرئيس الأمريكي ترامب أن النزاع مع إيران سينتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن مبعوثه ستيف ويتكوف يعمل حاليا على التواصل

0: إسرائيلية أن تطالها عقوبات بريطانية جديدة لدورها في تمويل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار.

0: ذكر وجوهره ما تخليهاش في قلبك.
1: ربيت نسمع في التلميذة قول جيت مخر 6 دقائق سكروا باب الليسي. كيفاش تو هذه نخليو الطفل لبرا والليسي مسكر 6 دقائق ولا حتى ربع ساعة؟ بالك الحافلة وخرت بها، بالك سيارتهم أمبان، بالك صارت لهم باش ما باش ما تجي مخر. عاد شبيه نخليو الليسي الحارس عادة يبدا واقف وتدخل تاخذ بيد أونتخي قيم ينبه عليها واللي مثلا معاش تجي مخر خليوها قدام البيت. اي كي تصير مشكل المجرمين الوحوش عاد يختنموا الفرصه متعدين ويصير لها البنيه مشكل. تا وقت عاد وقت الناس كل تتكلم ولي امان حكومه ما نخليوهمش في الشارع البنات ولا ولاد.
2: ربي كي تلقى نب حتشن دينار وتلقى الخوخ بتاع في قوات نعرف ب8000 و9000 وتلقى الرومان يعني الرومان يوز برشا كيلوات يعني ب2500 ب3000 هذا يدل كان ثم الغلاء ممنهج يعني فماش حاجة بالدولة قاعدة تخدم ضد الغلاء هذا. مثلا في العالم كل بنان تقطع في حتى دولة في العالم. علاش؟ لأنه قالت جيبوا يعدل السعر. كي تلقى بنان ب4000 وب3500 من سوشيال ورول برا ما تجيش تلقى نبح ديش الدينار. وي وزارة التجارة ما تعرف شي هذا تعرف، أما باش ماكل للشعب باش يوجد العيش الكريم باش يلقى ما ياكل حاجة رخيصة شوية وحاجة مش شبه مدعمة. ما عرفش شكون مدعمة.
3: يقولوا الولي باش ينجم يراقب ولده في الانترنت، يقولوا يدخل ويحجب كذا ويعمل كذا. يحكيوا على ولي يستعمل الانترنت وطيارة وعنده مستوى تعليمي مهم وعنده حاسوب وغيره. الواقع عكس هذا، في اغلب يجهلوا عالم الانترنت وباش يخرج ورقة ولا يعمر حاجة يمشي الببلينات. والصغار طاروا بينا تيران في العالم هذايا. علاش الدولة بكل وزاراتها ما تخدمش على هالواقع هذايا وتعلم الاولياء والكبار الانترنت؟ قبل كان وقت محو الامية، مدارس محو الامية ولا تعليم كيبقى. ايه توا الاميه في الانترنت وقيت باش وزاره التربيه تعمل برنامج تعليم كبار في الاعلاميه والانترنت. الحواري مكدسه وكرتها الغبره والقاعات مسكره ممكن فما نقص الاطارات. وحتى كان يعمل مره هكا دوره للنساء وبعد يوزعوك يقول لك ما عندناش واحد ولا حتى نلموا عدد. يلزم برنامج متكامل وخطه وطنيه لرفع الاميه الاعلاميه للكبار باش نحويو الصغار.
4: بالله يا وزارة الصحة وينكم انتم؟ ناس تبيع دويات على الفيسبوك، يا ترى هذاك صحي ولا غير صحي؟ ناس تبيع في الماء في السيتيرنات ويدوروا به ويعطيوا في العباد، يا ترى صحي ولا مش صحي؟ يا اخي وزارة الصحة وين مشت؟ اش بيهم المسؤولين وكل غايبين، ما فهم حتى مسؤول.
5: المعلمين عملونا ريبتير في العائلة. اش معناها ريبتير؟ لو الواحد السبت العشية ولا حد يقوم مش يشوفه أحفاده ولا حبيداته صغيرة يمشي ما يلقاهمش. يوم واحدة وينهم؟ يقرأوا اليوتيوب. نهار حسبت العشية يوتيوب، نهار لحد يوتيوب. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل واحد يقول لك أو زيد عمرها ما صارت. قول لهم بربي كان عشنا عم جايب دولة برمجوية ما تسلعوش جملة.
0: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. دوريمي.

0: عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: كيوبي اس هوم عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك زورونا في الشاوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك كيوبي اس هوم واكتشفوا عالم التجديد والرقي كيوبي اس هوم is your best choice
2: جوهرة
3: بيبليسيتي
4: عيد ميلاد MG ال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين اليوم في MG ماشينة لافي 7 كيلوغرام 1000 تور شنايدر معها أسبيراتور بليش ب 899 في عوض 1099
5: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
2: جوهرة
3: بيبليسيتي
1: دوريمي دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح

0: مشهد مع زهير الجيس.
1: ناس كثير قالوا إذا كبر ولدك خويه، وقتاش توفى مرحلة التربية وتبدأ مرحلة الصحبة والمراقبة؟ كيفاش نراوي المراهق اليوم؟ هل هو المشاكس المتمرد على كل شيء، ولا هو المضغوط برقابة الوالدين والأصحاب والسوشيال ميديا والقراية والخوف من المستقبل، ولا هو المتزن المتربي العاقل والبار والقراي؟ في المشهد نحكيه على الأم والبو وقتاش يكونوا قادرين على تقبل فكرة ولدي ولا بنتي كبروا ما عادش نخاف عليهم، وقتاش الوالدين يتخلصوا من الخوف على صغارهم ويخليوهم يجربوا. في المشهد نحكيه على المراهقة، هل هي فترة عمرية عادية ولا مرحلة خطيرة يلزمها برشا مراقبة؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تطير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
3: ماكسبوك 5G أورانج إلو برودوي دو لاني بكونكسيون تري أو ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك أورانج.
4: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
5: Johara FM.
2: Publicité.
6: دوريمي دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 نتاع الصباح.

0: من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك مع سامي بن نور،
1: ساعتين
0: أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية بالأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.
2: بيزنس نيوز.
3: مرحبا بكم على ناس كل في بزنس نيوز. بلغ عدد المشاريع البلدية الممولة عن طريق صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بولاية قفصة 66 مشروع تتوزع إلى 10 مشاريع بقيمة جملية تناهز 10.58 مليون دينار، 25 مشروع آخر بقيمة جملية تناهز 4.490 مليون دينار، و31 مشروع بقيمة جملية تناهز 19.687 مليون دينار. هذه المشاريع الممولة تشمل جملة من البرامج الرامية إلى دعم البنية الأساسية، تحسين الخدمات البلدية والارتقاء بالظروف المعيشية للمتساكنين، من بينها برامج مناطق التوسع، تمويل البلديات المحددة وتهذيب الأحياء الشعبية والقروض والمساعدات الاستثنائية، إلى جانب مشاريع مندمجة ضمن المخطط التنموي في جهة قفصة. بطبيعتهم هذه البرامج عدد من بلديات الجهة، من بينها قفصة والقصر والمضيلة والمتلوي ورديف وأم العرايس وسند سيدي عيشو بالخير ولالا ومعتمدية سيدي مبكر. تستعد ولاية مدنين لتنظيم فعاليات الدورة الثالثة لأيام الاستثمار بمدنين 27 و28 أكتوبر الجاري تحت شعار مدنين منصة لوجستية رافعة للتنمية الاقتصادية. تنتظم هذه التظاهرة الاقتصادية في عدة فضاءات حيوية بالجهة، من بينها الفضاء التجاري والاقتصادي بجرجيس والميناء التجاري بجرجيس وفضاء الأنشطة الاقتصادية أيضا بجرجيس بمشاركة عدد هام من الفاعلين الاقتصاديين. تسعى هذه الدورة إلى إبراز المقومات الاستثمارية الواعدة للولاية وتسليط الضوء على دور البنية التحتية واللوجستية في دعم النمو الاقتصادي بالمنطقة الجنوبية للبلاد، فضلا عن فتح أفاق جديدة للشراكة والاستثمار بين مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص. انطلق البارحة الأربعاء العمل بالقرية الحرفية بجابس اللي تشتمل على 14 محل لبيع المنتجات الحرفية المختلفة، وللجهة رضوان نصيبي كان سلم إشعارات موافقة من قبل البنك التونسي للتضامن بإسناد 15 قرض باعتمادات جملية فوق 452 ألف دينار. توزعت هذه القروض بين مشاريع في قطاعات الخدمات، الصناعات التقليدية والصناعة، وذلك في إطار أيام الشراكة والاستثمار اللي تنتظم حالياً في ولاية قابس. نجيو التفاصيل. الحساب الجاري للخزينة العامة بتاريخ 17 فيه 1597 مليون دينار، الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بنفس التاريخ في حدود 23755 مليون دينار بأيام التوريد تساوي 93 يوم توريد، الأوراق النقدية المتداولة في السوق بتاريخ 17 فيها 29490 مليون دينار. دولياً ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس وسط استمرار المخاوف إزاء إمدادات منطقة الشرق الأوسط في ظل تزايد الهجمات على حركة الشحن في الخليج وفي مضيق هرمز، بينما خفضت الولايات المتحدة إنتاجها مع اقتراب إعصار قد يهدد الإنتاج البحري. بالتفاصيل نلقاو العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت إلى حدود 102 دولارات فاصل 28 سنت للبرميل. كيف كيف زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بدولار فاصل 66 سنت، وكان السعر في حدود 89 دولار فاصل 94 سنت للبرميل. كيف كيف ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية اليوم الخميس ب 0.4% ووصل السوم إلى 4127 دولار فاصل 40 سنت للأوقية. وكالعادة بسعر العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي 100 دينار جزائرية ب 2216 مليم، الدينار الليبي ب 463 مليم، الدولار الأمريكي ب 3004 مليمات، واليورو ب 3376 مليم. ميت بزنس نيوز في الأمام.
2: بزنس نيوز
4: جوهر أف أم. تندنس تندنس
5: برعاية
6: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
7: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
8: أريدو طور عالمك.
1: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة، موعدنا اليومي جمعنا بكم لقاية هذا في فقرة توندونس. اليوم نحكيوا على أبل واللي تعترف

أبل اللي كونوا الأجهزة اللي طاحت فيها البان هذية يلزمها يتم استبدالها بالكامل على خاطر ما فما حتى حل أديستانس من خلال ميزاجور وإلا غيره ينجم يعاود استعادة الاتصال بالريزو. أبل تحث جميع مستخدمي الآيفون 18 برو ماكس باش يعملوا الميزاجور متاع الـ iOS 27.0.1 حتى ولو ما عندهمش المشكلة هذية. وبحسب الشركة هالميزاجور هذية باش تكون موجودة أوتوماتيكمان إلى مستخدمي التليفونات اللي نقاوهم كونكتي على الـ AT&T خلال 14 يوم فقط. الخطورة متاع المشكلة هذية اللي كونوا الأجهزة اللي فقدت الاتصال فعلا بالريزو ما تنجمش تعاود ترجع الخدمة متاعها من خلال تثبيت الميزاجور جور هذه. هذا بالطبيعة قالته شركة الأبل، هو الشيء اللي يخلي استبدال التليفون هو الحل المتاح للمستخدمين المتضررين. الخبر هذا يخرج على موقع ماك رومرز واللي زيد يقول اللي كانوا الأجهزة المتضررة باش يتم استبدالها مجانا عبر لأبل ستور، وما كشفتش أبل حتى لتو على السبب الحقيقي للبان هذه، وما أعلنتش إذا كان باش تخرج برنامج صيانة رسمي مخصص للمشكلة هذه وإلا لا. دونك إذا كانك كمانديت الآيفون 18 برو ماكس ماذا بيك تعمل الميزاجور للآي او اس وتكون متأكد اللي كونه عندك لدرنيير ميزاجور اللي هي 27.0.1. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن.

0: كابوتشينو. كابوتشينو. انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: اهلا مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا في رونديفو جديد من كابوتشينو على جوهرة فام بتاريخ اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، التوقيت 10:09 على موجاتنا. ان شاء الله نهاركم فل، ان شاء الله نهاركم سعيد. الناس الكل مرحبا بكم في المتابعة، التفاعل والاستماع لمختلف اخبارنا اللي استنى فيكم طيلة 3 سوايع من زمان. ليكيب الكل حاضرة وفي فورمة كبيرة، ان شاء الله انتم زيدا مستمعينا تكونوا حاضرين ومركزين معنا ومصحصحين، خصوصا في متابعتنا بالنسبة لليوم اللي بتشمل كافة المجالات. والتحية توصلكم من عند ليكيب الكل. اليوم ترافقنا سعاد العدويني في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جيهان رحومة في الإخراج التقني، وسلام هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم. اليوم نهير جديد، نقولوا يا ربي العمل عليك والشدة فيك، إن شاء الله نهار مليان بالأخبار المزيانة، إن شاء الله نهار تكونوا موافقين فيه مهما كانت المهام متاعكم. وتحية كبيرة وكبيرة برشا لكل السيدات اللي يسمعوا فينا في ديارهم التوقيت هذايا، معدلين على موجات الجوهرة فيم كما نسمعوه مقبل يقولوا راديوني واشتري والناس، إن شاء الله تكونوا متونسين وإن شاء الله تكونوا مستمتعين معنا. مرحبا بكم. البداية تكون بيان سور بالموسيقى. اختياراتنا اليوم بشكون مع يوسف التميمي، بعد شوية لورا خليل قبله، وتوت سويت البداية بشكون مع آدم.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل ل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه.
2: جوهره اف ام بوبليسيتي.
1: كابوتشينو
0: كابوتشينو
1: انتم تسمعوا كابوتشينو مع سنم هني على

0: قداش اليوم؟ قداش اليوم؟
1: قداش اليوم؟
2: قداش اليوم هي أولى الفقرات والمتابعات نأمنه لكم يوميا في كابوتشينو على جوهر أفام. دونك قبل ما ندخلوا للمرشي ونشوفوا شنية الأجواء، تحية كبيرة برشا لكل مرأة تسمع فينا في الكوجينة توا وتخمم زعما شنو تنجم تكون الدبارة. احنا نقول لكم ما تنجم تصير فكرة الدبارة إلا ما نطمنوا شنو متوفر من مواد غذائية وشنية الخيرات السبعة إن شاء الله اللي بشكون موجودة اليوم تحديدا في القيروان. كل الأجواء والتفاصيل معاك طارق الفويل. صباح النور، مرحبا بك يا طارق.
3: خير سنه، تحيه ليك ولكل مستمعي جوهره فهم، وتحيه للرجال اللي يسمعوا فينا وقاعدين ماشيين للمرشي يقضيوا للديار نتاعهم. دونك الجديد اليوم في الاسواق سنه هو الوضع اللمسات الاخيره لمرشي الحيثية، واخيرا قاعدين نشوفوا في اخر الاشغال المتمثله في دهن بعض الكراسي وتنظيف الممرات. شو هما الاشغال اللي قعدوا تقريبا اكثر من عام تم تحديث شبكه التطهير بالكامل، كل قنوات صرف المياه، طبليت الدكاكين بالخزاف يعني حملوها كلها بالفيونس، وتجديد كلي للمركب الصحي بالكامل. ان شاء الله ولا نقول ان شاء الله يكون مفتتح شهر نوفمبر هو التاريخ النهائي لإعادة فتح هذه السوق المغلقة منذ اكثر من عام. باش نبعدوا شوية على الاقل على السوق الوقتي نتاع سيدي عبد النبي وكل المظاهر اللي ما نعجبوهناش، ما تعجبش يعني صرتو كي تصبر مطر، على الاقل نرجعوا للسوق هذيا ولو انه بالرغم من انه ماهوش مثقف بالكامل يعني، لكن على الاقل خير شويه من السوق الاخر.
2: خير من
3: بانتظار بانتظار انتهاء الاشغال في السوق الثانيه اللي هي سوق سيدي عرفه في مدخل طريق صفوز، وقذف الانتصاب الفوضوي النهائيا من طرقات المدينه اللي تشهد اختناق مروري خانق. السوق هذا بتاع سيدي عرفة حسب لي بلان تاعو سوق ممتاز جدا، مسقف بالكامل وأدفيتاج يعني مش راهو حاجه مزيانه برشا في السوق هذا.
2: ان شاء الله
3: دونك ان شاء الله نشوف فما حركيه هذيا، نقولوا من هنا عام اخر ان شاء الله يكون السوق ماشي سيدي عرفة قادر. بالنسبه للاسعار الخضر والغلال بالنسبه فما باهي فما النوعيه تحسنت شويه سورتو في الخضر والغلال هو اللي غلى شويه، مثلا الفلفل بدينار والقار 1500 يوصل حتى 2000 مسكي، الفلوب 3000. هذاك علاش لي متذيا راهو الكبتاجي حار حار حار بالقدا بالقدا، دونك نوصيو اللي يشري كبتاجي يحط شويه زيت زيتونه معاه. الطماطم معاه 5000 من 1500 نوعيه متوسطه ل 2000 الباهيه، البطاطا من 2500 كيف كيف نوعيه مش ممتازه ل 3200 الباهيه، البصل من دينار 1500 1700، القرع الاحمر 1800، بوطزينه 3500، السفناريا غاليه 3000 الجريسات طاقها معاودة من داخل، الفقوس بالفين، الثوم 9000 ل 14000، السلق والمعدنوس 5000، الديسير فيه جديد، التفاح 4000.
2: لعنب طارق نفع السلق والمعدنوس قديش؟
3: 500.
2: آه 500، أنا سمعتها 5000 والله يا طارق.
3: ممكن علي 500
2: رجعت
3: 500. التفاح بالديسير 4000، العنب 10000 ل 12000، العوينة 7000، الخوخ 8000، هذوما بداوا يعقبوا دونك عادي بشغلوا شوية. الرومان بالفين ونص، لانزاس 9500، وجديد لقينا شوية شنوة شنوة ب5000 الكيلو، دونك باهية وتعاون شوية في فيتامين سي.
2: نتصورها حامضة، ما زلت حامض هكا
3: ما شوية قارطة شوية باهية مش خايبة برشا، جوست طماط شوية اللي عنده تغيرات ربما يقارط عليهم شوية لكن باهية. داقلة ب 13 دينار، العسل من 50 ل 90، والبنان ب 30، والاناناس 16 دينار. هذو ما لشو ما لقينا اليوم في المرشي. بالنسبة للدجاج 9200، الزر والأفخار 15.8، اسكالوب دو بولي 22، واسكالوب دو دان 23، كبدة 25، بالنسبة للحم البقري 47، العلوش من 56 ل 57، وما فماش برشا إقبال على الحم العلوش، الكبدة 55، المرقيز السبيسيال 55، والقعود من 30 حتى 35 دينار. بالنسبة للحوت يقول شوية نو غالي شوية، القاروس 29.32، الوراطة من 23 حتى 25 تي والكبر والخشن، الصن من 40 حتى 58 دينار، الليش 23 دينار، الغزال فما إما الكعبة إما الكيلو ب 10000 ولا كعبة 17000، فما زادة غزال أحمر ب 10000 كعبة، شفريت متوسط 32، الصوبيا من 28 ل 34، والكلامار ب 58 دينار. دونك السوام ماشي رخيصة ماشي غالية، هذوما هما كما قلت لك المرة اللي فاتت في النشرات الأخرين، هذوما الأسوام الجديدة
2: غالية
3: للخضار والغلال.
2: غالية طارق، ولو أنه فما يعني الواحد اللي يشتهي نجم يلقى فكرة دبارة فاسيلمون، أما فما حاجة تثير ديما استغرابي شخصيا في القيروان اللي هي المرقيز سبيسيال ب 55 دينار، والله
3: يبدا كل وراه محمرة مش مخلط، ما يحطش الرية وما يحطش القلب وما يحطش ال
2: الرئه والقلب. تصور السوم يزيد يغلى، خاطر تو انت الرئه والقلب كي تاخذهم باش تعمل دواره وباش تعمل عصبين والكل تولي سوم اخر. معناه الحقيقه 55 دينار برشا برشا في مقارنه بمناطق اخرى، معناه يعني حتى عجت
3: فوق راه فما راه مرقيس ب 25 تحب تشري يشري.
2: اسمع سيدي تحب تشري يشري دبر
3: راسك. صحيح هذاك اللي ديما نقول يعني مرقيس في سعر 55 دونك
2: انا اسمع ليه محافظ على السوم نتاعو معناه 55
3: والله محافظ تقريبا هو بدو سوم الكيلو على وش بقى هبره يعني.
2: والله نشريه يا طارق على عيني وراسي لو كان يتعمل يتفرم قدامي ويتفوح قدامي ويحضر قدامي نقول لك وقتها ندفعها 55.
3: هذه معناتها غارونتي
2: غارونتي على ضمانتك يا طارق، يعطيك
3: الصحة على ضمانتنا.
2: شكرا.
3: تقريبا هذه الاسعار اجواء في مارشيات قروان، ان شاء الله في اول نوفمبر يتم اعاده فتح سوق مصيصية، وان شاء الله كبلون معناتها ثاني ولا برنامج ثاني يتم تفقيقه بالكامل على خاطر مش تصب المطر مش يعاودوا الخضار يحطوا كل بيشان بين الزوز بين الكليستون منا ومنا، مش عاود المشهد يعني ما هو جميل. ان شاء الله على فلي هذه مرحله اولى، في مرحله ثانيه
2: يتم تسقيفه بالكامل. علاش ما سقفوش الكل معناه هو شانتي شانتي تحل معناه؟
3: سؤال سالناه برشا العباد الكل يحب له ربما حد الميزانيه ربما اكثر وقت لازمه
2: ربما ميسيلش المهم فما
3: ميسيلش نبداو بخطوه خطوه
2: ميسيلش اختي كما قلت انت يا طارق، واكيد نتبعوا معك كل الاخبار عن ولايه القيروان. شكرا ليك على المتابعه هذه لبورصه الاسعار. الصحه وبالشفاء للي سي بون نظموا امورهم ودبرتهم واضحه، اللي ما زالت ماهيش واضحه نقول لهم ساهل فركسوا برشا هكايا في الكوجينه التونسيه في المطبخ التونسي في اكلاتنا البنينه برشا الزمنيه، علاش ليه لازم تلقاو طريقه باش ترضيو العائله ان شاء الله. دونك مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى مع متابعات أخرى ديما في كابوتشينو على جوهرة.

0: عمرو دياب وصلنا للعشرة و32 دقيقة على جوهرة فم. متابعتنا باش تكون 100% ثقافية لقيت هذية مع زميلتنا ومراسلتنا نسرين علوش في متابعة لفعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. بدينا نقرب من الاختتام، دونك العروض أكيد موجودة ومتواصلة في دار الثقافة الشادي القليبي ولا بمدينة الثقافة الشادي القليبي بتونس العاصمة. لكن كيف كانت الأجواء في عروض البارح؟ شنو التصريحات اللي حاضرة وشنو يستنينا في عروض الليلة؟ كل التفاصيل مع نسرين توت سويت.
1: الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية.
2: مرحبا بمستمعي الجوهرة FM، تتواصل مواكبتنا لمهرجان أيام قرطاج الموسيقية في دورة 11. أمس كان ثم لقاء تحت عنوان المسار الفني من الفكرة إلى الركح. هذا اللقاء حضروا مجموعة من الفنانين على غرار بثينة النبولي اللي باش تحدثنا على تجربتها السابقة في مهرجان أيام قرطاج الموسيقية وشنو يمثل لها هذا المهرجان في مسيرتها. كيف نلقاو زاد الفنانة صابرين الجامي عضوة فرقة يوما اللي باش تحدثنا على تجربتها في المهرجان وعلى أهمية اللقاء اللي كانت حاضرة فيه.
3: أي بون، كنت مشاركة في العرض ما بين فنانين أخرين، أو العرض لبنجامي أحمد بنجامي سينوج، موسيقى إلكترونية وشعبية، وأنا جاي لونور أني كنت موجودة معهم. عملوا سيدي الحقيقة على سين دي جي ام سي محلية على الأخير، خاطر تشوف أن بوبليك جديد، تشوف عباد بالحق تحب تسمع وعندهم إسبري كريتيك وحبوا يعرفوا علاش أنت نختاروك في أن بروجي مش غيرك، وتحس فما أون كومبيتيسيون ما سين. يظني حاجة تخص الجي ام سي في كينونتو أصلا مانتالجي. جي ام سي جو بونس معمولين بالحق وظيفتهم انهم يعرفوك على حاجات، ماكش جاي باش جوست تستمتع بموسيقى انت تحب عليها وكا، نو tu viens découvrir, tu viens rencontrer, tu viens t'inspirer زيدا. معناها تجي للجي ام سي تخرج برشا حاجات، ما تخرجش جوست عامل جو، ما تخرجش جوست مشبع بالموسيقى، تخرج برشا افكار، تخرج هكا مشرجي تحب تعمل حاجه حتى انت. اي جو بونس كو بحق باغمي الحاجات اللي محلاهم على الاخر في بلادنا والله لا جي ام سي غيان كو تدخل تخش عليك في عائله موسيقيه كبيره ولا كيفاش. سا مفي فريمون بليزير
4: والله، فرحانه برشا بالمشاركه نتاعي في البانيل دي باركور ارتستيك. اليوم كانت لي مقابلة في الكادر هذايا، تقابلت مع دي زارتيست كي سون تري انسبيرون، حكينا في مواضيع معناها فكرة المشروع إلى مرحلة الإنتاج، طور الإنتاج. خلتني الرونكونتر هذايا نتفاعل برشا معاها. أول حاجة حكيت على المشروع اللي أنا معناها خدمت فيه لمدة أكثر من 11 سنة اللي هو مشروع يوما، خليني ناخذ ركول على شنو اللي تعمل في المشروع هذا من ناحية استراتيجية ولا من ناحية الكرياتيف، لا بارتي كرياتيف. خليتني نخمم هذا لو ركول انا معناها مع شخصي، اما جي بارتاجي aussi des possibilités de production, des possibilités de collaboration. كيفاش نجم العبد يخمم فكل السيتاب ولا ديسبوزيتيف نتاع السبيكتاكل نتاعو فوري ا مزور من لي بروسيس اللي يتعدى منهم ومن لي فاز اللي يتعدى منهم، وشنو هي انواع اكومبانيمون اللي نجمو يتمشاو مع مشروع فني من بدايته الى الانتاج نتاعو.
2: من بين العروض المبرمجة اليوم أمس كان عرض من الضفة الغربية فلسطين لفرقة كالسيت عن مشاركتهم في المهرجان. بشي حدثنا ثلاثي الضفة الغربية ناصر نهرة وشادين وميشيل توتري.
5: مرحبا، السلام عليكم، أنا ناصر عضو فرقة الكالسات، مبسوطين نكون اليوم في المهرجان في المدينة الثقافي. في مدينة الثقافي طبعا يعني هي باب للمجتمع العربي بشكل عام، باب لمهرجان كثير كبير.
6: انا شادن عضو في فرقة الكلسات كمان، بفكر احنا منجيب لمسة مميزة اللي بتجمع بين العالم عالم الجاز والموسيقى الارتجالية والآلاتية مع لمستنا الفلسطينية الخاصة، أو هذا هاي نوعية موسيقى اللي ما إلها كتير حضور في العالم العربي، فأنا بفكر إنه إحنا منجيب هذا الإشي الحلو وإن شاء الله الجمهور يحبها، وإن شاء الله يكون في إلها صدى منيح في هذا المهرجان المهم وتفتح لنا الباب لقدام.
7: مرحبا، انا ميشيل توتري، عضو من فرقه الكلسات. احنا بشكل عام نعرض بلون الجاز، شويه موسيقى عربيه، شويه فانك، شويه هاي، ونجيب اللون الفلسطيني الالبوم مش تقليديه على الات غربيه، ومنجيب فيها اللون الشرقي شويه.
2: بالنسبه للعروض اليوم مش تكون بدايتها مع لقاء تحت عنوان الفنان الناشئ في برمجه المهرجانات، ثم مش يكون هناك عرض تونسي فرنسي تحت عنوان ذا صافي موفمنت، ايضا هناك عرض من المغرب تحت عنوان الليلي، كذلك مش يكون ثم عرض تونسي هولندي تحت عنوان بروة حر الإنسان، وأخيرا عرض تونسي تحت عنوان وحيد القرن. إلى هنا نصل إلى ختام متابعتنا لليوم الرابع من مهرجان أيام كارتاج الموسيقية في دور 11. نلتقي غدا، إلى اللقاء.
1: الدور 11 لأيام كارتاج الموسيقية.

0: 41 دقيقة على جوهر اف ام، نرجع لكم بالأخبار الإيجابية صباح اليوم. حاجة ياسر مزيانة وتفرح وتشرف الأسماء التونسية وترفع الراية الوطنية عالي برشا. ثلاثة باحثين توانسة موجودين ضمن الأربعين الأوائل عالميا في الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية. هو ماهوش كلام صعيب برشا، أما هبش يزيد يبسطنا هو على خاطر ضيفنا توت سويت الأستاذ والبروفيسور يونس حامد من كلية العلوم بقفصة، اللي تصدر الترتيب الوطني والعالمي في التوب 100 سكولر لعام 2026. أستاذ يونس حامد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا مدام سوني، مرحبا وشكرا على الاستضافة.
0: سنة مدام
1: يونس.
0: مرحبا. استعمل نفس الأسلوب اللي استعملته معاك وقت اللي كنا نحكيه في الأوف. أنت ديرنيغمون كنت ضيفنا على جوهر فيم وحكينا في موضوع التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، والحقيقة قدمت لنا قراءة علمية ثرية جدا. لكن زادا ميسيج، خليني نستغل الفرصة ونقول اللي جوهر فيم وجه مبروك عليك.
1: ان شاء الله مبروك على الجميع ان شاء الله. الله يسلمك، شكرا.
0: دونك الف مبروك للصداره هذه. لو كان تعطينا بعض التفاصيل، دونك الاستاذ يونس حامد اليوم من كليه العلوم بقفصه يتصدر الترتيب وطنيا وعالميا، هكا ولا؟ اي بعض التفاصيل على الترتيب هذايا نتاع الاساتذه واللي بروفيسور معناها في العالم، كيفاش يصير؟
1: هو الحمد لله بفضل ربي، وكان عم الأول ترتيب معناها زيت الرتبة الأولى وطنيا، وسنا الرتبة الأولى عالميا في اختصاص علوم المياه. مع زملائي أنا هزيت الترتيب الأول، معي زميل سي حكيم قبطني في الجيوفيزياء وسي محمد السوسي من كلية العلوم بتونس، المرتبة الثالثة. هذه الشرف لتونس أن ثلاثة اختصاصات معناها موجودة وهما هزوا المراتب العليا. نعطيك فكرة ولمحة على الترتيب كيفاش يكون وشنية الدواعيات معناها باش تكون الترتيب هذايا. هي هو ترتيب عالمي، ما يعملوش معناها مش في تونس، ترتيب عالمي يتحسب حسب المنشورات العلمية، حسب المشاريع العلمية اللي قام بها الباحث، حسب البراءات الاختراعات اللي عملها، حسب المشاريع اللي خرجت من المخابر إلى الطبيعة. حلنا مشاكل، مثلا أنا كنت في حلينا برشا مشاكل في المياه، مشكلة مدرة المياه، شح المياه، تملح المياه، التربة، وعدة مشاريع خرجت ولت موجودة حتى على الواقع باش نحلوا بها مشاكل معاش تبقى كانت في المخابر فقط، سواء كانت في تونس ولا خارج تونس. أنا كنت في السعودية وفي أمريكا وخدمنا عدة مشاريع في الجزائر، في المغرب، في مصر، في الشرق الأوسط، في أمريكا، في بريطانيا، عدة مشاريع. وبالطبع الاستشهادات العالمية معناها كذا تخدم خدمة، ثم ناس أخرين يستمتوا ويقولوا راهو مثلا فلان يونس حامد ولا مدام سنارة هي عملت البحث هذايا ونمشوا على الخطوة. معناها هذا شرف أن فما ناس في العالم تمشي على خطانا، تهز الفكرة وتقول راهو في تونس فما علماء فما ناس اخترعوا الأشياء هذه. احنا نحاول ديما نكونوا من التوب خاطر نخرجوا من العباءة نتاع الدول العالم الثالث، ما يعرفوش، ما زالوا معناها يتعلموا، ما زالوا لا. احنا الحمد لله هكا بينا للعالم ان رانا نجم نكونوا دي ليدر، ونجم عندنا افكار وخير حتى من بعض الدول ولو حتى عند
0: سيونس. ننجو في الحلول والنظريات، زاد
1: الحلول والنظريات بالطبع.
0: حاجة مزينة وتشرف فريمون، يعطيكم ألف صحة، وحاجة تنور بالحق وتخلي الواحد هكا فرحان معاكم. حاجة ياسر مزينة، ما اللي لفت انتباهي أستاذ يونس حامد اللي انتوما تقريبا يعني المجال نتاع الاختصاص نتاعكم هو الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، يعني كل ما عنده علاقة بتركيبة الأرض، المياه الجوفية وغيره. دونك هالنظريات هذه اللي قاعدين العباد تستشهد بها وتقول راهو في تونس فما بروفيسور دم هكا وقال هكا وجاب الحل الفلاني وهيا نطبقوه وهيا نجربوه، يعني ان شاء الله هذيه باش يكون علاش ليه منقذ زيادة حتى لبلادنا، بما انه نعيشوا في مشاكل كبرى معناها مع شح المياه.
1: بالطبع هذا احنا ما نتمنوه، لكن في البعض معناها في تونس ما فما تجارب ما مشتش في تونس، ما حبوش يستشهدوا بها ولا ما يقوموا بها، يقول لك اسباب ما نعرفش، ما نعرفش ندخلش في بعض
0: ما يلزمش تكون فما اسباب. هذوما اولاد بلادنا، هذوما توانسة قاعدين يخدموا على الموارد المائية الجوفية، وبلادنا قاعدة تعيش في شح نتاع مياه، والناس الكل تنبه وتقول لازمنا نستحفظوا على الماء، لازمنا نخموا في 20 سنة الجايين. دونك يلزمنا نرجعوا للكفاءات نتاعنا التونسيه. نعرف استاذ اللي انا خديتك معناها وانت مشغول الحقيقه الفتره هذه، ما نحبش نزيد نطول عليك برشا، اما نحبك زيدا تخلي مساج للناس اللي تسمع فينا، للطلبه، للاساتذه الباحثين اللي موجودين في مختلف المختبرات التونسيه، للطلبه اللي مازالوا ممكن حتى ساقيهم في المؤسسات الجامعيه، شنو الرساله اللي نجم يتوجه بها اليوم المتوج الاول وطنيا وعالميا في التوب سكولار هذيا؟
1: والله نوصي انا كل الطلبه وكل الباحثين سواء كانت تونسيه ولا غير تونسيه، على خاطر احنا تعلمنا من العلم انك ما تكونش وحدك، انك ما تخدمش وحدك، ايد وحده ما تنجمش تصفق بيد وحده. الكولابوريشن معناها انترناشونال، تخدم مع علماء في العالم تتعلم منهم وتعطيهم الفكره وتطور، وهذيك هي سنه الحياه معناها، فهمتني؟ ولا الناس تتعلم ويعلموا، وديما ربي سبحانه وتعالى يوفق الجميع، وما فماش حاجه مستحيله معناها، فهمتني؟ والله انا في دوله ما عنديش وما عطونيش و بالعكس، احنا هاك كما تعرف بالموجود اللي موجود ما شاء الله، فهمتني؟ وصلنا للتوب معناها في العالم، موجودين في تونس وهزينا المرتبه الاولى في العالم، واللي هي معنا دول كما نقولوا امريكا. انا كنت معناها مونبر في مخبر في اوستن في امريكا، معناها ما شاء الله اليوم وامبارح براسك ما خلونيش نرقد، يقول لك معناها ما شاء الله صار انت جيتنا من احسن العلماء في تونس. أي. معناها شرف، هم يتشرفوا انه انسان جاهم خدم معاهم وتوا التوب في العالم،
0: حاجة
1: واحنا الحمد لله تشرف ان شاء الله، والجميع ان شاء الله بالتوفيق.
0: ان شاء الله بالتوفيق،
1: وشكرا لك ان شاء الله
0: استاذ يونس حامد، وان شاء الله الف مبروك مره اخرى التتويج هذايا. دونك ثلاثه باحثين توانسه ضمن الاربعين الاوائل عالميا في الدراسات الجيولوجيه والجيوفيزيائيه. خليني نزيد نوضح انه هذايا للعام 2026، دونك ثلاثه باحثين توانسه موجودين في المراتب الاولى، معناها الاستاذ يونس حامد من كليه العلوم بقفصه الترتيب الاول وطنيا وعالميا، الاستاذ حكيم قبطيني في المركز الثاني في بحوث وتكنولوجيات المياه الثاني وطنيا وفي المرتبة 38 عالميا، والأستاذ محمد السوسي من كلية العلوم بتونس في المرتبة الثالثة وطنيا والمرتبة 39 عالميا. الحقيقة حضور مميز للأسماء التونسية في التوب 40 خليني نقول، وهذا أكبر دليل على دور الكفاءات التونسية في تطوير البحوث الجيولوجية والجيوفيزيائية وتطبيقاتها خصوصا في مجال الموارد المائية الجوفية. الأسماء التونسية حاضرة، الباحثين التوانسة موجودين في مراكز البحوث الكل، تونسية كانت وطنية أو عالمية، ويظهر لي المؤسسات الأكاديمية التونسية قاعدة تدعم في البحث العلمي وتعزز في إشعاع تونس على المستوى الدولي. ما تبقى هو الاستثمار، حسن استثمار الكفاءات هذية، على خاطر بروفيسور يونس حامد هو ولد المدرسة التونسية العمومية، هو ولد الجامعة التونسية العمومية، وهو حاليا بروفيسور في كلية العلوم بقفصة. وشوفوا اليوم الإشعاع الدولي اللي تحصل عليه بفضل البحوث وبفضل كما يقول هو العمل المستمر ولا غير العمل المستمر والدؤوب نحو البحث العلمي والكفاءة العلمية. ألف مبروك مرة أخرى بالأخبار الإيجابية، باش نواصلوا إن شاء الله موعدنا اليوم في كابوتشينو 10:49 على موجتنا. بعد شوية باش يكون الموعد إخباري مع زملائنا من قسم الأخبار موجز 11، ونرجع لكم في ساعة.

مرحبا بالسادة المستمعين، انتظرونا في برنامج بول على الجوهرة أفهم يوم الجمعة القادم إن شاء الله. ستكتشفون الكثير من الحقائق تهم التحكيم التونسي وحتى الرياضة بصفة عامة في تونس. معكم الحكم من الدول السابق علينا.

0: المتفقد للحكام.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تعرضت مساء يوم أمس حافلة خاصة بالنقل التلمذي بعمادة عين زيان من معتمدي تسبيبة التابعة لولاية القصرين أثناء عودة التلاميذ، تعرضت للاعتداء بالعنف ما خلف حالة من الخوف والفزع والاستياء في صفوف التلاميذ وأيضا الأولياء ومكونات المجتمع المدني بالمنطقة، وفق تصريح أحد الأولياء لمراسلنا في القصرين.
3: من تحت عين زيان يعني طالبنا بحافلة خاصة للتلامذة اللي طلبنا ذا العدد نتاعهم فوق 200 تلميذ، حوالي 250 ولا أكثر. كل مرة يعطونا يعني حل، مرة يعطونا كار تعبة، مرة يعطونا كار ما هيش المستوى. احنا ما معروفة يعني التلامذة نتاعينا يتعرضوا لبرشا مشاكل في مخصص المحيط نتاع الإعداديات أو المعاهد أو المدارس. كيف كيف مجمع متصلين على المجال التربوي يجيو يشدوا لهم الطريق، أي ناس تبيع الزطلة، أي ناس تبيع الشراب، أي ناس تعمل بركجات يعني يحبوا يتعدوا على البنات، كل واحد وحكايته. إلا أنه مرعنا كل مرة تتكرر الحكاية هذية، الكلام ذا يعرضهم جماعة يعني في كسر الكار في موقع تعاني البارح في ما يخص يعني مجموعة عارضوا الكار، كسروا الكار، قد الكار متعطلة وضربوا الكلام ذا وقوموا متعطلين حتى اللي تسعة تعليل في ما يخص معناها مروحة جوع وين تحرسك الليل كملوا روحوا بهم، روحوا تسعة تعليل وكملت 6 كيلومتر أخرين على قدمين هذول الدستين مسكينة. كيف باش يصبح، كيف باش يروح، كيف باش يكون مثلا قالوا الصباح، كيف باش يحضر دروسه، كيف باش يكون الوالدين هذوما البارح أما ناس مساكين تجار على رجليها ومسافة كبيرة بالجيران تاع 7-8 كيلومتر ما يدري باش يسمع الاخبار باش يمشي يشوف ولده واش صاير فيه. حتى يجوا العوان يعني نقضوا الموقف هذا يروحوا بالبيت هذوما. نحن ماذا بينا يقولنا حل توفر دوريات امنيه في مخصص يعني الساحات التربويه، وكذلك يعني يكونوا مرافقين للحافلات هذوما كما نقولوا نحن كونفاير، هذا لابد منه حاجه ضروريه معناها. وماذا بينا معاش تكرر الحالات هذه، ان شاء الله نقولوا يلقونا حل معناها جذري يحمون البيت.
2: ثلاثة باحثين تونسيين المراتب الأولى وطنيا لسنة 2026 للفترة المرجعية 2021-2025 ضمن فئة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية حول العالم، والتي تضم 1000 باحث مصنف عالميا. وتصدر الأستاذ يونس حامد من كلية العلوم بقفصة الترتيب وطنيا وعالميا، فيما حل الأستاذ حكيم القبنطيني في من مركز بحوث وتكنولوجيات المياه الثاني وطنيا وفي المرتبة 38 عالميا. وجاء الأستاذ محمد السوسي من كلية العلوم بتونس في المرتبة 3 وطنيا وفي المرتبة 39 عالميا. ويبرز هذا الحضور التونسي ضمن 40 الأوائل عالميا مساهمة الكفاءات التونسية في تطوير البحوث الجيولوجية والجيوفيزيائية وتطبيقاتها، لا سيما في مجال الموارد المائية الجوفية. أعلنت بريطانيا اليوم استمرار عمل مقر قنصليتها العامة في القدس تحت اسم بعثة المملكة المتحدة في القدس عقب محادثات مع حكومة الاحتلال، مؤكدة رفضها الاعتراف بحق الأخيرة في إغلاقه وتمسكها بالإجراءات التي أعلنتها ضد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وصلت قوات الاحتلال اليوم خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 64 بعد 300 على التوالي عبر القصف وعمليات النسف والتدمير، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات وحركة السفر. أصدر البنتاغون توجيهات للقيادة المركزية الأمريكية سانت كوم لاستكمال الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران في وقت يدرس فيه الرئيس الأمريكي توقيت التحرك العسكري المحتمل وسط تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. المشهد مع زهير الجيس.
2: ناس كثير قالوا إذا كبر ولدك خويه، وقتاش توفى مرحلة التربية وتبدأ مرحلة الصحبة والمراقبة؟ كيفاش نراوي المراهق اليوم؟ هل هو المشاكس المتمرد على كل شيء، ولا هو المضغوط برقابة الوالدين والأصحاب والسوشيال ميديا والقراية والخوف من المستقبل، ولا هو المتزن المتربي العاقل والبار والقراي؟ في المشهد نحكيه على الأم والبو وقتاش يكونوا قادرين على تقبل فكرة

0: أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48 155 30.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: أهلا وسهلا شرا.

0: عنا
1: معنا.
0: حرام يضل عفرائك ما غنايا.

0: لحظة 22 دقيقة في كابوتشينو، رجعنا لكم ومتابعاتنا لقاية هذية في إطار الحملة الوطنية، أنه نقول الناس الكل بصوت العالي لا للمخدرات، المخدرات اللي هي دمار للكبار والصغار. المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات هي اللي بتخلينا نركزوا في حديثنا توتسويت على نشاط وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اللي تعاونت مع عديد الأطراف أنها تنجح الحملة الوطنية هذية، وإحنا زادة كوسيلة إعلام على جوهرة فيم ندعموا الحملة هذية ونقولوا لشبابنا مزيد من الوعي مطلوب، مزيد من الحماية، من الوقاية من المخاطر. ومن جملة الإجراءات اللي تم اتخاذها ومن جملة الحملات التحسيسية نلقاو التعاون مع الحكواتي هشام درويش اللي أمن بطبيعة بأسلوبه الخاص جدا فيديوهات توعوية، وهو ضيفنا توتسويت في كابوتشينو. هشام درويش، صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور والسرور والورد المنثور ليك سناء والفريق التقني وكل من يسمع فينا على جوهرة FM.
0: يعيشك، شكرا ليك على قبول دعوتنا باش نتوسع شوية في المبادرة الوطنية التشاركية هذه للوقاية من مخاطر المخدرات. وقت اللي نلقاو الفيديوهات التوعوية يتم الاستعانة فيها بخبراء كيما سيتك في مجالك في اختصاصك اللي هو فن الحكاية وسرد القصة، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لتصوير الفيديوهات وللمونتاج وغيره. كيفاش كانت التجربة سي هشام؟
1: والله تجربة ممتعة جدا، خاصة أنه أنا علقت بوزارة المرأة والأسرة والطفولة مش كحكواتي أو كخبير فقط، بما أني كنت إطار سابق في الإدارة العامة للطفولة كهيئة مدير التنشيط، فملم وعندي الفكرة على الخطط الوطنية اللي من شأنها أن ترافق الأطفال في العمق بمختلف المحامل الفنية التوعوية وحتى الاجتماعية. فلما اقترحوا لي الفكرة بدون تردد انخرطت في المبادرة دي اللي كان زاد سبقها فيديو تلقائي أيضا من ركن الحكايات اللي في منزلي بطريقة حاجة ومضة قصيرة جدا كحكواتي، كانت هي المنطلق. وكي راجل فيديو بالبداية تعمق أكثر المشاركة من خلال حكاية المخدرات اللي تبثت على الصفحة الرسمية يوم 1 أكتوبر، والحمد لله يا سناء كان الانتباع وكانت الأصداء فوق توقعي.
0: هي الحقيقة جميلة جدا التجربة، وكما نقولوا المنتوج النهائي كان في المستوى كما أشرت، يعني يتم أول حاجة فما تقارب كبير برشا بين مختلف الشرائح العمرية، يعني التلميذ محور الفيديو هذية كيفاش موجود في القسم، كيفاش موجود مع صحابه، كيفاش يمشي يحكي الجد وبوها عزيزه. احنا ميسيتش خلي خلي خلي نعديه وهكا حتى ولو اكستري وجزء صغير برشا من الفيديو هذية، وديجا قاعدين يتابعوا فينا مشاهدينا على اللايف على صفحتنا الرسمية جوهرة FM على الفيسبوك، اكيد باش تشوفوا جمالية الصورة وجمالية المونتاج وكيفاش فما قصة جميلة جدا تحكي.
1: نحب نشكر كفاءات المركز الوطني الإعلامي الموجه للطفل اللي بلمستهم، كانت محاولة جريئة جدا ومحاولة لجعل الحكاية مصورة، ونجم نعمل ما خير إن شاء الله في تقريب الصورة. كما حكيت سناء الحكاية فيها ميلانج، فيها تفرعات، دور كبير السن في العائلة كيفاش يأثر، دور الأم وتوصياتها ونصايحها كيفاش تقعد ترن عند الولد، كلها إحاطة وهي وقاية. يعني دور العائلة، دور كبير السن، دور المربية
0: الأستاذ في القسم،
1: الأستاذ اللي ما فيها بيس يعمل قبل الدرس تعريجة صغيرة على قضايا الساعة، راهو السيطرة المعنوية والروحانية للأستاذ والمعلم ما عنديش حدود عند التلميذ.
0: فأكيد
1: كل في حكاية متاع 3 دقائق كيفاش تنجم توصل الصورة واضحة لغاية نبيلة هي الوقاية من المخدرات، وتنجم تكون ومضة تكون سبب في إنقاذ إنسان يتوق لتجربة معناها محفوفة بالمخاطر من خلال ومضة كيف نكاية. وأنا دعوة مفتوحة للفنانين للمؤثرين، وهذا جانب من جوانب التأثير سناء اللي يكون عن طريق الصورة وعن طريق الحكاية. الحكاية اللي عندها مقاربات اجتماعية نفسية قديش تنجم توصل الصورة لمختلف الشرائح.
0: وان شاء الله ان شاء الله الرساله تكون وصلت بيان سور للفئه المعنيه، خاطر ما يلزمش لحظه ضعف والا غلطه والا طبعا. من باب التجربه نلقاو رواحنا من بعديك في فخ المخدرات والاستهلاك. نسمعوا اكستري صغير برشا من لومبيونس اللي كانت ياسر متونسه وياسر مزيانه في الفيديو هذايا، ونكملوا الحوار معاك هشام في الجزء الثاني.
1: مرحبا. كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكى له باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة.
0: الاختر ثابت حسب الفيديو هذية، والكلمة السحرية ولا الحل السحري هو في التواصل، على خاطر الوليد هذية أول ما صارت معها الحادثة ديريكت موم شي الجد وحكي له شنو اللي صار معاه، ويظهر لي متفق معايا هشام درويش في النقطة هذه هكا ولي.
1: طبعا الحوار والتواصل وثقافة الحوار داخل الأسرة مهمة جدا. يعني ساعات احنا المشكلة انه التليفونات والسمارت فون تغا علينا، تلقى الناس قاعدة في نفس الغرفة، لكن كل واحد
0: في عالم آخر
1: كل واحد في بر.
0: خليني هشام نستسمحك في دقيقة من زمان نتوسعوا شوية، على خاطر الحقيقة ما زالت المتابعات متواصلة على جوهر أفام، وانت ما شاء الله ناشط في كل شيء وعندك مشاركة متميزة الحقيقة في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب من أجل إسعاد أطفال فلسطين. لمحة صغيرة على المشاركة هذه لو
1: هذا مشروع منجز عربي عندي مدة بعث المداخلة بتاعي والمشاركة بتاعي من بادرة للأستاذة والناشرة والكاتبة نيروز تنبولي، فهو منجز اشتركوا فيه فنانين ورسامين وكتاب لإسعاد أطفال فلسطين وأطفال كل العرب. فالكتابة دي تفاعلي، أنا شاركت بحكاية من التراث الفلسطيني تونستها بالتونسي المعروفة برشا من أسطورة النضال الفلسطيني يا ظريف الطول. فبعثت الفيديو وبعثت النص نتاعها، وفي الكتاب لقاو كيوار كود كي تسكانيه تلقاني أنا في فيديو بالجبة التونسية والشاشية التونسية ونحكي في حكاية يا ظريف الطول. الكتاب هذايا سأظل عن دار النشر الإبداع،
0: حاجة مزيانة
1: تنش معناها تعرض في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، وحاجة تفرحني برشا أني كنت التونسي الموجود في الفلة العربية. وهذا هو شغلنا الشاغل إسعاد الأطفال في خطاب خالي من الكراهية ومن العنف، ويدعو إلى السلام ويدعو لنصر القضية الفلسطينية
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. دونك يعطيك الصحة على المشاركة هذه وعلى تمثيل تونس من خلال الفن اللي أنت عندك ما شاء الله أرقام قياسية فيه اللي هو فن الحكاية. دونك خلينا نختموا بالموضوع الرئيسي للمداخلة هذه سي هشام لو تسمح، وأنت قلت لي قبيلة في الأوف قلت لي سنيرة وأمثالنا الشعبية ساعات قليلة الكلام لكنها تختصر الرسائل وتوصل برشا مساجات. اللي ما يربيش ولدوا في العشرة الأولانين
1: زين طول السنين، اللي يعيشوا طول في عوام ملولة هي اللي تحدد له مستقبله. صغيرنا كيفاش قاعد يكبر؟ بيكبر زعما شبش يولي كيف ما يحب هو ولا كيف ما يحبوا والديه؟ ما عندنا والدين يحبوا يطلعوا أولادهم كوبي كولي للمهندس للصناعي للفلاح، يعادون الطفل في هذا الكل. كما قالوا ناس بكري اللي ما يربيش ولده في العشرة الأولين يحزن طول السنين. كي يروح طفل من الروضة يعود يسألوه شو لعب، يسألوه شنو حظ، ومن وقتها يدزوا عليه بالدروس الخصوصية. مالك يزم يطلع له في القسم كان جا الثاني ما نهار عليه ومن شير أخرى يغدي الطفل كراه يبيع في بابي مشوار في الضوء الأحمر ويغدي الطفل كراه مرأة تسول بيه في الشارع وتغدي الطفلة اللي على صغر سنة تخدم في الديار. إيش يلزمنا نعمله باش نمنعهم؟ خدمة كبيرة لازم نتشاركوا فيها الناس الكل واللي تهمهم الحكاية على خاطر مستقبل بلادنا ومستقبل أولادنا.
0: جميل جدا هشام درويش، شكرا لك على المداخله هذه اليوم في كابوتشينو، ان شاء الله بالتوفيق ليك، ان شاء الله يا ربي الرساله تكون مضمونه الوصول، وان شاء الله يا ربي الناس الكل تحط اليد في اليد لمكافحه الافه هذه ومكافحه ضياع عديد الشباب والمراهقين اللي ينجموا بالحق نقول فاسيلمون ينجموا يضيعوا وراء التجربه وراء المغامره وراء التهور زاده وراء عديد الاسباب الاخرى. توت فاسون الفيديو التوعويه هذه منشوره هي ديجا على الصفحة الرسمية لوزارة المرأة والطفولة وكبار السن، تنجموا تطلعوا عليها. ديجا احنا نقول لكم كل شيء موثق ديما على صفحتنا الرسمية جوهرة فيم على الفيسبوك. المشوار مازال متواصل، خليكم معنا.

0: محمد رمضان على جوهر فيم. وصلنا ل 11:36 دقيقة. توت سويت نشد الرحال نحو الشارقة في إطار متابعتنا اليومية لملتقى الشارقة للخط. التفاصيل الكل مع غازي خليل. توت سويت
1: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هاي تيك الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25-806-209.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في تغطيتنا اليومية الفعاليات ملتقى الشارقة الخط في دورته 12 انطلقت البارح تحت شعار ميزان ونسمع الومضة الخاصة بالملتقى.
3: في البدء نقطة لمسة من الحبر، منها يتشكل الخط وتنتظم النسب ويجد كل حرف موضعه بين الفراغ والامتلاء والاستقامة والانحناء والحركة والسكون. فالخط ليس شكلا منفصلا عن الحياة، إنه أثر منها يحمل صورها ومعانيها ويعيد تشكيلها جمالا ينبض على الورق. فيه يلتقي الشكل بالمعنى والكتابة بالزخرفة والأصالة بالتجديد. وفي الشارقة يجد الحرف بيتا وتلتقي حكايات مبدعيه في مدينة تعلي شأن الثقافة وتفتح للإبداع آفاقا جديدة. هنا لا تعرض اللوحات فقط، هنا يولد المعنى من الحبر، من نقطة يبدأ الخط وبها يكتمل ميزانه.
2: الافتتاح كان بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اللي عمل جولة في مختلف المعارض الموجودة في بيت الحكمة، ومن بعد كرم الخططين الثلاثة المبرمجين للتكريم، وبعدها سلم الجوائز للفائزين في مسابقة الملتقى واللي تتقدم للأعمال المتميزة المشاركة في المعرض العام، وهما الجائزة الكبرى 3 جوائز للاتجاه الأصيل، 3 جوائز للفنون الخطية والمعاصرة، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة بالخطاط الإماراتي. تحصل عليها محمود عبد الكريم. هون اسموه يحكي على مشاركته والجائزة اللي خذها. شنو مثل لك ساعة المشاركة في الملتقى ومن بعد التتويج؟ خطر قالوا لي حاولت أكثر من مرة.
4: دائما الفنان ما يوقف يقدم أعمال جديدة، في كل مرة في محاولات أو تستفيد من الملاحظات اللي تتلاقى فيها. ميزة ملتقى مثل ملتقى الشارقة تتلاقى مع خطاطين من كل أنحاء العالم، تستفيد بالتجارب اللي قدموها وأيضا بالآراء اللي ممكن تحصل عليها في تطوير العمل. طبعا مع كثرة المشاركات كثرة الاحتكاكات دائما الخبرة تصير أفضل. عندي اللوحة الجامعة في بر الوالدين، سميتها جامعة لأنها تجمع كل آيات القرآنية في بر الوالدين، وفيها تجمع 11 أسلوب، وأيضا حولها تدور آيات الشكر والعرفان للوالدين، وأيضا في تذكير مثل الأجرام حول المركز أن اشكر لي ولوالديك. عمل أيضا من الوالدين إليك أنت شخصيا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرة، ويختتم أيضا بالدعاء للذرية. وأصبح العمل يحكي 3 أجيال، جيل الآباء وجيلك، جيلنا نحن وجيل أبنائنا. وختامه أيضا التوقيع كتبه محمود عبد الكريم العبادي، ذكرت اسم الوالد يعني عرفانا بالوالد، ودعاء للوالد أيضا في الدعاء في التوقيع.
2: الأستاذ خالد العلي الجلاف رئيس جمعية الإمارات الفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية حكى على مشاركة الجمعية في الملتقى. 11 خطاط إماراتي وإماراتية ومعرض أسرتي جنتي. هون نسمع التصريح.
5: الجمعية تشارك في الملتقى في كل دورة من خلال وجودها أصلا كعنصر رئيسي من عناصر فن الخط العربي في الإمارات ككل، أيضا نوع من دعم الخطاطين الإماراتيين أن نظهر قدراتهم ويعني أعمالهم من خلال أن الناس تشوف أعمالهم كيف تطور الخطاط الإماراتي. في السابق ما كان يستطيع أن يشارك مع الدوليين، اليوم هناك كثير من الخطاطين شاركوا مع أقرانهم من دول العالم خلال خرجوا من هنا إلى العالمية. ثالثا يعني أيضا لما يكون الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي حفظه الله موجود، دائما رسالة شكر أقدمها بلسان هؤلاء على ما قدم لنا إياه من إشهار لجمعية الإمارات للخط العربي ودعمه المادي والمعنوي لها يعني. وأيضا نشارك في مسابقة ضمن ملتقى الشارقة للخط العربي هي جائزة الخطاط الإماراتي، ويتنافس هؤلاء الخطاطين المواطنين.
6: وهي جائزة خاصة بلجنة الدعم.
5: نعم نعم نعم نعم نعم، والحمد لله كل مرة أحدهم، واليوم الأخ محمود من المرة الماضية وهو يحاول أن يقدم لوحات أقوى وأقوى وأقوى.
6: المعرض معرض أسرتي جنتي.
5: إيه السنة هذه في الإمارات هي عام الأسرة، فحاولنا أن تكون ثيمة المعرض متعلقة بثيمة العام، فالحمد لله الشباب طلعوا بلوحات متعلقة بالأسرة.
2: فنان التشكيلي المغربي نور الدين الشاطر كان شاطر هو زادة واللجنة اللي معاه في فرز الأعمال اللي تقدمت للملتقى، خبرة كبيرة في الفعاليات الفنية منها ملتقى الشارقة، بينال مراكش، معارض في باريس وبروكسل ومؤسسات فنية في لندن والبرتغال. يحكي لنا على عملية الفرز والمستوى العام للخططين المشاركين. نذكر اللجنة استقبلت 459 عمل، خلت منهم 297 عمل ل 145 فنان من مختلف دول العالم.
7: كيفاش لقيت المشاركات السنة؟ شفنا معناها البارح توزيع الجوائز في حفل الافتتاح، كيفاش كان مستوى المشاركات؟
8: كفنان حروفي وعضو في لجنة الفرز، مع الأسف هذه السنة ما كانتش مشاركة كثيرة بالنسبة للحروفيين، ولكن كانت مشاركة كثيرة جزيرة بالنسبة للحروفيين بالنسبة للخطاطين الكلاسيكيين، وكانت أعمال جيدة ومتنوعة. ولاحظنا كثير في هذه الدورة أنه كان هناك واحد تطور في طريقة الاشتغال وفي التقنيات المستعملة غير في السابق. كان في أشياء جميلة حلوة، ومن ضمنها الجائزة الأولى فنان بحاجة الجائزة، هو عمل جميل جدا لصورة كرسي. ملتقى الشارقة من أهم ملتقيات في الخط العربي في الوطن العربي، لأنه حتى غير حرف الخط العربي جميع الخطوط كاليغرافي لا كاليغرافي كون جينيرال تنشوفوا هاد الجوائز التكريمات اللي تحصلوا عليها الفنانين، وتشجيع على الممارسة ديال هذا الفن في الوطن العربي. وملتقى الشارقة من أهم الملتقيات اللي كان منذ سنوات على هذا النوع من التعبير الفني.
2: كنا تكلمنا عن المشاركة التونسية في الملتقى، وقلنا للدكتور خليل قويعة الأستاذ الجامعي والناقد التشكيلي وقيم في المعارض الفنية باش يكون في الندوة الدولية لعنوانها الخط العربي بين الأصالة والريادة العالمية، وعنده محاضرة عنوانها أثر الحرف العربي في تجارب التجريد الغنائي وحوار الثقافات البصرية. تلقينا معاه، حكي لنا عن الملتقى وعن المحاضرة وهذا شنو قال لنا.
9: فعلا هو امتداد لمشروع الخط العربي كحوار بين الثقافات، أساس معناها لحوار ثقافي وتثاقف بين الشرق والغرب، خصوصا وأنه فما خطاطين من الصين، من باكستان، من أوروبا، من تركيا، من الهند، ومن كل صوب واحد. فهذا هو الأساس، أن الخط العربي هو معناها إرث إنساني، ويمكن أن يكون مدعما لمسارات الإبداع حتى في الفن المعاصر، لما يتوفر عليه من قيم تشكيلية مثل الإيقاع والكثافة والحركية والتأليف وغير ذلك من القيم البصرية التي هي أساس الفنون التشكيلية. بالنسبة لهذا الملتقى والجميل فيه أنه لا يقتصر على المعارض والورشات، بل لابد من جانب تنظيري، وفي هذا الإطار تكون الندوة. الندوة يوم 10 أكتوبر ستكون حول الخط العربي بين التأصيل وفن الحديث والمعاصر، وفي هذا المجال تحديدا تتنزل محاضرتي التي ستتناول تجارب الريادة في الفن الحديث، بول كلي السويسري الألماني، هانز هارتونغ، وبيير سولاج. بول كلي، لا يمكن أن نتحدث عن الفن الحديث في القرن العشرين دون بول كلي، ولا يمكن أن نتحدث عن بول كلي دون تونس التي زارها 1914 واستلهم منها مفردات المعمار الزربية وكذلك الحرف العربي، لأنه كان يعني يرى في الكتابة العربية تفاعلات بين الضوء والظلام بين السكون والحركة، بين علاقات القوة. وسيكون الحرف العربي بالنسبة لبول كلي وكذلك العمارة في القيروان والحمامات أساس لمنهرج جديد في فنه بعد عودته، وخاصة ما يتعلق بما أسماه في كتابه الأوتونومية استيتيك، الاستقلالية أو التسيد الجمالي، هذا الذي يجعل من الحرف العربي علامة بصرية. ليس ذلك فقط، بل هناك عمق روحي وجده في الخط العربي على مستوى التناسج والتشابك ووحدة الوجود، وهو ما سيدعمه أيضا في أعماله. كذلك الفرنسي عميد الفنانين بيير سولاج الذي إذا استلهم من الحرف العربي، وهانز هرتوغ كما أكد المعرض الذي جمعهما ببعضهما بباريس 2026. مركز أسوار للفنون بالشارقة وكذلك دار نشر التفكير فنيا Thinking Art يحتضنان حفل تقديم وتوقيع كتابي الإنشائية المفتوحة من ورشة الفنان إلى الفضاء الثقافي، وهذا الكتاب قد نشرته هنا بالشارقة، وهو يعني طرح جديد لمنهج الإنشائية الذي يعنى بتفسير مسارات الإبداع.
2: ما زالت تغطيتنا الملتقى الشارقة للخط متواصلة حتى النهار 14 أكتوبر، أكيد باش نكونوا حاضرين في مختلف المعارض ومختلف المحاضرات والندوات. نذكركم اللي التصاور والفيديوهات تلقاوهم على السيت بتاعنا www.jawharfm.net ولا على الكونت سوشيال ميديا بتاعنا فيسبوك انستغرام جوهر اف ام. نقولكم توا حتى اللي نلقاكم اردوا بالكم على رواحكم وربي معكم. تشاو تشاو، باي باي.
1: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هاي تيك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوسة الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.

0: كابوتشينو. كابوتشينو. انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: الموعد مازال متواصل في كابوتشينو على جوهر اف ام حتى الماضي ساعه. لقيت هذيا نحكي لكم على الحدث في سوسه اللي باش يكون من خلال متابعتنا لمهرجان الدولي للفرانكوفونية بسوسه, وكل التفاصيل باش يكون مع الاستاذ الجامعي والزميل سامي حشليف وهو زيدا مدير المهرجان. صباح النور سي سامي, اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا, عسلامة سناء, شكرا على هذه الاستضافه في كابوتشينو, ومرحبا بكل المستمعين والمشاهدين جورة اف ام.
1: نتصور يعيشك سي سامي ساعه, اول حاجه مشكور زيد على قبول دعوتنا, ونتصور انه التحذيرات على قدم وساق. اليوم باش يكون الافتتاح الرسمي للمهرجان الدولي للفرنكوفونية, اعطينا يا سيدي كل التفاصيل وشوقنا ان شاء الله باش نكونوا في الصفوف الاماميه للمتابعه.
2: شكرا شكرا. نعم اليوم نبدأ إن شاء الله نعرف 8 أكتوبر في المسرح البلدي ابتداء من الساعة 6:30 مساء مع عرض لعايدة نياتي. عايدة نياتي هي أستاذة جامعية في الموسيقى, عايدة هي فنانة ستغني وتؤدي فيروز بطريقتها الخاصة, ليست بطريقة يعني المعتادة, تستعمل يعني عرض خاص بالمهرجان وستغني فيروز. لماذا فيروز في المهرجان الفرنكوفوني او في المهرجان الفرنكوفوني؟ لأن بعض الخيان يكلمنا يقولون فرنكوفونيات وفيروز. فيروز هي فنانة عالمية, هي فنانة لبنانية ولكن فنانة عالمية, ولبنان هو بلد فرنكوفوني, هو عضو في المنظمة الدولية للفرنكوفونية كيف ما تونس, كيف ما 88 دولة في العالم عضوة في المنظمة الدولية للفرنكوفونية. المنظمة الدولية للفرنكوفونية كما جامعة الدول العربية أو منظمة الكومنولث اللي تجمع الدول الناطقة باللغة الإنجليزية, هي منظمة يعني تجمع الدول اللي تستعمل اللغة الفرنسية. ما فماش كان الدول يعني اللي لغتها الرسمية اللغة الفرنسية, كل بلد يعني ينتقي يستعمل اللغة الفرنسية هو يعني يسمى بلد فرنكوفوني. هيك علاش سمينا المهرجان فرنكوفونيات, الجمع مش الفرد, الجمع فرنكوفونيات, لأنه هناك العديد من البلدان الفرنكوفونية في العالم وتتكلم اللغة الفرنسية وكذلك لغات أخرى كما تونس نتكلم اللغة العربية لغتنا الرسمية ولكن نتكلم لغات أخرى مع اللغة الفرنسية.
1: بيه دونك هذه بالنسبه لليوم الافتتاح, غدوه ان شاء الله وبعد غدوه دونك العروض باش تكون في 6:30 نتاع العشيه. ولحقا موفق الاختيار هذايا انه ما يطلبش يعني برشا مجهود من عند المتابعين ومن عند التوينسا اللي يحبوا يحضروا في المسرح البلدي بسوسه. هاكا بعد الخدمه مباشره تنجموا تستمتعوا بالعروض ولا 6:30 ومن بعد تروحوا اتيت غوبوزي كما نقولوا لدياركم. 9 اكتوبر السهره باش تكون موسيقيه.
2: 9 اكتوبر مع وفاء غربال, كذلك هي استاذه جامعيه كاتبه تكتب اللغة الفرنسية وكذلك اللغة العربية, كاتبة روايات وهي فنانة غنائية. وفاة تغني عربيات, تغني يعني بالعربية وبالفرنسية, وباش يكون العرض يعني فيه الأغاني العربية والفرنسية. باش تغني عبد الوهاب, أم كلثوم, وكذلك باش تغني أديب بلاف, باش تغني شلال نابور, يعني باش يكون عارف فيه الاغاني العربيه الطربيه والاغاني الفرنسيه الطربيه
1: ان شاء الله. دونك نهار 10 اكتوبر باش يكون الاختتام نتاع عروض الموسيقى للمهرجان. اما اللي جلب انتباهي نهار 11 اكتوبر النشاط باش يكون متواصل بالنسبه لمهرجان الفرنكوفونيات.
2: نعم بس هذه الفقره جديده اللي منعملوها بدنا فيها, ولكن نتحدث على 10 اكتوبر الفنان ماهر زمنتر اللي هو استاذ موسيقى. ماهر باش يقدم عرض موسيقى في العالم, فيه الأغاني العربية, فيه الأغاني باللغات في عدة لغات, مش اللغة الفرنسية. هناك أغاني بتبيع أغاني معروفة جدا باللغة الفرنسية, باللغة الإنجليزية وكذلك باللغة الإيطالية. دونك باش يكون معناها عرض ماهر, وكذلك العرض تاع ماهر عرض متميز لأنه فيه كذلك يعني مزج مع المسرح. باش يكون فما فنان مسرحي على الرقح, وباش يكون فما يعني مزج ما بين الموسيقى والمسرح. وهذا يعني الميزه نتاع عرض نهار 10 ماهوش موسيقي 100% هو موسيقي ومسرحي في آن واحد.
1: جميل جدا. بالنسبة لعروض العروض هذية الكل متاع 8 9 و 10 أكتوبر، التذاكر باش تكون متوفرة في شبابيك المسرح؟
2: نعم، في شباك مسرح البلدي، كذلك في نذكر بقية الفضاءات أو لا؟ هو موجودين في الأفيش،
1: موجودين في الأفيش، ونخلي مستمعينا يدخلوا زادة للباج،
2: خلي الأفيش ولا يشوفوا الأفيش ولا
1: يطلعوا على أكثر تفاصيل. فقط في 20 ثانية
2: نهار 11
1: أستاذ،
2: نهار 11
1: لي جون إلي جاي،
2: الشباب والذكاء الاصطناعي، هو فقرة جديدة دخلناها في المهرجان. نهار 11 أكتوبر باش تقع في نزل في سوسة، الشباب والذكاء الاصطناعي. عملنا وخدمنا على شخصية هامة في تاريخ تونس، هي في بورقيبة رئيس السابق، شخصية هامة أيضا في تاريخ تونس، اللي هو القائد حنا بعد بركة. باش يكون الشباب باش يخدم بالذكاء الاصطناعي على هذه الشخصية، معنا باش يعمل دي فيديو حنا بعد يتكلم.
1: وهذا ممكن جدا اليوم بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي
2: بالطبيعه، ولكن مش بطريقه هكاك يعني خياليه، باش يعتمدوا على يعني نصوص تاريخيه، على خطابات، على يعني نصوص موثوقه يعتمدوا عليها، فما تبادل ريسيرش صار، باش المعلومات اللي باش يحطوها في الفيديو تكون معلومات
1: صحيحة موثقة،
2: وهذا هو معناتها هو عمل بحثي
1: في نقل رسالة تاريخية هذه
2: بالضبط للتعريف وكذلك تقديم شخصية حنبال، لأنه شخصية حنبال مش معروفة برشا، والناس ما يعرفوش شعمل لحنبال، هيك علاش حبينا فينا نقدموا حنبال كشخصية تاريخية تونسية بالناس.
1: باهي برشا، شكرا لك أستاذ سامي خشيفة مدير الدورة التاسعة.
2: وكذلك سامحني سناء الليلة، نعتذر أنا والفريق منارات تونسية الليلة ماناش نقدموا الحصة دي يعني متتبعي هذا البرنامج معنا خميس تمام تعديل، لأنه الليلة على افتتاح المهرجان، سنكون كل الفريق منارة تونسية هو الفريق اللي نظم كذلك مهرجان الفرنكوفونية
1: الأسبوع القادم بحول الله.
2: نهار الخميس الجاي نكونوا موجودين إن شاء الله في جولة استديان 8 تعديل
1: إن شاء الله. شكرا لك سي سامي خفليفة مدير مهرجان الفرنكوفونية في سوسة في دورته التاسعة، اليوم الانطلاق، اليوم الافتتاح بالمسرح البلدي بسوسة. متابعة طيبة لكم الكل، ما تبعدوش بعيد، توت سويت النشرة الثانية الرئيسية للأخبار على موجاتنا، وبعدها باش تتبعوا زادة لانفو سبور، ونرجع لكم في كابوتشينو.
0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك، تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس، كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر FM
3: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
4: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
5: مرحبا بكم في تونسيليكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
6: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة صعيدية
1: لكم إلى هذه النشرة، وهذه أبرز عناوينها. ميادين مختلفة، أكثر من 40 مؤسسة اقتصادية تشارك في صالون التشغيل بالعاصمة. فرنسا تتواصل الاحتجاجات التلمذية غدا، خطاب لرئيس الوزراء اعتبر مخيبا للأمل. في تفاصيل أخبارنا، تنظم اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة فعاليات الدورة السادسة من صالون التشغيل بمشاركة 40 مؤسسة تبحث عن كفاءات وباحثين عن شغل أيضا، وفق تصريح ماهر بن سالم مدير عام موقع كيجوب الجهة المنظمة لهذه الدورة من صالون التشغيل.
2: هي فرصة باش نحطوا بارتنير نتاعنا اللي هما المشغلين كبار من الميادين الكل تقريبا 40 لهنا، هما البيوت فنارين هذوما باش يحاولوا يقابلوا شبان يلوجوا عن العمل، سوا دي جون ديبلومي مازالوا كي تخرجوا تقريبا هما 60% زوروا النهارين هذوما، وعندنا زاد فما ناس قاعدة تلوج على الخدمة معناها، وعندنا عباد قاعدة تخدم تلوج في فرصة أخرى. النهارين هذوما زاد فرصة للشبان، احنا ديما نقولوا باش يجيو يقابلوا، خاطر عندنا دي كونفيرونس دي زاتولي مع خبراء، ناس جايين من دومين يونيفرسيتي، ناس جايين من دومين بروفيسيونيل، اللي هما باش يعطيو النصائح، باش يعطيو الكلمه، باش يعملوا دي زيشونج، يجاوبوا على اسئله تاع الشبان اللي حاضرين. تيماتيك جديده السنه هي الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي الناس كل خايفه منه، خايفين منه على اولادنا وعلى رواحنا، زاد الخدمه نتاعنا كلها، انتوما صحفيين تقولوا يا نجم بلكشي الذكاء يخدم في بلاصتي.

0: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن هذا اليوم الخميس تظاهرت ساعة وقاية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف جهات البلاد في إطار مقاربة وطنية تشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وبتنسيق بين المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة وسائر الشركاء من وزارات وهياكل عمومية وجمعيات معنية في سوسة. مفدة الأخبار شيراز تزاركي واكبت ساعة وقاية بالمركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك وتحدثت إلى مصطفى أبو بكر وهو المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسوسة.
1: اليوم تظاهرتنا تتنزل في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر ساعة وقاية، واخترنا أنها تكون اليوم في المركز القطاعي للإلكترونيك والتكوين المهني بسوسة. حقيقة مركز كبير ومركز يتسع العديد من التلامذة في مختلف الأصناف ومختلف القطاعات، وإحنا كوزارة وكمندوبية موجهين لهذه الفئة والشريحة من أجل تقديم كل الخدمات وكل النصح وكل الآليات اللي من شأنها تبعت شبابنا وأطفالنا على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بطبيعة الحال عديد الأطراف المشاركة من مختلف الوزارات تساهم معنا وزارة الصحة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، وزارة التكوين المهني والتشغيل، وزارة التربية بطبيعة الحال باعتبارها شريك معنا، وزارة الشؤون الاجتماعية، الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، وزارة الشؤون الدينية. تقريبا كل الوزارات اليوم حاضرة معنا من مختلف مكانتها ومندوبياتها حاضرة معنا وشاركة معنا في شكل ورشات تنشيطية وورشات توعوية تحسيسية. حقيقة مشينا في التوجه التنشيطي التحسيسي باش الأطفال والشباب يتفاعل معنا في هذه الورشات ونعدي المساج اللي حشنا به ونبلغ صوت وزارتنا وصوت لنا كل الأطراف حتى نبعد على كل ما هي مظاهر سلوكية محفوفة بالمخاطر أو كل ما يهدد أطفال.
0: أخبار الجهة أيضا في هذه النشرة، انطلقت بمدينة صفاقس اليوم فعاليات المؤتمر المحلي للشباب لخلق فضاء للتحاور حول عديد القضايا المناخية. الفعاليات تتواصل إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري تحت شعار من الشباب وإلى الشباب بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة يمثلون مختلف ولايات الجمهورية، وفق ما صرح به المشرف على هذا الملتقى رائد الجوة لمراسلتنا في صفاقس.
2: المؤتمر المحلي للشباب هو مؤتمر يجمع شباب من تونس الكل، الهدف هو لتعريف بالتحديات التغيرات المناخية اللي يعيشها الشباب، خلق فضاء للتحاور مع مؤسسات الدولة، شباب وخبراء، منظمات وجمعيات، وأيضا الخروج بتوصيات للشباب، توصيات حول التغيرات المناخية، الأولويات اللي الشباب يشوفها كحاجة مهمة للعمل. أيضا يوجد دورات تكوينية، دورات حول التغيرات المناخية، حول استراتيجيات الوطنية، باش الشباب يكون شباب عارف وعالم بجميع التفاصيل اللي تهدد الحاضر متاعه والمستقبل متاعه. باش يكون معنا خبراء، فما ممثلين على منظمات شريكة، عنا المنظمات منظمة هارج بورش تيفتونغ، عنا منظمة يونيسيف، عنا جمعية الشريكة جمعية براءة لحماية الطفولة المهددة، منظمة نحن الشباب، أتيبينو قربة ومركز المواطنة والديمقراطية والتنمية. يوجد خبراء أيضا حول التغيرات المناخية، الجندرة والاستراتيجيات الوطنية. هذا الكل باش يكونوا على فترة أربع أيام من 8 إلى 11 أكتوبر. هو المؤتمر من الشباب وإلى الشباب، معناتها الشباب هو جاي باش يتعلم، باش يعبر عن آراء، باش يتبادل خبرات. بعد الهدف الأول هو الخروج بتوصيات شبابية تونسية، والتوصيات هذه باش يقع رفعها إلى المستوى الإقليمي والدولي مع شباب العالم الكل. هذا جاي في إطار تمشي متاع اليونغو هي الدائرة الرسمية للشباب والأطفال للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية. اليونغو قامت بتنظيم الكويت لزيلكويل كل مؤتمرات هذوما في العالم الكل لإيصال صوت الشباب على الصعيد الدولي. وحاليا نجم نقولوا الشباب ده يحكي لي، قال لك اول ازمات او اول اولويات متاعنا هي ازمه الماء، عندنا جفاف كبير جدا، عندنا الانتقال العادل للطاقه، عندنا البنيه التحتيه، عندنا برشا مشاكل اخرى.
0: أعلنت الإدارة الجهوية لصحف تونس في بلاغ صادر عنها عن عزمها انتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من بين المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية، وتشمل عمليات الانتداب 6 اختصاصات وهي فني سامي في الرعاية الصحية الاستعجالية، وفني سامي في بيولوجيا الطبية، وفني سامي في الرعاية الصحية للأطفال، وفني سامي في الأدواتية الجراحية، وفني سامي في التصوير الطبي، وفني سامي اختصاص كتابة طبية. ودعت الإدارة الراغبين في الترشح إلى تقديم مطلب كتابي يتضمن رقم الهاتف مرفوقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية وبطاقة أعداد سنة التخرج. ما زالت الحركة الاحتجاجية لتلاميذ المدارس الثانوية والطلاب في فرنسا مستمرة حتى هذا اليوم الخميس. غدات خطاب لرئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو سعى فيه إلى التهدئة، لكنه اعتبر مخيبا للأمال بعد أن قال إن حكومته ستقدم مقترحات في نهاية شهر أكتوبر الجاري دون تقديم أي إجراء ملموس. ووفق وزارة التربية الفرنسية فقد تم تعليق الدراسة اليوم بشكل كلي

0: أو جزئيا في 375 مؤسسة تعليمية من أصل 3700 مؤسسة. كما أفادت الوزارة بأن 224 مؤسسة تشهد إغلاقا كليا، فيما أعادت 151 مؤسسة تربوية فتح أبوابها بشكل جزئي. وبحسب تقرير لموقع أكسيوس ونقلا عن مسؤولين أمريكيين، أصدر البنتاغون توجيهات إلى القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم لاستكمال الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران في وقت يدرس فيه الرئيس الأمريكي ترامب توقيت هذا التحرك العسكري المحتمل وسط تعثر المفاوضات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران. شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، انتظرونا في برنامج جول على جوهرة FM يوم الجمعة القادم إن شاء الله. ستكتشفون الكثير من الحقائق تهم التحكيم التونسي وحتى الرياضة بصفة عامة في تونس. معكم الحكم الدولي السابق علال المالكي والمحاضر والمتفقد للحكام.
3: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
4: وسهلا بكم في أنفو سبور. والبداية بشكون بكريستيانو رونالدو اللي البارح وجه رسالة خاصة لليونيل ميسي بعد اعتزاله، وهو أبرز ما جاء فيها: اليو أنت سنوات عديدة قضيتها في الدفاع على ألوان بلدك، ما قدمت وما أنجزت سيبقى خالد إلى الأبد، كل الاحترام لما حققته مع الأرجنتين، عناق كبير نعرف كل اللي يعني فما تنافس كبير بين زوج ملاعبي هذوما طيلة العقود الأخيرة، ولكن تعرفوا قيمة الكرة وقيمة الاحترام. دونك رسالة مؤثرة ومهمة جدا تدل على قيمة كذلك كريستيانو رونالدو الإنساني. اليوم في تصفية أولمبياد 2028 المنتخب الوطني التونسي يواجه نظيره السنغالي، مباراة كبيرة وطبعا قوية زاد المنتخب الوطني التونسي انطلاقا من 7 بملعب حمادي العقربي بيرادس. مباراة تأتي ضمن منافسات ذهاب التصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية سنة 2028. حظ سعيد لمنتخبنا في صنف الفتيات. نحكيه على منتخب آخر، منتخب الأكابر في كرة القدم اللي للأسف بعد ما أزرت الفيفا التصنيف الشهري للمنتخبات وكما كان منتظر، منتخبنا الوطني لكرة القدم يتراجع للمركز 61 عالميا ومركز 11 إفريقيا. في المقابل تحية المنتخب المغربي اللي يحتل المركز 7 عالميا. إسبانيا طبعا تحتل المركز الأول على مستوى العالم، نلقاه بعدها الأرجنتين ثم فرنسا إنجلترا البرتغال والبرازيل. تألق آخر لك المرة هذه المدرب التونسي نبيل معلول اللي في البطولة الجزائرية وطبعا على رأس فريق شباب بلوزداد، يتصدر البطولة الجزائرية بعشرة نقاط من 4 مقابلات فيهم 3 انتصارات: انتصار ضد نادي الخنشالة، انتصار ضد نادي بسكرة، وانتصار ضد نادي وفاق ستيفا. طبعا قرارات الرابطة الوطنية اللي موجودين على الصفحة متاعنا البارح كانوا برشا قرارات مهمة، لكن فيهم تعقيب وفيهم طعن بما فيها طبعا مباراة مستقبل قصرين وقوافل قفصة. مستقبل قصرين تقرر الطعن في قرار الرابطة اللي كانت هزمة البارح الفريق جزائيين قد قدم قوافل قفصة، تعود القضية إلى مشاركة لاعب مستقبل قصرين بلال الفقراوي في المباراة اللي جمعتهم جمعة القصرين والقوافل. لكن مستقبل قصرين يستند على خطأ تحكيمي، الحكم كان وجه البطاقة الحمراء إلى محمد أمين بن مسعود أثناء اللعب، لكنهم بعد فاجأ على ورقة التحكيم أنه اكتب اسم بلال الفقراوي ذاك علاش لعبه، ولكن الرابطة اخذت قرار بهزم الفريق. طبعا موضوع للمتابعة في الهياكل الجاي وخاصة في لجنة الاستئناف. مؤتم الرياضي جاي باش يكون في جورة سبور ماضي ساعتين. تحياتي، إلى اللقاء.
1: تلكم أنفسكم.
3: جيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: المشهد مع زهير الجيس.
0: ناس بكري قالوا إذا كبر ولدك خويه، وقتاش توفى مرحلة التربية وتبدأ مرحلة الصحبة والمراقبة؟ كيفاش نراو المراهق اليوم؟ هل هو المشاكس المتمرد على كل شيء، ولا هو المضغوط برقابة الوالدين والأصحاب والسوشيال ميديا والقراية والخوف من المستقبل، ولا هو المتزن المتربي العاقل والبار والقراي؟ في المشهد نحكيه على الأم والبو وقتاش يكونوا قادرين على تقبل فكرة ولدي ولا بنتي كبروا ما عادش نخاف عليهم، وقتاش الوالدين يتخلصوا من الخوف على صغارهم ويخليوهم يجربوا. في المشهد نحكيه على المراهقة، هل هي فترة عمرية عادية ولا مرحلة خطيرة يلزمها برشا مراقبة؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.

0: كابوتشينو. كابوتشينو. انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: على جوهرة فيم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل في ساعتنا الثالثة. المشوار مازال متواصل مع النصح، مع الطرق المثلى، خليني نقول للناس اللي تزوج على كارير أفضل بطبيعة. تحضر بحضنا كيف كل نهار خميس يسرى بوميزة المستشارة في الموارد البشرية المعترف بها للدولة التونسية. صباح النور يا يسرى، أهلا وسهلا.
2: صباح الورد سنية، شنحويلك
1: شنحويلك أنت لاباس؟
2: أنت ومستمعينا
1: يعيشك يعيشك. دونك احنا مازلنا مواصلين في ليزاستيوس اللي نجموا بهم الشباب الباحثين عن مناصب جديدة، عن مسيرة مهنية ناجحة، عن فرص شغل وانتداب. واليوم السؤال المطروح، كيفاش نجلب اهتمام المشغل باستعمال الذكاء الاصطناعي ونعزز الفرص متاع الانتداب؟ على خاطر اليوم لا شك ولا محالة ولا لبسة في استعمال الذكاء الاصطناعي انك تقدم السي في متاعك. اما كيفاش نقويه بالذكاء الاصطناعي، وخصوصا نخلي الركروتور يقول هذا اللي حاجتي به؟
2: اي احنا حكينا في المره السابقه على السي في، شنو يلزم يكون، كيفاش وكيفاش نجم نحسنوا فيه. توا باش نتعداو شنو الحاجات ولا شنو لي سكيلز اللي طالبتهم المؤسسات ولا تلوج عليهم في لي زوفر دومبلوا. عندنا اول حاجه يلزمها هذيك بازيك لا نقاش فيها، اللي هما لي سكيلز تكنيك، معناها في كل المجالات، كوسوسوا في الليتيراتور، في المانجمنت، في الانفورماتيك، في الاركيتكتور، يلزم عندك دي سكيلز كونفيرمي. كي نقولو كونفيرمي ما نقولوش مويان، مش انسان متوسط. المرشي توا ما عادش يقبل المتوسط، المتوسط ما عادش يلقى بلاصتو، يلزمك فوق المتوسط شويه باش ما نقولوش برشا. فحسن
1: بي
2: ابارتير من لي سكيلز هذوكم وانت كونفيرمي ومتهني على لي كومبيتونس تكنيك نتاعك، باش تعديو لي سكيلز اخرين اللي المؤسسات تلوج عليهم اليوم، كيف الكوميونيكاسيون، كيف الكولابوراسيون. كولابوراسيون يعني انسان مفلفل كله، احنا يتحرك ديناميك، عنده لوتونومي، نجم ياخذ لي ديسيزيون. نقولوا احنا بشويه بشويه لي ديسيزيون، ما تاخذش من الاول لي ديسيزيون كبار شويه. يل سادابت ا لانفيرونمون اللي باش يتحط فيه، و سورتو عنده ليسبري كريتيك و ريزوليسيون دي بروبليماتيك. هذوما الكل باش نزيدوهم الكاباسيتي لامبورتونت اللي هي الادابتابيليتي، ينجم يتاقلم مع المحيط اللي هو فيه، وعنده اون غروند كاباسيتي دابرونتيساج. يل ابرون فيت وديما عنده كل كونتينيتي في لابرونتيساج.
1: عنده ميزاجور، احنا نقولوا محين، شخص محين ولا عارف شنو اللي قاعد يصير وشنو الموجود به. لي برومبت اليوم اللي الناس الكل اللي يلزمهم يكونوا فاهمين تقنيه اللعبه، خليني نقول بذكاء مع الذكاء الاصطناعي. هذه نقطة مهمة نحب نتوسع فيها معاك يسرى بوميزة، على خاطر ديما يقول لك راهو الذكاء الاصطناعي على قد سؤالك باش يكون الجواب. إذا أنت سؤالك سطحي باش تاخذ جواب سطحي، إذا أنت سؤالك دقيق باش يكون
2: قد ما تعطي بريسيزيون. ليزاستيوس احنا قبل ما نتوجهوا للذكاء الاصطناعي يلزمنا فما حاجات نكونوا متأكدين فيهم في السي في. منهم الألوان، قد ما يبدا سي في سامبل ديريكت وكلير قد ما يكون احسن. حتى لي كولور، فما دي كولور سبيسيفيك كل دومين داكتيفيتي عنده دي كولور اللي محليهم. كيف نشوف اني سي في ولا نشوف التمبليت، نقول هذا الى بارتيان للتكنولوجي ولا الى بارتيان للدومين هذاك لو سونتي. كل ادخلوا وجوجلت لوجوا عليهم تلقاوهم. شو اخر يلزمك انت في سي في تحط اكلي مو كلي الموجودين في لوفر دومبلوا. هذا باش يهزنا انه كل سي في راهو لازم يكون كونفورم الاوفر دومبلوا واحده. دونك يلزمك تدبتي السي في نتاعك لكل اوفر دومبلوا بالطريقه اللي يلزمها تكون. شنو اخر باش نقولوا، يلزم الكانديدا يفحص السي في بلوزيغ فوا قبل ما يبعثوا بور لا ديرنيغ فوا. هذه الحاجات اللي ننصحوا بيهم غوسو مودو. بيان سور ما نحكيوش على لي زي اس، ما نحكيوش هذوك الكول تعدينا بهم. البرومبت اللي باش نعطيوه احنا للاجون اي اي اللي ولا اجون عندنا اجون اي اي سبيسيفيك لكل واحد فينا نستعملوا فيه وقاعد ينمو معنا باللي زانفورماسيون اللي ياخذ فيهم. فما اربعه كاتر زاكس اللي نجموا نعملوا عليهم نحطوهم باش يكون البرومبت بيرفكت والا يعطينا لو ريزولتا لو بلو بيرفورمان. لاكس الاول يلزم يكون تعطيه انت الدور نتاعو شنو باش يكون، ومن بعد تحدد له هذه الحاجه ولا حاجه ثانيه، تحدد له شنو ما المهمه اللي يلزم يكون يقوم بها. المهمه نقولوا احنا غروسو مودو المرحله الثالثه والرابعه باش تعطيه اون ديتاي شنو ما الحاجات اللي يلزم يعملها. بي اللي عنده ورقة وسيله ياخذهم ويقيد معانا شنو يلزم مش عطيكم ان برونت ستاندار بيان سور فما دي اجستمون بعد كل واحد يزم يعملهم مي هذا نجم نلقاو به الريزلت اللي احنا نستحقوها في السي في نتاعنا
1: بي هيت هيت السر
2: شنو باش نقولوا باش نقولوا تصرف كمستشار توظيف محترف يحرص على مرافقة المترشحين وتوجيههم باسلوب ايجابي وبناء بعد سأشارك معك عرض عمل وسيرة الذاتية أرجو منك عرض العمل وتحديد المهارات والكفاءات والمهام والمعايير المطلوبة في المطلوبة بوضوح ثم مقارنتها بالمعلومات والخبرات والمهارات الواردة فعلا في سيرة الذاتية به ساعدني على اكتشاف نقاط التوافق ونقاط القوة التي تحقق تستحق إبرازها مع تحديد الجوانب التي تحتاج إلى توضيح أو تحسين قدم لي الاقتراحات عملية وواقعية لتطوير سيرتي الذاتية وجعلها أكثر وضوحا مع الحفاظ على هويتي المهنية دون اختلاق أي شهادة أو مهارة أو مهمة أو تجربة أو نتيجة غير حقيقية أحرص على أن تكون ملاحظاتك واضحة وصريحة ساعدني على إبراز إمكاناتي دون مبالغة وفي الختام أقترح 5 أسئلة محتملة في مقابلة العمل تتناسب مع ملف الشخصي ومتطلبات الوظيفة ومساعدتي على الاستعداد للإجابة عنها بطريقة طبيعية صادقة ومقنعة
1: جميل جدا هذه لو كان بطبيعه كل واحد كيفاش يستعمل لاجون اي اي نتاعو فما اللي بالعربيه فما اللي بالفرنسيه فما اللي بالانجليزيه دونك المهم الكلمات المفاتيح هذوما ولا لي برومبت هذوما يكونوا موجودين نتصور بالطريقه هذه يصير تحسين كبير برشا في السيره الذاتيه اللي تكون كومباتيبل يعني متوافقه مع عرض الشغل اللي انت تفيزي فيه
2: اي
1: حاجه يسر مزيانه
2: لي دو زاكس الثانيين ركزنا على
1: الثالث والرابع
2: على التيك والمصداقيه ما بين البروبوزي de l'emploi ou mais bien les capacités اللي انا عندي ولا لي كومبيتونس الموجودين حقيقيا
1: اللي موجوده في السي في نتاعي خاطر ذاك الاصطلاح معروف اللي هو يزين برشا يضيعك معناه ينحرف بيك على خاطر يزين برشا الحقيقه نصائح مهمه جدا يسرى بوميزه مشكوره على كل التفاصيل هذه ان شاء الله مستمعينا يطبقوهم ويرجعوا بادق التفاصيل للفيديو الموجود على صفحتنا الرسميه جوهره فيم على الفيسبوك يسرى بوميزه المستشاره في الموارد البشريه يعطيك الصحه كنت حاضره معنا اليوم في كارير. Thank you.

0: إيروس رامازوتي في كابوتشينو. وصلنا نصف النهار و37 دقيقة. نمشي ونحكيو على الأحداث المنتظرة قريبا واللي عندها علاقة بالإطارات الشبه طبية. نحكيو على الأيام العشرين للإطارات الشبه طبية والأيام 11 للبحوث العلمية. ضيفنا سي ناصر بالعيد اللي هو رئيس الجمعية التونسية للممرضين اللي نقولوا له صباح النور. أهلا وسهلا.
1: أهلا أهلا أختي سناء، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي جغرافين.
0: وللإطارات الشبه طبية النصيب بيان سور من خلال الملتقيات والأيام العلمية، وهذه لتثمينا وتركيزا على الدور الكبير اللي نجموا يقوموا به واللي هما ركيزة من ركائز المنظومة الصحية في تونس. أعطينا بعض التفاصيل سيدي في علاقة بتاريخ الانطلاق متاع الأيام هذية، لشكون مواجهة تحديدا؟
1: هو إن شاء الله يوم تنطلق يوم 17 و18 أكتوبر الأيام العشرين للإطارات الشبه الطبية بالمهدية، كذلك يوم 18 وعندنا اليوم 11 للبحث في علوم التمريض بالمهدية. هدف الملتقى هو هذا تقريب وجهات النظر بين الإطارات الشبه الطبية في كامل تراب الجمهورية، كذلك الاستفادة من الخبرات ما بين الممرضين ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال التمريض. وهذه فرصة باش الأخوة زملائي وزملائي الممرضات والإطارات الشبه الطبية ككل أنهم يستفادوا من المحاضرات ومن المرشات القيمة اللي إن شاء الله مشاهدوها في اليومين القادمين إن شاء الله.
0: دونك ان شاء الله الاطارات الطبيه كما نقولوا
1: شبه
0: طبيه بلوتو مدعوين باش يشاركوا معكم ان شاء الله في الايام العلميه هذه. دونك الايام العلميه للاطارات الشبه طبيه والايام 11 للبحوث العلميه، ولا شنو الرابط يعني بينهم؟
1: فعلا هو الايام خاصه في الايام 11 في البحوث في مجال التمريض. السنه هذه استعملنا كمحور مهم جدا ويواكب العصر هو استخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسات الشبه الطبية. هذه ستقدمها ممرضة رئيس أول الأخت زينب إبراهيم، وهي أيضا من الإطارات الكفأة في الإطارات الشبه الطبية. كذلك فيه محاضرات وورشات عمل يواكبون الدور الريادي للإطارات الشبه الطبية. فنوعنا السنة هذه ما بين الاستقلالية في المهنية للممرض في القرن 21 حتى يكون الممرض دوره فعال في الرعاية الصحية والنفسية للمريض،
0: وهذا هو دور رئيسي عادة سنان.
1: فعلا يعني الممرض
0: معناه
1: فعلا هو يعني الممرض في القرن 21 يختلف على الممرض في القرن 19 او 18. ففي المواكبة التكنولوجية اليومية وما يتطور لازم الممرض بصفة عامة أو الإطار الشبه الطبي يواكب التطورات العلمية،
0: وهذا المطلوب باش نكونوا مواكبين العصر بيان سور ونتأقلموا مع التطور السريع جدا اللي قاعدين نعيشوا على وقعه. مشكور جدا سي ناصر بالعيد رئيس الجمعية التونسية للممرضين على كل التفاصيل هذه، والدعوة موجهة بلتو لكل الإطارات الشبه الطبية أنهم يكونوا حاضرين بحديكم في المهدية أيام 17 و18 أكتوبر 2026. خليكم معنا، مازالت الأخبار متواصلة في كابوتشينو والمتابعات اللي تشمل عديد المجالات. جوهرة
2: Publicité. Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
3: Publicité.

0: رجعنا لكم من خلال آخر الفقرات في كابوتشينو. بالنسبة لليوم اللي كيف كل يوم تكون مع الدكتور رياض مرابط من خلال الثقة في الوثيقة. واليوم باش يرجع بينا وثائق ترجع للعهد الحسيني، وتحديدا باش يجبد موضوع حساس اللي هو الصبة في العهد الحسيني كيفاش كانت.
1: الثقة في الوثيقة.
2: مرحبا سناء، مرحبا أوفيا جورافين في كل مكان. وثيقتنا اليوم مستخرجة من كتاب الصغير بن يوسف الباجي، هو كان واحد من رجالات الدولة في العهد الحسيني، واكب تأسيس الدولة الحسينية في عهد حسين بن علي والثورة الباشية الحسينية، وتوفى عام 1763-64، يعني بعد رجوع شرعية أو رجوع الشرعية متاع ابناء حسين بن علي بعد قضاء على ثورة علي باشا والدونس. النص اللي أورده الصغير بن يوسف واللي هو في الصفحات 69-70 حكينا على كيفاش المعلومة وصلت إلى حسين بن علي وقت اللي هرب علي باشا. علي باشا وولده رك أمورهم وهربوا فلوسهم وأمنوا على نساهم وما إلى ذلك، وقروا الخروج مع المغرب في من باب منارة في تونس العاصمة، بعد ما يعني هفتت الخطوة النسكر. نص يقول لنا أنه كان فما قهواجي اسمه محمد العريبي في قهوة يوسف داي اللي هي قهوة المرابط اليوم، وكان هكا القهواجي هذا كما يخرج من قهوته كان بعد المغرب يشعل في ناره ويقصد ربي، وفي الطريق ارتاح القهواجي هذا على دروج متاع زاوية متاع تربة عفوا اللي هي وين توا بالضبط سبيتار عزيزة عثمان مقابل القصبة. المهم شاف علي باشا وولده وخديمهم معاهم على بغلة وقادين ربي خارجين بمنارة، سلم على علي باشا رد عليه السلام، لكن بعد قال إخي وين ماشي علي باشا فيها المغارب وحتى من القصر برضو يسكر فيها الوقت هذا فهمني يطلع شي هارب. هذا نص الشيخون، فهز روحه بدأ يلوج لشكون نمشي لشكون نقول لشكون نقول. الدار الوحيدة اللي يعرف مولاها وهو من الوجهة دار سي عمر المورالي، غادي في نهج الباشا مشالو وخرجوا من بحث جلاس وإلى ذلك وحكالوا الحكاية. سي محمد مورالي طرطو وقال له يزيك من الكلوف من هذا شغل النص، وخرج هكا القواجي حاشاك حاشاك ونادم وخايف على النقل متاع المعلومة هذا في أمر ما يعنيش أو اعتبر ما يعنيش، لكن سي مورالي كيما يقول النص يعني النص يستعمل العبارة ذي يقول مورالي قعد يضرب في الدانسة يعني ماشي جاي، ويقول في نفسه إيه وكيف القهواجي هذا يحكي الحكاية ذي غدوة في القهوة ويوصل الخبر لأعوان الباي ويطلع الخبر الصحيح إيش عملنا. فوقتها قرر أنه يمشي إلى الدولات اللي هو كان يعني مسؤول على أبواب مدينة تونس ويقول له لازمني نمشي نشوف الباي حالا وراه فما أمر خطير وعاجل يتعلق بكذا وكذا. وصل الخبر للباي فعلا، لكن وصل الخبر للباي كان بعد صلاة العشاء، وكان فاك الوقت هذاك علي باشا وولده يونس وخديمهم بعده برشا ويعني ما تمكنش من اللحاق عليهم رغم السرايا اللي بعثها حسين بن علي في كل سنة، لكن في أمد الثنية اللي مشى منها علي باشا كما يقول لنا النص ما وصلهاش عسكر حسين بن علي. كثير من الطرائف الأخرى النجم نحكيه فيها انطلاقا من هذا المصدر المهم جدا اللي هو كتاب صغير بن يوسف معروف بالمشرع الملكي في سلطنة أولاد علي تركي. إلى اللقاء.

0: السهر
1: جورج وسوف. وصلنا لختام الموعد اليوم من كابوتشينو. طمني على الحبايب، نحبوا نطمن عليكم مستمعينا، وان شاء الله تكونوا تونستوا والرفقه كانت طيبه اليوم في كابوتشينو. تيل 3 سوايع من زمان من الاخبار والمتابعات والمزيكا اللي ان شاء الله راقت لكم اختياراتنا وعجبتكم الرفقه معنا صبحيه اليوم. شكرا لكم على تفاعل بتاريخ الخميس 8 اكتوبر 2026. ليكيب الكل تسلم عليكم وتقول لكم سيسوا رواحكم. اذا كنتوا تسمعوا فينا في الطريق شهية طيبه للناس اللي في توا في بوز الفطور نتاعهم. التحيه توصلكم لعند سعاد رفقتنا اليوم في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جيهان رحومة في الإخراج التقني، وسلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. ما تبعدوش بعيد تو سويت باش نخليكم مع موجز لآخر الأخبار يأمنوه زملائنا من قسم الأخبار. وبعد الأخبار مباشرة يتجدد اللقاء مع زهير الجيس في المشهد. متابعة طيبة لكم الكل، إن شاء الله نهاركم سعيد. باي باي.

0: بيوتي.
1: في بالك بعرض صفتين جديد، ركب شوفو سولير والا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى افونس.
2: شنو من غير حتى افونس؟
1: اي نعم، زيرو من اللي في الاول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتوره ستيك. فرصه ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 اكتوبر وفي حدود الكميات المتوفره. لو سولير سي نوتر افير.

0: عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: برعاية
2: QBS Home عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك زورونا في الشوروم على الطريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك QBS Home واكتشفوا عالم التجديد والرقي QBS Home is your best choice
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم منال جبل
3: مرحبا واهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد أن الوزارة تعمل على إدراج ثورة تشريعية في النصوص القانونية التونسية لتكون قادرة على مواكبة التطورات وتأثير الظواهر الجديدة الناتجة عن الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، مشيرا على هامش انطلاق ندوة علمية بمدينة الحمامات تحت عنوان قانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية الصعوبات وأفاق الإصلاح، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على عدة محاور أساسية لتطوير العلاقات المهنية أبرزها إعداد مشروع قانون للعمل عن بعد يستكمل حالياً مراحله الإدارية الأخيرة.
4: إشكال المطروح هو بالأساس اليوم واللي قاعدين نخدم عليه في وزارة الشؤون الاجتماعية بتعليمات من سيادة رئيس الجمهورية هو كيفية إدراج ثورة تشريعية في النصوص التونسية تجعل النصوص القانونية في تونس قادرة على مواكبة التطور وقادرة على تأطير الظواهر الجديدة. ففي الإطار هذا كان الخيار المطروح والنقاش المطروح اليوم هو هل نتخلى عن الموروث الموجود في مجال الشغل ونمشي إلى مجلة جديدة لمواكبة العصر أم أنه نطوع الأحكام اللي عندنا في مجال الشغل ونعتبرها رصيد ثم نبني عليها ونقدم بها إلى تأطير الظواهر الجديدة. في الإطار هذا وزارة الشؤون الاجتماعية خدمنا على عدد كبير من المحاور اللي تنجم تكون رافعات في العلاقات المهنية. المسألة الأولى هو العمل عن بعد وهذا مشروع القانون بتاعه جاهز ويستكمل المراحل الإجرائية الإدارية بتاعه الأخيرة. اقتصاد المنصات كذلك قمنا بدراسة للواقع التونسي وعرفنا التشخيص بتاعه ثم تم إعداد نص قانوني وإن شاء الله في الأيام القادمة يكون محور نقاش على مستوى مختلف الهيكل بتاع الدولة. كذلك خدمنا على مسألة المبادئ الأساسية لقانون الشغل لأنه هذيك الضمانات اللي باش تتوفر للخدمة الكل. مطابقة القانون التونسي للاتفاقيات الدولية اتفاقية منظمة العمل الدولية خاصة هذاك زاد كذلك كان من المحاور الأساسية. ثم على مستوى العلاقات الجماعية إدراج الوساطة في فض نزاعات الشغل سواء الفردية أو الجماعية في إطار أحكام مجال الشغل باش نقصوا من عدد القضايا المنشورة اللي تطول أحيانا وتتمس من الحقوق متاع الأشخاص.
3: جهة أخرى تطرق وزير الشؤون الاجتماعية في تصريحه لمراسلتنا روضة العلاقي إلى ملف إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي ليشمل جميع التونسيين إلى جانب وضع تصور خاص بالاقتصاد غير المنظم يتيح للعمال الانخراط ودفع المساهمات عن بعد بمرونة.
4: هو على مستوى النظام الضمان الاجتماعي انتم تابعتوا ثم قرار من سيادة رئيس الجمهورية يصدر بإعادة هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي ككل ماهيش في الهياكل المتصرفة فحسب لكن حتى في الأنظمة يلزمها تتطور وتشمل كل التونسيين. الحق في التغطية الصحية مفتوح لكافة التونسيين وهذا اللي قاعدين نخدموا عليه في الظرف الراهن. حق في دخل أدنى وهذا حققنا جزء منه كبير معناتها خلال قاعة البيانات اللي عندنا بالنسبة للعائلات فاقدة السند أو ذوي الدخل المحدود. هذا ما كنا معناتها من تغطية جزء متاع من مواطنينا في الكبير. يبقى عندنا الاقتصاد غير المنظم ثم تقريب صعوبة في تحويله إلى الاقتصاد المنظم على الأقل من ناحية أنظمة الضمان الاجتماعي. علاش؟ لأنه أنظمة الضمان الاجتماعي مبنية على مؤسسة ومؤجر يخدم في مجموعة من العملاء وتصريح ثلاثي وإلى آخره وهذا لا يتماشى مع طبيعة الاقتصاد غير المنظم. وإحنا عملنا التصور كامل للاقتصاد هذا باش نجنبوهم التواصل مع الإدارة الحضوري المادي ويتواصلوا مع عن بعد مع الإدارة الانخراط دفع المساهمات ثم نقول مرونة في دفع المساهمات ماناش باش نطالبوهم كل ميسا ولا كل شهر باش يدفع مبلغ معين. المهم انه يكون عنده نظام ضمان اجتماعي يوفر له روتريت واذا كان زاد كذلك يوفر له تغطيه صحيه شامله وهذا يسمح لنا معناتها بتغطيه الانشطه هذه ونحافظوا على خصوصيتهم وقدرتهم على التمويل لانه زاد كذلك اقتصاد غير منظم راهو هو من القطاعات اللي ما عندهاش قدره تمويليه كبيره للانظمه الضمان الاجتماعي.
3: الغرفه الوطنيه للطاقه الفوتوضوئيه والمجمع المهني للطاقه

متجددة يطالبان مجلس نواب الشعب بالتدخل من أجل السحب الكامل للمعاليم والأداءة الديوانية الموظفة على التجهيزات والمعدات الأساسية للطاقات المتجددة وخاصة الألواح واللقطات الشمسية الفوتوضوئية والبطاريات وأنظمة تخزين الطاقة والتجهيزات والمكونات الأساسية المرتبطة بأنظمة الطاقة الشمسية وكل المعدات التي تساهم مباشرة في إنتاج أو تخزين الكهرباء من مصادر متجددة. وهذه الدعوة جاءت في رسالة مفتوحة وجهها الهيكلان المهنيان إلى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس في وقت يستعد فيه البرلمان للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000. وطالبت الغرفتان بتخفيض الأداء على القيمة المضافة إلى 7% بالنسبة إلى هذه التجهيزات، بما يجعل الطاقة الشمسية والتخزين أكثر نفاذا إلى الأسر والمؤسسات ويحد من الكلفة النهائية للاستثمار في الانتقال الطاقي. واعتبرتا أن السياسة الجبائية والديوانية يجب أن تكون أداة لتسريع الانتقال الطاقي لا عاملا يحد من توسعه ويساهم في إثقال كاهل المنزل.

0: لضمان سلامتهم.
1: للمزيد من الأخبار خذوا www.jawharafm.net.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
2: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: جوهرة FM.
5: جوهرة FM.
6: جوهرة FM.

0: تسعة دقائق بعد الماضي ساعة. أهلا وسهلا مرحبا. اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، ومشهد جديد، حلقة جديدة بكل الفقرات. موضوعنا للنقاش في ساعتنا الثانية هذا
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: ناس كثير قالوا إذا كبر ولدك خويه، وقتاش توفى مرحلة التربية وتبدأ مرحلة الصحبة والمراقبة؟ كيفاش نراوي المراهق اليوم؟ هل هو المشاكس المتمرد على كل شيء، ولا هو المضغوط برقابة الوالدين والأصحاب والسوشيال ميديا والقراية والخوف من المستقبل، ولا هو المتزن المتربي العاقل والبار والقراي؟ في المشهد نحكيه على الأم والبو وقتاش يكونوا قادرين على تقبل فكرة ولدي ولا بنتي كبروا ما عادش نخاف عليهم، وقتاش الوالدين يتخلصوا من الخوف على صغارهم ويخليوهم يجربوا. في المشهد نحكيه على المراهقة، هل هي فترة عمرية عادية ولا مرحلة خطيرة يلزمها برشا مراقبة؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
0: السنك بعد اخبار الرياضه ساعتين للنقاش حول المراهق وتربيه المراهق، وخاصه عقليه ولدي مازال صغير ولا كبر، بين الكبس برشا وبين المراقبه برشا وبين ايضا التسيب برشا. هل اليوم ثم مراهق جديد مش كيما المراهقه نتاعنا نحن، خاصه وانه مراهق اليوم كبر مع ايضا ماكينه اخرى جديده ما كبرناش بها. احنا قبل كبرنا على الزربوط وعلى الكوره وعلى الرامي وعلى الكاري وغيره، وهما كبروا على هذا وكبروا على سبيس تون وكبروا على الفري فاير ورجال اخرين، الحقيقه ما عنديش برشا اسماء نتاعهم، ولكن كبروا على حاجات اخرى. هل المراهق اليوم تبدل، وهل الولي ايضا اليوم تبدل بحكم الضغوطات، بحكم الام تخدم والبو يخدم، بحكم الجري واخلط ما تخلطش، الى اخره من التفاصيل، الى جانب طبعا الخوف المستمر من المخدرات التي تغزو العديد من الاماكن. اليوم كيفاش نجم نربيه المراهق؟ سؤال لكم، هل تربيه المراهق اليوم سهله ولا اصعب من مراهق قبل برشا؟

الأسئلة والإجابة تجي من تجاربكم على 73-275-800 وإلا 36-300. تلقوا سعاد العدويني تصويت تجمو تسجلوا من توا باش تكونوا موجودين معنا في ساعتنا الثانية. في ساعتنا الأولى نحكيو في قلب الجهات وقت اللي نمشيو إلى جهة مهمة جدا، نمشيو إلى المكنين وبالتحديد السوق الأسبوعية بالمكنين وقت اللي نلقاوها تنتصب الثلاثاء والأربعاء. واحد من النصابة يقول لك هذا نخلص فيه نخلص باش ننتصب في معاليم الانتصاب، ولكن كي نمشي باش ننصب نلقى روحي أمام أكوام من الفضلات، بل جبال من الفضلات. أحيانا ما لقاش حتى بلاصة وين ننصب فيها، تلمو فما فضلات. وبقيت التفاصيل بائع بسوق الأسبوعية بالمكنين يشتكي من تراكم الفضلات، والتفاصيل إن شاء الله بعد لحظات. أيضا في ساعتنا الأولى باش نمشيو في حقك علينا إلى مواطن يعيش في ليتوانيا يناشد السلطات التونسية من ليتوانيا أنه يجدوا له جواز السفر بعد تعطيل لمدة كبيرة، خاصة وأنه عمل طلة على وزارة الداخلية البطاقة عدد 3 نظيفة، فلماذا لا أسترجعوا جواز سفري؟ التفاصيل إن شاء الله مع المتضرر بعد الحياة بعد اللحظات. في قلب الجهة تحكينا عليها، وفي حقك علينا أيضا اليوم ناخذوا أم مريضة بو في الثمانينات وزوز بنات عندهم إعاقة ولا إشكالية أكثر من هكا، أنهم عايشين في دار قايلة للسقوط، دايور اشترى بدا يتيح، وتتشوفهم كيفاش في لحظة سقف طاح على الصغيرات المعاقين للأسف الشديد وصارت لهم إصابات. قيت التفاصيل بعد لحظات مع خديجة إن شاء الله اللي تعطينا كل التفاصيل. في ساعتنا الثانية باش تتابع معنا موضوع تربية الأطفال، خولة توزي أخصائية تعديل سلوك الطفل والمراهق واستشارية تربوية. هذا اللي عندنا في حلقة من تأمين إخراج سمية صغير، إخراج رقمي لي نرجس قلالة، سعاد العدويني في ستوندار يخلط علينا، جمال بقديدة بعد لحظات، وزهير الجيس من وراء ميكرو وكاميرا جوهرة فهم. هذا المشهد من توحة الثلاثة العشية.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نفسهم تاعنا راهو جغرافه ما نحكيو كان جغرافه نحكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فتوه ربي محمد فتوه.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
3: جوهر افهم راني ديما نتبع فيكم جارب وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلي وصحكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
5: اول واحد فيه هب لف
6: جوهر
7: افهم بيبليسيتي. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
8: ماكس بوكس 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
7: عندك اورانج
6: جوهر
7: اف ام بوبليسيتي.
9: المشهد المشهد في قلب الجهات.
10: في قلب الجهات أولى فقراتنا تهزنا إلى المكنين وبالتحديد إلى السوق الأسبوعية لتنتصب الثلاثاء والأربعاء. هي الإشكالية هذه موجودة في أكثر من سوق أسبوعية وفي أكثر من جهة، وسوق السبت وسوق الأحد وسوق ليبيا ساعات يسميوها في بعض الأماكن، والأوساخ اللي تقعد بعد الانتصاب من المسؤول عليها. وقت اللي النصاب يقول لك احنا نخلصوا في معاليم معينة مقابل أنه كي نرجعوا باش ننتصبوا نلقاو المكان نظيف. ولكن مروان معانا بائع بسوق الأسبوعية بالمكنين يشتكي من تراكم الفضلات في السوق هذه بالأساس. طبعا حق الرد مكفول الى بلديه المكنين اذا كان فما رد على اللي باش نسمعوه تصويت من مروان، والصوره من فيديو بعثها لنا ديجا مروان حول الوضعيه في السوق الاسبوعيه. مروان اهلا وسهلا، مرحبا.
11: الو عسلامة، مرحبا بك.
10: مرحبا بك مروان. دونك انت تنتصب في اكثر من سوق اسبوعيه.
11: خذوا متجاوب الاسواق الاسبوعيه،
10: كل سوق تمشي ومعناتها قاسمين الاسبوع.
11: صحيح.
10: عندكم الثلاثاء والاربعاء.
11: الثلاثاء والاربعاء
10: باه. علاش بالذات المكنين قلت مشكلته مشكله السوق؟
11: مشكلته مشكلة سيدي هذا سوق المكنين عندنا احنا معروف، ما انا نصلي على النبي سوق المكنين يجيو من كل بلاصه، فهمتنا؟
10: هذه
11: هو سوقنا بثلاثة ولا باء. احنا نجيو باش ننصبوا نهار ثلاثة نلقاو المشهد هذا نتاع جمعة كاملة يقعد غاديك، ولا واللي يزيد تستغرب اللي هو الزبلة حشاك نتاع جمعة كاملة محطوطة غاديك ما تهزتش ومحطوطة وراء نفسي بالضبط،
10: خضرة وفلفل وطماطم
11: يودي كل شيء كل شيء، حتى حاشاك تولدات مكسرين يجيوا الغاديك العباد.
10: لا إله
11: تحت الحيط، فهمت؟ فهمتني؟ ما عنيناش مش هذا الموضوع. احنا المشهد احنا كمواطن يجي باش يقضي من نصبة يتلفت يلقى المشهد هذا ورايا ويشم الريحة. تنجم المواطن يقضي كاكا؟ ولا تنجم انت تبدا عندك سلعه بقريب 3 ملايين 4 ملايين سلعه تنجم انت باش تبيعها تبدا الزبان عليها ولا شواش عليها؟ ما تنجمش.
10: تواصلتوا مع السلطات على اساس انكم قاعدين تخلصوا في معلوم الانتساب في المقابل على الاقل نظفوا لنا؟
11: لا هذا مش تابع المستلزم، هذه تابع البلديه.
10: اي
11: هذه الحكايه هذه راهي تابع البلدي. ومشيت اكثر من مره باش نقابل السيد مجدي ثابت كاتب العام تاع البلديه. قابلني برا برك، مشيت اربع مرات قابلني مرة برك، وين نمشي يقول ما فماش، وين نمشي يقول ما فماش.
10: شو ما فماش؟ مش موجود معناها،
11: ماهوش موجود. وسيارته غاديك
10: قتلوشي،
11: وسيارته غاديك.
10: في المره اللي قابلته فيها قتلوشي راهو الوضع ما يحتملش.
11: قلت له وحكيت له هزيت له الفيديوهات وهزيت له التصور وهزيت له كل شيء.
10: اش قال لك؟
11: قال لي باهي وتوم كلمه واحنا عاطينا المقاول مش شافتنا. قلت له اني مش مشكلتنا المقاول، احنا نعرفها الحكايه هذه تابع البلديه راهي. فهمتني؟ معناها باهي حق هو مواطن يهبط للسوق.
10: انت تنتصب في اكثر من سوق اسبوع،
11: في اكثر من سوق.
10: سوق المكنين مشكلتها مشكله.
11: السوق المكنين بالذات مشكلتها مشكلة في تراكم الفضلات، مش حتى كيف السوق، حتى في اللنجة في اللنجة إجت تهبط تدخل اللنجة تلقى البوبالات وكل معبية، ما فماش بلدية تهز. الكاتب العام ما يخرج الجملة، اللهم متين يخرج كي يسمع السيد الوالي يجي في ساعة تنظاف البلاد، ويمتنع ما يحبش يحكي مع المواطنين، ما يحبش يحكي مع العباد. نمشي الغادي كما مرتين والثلاثة ما حبوش يخليوني نخرج، يقولوا لي كما تخرج الشهر ونطلبوا لك الحاج.
10: دونك رسالتك شنية بالضبط؟
11: رسالتي موجهة لسيد كاتب نتاع البلدية المكنين سي مجدي ثابت، يرحم والديك، اعمل لنا حل في المشهد هذا في سوق المكنين، راهو كل نهار ثلاثة نجيو باش ننصبوا نقاو المشهد هذا.
10: واضح.
11: البوبالات مكبوبة، كل شيء مكبوب، وبورا نفسي أنا بضبط في البلاصة هذيك.
10: واضح مروان، شكرا لك سيدي، حق الرد مقفول لكاتب عام بلدية
11: بارك الله فيكم يا سيدي.
10: شكرا سيدي، أهلا وسهلا. حق الرد أو حق التوضيح، إذا كان فما توضيح مستلزم أو حق الرد أيضا مكفول. هذه رواية واحد من الباعة اللي يقولك أنا أخويا نخلص باش ننتصب في أكثر من سوق أسبوعية، ولكن في السوق الأسبوعية المكنين بالأساس، ومش كان سوق الأسبوعية على ما يبدو حد تعبيره، يقولك حتى الأنجة فيها بارشة فضلات، ونفهم أنه فما إشكالية التعاقد مع شركات خاصة، والشركات الخاصة مرة يخدموا مرة ما يخدموش، ولكن في الأخر تبقى مسؤولية البلدية، ومن حق البلدية أن تجاوبنا أو توضح علاش الوضعية بهذا الشكل. التعليق زاد عندكم انتوما على 73 24 3000، وإلا على 29 100. ما تنسوش نجموا ترسلونا بالواتساب وقت اللي تبعتوا ميساج كتيبة فيديو ولا أوديو فوكال، وإلا تصوروا لنا تصاور أيضا إذا كان فما إشكاليات في جهاتكم تنمجوا تبعتونا تقولونا راه نحبوا نطرحوها في برنامج المشهد، وإلا زاد في موضوع يخصكم انتوما في حقك علينا مرحبا بالجميع. سينو عاود نذكر اللي كل الطرق تنجم توصلكم إلى هذا البرنامج، خلنا نسمعوكم كما سجلتوا بين البارح واليوم شنو اللي وصل من عندكم على الريبوندور هذا المشهد على ذمتكم.
9: المشهد على ذمتكم.
12: حبيت نقول للسيدي يحكي عليه، ماني عندي مرأة تماما الحمد لله، كنا نعيشوا في قطر في الدوحة، وكمرضت أمي قتلي الروح ولها مرت أمي بالزهايمر، بابا متوفي قتلي مرتي الروح ولأمك، وروحت طوى طرع علي في أمي في دارنا في حي الزور في سوسة، أمي روح على فكرة بالكوش وعند بول إرادي مسكينة، ومرتي قائمة بها من سيسها الرأسها من تلقاء نفسها الحمد لله، يعني مش من السيدي كله كما يحكي وهكا وخايدين ولا لا، فما بنات الحلال برشة، وهذا ميساج لنجم يكون بشي موتيفي برشة بنات خلاش عليها أصرها، وراي الدنيا كل ما خدت خاطر ولازم هي تطيح المرأة في صبرنا احنا تربينا كيك والحمد لله، وربي على قلوبها ترزاق
13: ربي. احنا من زاوية سوسة، فما 17 جراج طفل خويا حلينا له جراج، ولا يخدم في خمسة من الناس سيرينا ونعرجل، وقرار غلق منا من زاوية سوسة تعيط وش تشجع في الشباب، هاي الشباب ملقات حقها هنا كي جينا نحكيه معهم ملقيناش حق.
14: نوجه تحياتي للسيد قيس سعيد رئيس جمهورية مصر يبقاه الله، وجه لي نداء تلفت لنا شوي واللي يسمعني السيد وزير المالية ومدير عام المالية والمراقبة المالية، بالنسبة للمتقاعدين فما بنك فرع من فروع البنوك تو متقاعد قصعي دبل الشهر انتيري، وشهريتك يجي ياخذها ياخذها في الروج، عامل كريماسيون لتونس ياخذها في الروج، معناها قصاص يقصص قصاوات في الشهر قصاص واحد، فما يخلص الشهر نتاعها ما يجيش حتى مليون الشهر خذيك الريكلاماسيون عليك كالعادة، تعمل لك الريكلاماسيون وتبدا تستنى من الصباح حتى لليل، يا رسول الله احنا متقاعدين والله اعلم بيجي يستنى في الشهريه هذيك باش يداوى بها عائلته والله اعلم ظروفه، تقصوا له دوبل انتيري وش تتعداه في الروج تعمل ريكلاماسيون لتونس حتى يبعثوا لك ساعه ما يقولكش، معناها الشهريه تبقى عند البنك، لا لفته كريمه اعمل فيها قرار خاص هذيك.
15: بلي انا حبيت نحكي لك زهير على مشهد البارح صار عليا، وانا مواطنه من حمام لوف انا البارح الولايه بن عروس فيما يخص مظلمه، كنت رفعت شكايه لرئاسه الحكومه فوجهتها للولايه، قاعده نستناو في الرد باش يجاوبوا رئيس الحكومه، ما يبغوش عاودنا اتصالاتنا برئاسه الحكومه، عاود التفكير رئيسه الحكومه واتصلت بهم مش يعطيونا الرد، هيا مشينا للولايه في البيت خذوا بطاقه التعريف تاع زوجي، هذا الكلام هذا موجه موجه للسيد الرئيس والسيد وزير الداخليه، خذوا بطاقه التعريف خذوا كل شيء، دخلنا جانا الحجاج في الأثناء ما نديروا العلاقة مع المواطن. قلتنا يستنوا شوية، قعدنا واقفين، جينا الحاجب قال اسمع كلموني من فوق انتم معين جيتوا عليه، جينا عنا شكاية غنمشي تشوف فيها الموظفة. هي قلنا اخرجوا استنوا في الهال برا، تريسي هما يستنوا في اللونترين نتاع الليل. يعاود يجي يتصل بينا الحاج مرة أخرى، هيك بطاقة التعريف مرة أخرى، عليه بطاقة التعريف مرة أخرى، شنو مشكلتكم؟ ندخلوا نقابلوا مسؤول، ما دخلنا قابلنا حد، جينا الموظفة تخرج لنا من اللي جات نديروا العلاقة مع المواطن للهول البراني اللي في الباب والكراسي، تقولنا لي الإجابة رجعناها احنا رئيس الحكومة برا، نمشيو عاودوا التحقوا برئيس الحكومة باش يعطيكم الإجابة، يعني قمة في التنكيل.
16: بعثي جوهرة فهم وكل العاملين في جوهرة فهم، وشكرا لجوهرة اللي ما عندها حل المجال المواطن بشي يعبر حتى على رأي خطأ، ما قينا حتى حل زي أهني في من صيدة بحدي ما عمل برستيج، والله وين يا مرأة كبيرة، والله العظيم لعاد النجم نتنفس، أو الوليدات مشاو يقرأ والبنيات مشاو يخط، والله العظيم لنجم نتنفس بالريحة هذه. رجاء إلى قيس سعيد يعيشك يا قيس سعيد، احنا أملنا فيك كبير، تجي تعملنا حل مع بلدية صيادة، هاي بلدية صيادة ما تسمعنيش، عاجل للمعمل هذايا هو مسكر ما فيش خدامة يجيب السلع بتاعه ويصبخها بحدانا، والريحة بتاع البردوية هي اللي تخنق فينا. الله يعيشكم وبالله يبارك فيك، يعني حل في المعمل هذايا وفي المعامل اللي قاعدة تخنق فينا، وشكرا.
8: المشهد المشهد المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع زهير الجيس. المشهد المشهد حقك علينا
10: حقك علينا، فقرة خصصناها لكم انتوما ولكل المواطنين داخل وخارج أرض الوطن. نعود نذكر اللي على ذمة مواطنينا باش ينجموا يكلمونا بلاش من غير ما يقعدوا يخسروا فلوس بالانترنت على الواتساب 00216 48 155 ألف، هذا رقم الواتساب، اعملوا كيما عمل سمير الجملي، اتصل بنا على الواتساب طرح مشكلته، هاو معانا في المباشر في حقك علينا يحكي لنا على إشكالية الجواز السفر اللي لليوم يستنى باش يرجع له وقت اللي يعمل المطلب تجديد. طوى ناخذ كل التفاصيل ان شاء الله مع سمير الجملي معنا من ليتوانيا. يا سمير
17: الو، على السلامه اخوي زهير.
10: شعورك يا سمير؟ لاباس
17: عايش اخوي زهير، بارك الله فيك على الفرصه التي اتحتها لنا. طبعا في البدايه احييك واحيي جوهره وفهم واشكرك من كل قلبي على هذه الفرصه التي تقدموها لنا.
10: دونك بعثت لنا بالواتساب على 00216 48 155 ألف،
17: وهو كذلك وهو كذلك
10: سهله بالنسبه لكم مواطنين بالخارج، ظهر لي طريقه سهله على الاخر،
17: وهو كذلك يعطيكم الصحة
10: على أقصى تقدير حسب ما نعرف.
17: يعطيكم الصحة البارح، ومعناه يعطيكم الصحة على المحتوى الإعلامي المتميز الذي تقدمونه.
10: يعني شنو تحب تقول في حقك علينا؟
17: أخوي زهير في البداية طبعا أشكرك وأحييك على المحتوى الإعلامي المتميز الذي تقدمه، كما اسمح لي أن أحيي بعجالة يعني أهلي وأحيي كل ذرة تراب من تراب تونس العزيزة الغالية، وأحيي زملائي أساتذة المدارس الابتدائية الذين يعني يقدمون معناها يؤدون مهمة صعبة. بالنسبة للمشكل أو الإشكالية التي وقعت فيها، أنا طبعا أستاذ مدارس ابتدائية يعني أدرس بتونس، في متزوج من أجنبية يعني ولي خمسة أبناء يعني الآن مقيمين في ليتوانيا كلنا. في 2020 يعني بحكم وضعي العائلي وزوجتي أجنبية ومعناها وكنا نحن مقيمين هناك في تونس، 2020 انتقلنا إلى ليتوانيا. دخلنا إلى ليتوانيا على أساس أنه لدينا قرابة هنا في هذه البلاد ولدينا ارتباطات في ليتوانيا، كما لدينا
10: ليتوانيا
17: نعم ليتوانيا نعم ليتوانيا. فانتقلنا بحكم يعني الظروف العائلية، معناها أبنائي عندهم معناها جدود لهنا، عندهم عندي أنا عندي أصهار هنا، عندي أقارب لهنا.
10: طيب
17: انتقلنا بشكل عادي معناها في 2020، بقينا يعني معناها من 2020 صغاري بحكم يدرسوا لهنا، بقينا الى معناها الى حد الان معناها ما نحن مقيمين في ليتوانيا
18: ستة
17: في نعم بالنسبة لي أنا يعني الإشكال بعجالة هو أنه في 2023 يعني صلاحية جواز سفري تنتهي، فتوجهت إلى السفارة بحكم السفارة المختصة هنا ترابيا يعني معناها في المواضيع هذه موجودة في فارسوفيا في بولونيا في فارسوفيا تبعد علينا يعني في دولة أخرى هي مختصة في معناها في تغطي ليتوانيا في الخدمات القنصلية في السفارة. اتصلت بشكل عادي في 2023 أنا خرجت طبعا معناها خرجت بشكل قانوني لأني معناها أحلت على عدم المباشرة بحكم وضع العائلة. السيد وزير التربية في ذلك الوقت مكنني معنا من عطلة
18: يعني
17: طويلة الأمد.
18: أموري قانونية مضبوطة من رجلي سفر.
17: أموري
18: قانونية.
17: نعم.
18: باسبورك يموت 2022.
17: 2023.
18: 23. أنت سافرت 2020 وباسبورك حده 2023.
17: حده 2023.
18: بمطلب لتجديد الباسبور.
17: قدمت بمطلب تجديد الباسبور بشكل عادي معناها بالأوراق والرسوم وكذا. وبقيت أنت. 2023 جويلي 2023 فتقدمت بشكل عادي يعني معناها طولت الإجابة يعني ما لم أتلقى أي رد من السفارة لا رد إيجابي ولا رد ولا توضيح يعني سلبي لماذا هذا التأخر.
18: جزء باش ناخذ المعطيات معناتها أنت من ليتوانيا تنقلت لفارسوفيا باش مشيت صبيت الأوراق ولا بالإنترنت؟
17: والله بالبريد ونتواصلوا يعني بالهاتف ونتواصلوا بالبريد ونتواصلوا بالإيميل
18: على روحك ما فهم حتى إجابة
17: صبيت ما فيش حتى إشكال. طولت الحكاية فأنا كي طولت الحكاية ما معناها الواحد ديما يقرأ معناها حسني ديما يلتمس الأعذار ولو يعني ولكن الواحد يحاول يعني يلتمس الأعذار لعل الأمور يعني إجراءات إدارية يعني تطول لعل هناك تثبت مثلا من أي نوع يعني فما فيها بأس. استنيت يعني أسبوع أول ثاني ثالث شهر أول شهر ثاني فتوجهت بالاستفسارات عشرات الاستفسارات وجهتها للسفارة بعد يعني عديد المراسلات ترد علي السفارة بمعناها مراسلة مقتضبة نحن ننتظر جواز سفركم من تونس نحن ننتظر ردا من تونس نحن ننتظر هكذا يعني فمعناها طورت الحكاية يعني وما معناها الأعذار كلها معناها وليت كيفاش نقولوا فيها بالتونسي يعني الواحد يغني ويرد على جناحه يعني لعل يطولوا شوي لعلنا عندهم برشا ملفات لعل كذا.
18: إيه الحكاية هذه اللي حكيوا فيها متاع شهر وشهرين وثلاثة احنا توا ثلاثة سنين تعديوا معناها توا ما عندكش باسبور.
17: صحيح في التو ما عنديش باسبور يعني في حتى تقريب دام السنة حتى خريف 24 يعني من جويليا 23 حتى الخريف خريف 2024 اتصل بي السيد القنصل نتاع يعني في فارسوفيا فرحت يعني انا اتصال وكذا قلت ربما هاني مش يبشرني يعني قال لي راهي الداخليه معناها ترفض تمتنع انها تعطي الاوكي ان يعني جوازك تسلم جوازك
18: أنا تونس مع وزارة الداخلية عندك مشكلة
17: نعم
18: سويها.
17: نعم حسب ما أعلمني السيد القنصل في فارسوفيا
18: باه
17: أنا لفتك بالحديث خوي زهير أنا قبل ما نخرج من تونس في 2020 أولا أنا موظف في الدولة يعني أنا معناها موظف أنا بحكم أستاذ مدرسة ابتدائية أنا موظف في الدولة ولكن مع ذلك على كل حال معناها المهم في 2020 قبل ما نخرج يعني استخرجت بطاقة عدد ثلاثة أنه أنا ما عنديش حتى معناها تتبعات عدلية سابقة أو جارية أو أي شيء أو أي إشكال سبحان الله يعني.
18: في 2020 قبل ما تخرج خرجت البطاقة عدد ثلاثة
17: قبل ما نخرج خرجت
18: لبس عليها
17: هاني تونجيك بالحديث معناها خرجت تنظيف لباس عليه مع الحكومة زي ما يقولوا يعني ما فيش حتى مشكلة يعني من باب أولا أنا نحتاجها لبرا أيضا وثانيا يعني من اللي يطمئن قلبي كما يقولوا فهم فخرجت. المهم هي جات الموضوع هذا يعني في 2024 كما ذكرت سابقا يعني أنه اتصل بي السيد القنصل وأعلمني أنه الداخلي يعني استغربت لأني أنا خرجت وما رجعت للبلاد يعني وما عنديش مع أنه الانتماء الحزبي أو السياسي أو النشاط السياسي ما هوش عيب وما هوش مشكل لكن أنا والله
18: لا عندك شيء
17: ما عندي لا انتماء لا حزبي ولا نشاط سياسي ولا نشاط إعلامي ولا أي شيء. فاستغربت هذا موطن الاستغراب نتاعي، يعني أنه أنا ما عنديش حتى إشكال، يعني شنو مشكلتها معايا الداخلية يعني. فهمني، فظلينا هيك إيش مش نعمل يعني. أنا عندي ارتباطات لهنا عائلية، وعندي ارتباطات أبنائي يدرسون هنا، وعندي معناها عندي مصالح لهنا يعني، ومصالح أبنائي متعلقة بي. فبقيت يعني نستنى إيش مش نعمل يعني. كل مرة نتوجه نتوسل نتأسف، طبعا أنا كمواطن تونسي نتأسف أني معناها ننحدر معناها كمواطن أني أتسول معناها وثائق الإدارية عادي، لأن الجواز تفر كما تعرف كوي زهير يعني هو وثيقة إدارية عادية في معظم الدول.
18: حقك باش يكون عندك جواز سفر أو
17: حقي باش يكون
18: تبرير علاش ما عندكش،
17: أو تبرير يعني ليش لأنه التبرير هذاك نقدر أنا نمشي به مثلا المحكمة الإدارية، ولا إحنا دولة قانون.
18: تونس من هناك محامي ولا حاجة يتواصل مع الداخلية يفهم علاش
17: ظلت الأمور هكذا، وأنا كل ما يعني استفسرت من السفارة تسكت السفارة وترد علي برد يعني دبلوماسي بين ذفرين، كلام عام، نحن نتابع موضوعكم، نحن مش عارف شنو، مرة بالعربي مرة بالفرنسي. معناها حتى المدة الأخيرة جات في بالي، خطرت في بالي يعني فكرة. أنا طلبت بحكم وزارة الداخلية تمكن يعني استخراج بطاقة عدد ثلاثة من أونلين يعني من بالإنترنت. طلبت بطاقة عدد ثلاثة، قلت خنشوف أنا بلكش يعني تم حاجة أنا ما في بليش، مع أنه هذا لا يمكن تصوره في دولة قانون. أي تتبع أو أي إجراء يعني سواء إداري أو قضائي، أولى وهذا يعرفه كل من يعرف أبجديات القانون والإدارة، يعرف أنه أول خطوة هي التبليغ. أنه لا نونس أنا مبلغك أني عندي
18: زيد نثبت فماشي حاجة تحطت في البطاقة عدد ثلاثة وانتي مفيدة.
17: يعطيك الصحة
18: طلبت
17: بطاقة عدد ثلاثة، ومعناها أنا كنت نتصور مثلا الحق ما نكذبش عليك خوي زهير، مادام الداخلية ما تحبش تخرج لي جواز سفري حسب ما ادعتهم يعني ما أعلمتني به السفارة. كنت نتصور معناها ما تعطينيش بطاقة عدد ثلاثة. فتفاجأت المدة الأخرانية أن الداخلية ما عندها تقريبا أيامات أو يعني أيامات اللي سلمتها معناها الداخلية معناها سلمتني بطاقة عدد ثلاثة خالية من كل السوابق. طيب أنا شنو المطلوب مني؟ ما اكتفيتش بالشيء هذا، كلمت أستاذ محامي تونس، ما أنا لم أستأذنه، ما لا أريد أن أذكر اسمه لأني لم أستأذنه في ذلك. يعني كلمت تفضل مشكور يعني بالاتصال بالداخلية، ما لا أدري كيف طريقة الاتصال متاعه. المهم أعلمني أنه معناها الداخلية معناها تقول أنه نحن ما عندنا ما حتى مشكلة يعني. طيب شكون السلطة في البلاد؟ أنا وين نمشي ترى؟ والله يا أخي زهير يعني ولا الواحد معناها سمحني ولا الواحد يتحدث وحده يعني. أنا شنو المطلوب مني؟ الجهات المختصة كل من وزارة الخارجية من السفارة راسلتها
18: الداخلية تقول ما عندناش مشكلة،
17: الداخلية
18: بلاش باسبور ثلاثة سنوات.
17: يعني أنا إيش نعمل يعني؟ نمشي معناها سمحني يعني نمشي التجاز، نمشي العراف يعمل لي فهمني تجازة يشوف لي الوضع شنو. ما هو ثم سلطة في البلاد، علاش التونسي ينحدر للمستوى هذا؟ أنه وثيقة إدارية عادية معناها لازم
18: وجه برسالة.
17: سمحني والله أنا شد روحي على الكابس تيف في الوقت الحالي، لأنه هذا وضع مؤسف جدا.
18: سمير خلنا نستغلوا الوضع. انت توا في المباشر والناس يسمعوا فيك وماكس بارتاج، خل توصل للداخليه ولا القصر وين ما تحب انت، خلي يجاوبونا. دونك رسالتك شنية وسؤالك الواضح خلي يوصل مباشره.
17: والله يا اخي زهير انا الاشكال هاني يعني عرفته بمعناه بعجاله، ان شاء الله يكون وصل يعني. بالنسبة لندائي يا ناس أعطوني باسبوري، أنا والله يؤسفني جدا أنه أنا ولا أي تونسي آخر يعني معناها يوصل إلى مستوى أنه يستغيث، ومستوى أنه معناها يوجه نداءات استغاثة لأعلى أهرام السلطة من وزير من سيادة رئيس دولة أو من أي مسؤول آخر. ليش يا أخي نحن ما نكونوش يعني معناها مواطنين محفوظي الكرامة وتعفينا دولتنا من هالتسول هذا يعني. معناها أنا
18: حسيت روحك وكأنك تتسول في
17: حسيت روحي وكأني أتسول لأن طيب. القانون التونسي الدستور التونسي السيد وزير الداخلية ما عندوش سنة تقريبا أصدر مرسوم أنه معناها المواطنين يتسلموا جوازاتهم حتى لو كان عنده متابعات ومعناها واستثنى طبعا
18: كل هذا وبتقى عدد ثلاثة نظيفة
17: ما عنديش مشكلة
18: أستاذ سابق وتوى مقيم بشكل قانوني في ليتوانيا تقول لهم خويا أعطوني باسبوري ولا فهموني علاش توى ثلاثة سنين
17: هذا هو أنا لاني طالب إعانة اجتماعية لاني طالب يعني معناها وضع مثلا واحد بعثوا لي فلوس هنا راني ولدك ما بعثوا لي فلوس أعطوني وثيقتي الإدارية اللي عادية ورأي هذه ليه حق وما هيش تذكى يعني الدولة كي تعطيني أنا جواز ولا بتاخ تعريف ليا ولا الغيري ما هيش تذكى
18: يا سمير بلاي ماكس بارتاج يا عبيد خلي توصل ماكس بارتاج خليه هذا مواطن تونسي يعيش في ليتوانيا أستاذ قديم هنا خرج بطريقة قانونية من 2020 باسبور ومات في 2023 عمل في مطلب للتجديد يلقى روحه قدام كل مرة إشكال مرة يقولوا له الداخلية ما حبتش الداخلية ثبت منها البيتروان نظيفة الداخلية تقول ما عندناش حتى إشكال علاش مواطن تونسي يعيش في ليتوانيا يتسول من أجل أنه يتحصل على وثيقة اسمها جواز سفر والراجل محصور غادي لا ينجم يروح لا ينجم يعمل فاكونس لا ينجم يطلع على أهله خطر يستنى في باسبور شكرا لك سي سمير ماكس بارتاج خل توصل وشكرا وحقك علينا مرة أخرى
19: المشهد مع زهير الجيس
20: ناس كثير قالوا إذا كبر ولدك خويه وقتاش توفى مرحلة التربية وتبدأ مرحلة الصحبة والمراقبة كيفاش نراوي المراهق اليوم هل هو المشاكس المتمرد على كل شيء ولا هو المضغوط برقابة الوالدين والأصحاب والسوشيال ميديا والقراية والخوف من المستقبل ولا هو المتزن المتربي العاقل والبار والقراي في المشهد نحكيه على الأم والبو وقتاش يكونوا قادرين على تقبل فكرة ولدي ولا بنتي كبروا ما عادش نخاف عليهم وقتاش الوالدين يتخلصوا من الخوف على صغارهم ويخليوهم يجربوا في المشهد نحكيه على المراهقة هل هي فترة عمرية عادية ولا مرحلة خطيرة يلزمها برشا مراهقة رايك نسمعه بشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0
19: المشهد مع زهير الجيس المشهد المشهد حقك علينا
18: حقك علينا وقتلنا قوة وضعية صعبة الحقيقة وبش تتفرجوا على الفيديو وضعية الدار تتفهموا كل شيء معنا الخديجة باش ناخذوا من عندها كل التفاصيل من جبنيانة وقت اللي تعيش في منزل آيل للسقوط بل جزء منه ديجا بدا يتيح سقفك تشوفوا السقف هذا اللي تفرجوا عليه وقت اللي تحتح على زوز صغيرات هما ديجا من أصحاب الاحتياجات الخاصة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة البو عمره فوق 80 أو 80 سنة هي منهكة بالأمراض وبقيت التفاصيلها ومعي خديجة من جبنيانة خديجة نسلم عليك أهلا وسهلا مرحبا
21: السلام عليكم ورحمة الله
18: مرحبا بك يا خديجة
21: يعيشك
18: يا خديجة علي صوتك شوية وقل لي ايه شنو القصة
21: قصة عندي زوج صغيرات مرضى طاحت عليهم الدار هم راقدين في ال 11 بتاع النهار معناتها ال 11 بتاع النهار نسمح في البط على روسهم طبيت مشيت نجري نلقى صغاري تحت الردم
18: انت تعيش في جبنيانة
21: نعيش في
18: الدار كراء ولا ملك
21: لا دا ملك
18: دار ملك عملت فيها مطلب تحسين مسكن قبل ما تطيح
21: النهار اللي تحت عليهم الواحد هزيتهم للسبيتار خيطت لهم وغدوة كيف مع الفجاري العمدة
18: قبل انه الدار راهي مخلخلة وتنجم تطيح ولا ما كانش عندك سابق
21: الدار نعرف اهلي راهي مشقة اما لكن قلت هذه من ليقة معناتها ماهيش من الامتحان ماهيش من ما جاش الفكري معناتها اللي هي مش تزقط جي فكري
18: يعني وصحياتك الزوز عندهم إعاقة
21: اي صغيرة
18: إعاقة جسدية ولا ذهنية ولا شو
21: لا ما يتكلموش ما كان وحيد برك يمشي وتقولوا له يبدا خراكش ما يمشيش
18: اي
21: ونهارت اللي هزيتهم للسبيطار من غدوة جاني المعتمد والحماية
18: ولا واحد ما يتكلمش والاخر اصلا ما يمشيش عاكش في البيت هذيك تحال يوم السقف.
21: اي تحال يوم
18: السقف. قداش اعمارهم بربي صغيرات؟
21: واحد 24 وواحد 30.
18: اولاد الزوزة؟
21: لا بنيه وليد.
18: بنيه وليد. 24 و21.
21: اي الوليد 24 والبنيه 30.
18: كي انا ما مغطي طول وجوه ومغطي تصوير صغار ما كي نراهم نراهم الذميمين يظهروا تقولش عليهم مازالوا في ال 14 و13 معناتها. اي
21: لا لا لا الاعمار كبار. لا الاعمار كبار وبطاقه التعريف والحد بتاع الاعاقه وكل شيء موجود معناتها ما هذاك راح تعم ربي معناتها النمو تاعهم ضعيف.
18: النمو تاعهم ضعيف معناتها اعاقه تقريبا كامله معناتها يلزمهم كوش ومصاريف.
21: اي هو هذاك النكبه بالكوش
18: يا ولدي. كوش يعمل في الدنيا.
21: دولي دي كوش هو الكوش هو
18: كل راه ما ثماش كوش معناتها نحكيو عليه الكوش اما البوش يعمل في الدنيا
21: البو كان يخدم كان معناتها مده 30 عام تو كاين بشو شويه قايم به من احسن ما يرام وهو يخدم ويجري ويدير وما هزيت عيني حتى البشر. لقينا اليوم راهي الدار هي اللي زعزعت البر والراجل عنده تو يجي 8 سنين مجلوط الجلطه الاولى ورقد في السبيطار مجلوطة الجرطة الثانية ورقد في السبيطار معناتها إذا سيء عليها حتى كان يعمل ميساج
18: حتى راجلك مشلول.
21: أي مشلول الجرطة الأولى
18: والثانية.
21: أي مشلول الأولى والثانية
18: ومعناتها كبير في العمر هو الحاج
21: كبير كبير في العمر كبير ونيته كيف السبعين كبير في العمر وتلاقينا هو مريض وني مريضة تني روح للدم 22
18: باهي نرجعوا معناتها نهار اللي تحت الدار السقف تاعها صغيره ديجا هزيتهم السبيطار.
21: ايوا طاح عليهم طاحوا عليهم هم راكدين عينا نلقاها تدرجح لطه هاك الشافه تاع عينا من لطه نلقاها كلها تدرجح والبنيه مدموغه والبنيه تش تعرف تحت اللوحه طلعتهم من تحت الرذب
18: انا جاب ربي من الطفى لهنا.
21: اي جاب ربي من الطفى لهنا معناتها الحواشي منه ومنها ما تصدقش تقط الوسطاني جي في الوسط هم كي راكدين منا ومنا.
18: قلت لك هزيتهم للسبيطار من بعد جاك المعتمد؟
21: لا جاني من غدوه جي المعتمد والعمده والحمايه جو.
18: اي
21: وقال تلحق علي نعملوا تسليح مسكن.
18: اي
21: لو كان يجي شهرين ولا ثلاث شهور. ما حتى شيء وناي والله هيك النهار جي الرعد والواحد قال خرجنا لبرا وحتى كي ندخل نطيب نخاف من جد بلط علي كوجينه.
18: نعم
21: عندي كوجينه. كوجينه وبيت تاع الصغار وبيت الاخرى.
18: شو اسمها البلاصه اللي تسكن فيها بالضبط؟
21: اي وين كيفاش؟
18: البلاصة اللي تسكن فيها وين بالضبط في جبل يودا؟
21: نسكن في مركز العجميز.
18: وين؟
21: مركز العجميز.
18: ما عرفتهاش شو اسمها؟
21: مركز العجميز.
18: جبل يودا المهم.
21: اي بسمير مركز العجميز.
18: باهي انت كلمتنا في حقك علينا قلت قبل ما تجيش تي وقبل ما تولي يدي على قلبي وقتاش تعطيوني تحسين مسكن.
21: والله تحسين مسكن نحب دوير كيف تقدم نحب صغيرات يعيشوا في رفاهية راني المكوش راني ما عنديش الكوش ما عنديش راني لبس فيهم في الساشيات. لا عطيني عطيني الكري الابيض وعطيني ياكل المادة نتاع العجز.
18: شنو تلبس فيهم سامحني؟
21: في الساشيات نتاع اللي نقضوا فيهم في الخضرة
18: معناتها الساشيات اللي تخبي بيهم في الخضرة تخبيهم باش تعمل لهم كوش.
21: اي نعمل لهم من واحدة من واحدة من
18: تشري لهم كوش الصغيرات الزوز.
21: ما عنديش بس ما عنديش ناخذ اسمعني نيش ناخذ اعطيني كري الابيض واعطيني مادة نتاع عجز.
18: الكل قداش عندك دخل انت؟
21: ما عندي حتى شيء هذا كي
18: 300 دينار
21: 300 دينار 80 نح منهم 80 دواي.
18: اي
21: ونح منهم حق كوش 30 دينار.
18: اي
21: وبقيتها الماء والزو والماكله والمصروف وكل شيء هذاك مش يعد معناتها
18: معناتها عايشين تقريبا بقل من 200 دينار
21: اقل اقل من 200 دينار لا خاطر علاش اني ناخذ في كوش واحد في الشهر ناخذ في كوش واحد الاخرين نلبس فيهم في الساشيات معناتها ما نقدرش باش ناخذ ما نقدرش باش ناخذ مي الكوش باش نلبسهم
18: للناس الكل معناتها جوست الكبير هكا هو
21: اي هم يلبسوا كبير متوسط الكوش نتاعهم متوسط معناتها غالي عليا ما نجمش باش مش ناخذي معناتها حكايه معناتها عندك
18: معناتها انت اليوم طالبه من الشؤون الاجتماعيه ومن المعتمديه في جبنيانه باش يسرعوا لك في مطلب تحسين مسكن قبل ما يجيش تي وتولي الدار تقطر ولا تعاود ربما تطيح لا قدر الله سقف على صغيرات كيما هكا وحاجه اخرى اعانه ماديه لانه ما عادش تقدر باش تكمل مصاريفك.
21: ربي ان شاء الله يحننهم عليا وربي ان شاء الله يعطيهم الحسنة وبارك الله في اللي في اللي مثلي في المساعدة.
18: واضح.
21: راني راني ناي على الأخر صغاري معناتها نحبهم نعيش متفردين راهم عايشين في أزمة وحالتهم ما هيش به.
18: واضح. نحب الصغيرات
21: متفردين وعايشين بالبيت.
18: وصلت الصورة خديجة، شكرا لك لله، بارك الله فيك، في انتظار التفاعل وحق الرد إذا كان معتمدية جبنيانة، وإلا شكون ينجم يتدخل معنا في إطار يطلب التوضيح، وأنا في إطار يقول راني مستعد نعاول المرأة هذه. رقم المدام خديجة وكان موجود في الستاندارد، نجموا تتواصلوا مع جمال وإلا مع سعاد وتنجموا تعاونوا باللي تقدروا في إمكانيتكم، هكا تشوفوا كل شيء. سينو ما تنسيوش التواصل مع البرنامج يكون عبر 73 275 800 ولا 36 300 ألف، هذا في المباشر. بالريبوندور 29 100 173 24 3000، وبالواتساب 00216 155 ألف، 00216 48 عفوا 155 000. دونك هذا رقم الواتساب بالنسبة للتوانسة وخاصة مواطنينا بالخارج. نذكرهم موضوعنا اللي باش نناقشوا فيه إن شاء الله بعد الساعتين، وقت اللي باش نرجعوا نتناقشوا في موضوع إذا كنت تحبوا تشاركوا فيه تطلبوا من توا 73 275 800 36 300 ألف.
19: المشهد مع زهير الجيس.
20: ناس كثري قالوا إذا كبر ولدك خويه، وقتاش توفى مرحلة التربية وتبدأ مرحلة الصحبة والمراقبة؟ كيفاش نراو المراهق اليوم؟ هل هو المشاكس المتمرد على كل شيء، ولا هو المضغوط برقابة الوالدين والأصحاب والسوشيال ميديا والقراية والخوف من المستقبل، ولا هو المتزن المتربي العاقل والبار والقراي؟ في المشهد نحكيه على الأم والبو، وقتاش يكونوا قادرين على تقبل فكرة ولدي ولا بنتي كبروا ما عادش نخاف عليهم، وقتاش الوالدين يتخلصوا من الخوف على صغارهم ويخليوهم يجربوا. في المشهد نحكيه على المراهقة، هل هي فترة عمرية عادية ولا مرحلة خطيرة يلزمها برشا مراهقة؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73 275 800 ولا 36 300 ألف، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73 243 ألف أو 29 100 100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48 155 3 0.
19: المشهد مع زهير الجيس.

0: مرحبا بالسادة المستمعين، انتظرونا في برنامج جول على الجوهرة FM يوم الجمعة القادم إن شاء الله. ستكتشفون الكثير من الحقائق يهم التحكيم التونسي وحتى الرياضة بصفة عامة في تونس. معكم الحكم الدولي السابق علال المالكي والمحاضر والمتفقد للحكام.
1: Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: Diriyat ma l'offre ahla bonus nta oridou tmatta 300% bonus kol ma tchargi 5 dinarat ou 500% bonus kol ma tchargi 10 dinarat ou akther. Soum dqiqa 190 millim.
3: Oridou tawer almak. Jawara Sport.
4: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. من المنتظر وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يزور ملعب الطيب المهيري بصفاقس بعد غدوة السبت بمناسبة مباراة تقدم سقيط الدائر والنادي الرياضي صفاقس للوقوف على مدى تقدم الإصلاحات والأشغال من أجل تأهيله قريا. قرارات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم بعد الاطلاع على الاحتراز الفني المقدم من طرف النجم الساحلي ضد مستقبل المرسى خلال المباراة اللي جمعتهم يوم 12 سبتمبر الفرط، وبعد دراسة حيثية الملف وسماع طرفي النزاع وبعد المفاوضة القانونية تقرر قبول احتراز النجم شكلا وأصلا إعادة المباراة، وباش يتم تحديد تاريخ إعادة المباراة لاحقا. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم قبل اعتراف قوافي القفصة شكلا ومضمونا ضد مشاركة اللاعب بلال الفقراوي من مستقبل القصرين، وهو لا يزال تحت عقوبة المنع من اللعب بمقابلتين، وقرر هزم مستقبل القصرين واعتبار نتيجة المباراة انتصار قوافي القفصة على مستقبل القصرين 2-0. نذكروا أن المباراة فاز بها مستقبل القصرين في افتتاح بطولة الرابطة المحترفة الثانية 2-0 يوم 26 سبتمبر الفرط. كما كان منتظر بعد تعادل المنتخب ضد التوغو بوتسوانا، المنتخب التونسي يتراجع 4 مراتب في التصنيف الشهري للفيفا، يصبح في المرتبة 61 عالميا، والإشكالية مش المرتبة 61 عالميا، إشكالية المرتبة 11 إفريقيا، المغرب 7 عالميا والأول إفريقيا، السنغال 18 عالميا والثاني إفريقيا، مصر 25 عالميا والثالثة إفريقيا، إسبانيا تبقى في المرتبة الأولى عالميا، الأرجنتين الثانية وفرنسا الثالثة. آخر الأسبوع هذا عودة نشاط البطولة بإجراء الجولة الخامسة ذهاب في توقيت جديد ماضي 2:30 في السبت 10 أكتوبر 4 مقابلات، الترجي الرياضي التونسي، الأولمبي البيجي، النادي الرياضي البنزرتي، الاتحاد الرياضي المونستيري، تقدم سقيط الدائر، النادي الرياضي الصفاقسي، اتحاد بن قردان، النادي الإفريقي لحد 11 أكتوبر، النجم الساحلي، النادي حمام الأنف، شبيبة العمران، مستقبل المرسى، نجم المتلوي، الملعب التونسي، ترجي رجيس، أمل حمام سوسة. الرابطة الثانية الجولة الثالثة السبت 10 أكتوبر ماضي 2:30، مستقبل سليمان، جمعية مقرين، نجم الخلادي، سكك الحديد الصفاقسي، الملعب السوسي، بعث بوحجلة، مكارم المهدية، هلال مساكن، مستقبل جابس، هلال الشابة، هلال الرديف، النادي القربي، هذه الدفعة الأولى. بالنسبة بقية المقابلات لحد 11 أكتوبر ديما ماضي 2:30، سبورتينج بن عروس، اتحاد تطاوين، محيط قرقنة، كوكب عقارب، جمعية أريان، القلعة الرياضية، أولمبيك الكاف، قوافي القفصة، سبورتينج المكنين، جندوبة الرياضية، شبيبة القيروان، اتحاد قصور السيف، أمل بوشمة، الملعب الجابسي، أولمبيك مدنين، مستقبل القصرين. بعد قرارات مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد بمعاقبة بعض لاعبي اتحاد صيادة ومعاقبة الفريق بلعب 9 مقابلات دون حضور الجمهور في مختلف الأصناف، فريق اتحاد صيادة وفي بلاغ عبر عن استنكاره الشديد للقرارات القاسية وغير المسبوقة والمخالفة للنصوص القانونية المنظمة للعبة، وأضاف أنها تعتبر الأحكام الصادرة غير متجانسة مع الواقع، خاصة عند مقارنتها بحالات مماثلة شهدتها ملاعب أخرى. نتقاوم على كرة اليد ومقابلة الجولة السادسة ذهاب البطولة كرة اليد السبت القادم ماضي ساعة، النجم الساحلي، مكارم المهدية، ماضي 3 بعث بني خيار، جمعية الحمامات، النادي الإفريقي، نادي كرة اليد بجمال، 4 سبورتينج المكنين، اتحاد منزل تنيم، سقيط الزيت، نسرة بولبل، 5 الترجي الرياضي التونسي، المنزه الرياضي. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: Avec l'équipe sport.
5: من الأربعة للستة متاع العشية. أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. ساعتين أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك، مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش، وباشا طاقة باهية، باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية بالأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.

0: المشهد، المشهد على ذمتكم.
1: على ذمتكم نناقش موضوع تربية المراهق وخاصة تجاربكم وقت اللي تطلبونا على 73-275-800 وقت اللي البارح في الأيام الدنيا تجري الحقيقة، البارح في الأيام كان يجري، كان يعنق، كان يبوس، كان يحتمي بحضنك وكان يحكي لك كل الأسرار. اليوم ولا عنده أسراره، أفكاره، أصحابه وعالم خاص به أنت تحاول تبربش عليه، ويمكن حتى كلمة منك تولي أحيانا تبدله المود متاعه وتزعجه. المراهقة مرحلة صعيبة وكلنا تعدينا بها، والمراهقة مرحلة صعيبة على الولاد كما على البنات، بين الخوف عليه والرغبة أيضا في حمايته من الأخطار، وبين الضرورة أنك تعطيه مساحة باش يكبر ويكون شخصيته، وين نلقاو التوازن بين هيك الخوف والرغبة زادة باش ما نكبسوش برشا. هل نراقب كل خطوة ولا نثق فيه ونبنيه على ثقة التربية اللي ربيناها؟ وقتش الأب والأم لازم الحقيقة اليوم يقولوا ولدي كبر ولازم نبدل طريقة التعامل معاه؟ برشا أسئلة مطروحة في موضوعنا اليوم، والإجابة باش تجي من عندكم، وبعد لحظات إن شاء الله تنضم لنا مختصة في الموضوع وقت اللي باش تكون معانا خولة التوزي، أخصائية تعديل سلوك الطفل والمراهق واستشارية تربوية. ولكن قبل خلينا نبدأ بتليفوناتكم، وأول تليفون يجينا من حمام لنف. ملاك بو عزيز. ملاك
2: وي عفامة.
1: أهلا وسهلا بخير يا ملاك.
2: عايشك وبك أكثر. عايشك يا زهير.
1: هاي ملاك كيف؟
2: في فريمون موضوع كما نقولوا احنا حدث الساعة.
1: أكيد.
2: والله
1: انت ربيت بيت وعندك صغيرات باز.
2: اي عندي ثلاثة صغار، بنتي سنة الكبيرة بكالوريا، عندي زادة بخمية غاني، وعندي نوفية ماني زادة أولادي وبنية.
1: اي
2: بون الحقيقة تربية الصغار توا صعيبة برشا، مسؤولية الوالدين كبيرة برشا. بالنسبة للمراقبة راهي دائمة، حتى كي تعطي مثلا فرصة باش يعمل حاجة ديما تلقاني مهلوسة، ديما على عصابي، ديما نتبع ماذا بيا نعرف عليه كل شيء. خاطر انت تربي حاجة يدخل على الانترنت جيه جهة أخرى تبدل له فكرته، مام حتى على دينه، راح حتى في دينه تلقى انت تربي على حاجة.
1: ولكن ما تراش أنه العسى برشا برشا تفقد الثقة زادة هو في إمكانياته، في قدرته، يولي ما معمل كان عليك.
2: ما هو انا قريبة
1: الوحيدة معناتها.
2: لا انا قريبة برشا من اولادي ديما يعرفوا لي انا، اذا كنت تبعتك ولا جريت في جرتك هاو شنو صاير في المجتمع، هاو شنو ينجم يعرضك، راهو رد بالك، راهو كي تقعد في بلاصه ما تديش ثقه كومبليتمون في الناس الكل. هاك تشوف قداش من صاحب يهزك للهاويه. ما تقولش ولد عائله راهو اي سورتو توا احنا مالوغوزمون المجتمع تاعنا بعد على دينه.
1: اي
2: بعد كومبليتمون. ماذا بيا الناس الكل ترجع لكتابها، ترجع للقران، تربي ولدك على دينك اللي جا به سيدنا، اخلاقنا وتربيه ولدنا موجوده غادره. لباس الطفله، المنطق، انت تربي ولدك حاجه تلقاه في الشارع يجيب لك الفاظ، ساعات تقول لي الفاظ عايش ولدي دي ما تتقالش لبوك وامك، راه الكلمه هذه ما تتقالش في الدار عايش ولدي.
1: اكثر صعوبه تلقاها مع تربيه المراهق اليوم وين؟
2: والله في السلوك.
1: في السلوك.
2: في السلوك. في السلوك الحقيقة ديما تلقاني ديما الرجع هذي عايش بنتي ما تتقالش، هذي الجست هذا ما يتعملش، هذي راهو ما يليقش بينا، هذي راهو
1: مش حاجة متربية، هذي
2: يعطيك صحة مش ولد عائلة، ما تليقش بوك، ما تليقش بامك، ما تلبسش هكا، منديتك ما تلبسش محلولة، صورتك ما يلبسهاش عريانة، مريولك ما يزفوش الفوق.
1: ما احنا نعرفوا في فترة المراهقة فما سامحوني في الكلمة باش نقولها كيما هي باش تفهموني، معناتها فما تصعصيعة معينة عشناها كلنا حتى احنا، معناتها كي تعدينا بفك الفترة ولينا نخضروا الوالدين وكانوا يحبوا يسيطروا علينا، واحنا عندنا كساس عن تعصيبه. انا كبرت انا بلحي

0: انت انا توا وليت راجل، البنايه تقول لك انا توا زاد وليت امراه، علاش يتدخلوا في كل خصوصياتي ويبلبشوا؟ دونك هذيك المفارقه الصعيبه، كيفاش نجموا نتعاملوا مع
1: جوستومون. ساعات بنتي تقول لي ماما يا اخي انت تو نسال مامي انت ما عملتش قبل، انت كيفاش عشت وكيفاش تربيت؟ تقول لها تولي ماما تجاوبها ليه عايش بنتي راهو هكا راهو هكا. حتى ولدي ساعات يقول لي ماما جاوبك باهي، شنو ماما جاوبك باهي يا اخي شنو هيك؟
0: والله ماما جاوبك خليل جاوبك باهي بابا.
1: شنو هذا لازم نقول له كل شيء تقول لي جاوبك باهي؟ نقول له برا اقرا برا راجع. ليه ماما نلعب في تروح شطرنج مع اصحابي؟ ليه ولد ليه ماما جاوبك باهي؟ رجلت وعملت كل شيء. انا دي كلمه جاوبك باهي الحقيقه عملت لي
0: كلمه صعبه معناتها جاوبك باهي.
1: يعطيك الصحه
0: نقول له جاوبك باهي لبيه. اوكي ما جاتكش من كلمة اصدم واصدم.
1: هذه كلمة احنا ما كناش نقولوها لوالدينا، عمرنا ما نجرى نقول لماما جاوبك باهي.
0: فماك المعادلة زادة نتاع كل جيل وقته.
1: اي جوستومون، اما احنا لازم نرجعوهم لاصولنا وتربيتنا واخلاقنا هي الكل راه. من خلالك انت زهير حتى الدوله لازم تعاوننا على تربيه صغارنا.
0: كيفاش؟
1: راهي تركيبه المعيشه نقول لك احنا عندنا مشكله كبيره في حمام لم في كثره القهاوي. مالوغوزمون راهي تحت المجمعات السكنيه وسط الاحياء، تخرج من باب مدرسه ولا من باب اعداديه تلقى قهوه على اليمين وقهوه على اليسار، قهوه بجنب الجوامع، الرصيف الكل محتكرين، وابائنا واحنا ولادنا نمشيو في الكياس. الضجيج، قله الاحترام، تروتوار بلاش تراخيص، يعني اعتداء ممنهج الحقيقه ماهوش
0: بعض. تقول انت
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة. من فضلك سيد وزير الداخلية ستوب ستوب لتراخيص المقاهي، راجع راجع وراجع قراراتكم.
0: فما قرار مهم من وزارة الداخلية انه باش تولي فما زيارات فجائية للمقاهي وللحانات ايضا، يمنعوا منعا باتا على الاطفال دون السن القانونيه باش يكونوا موجودين لا في القهاوي ولا في الحانات. طبعا
1: ما يكفيش، ما يقراوش حسابنا حتى في الامتحانات، راهي ماتش شويه الكره تعدى في ديارنا. راهو السياح والعائلات توا تتعدى تسمع ما تكره، راهي حومنا كلها، راهي احنا ولين جيس الكلاب عند القهاوي.
0: انت تربي تربي تربي
1: تلقى
0: في الشارع تنجم تمسح كل شيء.
1: يعطيك الصحة، وانت توا سميت ولدي الكوليج 3-4-5 قهوة، كل قهوة شنو اللي فيها؟
0: واضح.
1: ما همش مراقبين. من فضلك سيد رئيس سيد وزير الداخلية، وخلي مصلحة حفظ الصحة البيئية تخدم خدمتها.
0: شكرا
1: ملك.
0: شكرا ملك، سلم عليك، سلم على حمام لنف كل. ونمشي من حمام لنف لكروسيا في مساكن جهين الشايبي. جهين
2: أهلا وسهلا. عسلمة زهير، مرحبا بجوهرة فئام.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك يا جهين.
2: عايشك وبيك عايش خويا الله يخليك.
0: جهين ربة بيت أيضا.
2: ربة بيت.
0: قل لي عندك سيارات ومراهقين ولا شحوالهم؟
2: تبارك الله مصلي على النبي، كبروا تو فاتوا المراهقة.
0: أما تعديت بفترة المراهقة.
2: أما تعديت بها والحمد لله. الإنسان معناتها تبع وشاف و
0: شو السر في نجاح المعاملة مع الصغير في فترة المراهقة؟
2: والله السر
0: الخلطة السحرية خاصة عند الماموم عند الأم.
2: يجيه بشوي، معناتها ديما خوذة بالليل بالسياسة الصغير. معناتها في فترة المراهقة ما تجيش بالعنف، أياك لكن تجي بالقوة ولا بالعنف. معناتها ديما بالسياسة، ديما خوذة بالليل، ديما عايش ودي عايش بنتي ياك الحاجة. ما شاء الله بناتي تو واحده معرسه تبارك الله والاخرى نسبيه معناتها في الدار. ما عمرهاش معناتها مره قلت لها حاجه وما عملتهاش، نقولها عايش بنتي نوصيها كي تجي ماشيه تقرا، عايش بنتي راهو جي هكا راهو تاخذ بالتوصيات. والحمد لله تعدوا المرحله هذيك بسلام والحمد لله. والوليدات زاد كذلك ما شاء الله، وليدي يصلي، عندي وليد عمره 20 عام تو تبارك الله. باكر سنين. الحمد لله يا ربي ولك الحمد، يصلي تبارك الله. وليدي معناتها عارف روحها اش تم واش ما تمش. انا بحثت على كل شيء، انا قالت له على كل شيء، هذا اللي يجي هذا اللي ما يجيش، وهو مشي هكاك والحمد لله.
0: واضح جين، شكرا لك لله، بارك الله فيك، ربي يفضلهم لك وربي يحفظهم ان شاء الله. مشيو الى نبيل الديريدي، مقيم في الخارج سابقا من تونس. نبيل
3: سي زهير السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا سي
3: الله يبارك لك ومحلي صوتك راهو ما شاء الله عليك وكحوا لك شمكوت.
0: ربي يبارك لك يا خويا، ربي يبارك لك.
3: سي زو لازم نقول على المراهقه نتاعي انا ميساج ولو انا كثير
0: طبعا
3: نتاعي وبتاع بنتي زوزه ما تنمش
0: رخيص من عمايل. قول قول
3: غادي يقول لك انا المراهقه انا تو كبير في العمر 63، في المراهقه نتاعي عمري 16 سنه، عندي خويا قري في جربه. بس لازم نذكر اسمه طوع الحمد لله يا ربي، هو كادر كبير في التربيه ومتقاعد. خذت له رزو علي انا عمري صغير وقت 16 سنه
0: ايه
3: ومن عاصمة هزني اخويا دخلني نقله في المدرسه السياحيه
0: في جربه
3: اي كي مشيت غادي نشوف العبيد مختلفه ياسر على العاصمه مانيش نضر مانيش نضم في العاصمه اللي تعدى قلت له خويا خويا شبيه تعدى يقول السلام عليكم انا نحكي لك في الثمانينات راه
0: اي اي
3: والله يا سي زهير انا نحكي
0: الناس كل تعرف بعضها والناس كل تسلم على بعضها والناس تبوس بعضها على اخر موضوع اخر في الجنوب اي
3: كملت كملت الدبلوم تاعي وكل شيء دخلت نخدم في الوكله وليت محمد ديما يهزني معاه البلايص الميدون يهزني محمد السوق عنده اصحاب حاطينه من غادي نطير لامريكا عمري 29 سنه طلعت لامريكا من 2001 ما هبطت ديفينيتيف مشيت طلقت الامريكانية وخذي التونسية ما مشيتش معايا حكايتي التونسية تو عندي 8 سنين مطلق 8 سنين صدقني سي زهير اللي عملوا خويا نفذته انا بنتي عمرها 18 سنة تعملهم في مارس تو 17 سنة ونص تعمل 18 سنة قسما بالله العظيم مانيش نفخر في روحي بنتي ملك في التربية والله يا سي زهير ما شاء الله مانيش خايف انا رسالة وصلتها مع العلم انا تعبت في تونس والنجم نرجع ثم واحد ابن روحي في امريكا اردني تعرف قال لي قال يرد بالك راهي هذيك امانه قلت انا طلقت وبنتي عمرها 10 سنين شديت الامانه هذيك
0: طلقت عمرها 10 سنين وقعدت الحضانه عندك دونك انت اللي
3: ربيتها عند امها عند امها
0: عند امها باه
3: هي الحمد لله امها حطت لي زياره ما تشاء
0: باه
3: عملت معايا باه خاطر انا علاش خاطر انا عندي 7 سنين كفيف فهمني قط مصري رغم اني تو نجم نداوي غادي انا المختصر اللي بنتي راها كل يوم يوميا نمشي قبلها يوميا بالليل تنقص السيركلاسيون نتاع الكراهب انا نسكن قريب شويه من المونجالا وهي في بلفيدير يوميا بالليل نمشي ونجي 8 سنين كل يوم والحمد لله وشنيا الحاجه اللي نجحتني واللي بنتي طلعت بيرفكت اللي انا وياها اصحاب على الاخر على الاخر اللي يحب المراهق يستويه
0: يصوح دونك الوصفه السحريه سواء كانت في علاقتك بالمراهقه اللي عشتها انت وخوك الكبير كيفاش عملها معاك ولا بنتك اليوم هي انك تصاحب المراهق
3: خويا الكبير والقران يا سي زهير يهزني معاه يدخلني للديسكوتيك
0: اي توريه كل شيء بالعوج باللي فما باللي كذا كل هاك تشوف على عيني نسمع فيك نبيل
3: هكا هو ذيك هي الوصفه السحريه صاحب ولدك ما تضيعوش ما تضيعوش انا بنتي الحمد لله قلت لها انا كملت رسالتي راني تعبت في البلاد هذيا بنتي مارس تطيح الحضانه تولي عمرك 18 سنه تمشي معايا قلت لي لا ما نحبش نخرج من تونس قلت لها انا راني خارج عمرك 18 سنه تهنيت عليها لاباس كما قال لي الاب الروحي قال لي 10 سنين ما ترجعش كنت نرجع قال لي ما تسلمش في بنتك راي امانه من عند ربي كملت الرساله بتاعي 8 سنين تعذبت كان شوف سقايه مكان الحابس والكراسي والواحد ديجا عملت رماك المره الاخرى اما كملت الرساله بنتي بيرفكت الحمد لله
0: والحمد
3: تقول عمرها تو تقول عمرها 25
0: الحمد لله الحمد لله واحد كيش قوي القوي
3: الحمد لله
0: ويزرع مع بعض
3: سي زهير هي المرافقه نتاعي واحد اخرى تقلق تقول لك اقسم بالله نعمل تليفون نبداش في مدين نقول لها يا بنتي راني مستحق لك تجيني تجري من الاخر
0: واضح واضح
3: الحمد لله
0: شكرا لك نبيل محلاها التجربه بارك الله فيك شكرا لك يا سيدي ناديه من الزرمدين ناديه
4: عسلامة
0: أهلا وسهلا يا نادية مرحبا
4: أهلا بيك عايشك زوهر
0: نذكر الناس ينجموا يطلبونا على 73-275-800 أما باش نسهل عليكم اطلبوا 36-300 ألف أسهل 36-300 ألف جمال يهز أكثر من 73 هاي يا نادية مرحبا
4: وبيك الله يخليك عايشك والله المراهقة
0: هذه
4: صارت علي 20 ألف مرة بين البنات وبين الأولاد
0: كيفاش اي كيفاش عشتها واسكو مراهقة البنية والوليد كيف كيف ولا كل واحد ومراهقته الحقيقة
4: كل واحد ومراهقته
0: بمعنى
4: البنية تبع الام وعشت معاهم صاحبة مش لي ام لا ام لا في الشارع لا في الدار وما شاء الله وعملته والكوليكية وما شاء الله عليه انا الوليد بالله صاحبته معناتها جاته فترة مشي مريض وجاته فترة طلع منها على الخارج حتى صاحبته اني وبوه معنا ما خلينا ما الحق طلع لي الشارع خرج لي على الخط اذا ذي معناتها الحاجه اللي صارت علي.
0: ايه
4: شو الحل معاه؟
0: معناتها عملت كل شيء ولكن حسيته خرج عن طوعك.
4: خرج عن طوعي ولا يعني بالله.
0: قديش عمره توا؟
4: عمره
0: 23. 23 وكي كي تخلف المعامة هذه من وقت ايش تقريبا عمره؟ سمحني نادية؟
4: 23.
0: كبر معناتها. باي نادية حول بلاستك خاطر الريزو مش ولا بد. انترتون خل نقرا مساجني على الواتساب. نعاود ذكركم الواتساب 48 155 ألف. نومرو ما تطلبوش ولكن تنجموا تبعثوا عليه كتيبه ولا اوديو ولا فوكال. هذه تقول عندي ثلاثه صغيرات 8 سنين 14 سنة و17 سنة ما فماش حاجه نفعتني في تربيه صغاري قد اني نكون متفاهمه انا وزوجي اولا وعلى كلمه واحده مش كل واحد يربي بطريقه. وثانيا الدعاء وما ادراك من الدعاء حاجه ما لازمناش ننساوها. والتخمام راهو في نهاية الأمر يبقى التخمام عليهم ما يوفيش حتى كيف يبدأوا هما معرسين وبصغارهم. هاي نرجع لنادية إن شاء الله يكون الخط خير. أي نادية؟
4: نعم.
0: قل لي أي نادية خاطر ضاع شوية الصوت. دونك قلت لي ولدك اليوم اش بيه؟ تخلفي معاه مع خايبة؟
4: بالطبيعة خرج بالشارع تبع خلطة مش بيه المجتمع ما يرحمش.
0: العمال الخايبة اللي يعملها شنية اللي يتقال بيانسور
4: ألا تستخيلوا ألا مش يجربوه مراهقين جرب
0: دخان وشراب
4: دخان وشرب وكل شيء
0: وحملة وسهرية والدنيا هذه
4: كلها ويحب السهرة ويروح للتجاري ويروح لكن معرفها بالله تعز.
0: انت كيفاش تصرفت في الفتره هذيك؟ كنت صعيبه بمنطق انه كنت تعاقب كنت تضرب ولا كنت تحاول تفهمه على خطوره الوضع؟ ما كيفاش كانت
4: لا ما غير لا ضرب لا حتى شيء اني ديما نحكي معاه.
0: والبو وين؟ والبو دونت زوصا وينو؟
4: كنا انو بوه
0: نحكيه معاه معناتها غلبكم معناتها في نهايه الامر غلبكم تحب تقول
4: في نهايه الامر معناتها غلبنا لكن ان شاء الله نقولوا بمرور الايام يرجع خاطر تو بدي يرجع العقل وصارت له كا والكليه ولا بدي يرجع اذا انتم ما تقولوا فيه معناتها صحيح.
0: المهم الحاجه اللي صارت ان شاء الله ما تكونش خطيره وكاهو.
4: ايه ان شاء الله ان شاء الله.
0: واضح يا نادية اسمع بعد شوية ان شاء الله عندي مختصة بلكشي تو جاوبنا على الطريقة هذه. شكرا لك نادية. سلم عليك سلم على زرمدين الكل. اش نرجع الحمام لن فهذه نجات الدلاجي. نجات اهلا وسهلا مرحبا. نجات مرحبا
5: وبيك عايشك.
0: شو حوالك يا نجات؟
5: عايشك تفضلك يا سيدو هيا. انا نحب نقول لك راني عندي اولادي ربي يحفظهم وقدرتهم وتهزلت عليهم وما شاء الله على التربيه. رانا في حملنف توا كنت نسمع في زميله قالت لك على قهاوي وعلى حملنف. انا ولدي 44 سنه في حملنف ولدي عمره 44 سنه. والحمد لله ويا ربي ليت الحمد والشكر في حمد رغم ما تنى حد في حاجة قايبة لحبي ربي ولاده يعرف كيف يربيهم
0: كيف ايش اعطينا الخلطة السحرية.
5: الخلطة كما قال لك الراجل قال لك صاحبهم انا ولادي نوصل نمشي للليسي نمشي معهم للقهوة نمشي معهم بالحاجة نعطيهم الفلوس باش يمشي ويتصرفوا ويقضيوا لي نقول لهم ها وشنو عندي وشنو ما عندي فهمت. يعني الانسان راهو كيف يربي اولاده ويحاويهم وكل شيء يعرف كيف يوصل
0: هو الصحبه راهي فيها وعليها على خاطر فما صغيرات كي تصحبهم ينساو انك انت البو ولا انت الام وهما الصغار.
5: لا لا لا لا سي زهير ليش نقول لك انا
0: صحبه بحدود خاطر شفنا تصاور على مواقع. اسمعني نجيت انا شفت تصاور بمنطقه الصحبه اللي نحكيو عليها على مواقع التواصل الاجتماعي تاع بو حاط ولده وقاعد حشاك يسكر وياه. شفنا تصاور نتاع انت تخاف يا بنتها زعما خاطرها صاحبتي
5: لا لا لا لا لا احنا اولاد عائله في حملم عائله كي وكل شيء راهو ولدك ما تخبي عليه حد شيء وانت وهو ما يخبي عليك حد شيء راهو لكن خبى عليك هو هذايا راهي
0: بالخوف
5: نتاع الواحد. ايش نقول لك راهو الصغير كي تعلموا الصراحه وما تعلموش الكذب وما تعلموش النفاق وما تعلموش راهو توصل تربح ولدك. انا 44 سنه ولادي معرفين الزوج تصور انت
0: دونك انت تقول انت علمهم بالثقه والصراحه مش بالخوف، على خاطر بالخوف باش يوليو يكذبوا عليك خايفين.
5: يعني هكا يا وكي يجيو ماشيين البقعه يحكيو لك، كي يجيو ماشيين يعني الحاجه يحكيو لك، مش يخبيو عليك، فهمت؟
0: احنا جيت
5: نسمع فيك يا سي زهير.
0: نسمع فيك، شكرا ليك لله، بارك الله فيك.
5: عايشك يا سي زهير، والله اسمع ايش نقول لك، البرنامج نتاعك ما نفلتوش بكل.
0: ربي يبارك لك. نحبك سفيره غادي نتاع برنامج المشهد وجوهره في حمام لنف.
5: اي ان شاء الله.
0: شكرا ليك نجاة.
5: عايشك.
0: شكرا ليك لله، بارك الله فيك، شكرا. ناخذ نزيهة من حفوز القيروان، نزيهة الفجيري، نزيهة.
6: عسلامة
0: خويا. أهلا، شحوالك يا نزيهة؟ لاباس.
6: مرحبا بك خويا زهير،
0: ربي يبارك لك يا نزيهة، عايشك عايش أختي.
6: نورت الشاشة، عسلامة خويا.
0: هاي قل لي أيها المراهقة.
6: ألو.
0: نسمع فيك نزيهة.
6: خويا والله المراهقة عندي صغيرات وعندي الأجيال تبارك الله، الأجيال الكل عندي.
0: إيش معناها قديش؟
6: عندي 30 سنة وعندي صوت وعندي 10 سنين.
0: صوتك صغير، عندك ولدك عمره 30 سنة.
6: اي عندي بنتي عمرها 30 سنه ومعرسه.
0: ايه.
6: وعندي ولدي عمره زاد معرس، زاد ولدي الاخر معرس.
0: ايه.
6: صغيراته. وعندي بنيه عمرها 10 سنين مازالت.
0: 10 سنين؟
6: اي.
0: معناتها بعد 20 سنه قمت جبت وحده.
6: لا عندي زاد ولدي عمره 20 سنه.
0: كل 10 سنين. اسا 30 20 و10 هكا كل 10 سنين فما صغير.
6: اي عندي مش كي تربيت صغار بكري الاولين ذوكم ثلاثه صغار الاولين كي تربيت البنيه هذه صغيره.
0: يقول لك كل جيل احرف من جيل، صحيحه؟
6: اي صحيح والله.
0: يقول لك ما همش كي بعضهم، مش كيما تربيت قبل، معناتها مثلا كيما ربيت عمرها 30 كيما اللي توا اليوم عمرها 10 سنين.
6: لا مش كيف، لا حتى
0: تبدلت. ها
6: صعيبه. شو اللي تبدل؟ تو ما شاء الله على بنتي الاخرى الكبيره معناتها عمرها 30 سنه معرسه. معناتها بنيتها مش كيما الصغيره هذه اللي عمرها 10 سنين.
0: اي.
6: تختلف برشا برشا برشا مجهود باش تنجح.
0: انت مع فكره انه يلزم نتصوحبوا صغير ونكونوا قراب مش بالصعب مش بالخوف؟
6: لا لا لا لا لا مش بالخوف.
0: وعلى بكري من اللي هو صغير زاد مش نستناه يولي مراهق ومن بعد نولي صحاب انا وياه.
6: لا من اللي هو صغير. لا لا لا ما كي اذا كبر وصاي ما عادش، اما من اللي هو صغير. تبدا معاه الصحبه، يبدا ابوه يصوحبه. تو ما شاء الله على اولادي عندي زوز اولاد صحاب صحاب هم وابوهم معناتها وربيتهم تبارك الله عليهم ما شاء الله عليهم.
0: والحمد
6: حتى ولدي
0: لله.
6: حتى ولدي المراهق اللي عمره.
0: لقيتش صعوبه معناتها في فتره المراهقه وتعديت سلامات؟
6: لا لاباس، ما لقيتش حتى صعوبه، لاباس والحمد لله. اولادي تبارك الله يخدموا، ولدي معرس عنده زوز اولاد، ولدي الاخر زاد يخدم ما شاء الله عليه عمره 20 سنه ما يخدم. عمل الفورماسيون ويخدم.
0: والامور مليقله نزيهه، شكرا لك لله، بارك الله فيك.
6: ما فيش حتى صعوبه، عايشك يا خويا زهير.
0: شكرا، بارك الله فيك. خلينا ناخذ الزهير الاسم على الاسم، موظف في الوظيفه العموميه. زهير من بوحسينه سوسه. الزو
7: اخويا، اهلا بالزو.
0: شو احوالك يا الزو؟
7: وينك يا معلم؟ وينك الغيبه؟
0: الحمد لله. شنو امورك انت خويا؟ هاني مخنخن شويه اليوم سامحوني.
7: ايه
0: الطقس لا تفهم ولا صيف لا شتاء.
7: سخونه
0: ولا سخونه. مازال يخدم والدنيا هاك تشوف. اي
7: شحوالك انت لاباس خويا؟
0: والله الحمد لله. قل لي يا الزوايه المراهقه.
7: والله المراهقه مش كيما احنا وقتها، كيما اني كيما توا ولادي فهمتني. المراهقه ما عادش نجموهم توا، شفت معناها الزواير؟ ما عادش نجموهم. مش معناها
0: ما عادش نجموهم.
7: سلام. مش ما عادش نجموهم معناها ما عادش يفهمك، ما عادش يسمع يحكي معاه تسمع ويسمعك وكذا، من بعد ما كما نقولوا من بعد ما يمشيش بكلمتك انت صحيحه صحيحه، يمشي على كيفه هو معناه فهمتني. يسمع كما لكن ما يمشيش بكلمتك انت. معناه مش كيماني صغير، يعني تربيت صغير في حومه شعبيه، انا بحسين معناه حومه شعبيه، انا بابا مش معناه صعيب، اما يعطيك قدرك يغزر لك تفهم روحك ما فماش. مش معناه بالعصا يغزر لك
0: بالخزره قبل.
7: هذول كبار قدم فهمتني.
0: اليوم صغير تغزر له يقول لك شبيك تغزر لي كيكه؟
7: هذه تغزر له شبيك حلو، شبيك مانيش عاجبك بابا شبيك، فهمتها توا؟
0: يسالوك اسئله ساعات تعمل كروم في مخك ما تلقاش كيف تجاوبهم بالحق.
7: والله والله يقول لك بابا شبيك من البارح ماكش عاجبني تقهر لي، انا قلت نقهر لك وثقة عامل عمله هو وتقعد يتفيق به وما تنجمش، وكما قلت لك علاش ما عادش نجموهم
0: كما يجيبوا علينا
7: مش كبروا علينا تحسهم يمكن هما تفكيرهم خي اقوى ما نعرفش في حاجات اخرى مش كيف نحن احنا
0: هما بيدهم ماشي في بالهم راهو في منطقه راهم اقوى برشا واحنا ممكن متخلفين شويه مقارنه باللي يقدروا عليه هما في التكنولوجيا دونك فما برشا افكار مختلفه هيك الكلمه السحريه اللي يجي يقول لك جوك باهي
7: هذا من الاخر يقول لك والله امريكا لاني امريكا لا والله يقول لك انا امريكا انا وقت اري قاري في السيزارة سيزيام اني سيكوندير في الليتر معناها وبنتي ساعات تقرا في الجامعه كل وفي الليسي كنا نحكي بابا انت خي قديم انت خي كيما ايش كيما تو يمكن قديم قلت له راني سيزيام معناها سيزيام اني سيكوندير متوف معناها وقت 89 و88 معناها
0: طوف أنا
7: شنو
0: سيزيام أنيرا؟ عبارة عن ساعات تجي تحكي معهم تقول لهم الجو هذه مخترع على قولك إيش بيك قديم يا بابا؟
7: قديم
0: شكرا
7: حتى في اللبسة حتى في اللبسة حتى في اللبسة حتى في اللبسة
0: في الماكلة واللبسة والخرجة
7: هما حاسبين روحهم فايقين علينا معناها ياسر من معناها فاتونا كما
0: نقولوا كل جيل وجيل وان شاء الله ربي يهدي سيراتنا وكهو
7: وربي يهدي
0: اخويا وان شاء الله ربي قدرنا باش نبعدهم على برشا مخاطر ما كانتش قبل الحقيقه
7: والله يزو اسمعني ايه. في كل تو حومه شعبيه ما عادش تقول هذه حومه راقيه وحومه شعبيه يخرج للشارع الصغير وكذا
0: بصفه عامه والله وبيني وبينك راهو قبل الحومه الشعبيه كانت تربي راهو في الشارع كان الراجل الكبير يحترموه كان معناتها ما يلعبوش معاه اليوم لا فما حومه شعبيه ولا فما حومه راقيه الشارع أصبح مختر برشا
7: الحقيقة تقول لك قدام الدار زبان تقعد كان زبان تونون توا يتكلم يقول برا العب غادي شوية يقعد يغزر لك برا قدم شوية غادي يزيد يغزر لك
0: كان جات على خزر لك كهو ما هزش حجرة ورجعها ولا سما سلكتها أنت والله يا زو والله قسما بالله شكرا لك يا زو هذه
7: العشر هذه موجودة
0: شكرا لك يا خويا بارك الله فيك
7: خلينا ناخذوا
0: بارك الله فيك يعيشك يا زهير هاي سيدي خلينا ناخذ القراءه العلميه من عند اخصائيه تعديل سلوك الطفل والمراهق واستشاريه تربويه خوله توزي خوله سلام عليك دكتوره اهلا وسهلا مرحبا
8: عسلامة سي زهير
0: مرحبا شو حتى انا قربت مش كان انت يا راهو
8: كهو
0: تاع الطقس هذا نتاع اللطف وكهو
8: والله
0: كنت باش تجي نحكي الاستديو يا اخي قربت انت يا اخي يعني حتى انا قربت
8: الله قال ان شاء الله
0: قل لي اليوم الأولياء فاهمين معنى المراهقة والسؤال الأبرز هل المراهق متاع اليوم كيما المراهق تاع قبل ولا تبدلت المعطيات
8: الحاجة الأكيدة اللي المراهق متاع اليوم مش كيما المراهق متاع قبل خاطر كنت تفكر زادة احنا زهير كي كنا في سن المراهقة كنا كي نغذروا الوالدين زادة صحيح مش بالصراحة اللي عند المراهقين متاع توا لما نحسوا احنا مناش مفهومين زادة من عند والدينا صحيح ولا
0: صحيح
8: كان كل ولي اليوم يرجع لفتره المراهقه نتاعو تو يحس روحه زاد هو كي كان في فتره المراهقه ما كانش متفاهم برشا مع والديه ولا كان عنده الاحساس اللي هو مش مفهوم دونك اكيد انه كل جيل مختلف على الجيل الاخر هذه حاجه اكيده المراهقين نتاع توا كما قلت انت في تقديم الفتره تولدوا في فتره احنا ما عشناهاش المراهقين نتاع اليوم مش مراهقين الاطفال نتاع اليوم عندهم سمارت فون عنده سمارت فون من اللي عمره عام حتى هو عايش في حومه في تونس العاصمه ولا في اي بلاصه في تونس ويتعامل مع العالم الكل مفتوح الكل قدامه هذه حاجه احنا ما كانتش عندنا الحاجه الكومان والمشتركه ما بين المراهقين الكل اللي هو اللي يقول عليها العلم ويؤكد عليها احنا اليوم نقولوا علاش يتصرفوا بالاندفاعيه هذيا علاش كل شيء اوفر نحسوه يعملوا معناها المراهق الاكسبليكاسيون سانتيفيك والتحليل العلمي يقول لك انه دماغ المراهق فيه تركيبه ولا فيه جزء من الدماغ هذاك المسؤول على التحكم في التصرفات ماهوش كامل النمو نتاعو معناتها النقطه هذيك اللي هي الكورتكس بريفرونتال يكمل النمو نتاعو في العشرينات في العشرين وفي الخمسة وعشرين سنه والجهة في الدماغ اللي مسؤولة على العواطف على الانفعالات على الأحاسيس على المشاعر اللي هي الأميجدال هي اللي نقوله احنا ماخذة السيطرة على الدماغ
0: طاغية
8: يعطيك عبارة على هو عنده كهربا فيراري يسوق فيها اما الفرانات نتاع بسكليت كي يجي باش ينزل على الفران
0: ما يلقاش ساعات
8: ما يلقاش يا ما لقاش يا باش يلقاه من بعد مسافه طويله برشا دونك ما معناتها كي نفهموا كأنا كي ولي كي نغزل المراهق نتاعي نفهم اللي أهم حاجة راه ماهوش يعمل فيها بالعاني.
9: أي.
8: طب احنا ساعات نخليهم يعمل بالعاني باش يستفزني باش يخلق مشكلة
0: داير برش عبيد معتك في تربية صغارهم يبدأ يقولوا يا اخي تعمل عليها بالعاني
8: بالضبط ما يعملش بالعاني راه ما ينجمش ما عندوش القدرة على التحكم في الانفعالات نتاعه بالحق ما عندوش القدرة علميا معناها وذلك أثبت علميا معناتها ذي موضوع ما فيش نقاش
0: لأنه البارتي اللي مسؤولة على أنه يضبط كل شيء ما زالت في طور النمو ما كملتش والبارتي العاطفية متشنجة أكثر ببرشة هرمونات جديدة داخلة على البدن
8: بالضبط باش نسهلها سي زهير على المستمعين العبيد اللي تخدم ولا العبيد اللي تتعامل مع عبيد الحاجة اللي تمنعك أنك عبد يخالفك في الرأي ولا يقترح عليك حاجة أنت ماكش رافض عليها أنت اليوم زهير مثلا لو كان يجيك مدير التحرير مثلا ويرفض الموضوع باش تناقش باش تناقشوا في الموضوع
0: طبعا أكيد
8: ماكش باش تقلب عليه الطاولة معناها وتقوم الحاجه اللي تخليك تناقش وما تقلبش الطاوله وتقوم هيك البارتي بري فرونتال نتاع الدماغ التحكم في التصرفات الاناليز الراشوناليزاسيون هي اللي تخليك تتحكم في في انفعالاتك المراهق البارتي هذه ما عندوش
0: البارتي هذه ديجا معناتها يلزم كل ولي يقتنع انه ولده راهو ماهوش كامل النمو وفما البارتي اللي هي عقلانيه وتخليه يخمم بعقل راهي مش موجوده اصلا ماهوش يعمل بالعاني محلاه الجمله
8: ماهوش يعمل بالعاني
0: ديجا باه اي
8: ديجا هذه اول حاجه الحاجه الثانيه نحب ناكد عليها فيش احنا المراهقين نتاع اليوم مختلفين على المراهقين نتاع قبل اليوم لو ماس تقول لك سن المراهقه احنا اليوم كنت تسال تقول لهم من وقتاش تبدا المراهق يقول لك 16 14 15 هكاك معنا المراهق لو ماس قالت لك المراهق اليوم من 10 سنوات صحيح بين 9 10 سنوات واحنا لو كان نلاحظوا في سلوكيات صغيرات 9 10 سنين ما تنحكيوا على صغار في الابتدائي بين سنه خامسه نقولوا سنه الرابعه سنه خامسه بعد انت كنت تلاحظ في سلوكيات الاطفال هذم بين قوسين باش تلقى بداوا فما دي سيني نتاع هزين كتف نتاع كي تقول له يقول لك لا الوغ كو هو عمي في السنه الثالثه كان يقول لك اي وعندي دروس وتوا ولا يقول لك لا ما نحبش لا تو من بعد تو ولا يصدق كلمه لا دونك انا اول سيني نتاع المراهق باش نقول سي بون ولدي قاعد يعيش في المراهقه وقاعد دخلنا في التغيرات هذيا لي سيني نتاع الرفض لاي اوامر
0: نتاع كلمه لا الاوامر بدات تتقال برا نحي صباتك واغسل كذا لا مش توا
8: يسبق لك لا هو باش يعملها راه يعني يسبق لك لا
0: يقول لك لا
8: علاش يسبق لك لا خاطر انت عطيته امر وهو توا قاعد يحب يبني شخصيته اللي اول حاجه باش يعملها اللي هو رفض الاوامر
0: دونك اي أحسن امر بالطريقه هو انه في عود نعطي الامر نولي نعطيه بشكل اخر مش اوردر معناتها
8: يعطيك الصحة
0: معناتها في بلاصة اي برا امشي اغسل سنيك هاي معناتها تقول له غسلت سنيك نجم يولي سؤال مثلا
8: والا وقتاش باش تغسل
0: ولا هي وقتاش باش تغسل سنيك مثلا
8: صحيح بالضبط قبل ما تعمل كذا ولا بعد خلي له الاحساس اللي هو اختار
0: سي لوي كي شوازي معناتها هو اللي باش يختار
8: بالضبط ومش نفس
0: سنين قبل ولا ناكله قبل ولا خليه هو يخمم كوم كوا هو صاحب القرار مش انت تؤمر فيه طيب جميل اي
8: باه الحاجه الثانيه لازم نفهموها زيادة في سن تو دخلنا في سن المراهقه فهمنا اللي فوالا ابارتيغ من 10 سنين راهو باش نبداو ننتبهوا شويه لتصرفاتنا ما عادش نتعاملوا معاه كطفل صغير راهو بدا يدخل في سن المراهقه
0: باه
8: المراهق عنده أربعة احتياجات رئيسيه يحب يوصل لهم ويحب يلبيهم
0: اي
8: احتياجه الأولاني هو احتياج الاستقلالية
0: أي.
8: أول حاجة بشي أثبت استقلاليته شكون أول عبيد بشي يعترضهم كما كنا نقوله الأولياء أول حاجة بشي بدأ يرفض الحاجات اللي كان يعملهم وهو صغير أوتوماتيكمان دونك بشي يثبت وجوده وبشي يثبت استقلاليته برفض الأوامر دونك نبدلوا طريقة الأوامر ونعطيوه اختيارات
0: بيه
8: الحاجة الثانية اللي هو باش يحاول زادة مش يحاول، حاجة أساسية عند المراهق أنه يكون منتمي وعنده قبول من شكون؟ من العباد احنا نخافوا منهم ولا منحبوهم مش برشا، اللي ينقلوا الخلطة. اما هو في سن المراهقة متاعه العائلة معه
0: يحب يعمل جروبه وصحابه مجموعته وبنات ولاد،
8: حاجة مهمة، حاجة مهمة جدا أنه يكون مقبول في جروب. بالنسبة لي هذه حاجة بريمورديال، معنى أنه أمه، أنه أمه وبوه مقبول في العائلة حاجة أكيد، هذيك حاجة متهني عليها سيبان. توا لازم يثبت وجوده، أول قبيلة يثبت وجوده عندها هو الجروب. دونك باش يختار الجروب، كيفاش يختار الجروب؟ باش يختار الجروب على اللي تربى عليه وهو صغير، باش يختار الجروب على احتياجاته، باش يختار الجروب على الحاجات اللي لاقيها في الدار ولا مش لاقيها،
0: عندهم نفس الميولات
8: بالضبط، واللي قابلينه كيما هو. مش شعرك هذايا مش عاجبني المشطة برا بدلها،
0: ولا بدنك بيه، ولا ايك تنمرك الحكاية هذي كزداي
8: بالضبط.
0: باه؟
8: دونك الثالث
0: باه، نتحدي له الثالث باش
8: اي عندك الحق. الحاجة الثالثة اللي هو يحتاج إلى حدود، خاطر هو السلوكيات المخاطر اللي نشوفوا فيهم اليوم وأكبر سلوك معتا وقافة في المجتمع متاعنا هو المخدرات.
0: هاي
8: راهو معناتها يمكن باش نصدم بعض العباد ولا بعض المستمعين، انا نمن اللي فما حتى صغير عمره 15 16 سنه اختار صينيه المخدرات ولا مشى في صينيه المخدرات وما لها من تبعيات بعدها معناها والكل، هو اختيار منه هو بكامل قواه العقليه وماهوش نتيجه برشا تراكمات. خاطر هو يصل عمر 15 سنه 16 سنه اختار الصينيه هذيك، شوف شنو اللي صار عليه من صفر ل 15 سنه.
0: شنو هي البيئه اللي المخدرات يختارها في طريق الحل،
8: هو
0: بالنسبه لي هو حل،
8: هو يرى فيه بالضبط، هو يرى فيه بالضبط حل وإلا هروب من حاجة ما. أنا شنو هو فطرت له من صفر ل 15 سنة باش كي يوصل هو يتمد قدامه سيجار وزطلة ولا زريقة سامحوني يقول لا. هل حذرته أنا باش ينجم يقول لا؟ خاطر احنا اليوم للأسف في مجتمعاتنا في ما في تهم، معناها تخرج راس الناس تلقاها ماهيش حاجة صعيبة برشا وليت، معناها للأسف. دونك أنا ما نجمش نمنعه باش نسكر عليه باب الدار، ما نجمش. أخطر نجم نعطيه الآليات والوسائل باش يقول لا، باش يفهم هو هل أنا فشلته اليوم كولي من اللي عمره صغير 10-11 سنة شنو معناها؟
0: فهمت لي هذاك مش حل ديجا ومش الحلول اللي يلزم يلوج عليهم كاحتياجات
8: بالضبط.
0: واضح الحاجة الرابعة
8: وشنو التبعيات متاحة والخطورة متاحة.
0: واضح
8: خاطر أنت اليوم واحد يتكيف يظهر لي في باكوات الدخان كل فما تدخين قاتل وإلا تصويرة هكية، هل هذا منع نهار واحد من أنه يشعل سيجارو؟
0: لا
8: لا. دونك أني أنا نعمل ديستوت في التلفزة أوكي حاجة باهية، أما لا يلزم مقاربة قريبة، يلزم مقاربة قريبة جدا، يلزم يشوف بعينيه شنو يصير في المخدرات، شنو يصير في بدنه في المخدرات باش هو يتعذب، باش هو يعرف اللي هذيك اختاره.
0: طيب الاحتياج الرابع،
8: الاحتياج الرابع هو التجربة،
0: هو التشجيع،
8: التجربة في ظهرك،
0: التجربة
8: أنه يجرب
0: بيه؟
8: على خاطر المراهق ما يتعذبش وما يفهمش بالمحاضرات متاع الأولياء تاع أني إذا نقول لك عايش ولدي وإجا نفسر لك وراهو كذا وكذا، صحيح باش يقعد يسمع كما قال المدخل الأخير، قال لك ما أنت تقول له وتوعيه وكل بعد يخرج يعمل على اللي يحب عليه. على خاطر هو المحاضرات والكلام ما عندوش صدى، عنده ما عندوش تأثير فيه. باغكونتخ كي باش يجرب ويفهم عقوبة ومسؤولية التجربة اللي عملها ويحسها في ذاته، وقتها باش يفهم. وقتها باش يفهم اللي صحيح راهو اللي قال لي عليه ما غلط ولا ما يناسبنيش، وهاو النتيجه نتاعو وانا حسيتها وانا جربتها. اليوم احنا نحاولوا بكل الطرق تسمع فيك زهير؟
0: اسمع فيك
8: ايه. قلت لك احنا اليوم كاولياء نحاولوا بكل الطرق ان نحميو صغارنا من الفشل، نحبوا نحميوهم من الفشل في الدراسه، نحبوا نحميوهم من الفشل في العلاقات، نحبوا نحميوهم من الفشل في الرياضات، نحبوا نحميوهم من كل شيء. انت ما تنجمش ما تنجمش تحميه من كل شيء، حتى انا عمره باش تحميه انت يعني.
0: معناتها ليكزومبل نتاع برشا اولياء تلقاهم كي خايفين على صغارهم، ما نحبوش يمرض، ما نحبوش يقرب، ما نحب يلزمو يقرب باش المناعه نتاعو تبدا تقاوم، راهو يلزمو يمرض بالمرض الفلاني باش المناعه نفهموها قويه مش قويه، راهو لا فما شكون تلقاه تعرف 37 وشلطين يعطي لي فيرالجو، لا لا هذا عنده سخانه ما نحبوش يمرض، ده لازم يودي خليه باه يقاوم الساعه واحد ونفهموا بدنه هاي نكملوا به اي
8: بالضبط. انت اليوم ثم صغيرات ما تصغيرات تمشي تقرا في المدرسه ولا حاجه ما يعرفش يشق كيس خاطر امه تلما تخاف عليه من الكراهب و و
0: اي جامي خليته يجرب يشق كيس وحده
8: بالضبط، ما يمشيش يقضي من العطار على خاطر تخاف عليه، ما يمشيش ابعد شويه
0: ما يخرجش للشارع اصلا ما يعرفش معناها هاكا تلزواك وقت اللي هذيك اخطر ساعاتك التليفون اللي تمدوا له ينجم يهزه في دغارك اخطر من الشارع بيده
8: بالضبط، يبدا قاعد بحذاك في الصاله ويتفرج في تليفون وهو قاعد
0: ما يخطر كبير وانت ماكش فايقه بيه
8: بالضبط
0: واضح
8: بالضبط.
0: لو كان نلخصوا باش نجم ناخذ برشا تليفونات يستناو دكتوره خوله
8: لو كان نلخصوا زهير انا كان فما حاجه نحب الاولياء اليوم يكونوا واعين بها، اللي راك صغيرك جبته مش باش تملكه مش باش تعملوا نسخه منك المطلوب منك انك ترافقه انت في سن المراهقه ما عادش تنجم تسيطر عليها على خاطر هو عنده احتياجات اكبر ويلزم يعيش الاحتياجات هذوك في كنوم باش يظهروا في الكبر، خاطر احنا اليوم مثلا مظاهر العنف اللي راهو فيها في الشارع ولا في ال... ولا في الكياشات نتاع ديزادولت نتاع 40 و50 سنه اللي يعرف الكهرباء باش يعمل عركه على خاطرك دوبلت عليه، ما ينجمش يكون هذاك مظهر سوي، ما ينجمش يكون شخص سوي، معناه هو شنو عاش الشخص هذاك في تربيته في صغره في مراهقته باش يوصل ينفجر في ال40 وفي ال50 دونك انك تكبت
0: بداية الحب كما البولدوناج وفي الاخر تنجم تنفجر في فترة معينة،
8: ما فما حتى شك انه الاولياء الكل يعملوا في هذا عن حب كبير لصغارهم وعن حماية،
0: ولكن مش ولكن هذا غلط مش صحيح
8: بالضبط،
0: ونحبوا يطلع كذا نحبوا يطلع طبيب ونحبوا يجيب معادلة هذا كله راهو صعيب
8: راهو ما نجموش نكونوا كلنا
0: خاصة انت قلت ما تملكوهمش الصغار ما كومش جبتهم باش تمتلكوهم ولا تستعبدوا الأطفال بربي إجابتك في صافي في ساعة هذا مساج يجيني يقول لي لا تربوا أبناءكم كما رباكم أباءكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم،
8: تلخيص جميل جدا نزيد عليها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذا ما يمشيش هذا
0: أخصائية في تعديل سلوك الطفل والمراهق نشكرك وما زلنا باش نتعاملوا برشا مع بعضنا في البرنامج هذا في المواضيع اللي أكيد فيها برشا نصايح كل مرة إن شاء الله نتقدموا بها، شكرا لك دكتورة خولة التوزي على كل هذه المعطيات. أي نزيلوا ناخذوا دفعة أخرى من التليفونات سي علي سائق سيارة تاكسي من سوسة علي الفرشيشي سي علي
9: اهلا بك شنو احوالك يا زوير؟
0: شكرا لك يا علي لاباس
9: الله يبارك لك ان شاء الله الله يحفظك ان شاء الله
0: اخويا لك خويا
9: وانت صحتك لاباس باهي
0: الحمد لله على ربي الحمد لله
9: يا ربي لك الحمد والله ايش نقول لك هو الموضوع من عاصم المواضيع هذه اللي جبتوها سعدية والله ايش نقول لك فما حاجه باش نقولها لك زهير اللي هبت البوت نحاتها على قبل اللي كان وقت البو عنده كلمته وعنده وقفته مع اولاده ومع كذا هذه تقدم
0: هبت البوت نحاتش معناها
9: معناها كان البو قبل كان معناها الام تخبيش على البو اللي راه على ولده ولا تسمع على ولده ولا حاجه ما تخبيش تقول باش ما يوصلش يعمل يتطرف الولد توا سي زهيرك باش تقولوا المنار مداهمات في القهاوي وكل ما شيء ولو يوصلوا يكريوا حتى الدار سي زهير يكريوا حتى الدار يتطرف ترى صاحبتها طفله صغيره تبدا تمشي عريانه عشاك وكل ما شيء تولي تحب تقلد صاحبتها بالحق الدنيا هذه بالرسمي تبدلت ياسر الشباب لا تبدل ياسر بالرسمي يلزم الردع يلزم قوه الامن ترجع في الامور هذه بالاخص في هذه قبل كانت المداهمات حتى للديار اصلا كانت المداهمات كانت معناها
0: تدخل اللي في القهاوي على الاقل انا نراه فيه فما بالك اللي تخبى بين اربع حيوط
9: يعطيك الصحه اللي تخبى بين اربع حيوط راهو اني تكشيف كي دير راهاني سي زهير والله
0: الا على تربيه المراهق ولات مسؤوليه الامن ما عادش مسؤوليه البو والام.
9: ايش نقول لك؟ اذا نقول لك شويه من حنا شويه منا ومرتبه الدين شويه منا وشويه منا. انا قبل نسبه ثاني صغير في عهد الزهير برجيب الله يرحمه كانت المداهمات كانوا يدخلوا يمشيوا حتى للديار وبرا شوف خزامه شوف شارع اسمه شارع المأمون شوفهم كيف هما صغيرات راهم صغيرات سي زهير شيء يندبلوا الجابين
0: راهو الشيء وصلنا له يستحق ردع اكثر امني حسب تعبيرك. شكرا لك علي بارك الله فيك سيدي. شكرا انور من زغوين. انور
10: السلام عليكم.
0: شعورك يا انور؟ لاباس
10: لاباس الحمد لله.
0: لله اي انور اي
10: والله يا شوش نقول لك بالنسبه لي انا الهدايا هي الاولى حاجه هدايه ربي راه وثاني حاجه بالنسبه لكل شيء صار معناتها احنا كل شيء عملناه قبل وكل شيء شفناه اما شنو الفرق ان احنا قبل كان عندنا كبير كبير نخافوا منه نخافوا من الباب نخافوا من العم نخافوا من الخال يعرضك جارك حتى كبير تخاف منه تو المعايير كلها تبدلت ما عادش يخافوا من حتى حد وما عادش يقدروا حتى حد لان ولت حقوق الطفل وولت المراه هي اللي تحب تحكم في الدار وولت الناس كل داخله بعضها الامور ولا ما يخافش من المعلم ما يخافش من الاستاذ يعني المعلمين فينا قرونا وساذ التو اليوم من هذا يعرضك تخاف منها تبص راسك ما تشعلش سيجار قدامه ما تقولش كلمه زايده قدامه قبل حتى كي تمشي باش تفسد سامحني في الكلمه تبدا خايف من رد فعل بوك خايف من رد فعل عمك خايف من رد فعل كل تبدا خايف تقل العقل العواقب كل تبدا تقرا لها في الحساب اذا كان ما ثماش حد يخافوا منه وردع من الباب من الام من العم من الخال ما عادش يعمل كبير وما عادش يحصل حد شيء
0: واضح. دونك انت الموقف نتاعك تقول الخوف اللي اختفى هو اللي هلك الدنيا الكل. شكرا لك انور. ديما التعليق عند الناس اذا كنت تحبوا تجاوبوا بعضكم على 73 24 3029 100 100 مازالوا بعض الدقائق ناخذوا سالم معايا متقاعد من حي الرياض. سي سالم اهلا وسهلا.
11: اهلا وسهلا سي زوين.
0: شعورك يا سالم؟ لاباس
11: الحمد لله.
0: هاي يا سي سالم اي
11: عجبني موضوعك وشرفني اني نتدخل معناك.
0: يشرفني انا انك تكون موجودة معنا ايضا في المشهد.
11: جوهرة فام راهي بكل جواهر وكي تنحى منها الجوهرة زهير الجيز صراحة تبرد شوية.
0: اهلا وسهلا مرحبا بك وبارك الله فيك على هذا الاطراء يا سيدي.
11: حاسيله ما غير اطالة كنت نسمع في الاخت اللي طولت معها عندي شوية تعتيب صراحة خلي فرصة للباقين أنا الناس كل تحب جوهرة فام تبي تشارك مواضيع
0: كبيرة. الله يبارك يا سيدي مرحبا.
11: شكرا يا سيدي بكل لطف. حاسيل واني مراهقتي معناها متسماش عدت مراهقتي اني نتعلم ناخو افكار كذا ونشوف وكذا كذا طبقت على ابنائي اللي تسلي عندي زوز منه وزوز من ولكن دوري الاجتماعي في الدار انه الام هي توجه الطفلة والاب يوجه الابن واتت مرة فقت بابني قالوا لي كيف قلت له ماني مجمش نحكم الا من مرة
0: بيه
11: فتاتني صدفة كبشته وما أنا متلبس أكل اللي تقول أنت بالضرب ما ينفعش راهو مش هذا أما كبسان الزيت حشاك ولا بيجي عنه
0: شديته بسيجارو
11: عملت روحي أي عملت روحي تخششته كده هرب هو بعد ما لحق علي هري مناه بجهد اللي عندي مناه تططال ومن بعد رجعت طلعت عنده كيف كل اللبسة كبسة معناها كذا فهمتي من بعد أكيد صرفت أمه ورجعوا قالت له يا برا أرجع قول بابا سامحني وكذا كذا وما عادش تعاود كذا هو مصلي على النبي أنا في ستاك تقني سامي ما شاء الله ولكن لحد الآن بأبنائه ويحترمني كامل الاحترام أبدا هك نهار وهك نهار رغم اللي كيف تعرف إنسان عدى مراهقته وشباب وتوى معناه متزوج وكذا كذا وفما احترام متبادل جميع كان قدامي نحس بحاجة بالنسبة للفتيات يعني الأم هذيك توجه فيهم والحمد لله وما شاء الله
0: دونك تقاسم الأدوار بين البو والأم في تربية الصغار وخاصة في فترة المراهقة مهم جدا
11: معناه تقعد انت بسيطر أب وتب لا لا لا
0: والله سي سالم شكرا لك سالم بارك الله فيك سيدي. شكرا مختار 75 سنه فلاح من الوسلتيه. سي مختار
12: اهلا بخويا الباهي لاباس عليك
0: بيك سي مختار شحالك لاباس
12: والله عايش والله فرح بيك رجعك والله
0: ربي يبارك لك سي مختار يعيشك. هاي سيدي كيفاش المراهقه كيفاش عشت انت كيفاش عاشوها صغارك وكيفاش جيل اليوم
12: والله عشت عشنا خويا عشنا معناها نحسمو سورين صغيرين والله تربتهم
0: عملنا عاد عمايل شنو توا ما كلنا ولينا ملايكه ما كلنا عملنا في فتره المراهقه يا سي مختار.
12: لا لا لا لا, لا مش كيتو مش كيتو راه خويا لا هو كيتو مش كيتو
0: خلطه نقطعوا كوره احنا تو وش عاملين تو؟
12: او تو خويا خويا الشيء قول ربي قول الله
0: تو شاكين الخلايق على الراجل
12: ماشي شاكين الخلايق كل كل كل شاكين الخلايق سي زهير الله يسرنا وكاهو باختصار الله يسرنا وكاهو مش كيفك هكي تو
0: ان شاء الله ربي يسترنا سي مختار شكرا لك سيدي ضحكتني والله يعطيك الصحه
12: معاك ربي يشرب يعاونك
0: الله يبارك لك يا خويا بارك الله فيك هاي نعطيكم فكره على موضوعنا يوم الاثنين القادم ان شاء الله هاي
13: المشهد مع زهير الجيس
14: مؤسسه الزواج في تونس شنو يلزمها باش تكون ناجحه هل يكفي الحب وحده هل تعوض الفلوس والماده المشاعر والموده هل الشابة والشاب التونسي قادرين على الزواج؟ مش التوانسة اللي يحبوا على الهنا وطول العشرة هما بيدهم اللي يشرطوا الدار والذهب والكهرباء والخدمة الزواج في تونس هل هو حب وتفاهم وعشرة ولا حسابات أخرى؟ رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-ألف ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-ألف أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0
13: المشهد مع زهير الجيس
0: هذا موضوعنا إن شاء الله يوم الاثنين القادم إذا كنت تحبوا تشاركوا فيه تنجموا تسجلوا من توا 73-24-3-29-100-100 الموزع الصوتي نعود ذكركم إذا كان عندكم مقترحات في فقراتنا في قلب الجهات وإلا حقك علينا سجلوا بالواتساب على 48-155-ألف تنجموا تبعثونا فيديوهات وإلا أوديو خاصة بالتوثيق والوثائق والأدلة اللي تدل على المشاكل اللي تحبوا تطرحوها إذا كنت تحبوا تقترحوا علينا أيضا مواضيع مرحبا بالجميع كل الأرقام توصلكم إلى المشهد ومن هنا إلى مشهد يوم الاثنين القادم نسلم على كل الفريق اليوم سمية صغير في الإخراج حسام الجيد في الإخراج التقني جمال بقديدة في غرفة العمليات أشرف تسويت بشقرة أخبار الثالثة مساء وأنا زهير الجيس أقول لكم قبلكم يوم الاثنين إلى اللقاء
13: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة إفم تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفالير شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار عن 85-990 وكون من الرابحين في دار ليلى تسمع دار ليلى مع أشرف بدر الدين على جوهر افم
15: برعاية نوفالير بي ذير

0: آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام.
1: بكم تداول الحاضرون في اجتماع ندوة الرؤساء بمجلس النواب الشعب المنعقد اليوم في برنامج عمل المجلس خلال الدورة البرلمانية الحالية وضبط برنامج العمل التشريعي والرقابي وبرنامج الجلسات العامة للفترة القادمة. وأفاد رئيس لجنة المالية والميزانية وعضو ندوة الرؤساء ماهر الكتاري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء بأن الاجتماع تناول بالخصوص التحضيرات للشروع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى جانب تنظيم عمل لجان المجلس للنظر في المهمات الواردة بمشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2027. وأضاف أن أعضاء الندوة تناقشوا خلال الاجتماع في مقترحات القوانين التي تقدم بها عدد من نواب البرلمان وفي تنظيم أيام أكاديمية مقترحة إضافة إلى الاستعدادات المتعلقة بنشاط الغرفة التشريعية خلال الفترة القادمة. أنهت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدتها أمس المصادقة على كامل فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي بعد أن صادقت على الفصول من 54 إلى 74. وتعلقت الفصول المصادق عليها أساسا بإجراءات التأديب والهياكل المكلفة بها سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعين أو الشركات المهنية إضافة إلى جملة من الأحكام الانتقالية المتعلقة بإجراءات وأجر ترسيم المستشارين الجبائيين المباشرين تبقى لأحكام القانون المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين والساري المفعول. قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي يحيى سريع أن قوات الحوثي استهدفت مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي ظهر اليوم، والصاروخ أصاب هدفه بنجاح وتسبب في حدوث أضرار وتعطيل الحركة الملاحية في المطار. كما نكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اتفاقية مكة تقوم على أساس دفاعي بحت ولا ينطوي على أي طابع هجومي، مشددا على أن أي اعتداء يستهدف إحدى دول الأطراف في هذا الاتفاق سيقابل بموقف موحد من بقية الأعضاء الذين سيقفون إلى جانب الدولة المعتدى عليها. تابع وللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم مما كنتوا تسمعوا فينا على جوهرة اف ام. هذا المحقق بلوس، الموعد اليومي مع القصص والقضايا البوليسيه اللي تهزنا لواقع اقوى من الخيال. سويعه من زمان، يوميا من ماضي 3 حتى الاربع متاع العشيه، نسكن فيها الى قضايا تونسيه عربيه والا عالميه. واليوم نقترح عليكم بداية واحدة من أكبر القضايا. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الأعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج. وبعد لحظات إذن قضية من الحجم الثقيل، قضية نقترح عليكم تسمعوها كما لم تروى من قبل. متابعة طيبة للجميع.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها أو

من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس.

0: بلوز مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم بتهزنا للمغرب، احنا تحديدا في المدينة الحمراء مراكش. ترجع بينا احداث القضية لنهار 23 جوان 2009. نهارتها يدخل مركز الأمن راجل اسمه عبد الرحيم، عمره 56 سنة، كان هازز في ديه ولده عمره تقريبا 3 سنين. عبد الرحيم كان ظاهر على وجهه التعب والتوتر، عرف بروحه وعلم الأمنيين اللي هو جاي قدم بلاغ في اختفاء زوجته مرته نزهة اللي تعدت توا على اختفائها نهارين. خرجت من الدار على أساس ماشية تخدم، ما رجعتش وما عنده عليها حتى أخبار. الأمنيين طلبوا منه يقعد يحكي لهم شنو صار بالضبط. نبستوا سي عبد الرحيم، خرجت غضبانة، غششتها، قلت لها كلمة خليتها تقول لك باش نخليها لك واسعة وعريضة ونهج ولا ما صار. سيد المحقق، مرتي نزهة تخدم قابلة في كلينيك في المدينة نهار 20 جوان.

هي بالك شي تعطلت في الخدمة، بالك شي قعدت بحذ أختها شوية. لكن تعدى الوقت وباقي نزهة ما ظهرتش. هز التليفون، كلمها على تليفونها، تليفونها مسكر. هنا بدا يتقلق، كلم أختها، هي زادة كانت مفجوعة، أكدت له اللي هي عشية كاملة توا تستنى فيها باش تجي تروح بالوليد ما جاتش. عبد الرحيم قال للأمنيين اللي هو قعد يستنى، تعديت السوايع ونزهة ما ظهرتش. قرر هنا يمشي يسأل عليها في الكلينيك اللي تخدم فيه، وغادي باش يعرف معلومة باش تزيد تفشو. في الكلينيك أكدوله اللي نزهة خرجت من الخدمة مع الساعتين ونص، يعني خرجت قبل الوقت اللي من المفروض تكمل فيه خدمتها. إيه وين عندها تمشي؟ وش بها؟ ما علمتوش. هكا قال عبد الرحيم وهو مستغرب، خاطر يعرف مليح مرته مستحيل تمشي لبلاصة من غير ما تعلمه. من وقتها بدأت رحلة البحث على نزهة، اسأل عليها أفراد عائلتها الموسعة، صاحباتها، جيرانهم، وشي نزهة ريحتها ما فماش. عبد الرحيم شي يقول للأمنيين أكيد مرتي صارت لها حاجة، مستحيل تكون مشات بإرادتها واختفت بإرادتها. وبش يأكد أنه هو ومرته علاقتهم جيدة، ما فماش علاش تخليه وتمشي. تزيد كان تخليني أنا، علاش باش تخلي ولدها؟ حتى المشاكل اللي تصير بيناتنا قال مشاكل عادية تصير في أي كوب المتعلقة بالأمور المادية. قال لهم من مدة مثلا شرينا دار بقرض مشترك وتخسرنا شوية في الفلوس، أما بخلاف هذا ما فما حتى حاجة تخليها تختفي دون سابق إنذار. سيد المحقق بعد المعلومات اللي زود بهم عبد الرحيم الأمنيين مش طلبوا منه يروح على روحه، وكان فما حاجة تو نكلموك. أما عبد الرحيم ما نجمش يكتف في ديه ويقعد يستنى يكلموه، وانطلق هو بدوره يفركس من بلاصة لبلاصة، مشى للسبيطارات، هز تصويرة نزهة يدور بها في الشارع يسأل في الناس. في الأثناء الأمن انطلق في عمليات بحث هو زاد على نزهة، وسعوا دائرة البحث ونسقوا مع مختلف المصالح الأمنية للبحث عليها، أو هكذا قيل. لكن تعديت الأيام دون نتيجة وما ظهر حتى خبر على نزهة، حتى تعديوا تقريبا 17 يوم. وقتها يجي اتصال لمركز الأمن من عند فلاح يعلمهم أنه لقى جثة في الأرض متاعه. بعد هذا الاتصال العناصر المختصة تحولت على عين المكان. فور وصول رجال الأمن لهذه الأرض الفلاحية يلقوا الفلاح وأولاده يستناوا فيهم، حكيوا لهم اللي صار ودلوهم على مكان العثور على الجثة. فلاح بش يأكد للمحقين أنه الخدامة اللي معاه بداوا اليوم يحصدوا. قال لهم واحد من الخدامة يدور بالتراكتور وإذا به فجأة يقف يسيح ويبدأ يعيط، يا لطيف يا لطيف، هاي جثة، هذه جثة متاع امرأة ميتة. بالوقت اتصلوا بالشرطة، الجثة كانت مرمية في وسط الزرع متعرضة لضربة قوية على مستوى الرقبة قريب من الفك، إيديها وساقيها كانوا مربوطين بحبل. على الفور تم تطويق المكان وانطلقت المعاينات وتمشيط الأرض الفلاحية على أمل العثور على أي دليل يعاون في تحديد هوية الجثة أو المجرم. من خلال حالة الجثة ودرجة التحلل المحققين كانوا متأكدين أن الوفاة عدت عليها مديدة، لكن على ما يبدو الجثة تحطت حديثا في تلك المنطقة. لو كان جات عندها مدة هنا أكيد الكلاب ولا بقية الحيوانات راو شموا الريحة راو جاوها وغيره. بالتالي الضحية تقتلت في مكان آخر، ومسرح الجريمة الحقيقي ما زال لحد اللحظة غير معروف. مش بعيد عن الجثة سيتم العثور على الساك فيه بطاقة هوية وبعض الوثائق الشخصية اللي مرجح أنها تعود للضحية. الوثائق تقول أن الضحية اسمها نزهة، عرفتها نزهة، اللي عندهم في حقها بلاغ

الاختفاء كان قدموا رجلها جمعتين التالي. مش يتم إرسال الجثة للتشريح ويتم الاتصال بعبد الرحيم ويطلبوا منه الحضور للمشرحة لربما تعرف على زوجته. عبد الرحيم ما نجمش يستوعب المشهد. أول ما شاف الجثة حط يديها على راسه وبدأ يصيح: علاش؟ علاش قتلوها؟ شكون اللي عمل فيها هكا؟ هكا كان يقول عبد الرحيم وهو منهار ويبكي. من بعد ما هدى عبد الرحيم ولا قادر يتفاعل مع المحقين انطلق الاستجواب والسماع متاعه. بطبيعة الحال كما تعودنا في جرائم القتل يكون الزوج هو المشتبه به الأول في الجريمة. قالوا له: نحب نعرف أكثر معلومات على علاقتكم سي عبد الرحيم، كانت نجم تعاوننا. سألوها لسبق وكان عنده مثلا شكوك أنه نزهة في علاقة بشخص آخر، ولا عندها شي مشاكل مع الزميل أو زميلة في العمل، تعرفش عندها عداوات مع ناس معينة. لا، قال سيد المحقق، مستحيل مستحيل مرتي تكون عندها علاقة براجل آخر، تي ما عندهاش الوقت، المرأة تعبة وشاقية معايا، تقوم على الفجير تحضر له ليد وتنظم الدار وبعد نخرج ونخدم وتعدي نهار كامل في الخدمة وتروح تعاود تتلهاب ولدها تعاون فيا وما ريت منها كان الخير. حتى الخدمة صحيح كانت تشكيلي منها مرات، خاصة وأنها تشهق ما تلحق، أما تشكيلي من التعب والوقفة على ساقيها نهار كامل، والمشاكل اللي يصيروا في الخدمة ما يوصلوش لجريمة قتل سيد محقق. بعد سماع عبد الرحيم المحقين طلبوا من هاجر أخت نزهة تجيه يا زادة لمركز الأمن ليتم سماعها. هاجر باش تحكي للمحقين على علاقتها بأختها وباش تأكد لهم أنه العلاقة بينها وبين أفراد العائلة كانت جيدة جداً، كانوا إخوة مترابطين متلاحمين من وفاة أمهم، من سنوات أبوهم كبرهم وتحمل مسؤوليتهم وحده. الإخوة من بعد فيهم اللي عرس، فيهم اللي استقل بحياته، فيهم اللي ما زال يعيش في دار العائلة. توا من قرابة 4 سنوات زاد توفى بو نزهة، من وقتها زادت اللحمة بين الإخوة. هكا حكيت هاجر على علاقة نزهة بإخواتها. بعد استجواب جميع المقربين منها المحقين تقريبا وصلوا لطريق مسدود، وفي المرحلة هذه جاء البالهم فرضية، زعما مش الكلينيك اللي تخدم فيه نزهة متورط في اللي صار لها؟ ما تنسيش اللي نزهة خرجت تخدم على روحها، من اللي دخلت للكلينيك اختفت، بالكشي مثلا فقت بتجاوزات وعرفت معلومات ما يلزمهاش تعرفهم. هذاك علاش توجه الأمنيين للكلينيك واستجبوا جملة من العملاء والقائمين على هذه المصحة، والجميع باش يأكدوا أنه نزهة كيف النسمة فك الكلينيك، تضحك وتتبسم للناس، مرأة هادية تخدم على روحها وتروح. تي حتى النساء اللي تولدهم كانوا يسألوا عليها ويطلبوها بالاسم، حتى كيف يصير نقاش تسكت باش تبعد عن المشاكل. لكن واحدة من الفرمليات في الكلينيك باش تعطي للمحقين معلومة قد تكون مهمة. قلت لهم قبل ما تخرج من الكلينيك راي سمعتها تحكي في التليفون الفيكس. هاي قلت لهم الحق ما ركزتش برشا معاها، لكن فما جملة بقات عالقة في ذهني، خاصة واني شفت نزهة مرفزة وقالت لشكون معاها على التليفون، قالت له: أنا تعبت وأنا نستنى وصبرت برشا ولازمك تلقى لي حل. أيوة، توا إذن لازم على المحقين يعرفوا شكون الشخص اللي كان مع نزهة على تواصل لحظات قبل خروجها من الكلينيك واختفائها. المكالمة اللي حكيت عليها الفرملية عندها توا مدة، وتليفون الكلينيك يستقبل في النهار عشرات كان مش مئات الاتصالات. هذيك علاش تحديد نمر التليفون اللي تواصلت معاه نزهة بشيخ وقت في الأثناء
كان تقرير الطب الشرعي اصدر. التقرير مش يأكد أنه سبب الوفاة نزيف حاد على مستوى الرقبة، وحدد تاريخ الوفاة قبل ب 13 يوم من العثور على الجثة، ونفى تعرض الضحية للاعتداء. حقيقة أنه نزهة ما تعرضتش للاعتداء خلى المحققين يتأكدوا من أنه دافع الجريمة شخصي، يعني اللي عمل فيها هكا شخص عنده معاها خلاف، لكنه لا يوصل إلى درجة الاعتداء عليها. لكن لحد اللحظة الجاني مجهول والدافع كيف كيف، خاصة وأنه لا مراجعة سجلات تليفون نزهة ولا كاميرات المراقبة متاع الكلينيك نجموا يفيدوا المحققين بأي معلومة جديدة. وبعد البحث في كل الاتجاهات والاحتمالات أغلق بصفة غير رسمية ملف القضية اللي قاعدة تتجه نحو التسجيل ضد مجهول. تعدوا الأشهر فالسنين حتى وصلنا العام 2017، 8 سنين بعد مقتل نزهة. وقتها تدخل سيدة لمركز الأمن تعرف بروح حاني عمرها 35 سنة. تفضل يا لحنان. سيد المحقق، جيت نبلغ على جريمة قتل صارت 8 سنين التالي. أيوه تفضل ترى. قتلهم راجلي سيد المحقق، راجلي مراد قتل أخته نزهة. نزهة، المحققين يتفكروا مليح ملف نزهة، ملف القضية اللي بقى معلق، ويتفكروا مليح مراد خو نزهة تم سماعه من قبلهم في التحقيق. أما وقتها عمرهم ما شكوا في تورطه في الجريمة. علاش مراد خاطر باش يقتل أخته؟ حسب كلام حنان باش تقول للمحققين اللي في تلك الفترة، نزهة كانت مغصورة في فلوس، ما زالت كيف خذت قرض هي ورجلها وشريت بيه الأرض، ما نقلنا قرض قسم لها ظهرها، شاريهم الزوز كانت تمشي فك القرض ومع ولدهم الصغير والمسؤوليات ما عادش خالتي. في المقابل نزهة بعد ما تعدى على وفاة بوها 4 سنين كانت تستنى وقتاش تاخو نصيبها من الميراث، وكل واحد من اخواتها ياخو حقه، هكا تنجم تخفف على روحها الديون. بوها كيف توفى خلى زوز ديار، دار يعيشوا فيها بقية الاخوة، ودار يعيش فيها سي مراد خوها مع عائلته وحده. نزهة وقتها قررت تحكي مع اخوها في الموضوع وتطلب منه يسرع في تقسيم الورثة، لكن طلب نزهة ما عجبش مراد، وشاف الموضوع وقاحة من أخته. كيفاش تتجرأ وتطلب تقسيم الورثة؟ تحب تخرجني من الدار؟ هكا قالها ونبه عليها باش ما عادش تجبد له على الموضوع هذا. هي رسول الله ما عنديش الحق في الميراث تاع بابا، قلت لك الموضوع هذا ما عادش تجبده. لكن نزهة كانت مولحة، ما حكيتش لا لراجلها ولا لبقية اخوتها على الحكاية، لكن طلبت من مراد خوها الكبير يتصرف، وكانت تقريبا تكلموا كل يوم، وين ما تضيق حوالها ولا الناس اللي تسالها فلوس يطلبوها في فلوسهم كانت تكلموا وتعاود تجبد له نفس الهدرة، وهو في كل مرة يجاوبها نفس الجواب، يا نزهة خير لك راه، وش قلت لك ما عادش تجبد لي على الموضوع؟ مانيش خارج من الدار، برا اشكي كان تحب. نهار اختفائها كلمته من تليفون الخدمة وقالت له اسمعني يا اخوي، راهو ما عادش فيها، يزمك تلقى لي حل، راهي ظروفي مضعضع، هاني توا جايتك واليوم نفصلوها. خرجت من الخدمة على بكري وتوجهت لدار خوها. حسب رواية حنان، نزهة دقت الباب، حلولها الباب، دخلت من غير حتى ما تسلم، قالت عليا ومشيت مباشرة للصالة وقعدت هي ومراد خوها يحكيوا.
قلت حنين انا يعني في بالي بالموضوع، دخلت للكوجينه باش نعمل لهم قهوه، واذا بيا نسمع في صوتهم يعلى، والصوت ولا عركه ولا يصيحوا على بعضهم، وهي تقول له حرام عليك هذا حقي، وهو يقول لها ما عندك عندي حتى حق. هنا قتلوا نزهه، اما لا ما تلومنيش، انا باش نمشي نشكي بيك، وحقي من فلوس بابا باش ناخذ. فجأة بعد الجملة هذه صوت الصياح نقص، وسمعت حنان من الكوجينة صوت لطخة قوية. قالت مشيت نجري للصالة نلقى مراد واقف وشدد سكينة الغلة بين يديه، ونزهة طايحة في القاعة وشد رقبتها. من الفجعة حنان جت باش تصيح، أما قبل ما تعمل حتى ردة فعل مشالها مراد وسكر لها فمها وقلها ووراها أخته في القاعة. كون مصيرك كيفها. قالت وانا نترجى فيه يا مرادي عيشك، هاي مازال فيها نفس، خلي نكلموا لها الاسعاف. لكن حسب اقوالها مراد منعها وهددها بنفس المصير، هذيك علاش سكتت. بعد ما تاكد مراد من وفاه اخته طلب من حنان مرته تعاونه، ربطوا الجثه من يديها وسقاها، حطوها في فريجو في جراج الدار. من بعد ايامات خاف مراد لواحد من اولاده يحل فريجو يلقى عمته غادي، هذاك علاش نقل الجثه من الفريجو للكرهبه، خرج الكرهبه من الجراج وتوجه بها للارض الزراعيه اللي باش يتخلص من الجثه فيها. حنين قالت للمحققين ما عادش النجم نتحمل سيد المحقق، صبرت مع مراد على الإهانة والعنف وسكت على الجريمة، 8 سنين تعدي وما هو كل يوم يهددني بالموت، خرتها ضربني وطردني من الدار أنا وأولادي، هذيك علاش قررت باش نكشف له السر. بعد اعترافات حنين تم إلقاء القبض على مراد، مراد اللي مش باش ينكر التهم اللي توجهت له وسيعترف فعلا بقتله لنزهة أخته. ما كانش نادم، بالعكس كان بارد جدا وهو يحكي في تفاصيل الجريمة اللي ارتكبها في حق أخته. في الأخير انطلقت محاكمة مراد وحنان زوجته، وصدر الحكم في حق مراد بالسجن المؤبد، أما حنان فتوجهت لها تهمة التستر على جريمة والمشاركة في إخفاء جثة، وحكم عليها بالسجن 8 سنوات. المحقق بلس مع حمزة البلومي.

0: حقق بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم جديد في المحقق بلس، مواصلين معاكم حتى للأربعة متاع العشية، والموعد مع ثاني قضايانا بالنسبة لليوم. ما تنساوش المحقق بلس تلقاوه زادة على فيسبوك، صفحة المحقق، وين تلقاو مقتطفات وأجزاء من مختلف الحلقات اللي نقترحوها عليكم يوميا، وين تنجموا تخليونا زادة كيف كيف التعليق متاعكم. ثاني قضايانا تسمعوا تفاصيلها حالا على المحقق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: قضيتنا اليوم باش تسافر بينا لفرنسا، واحنا تحديدا في بريفوسان موين التابع لإقليمنا، وترجع بينا أطوار القضية لنهار 11 جانفي 1993 قرابة 4:15 متاع الصباح. جملة من الاتصالات المتتالية توصل لرقم الحماية المدنية من مجموعة من متساكني المنطقة، جميعهم كانوا يطلبوا في النجدة، وكانوا يقولوا لي فما حريقة كبيرة في فيلا جارهم الدكتور جون كلود روما. حريقة على ما يبدو كبير برشا، وكلال فيلا بالكامل. على جناح السرعة الحماية المدنية توجهت للعنوان المذكور، وبدأت بإخماد النيران اللي كانت كما قلت لك كلات جزء كبير من الدار وحتى الجرد. الجيران كانوا يدعيوا أنو جارهم جون كلود ومرتو فلورنس وصغارهم ما يكونوش الداخل، لكن كل أمالهم باش تندثر بمجرد دخول الحماية المدنية للفيلا. في البيوت باش يتم العثور على ثلاثة جثث، جثة الأم فلورنس، وجثث البنية كارولين 7 سنين، والوليد أنطوان 5 سنين. الثلاثة كانت النار كلتلهم بدوناتهم بشكل كبير. أما أبها العائلة الدكتور جون كلود، لقاوه المسعفين ما زال يتنفس لكنه كان فاقد الوعي بسبب استنشاق وكمية كبيرة من الدخان. على جناح السرعة تم نقله للمستشفى في جنيف لإجراء الإسعافات اللازمة، إلى جانب نقل جثث فلورنس والأولاد الزوز للمشرحة. هنا تظهر المفاجأة الأولى في هذه القضية. تقرير الطب الشرعي سيثبت أن الضحايا الثلاثة ماتوا قبل ما يتحرقوا. إيش معناها؟ معناها أن الحريق ما كانش هو السبب المباشر لوفاتهم، بل كان ربما مفتعل فقط ليغطي على سبب الوفاة الحقيقي. أيوة، كيفاش تقتلوا الثلاثة؟ التقرير يقول أنه كارولين بنت 7 سنين وأنطوان ولد 5 سنين تعرضوا لإطلاق نار من بندقية. أما بالنسبة لفلورنس أمهم فكانت متعرضة لمجموعة كبيرة من الضربات على رأسها، تسببت في كسور في الجمجمة ونزيف حاد. تقرير الطب الشرعي باش ياخذ القضية في منحى جديد، إذن منحى جنائي. طبعا كان لازم على المحققين يباشروا التحقيق فورا ويحاولوا انهم يفهموا شنو اللي صار للعائله هذه، وعلاش تقتلوا افرادها بهذه الطريقه البشعه، والاهم شكون اللي قتلهم. فريق من الامن باش يقوم بزياره عائله جون كلود باش يعلمهم بالحادثه اللي صارت في حق ولدهم وعائلته، وفي نفس الوقت يسمعهم لعل وعسى عندهم شكوك او معلومات نجم تعاون التحقيق في معرفة الجاني أو الجنات. بمجرد وصول الأمنيين للمنزل متاع العائلة متاع الدكتور، شلفت انتباههم أنه باب الدار كان محلول. رغم ذلك طقوا الباب، قاوا يستناو في الجواب، لكن حد ما خرج لهم. وقتها باش يدخلوا للدار، وغادي باش يلقاو رواحهم في مواجهة مفاجأة أخرى. قدامهم في القاعة كانت جثة سيدة مرمية على الأرض غارقة في دمها، كان ظهر أنها متعرضة لطلق ناري في رأسها. مازال في الطابق العلوي باش يتم العثور على جثة راجل هو زاد متعرض لطلق ناري في رأسه من الخلف. باش تبين من بعد أن الضحايا الزوز هما إيمي وأن ماري روما، بو وأم جون كلود. تم نقل الجثث الزوز للمستشفى وأحيلوا على التشريح اللي سيثبت أن إيمي وأن ماري تعرضوا لإطلاق نار من بندقية، نفس البندقية اللي تقتلوا بها كارولين وأنتوان أولاد جون كلود. كما أكد التشريح أن الوفاة صارت بين 24 إلى 48 ساعة قبل ما يتم اكتشاف الجثث. القضية باش تاخذ صدى كبير في فرنسا، الإعلام باش يتكلم برشا عليها، والناس كانت تسأل شكون هذا اللي قام بهذه المجزرة الجماعية في حق العائلة هذه. الأمنيين طبعا انطلقوا في البحث السريع، كان لازمهم يفككوا لغز القضية في أقرب وقت، وبما أنه جون كلود كان في غيبوبة كان لازمهم يلوجوا وحدهم ويعرفوا شنو اللي صار في حق هذه العائلة وشكون اللي قتلهم. أول فرضية تبنوها المحققين نظرية الانتقام، نظرية كانت تبدو منطقية، جريمة بالحجم هذا، عائلة كاملة تلقى نهايتها في ظروف بشعة، كان لازم يكون وراها شخص عنده دافع قوي، شخص يعرف العائلة بالباهي. وبما أنه جون كلود كان معروف في المنطقة، طبيب مختص في أمراض القلب والشرايين وباحث ناجح، افترضوا المحققين أنه ربما يكون فما شخص ناقم عليه على نجاحه مثلاً، ولا واحد من المرضى متاعه سابقاً وقرر أنه ينتقم منه من عائلته، ربما يكون جون كلود عمل مثلاً خطأ طبي في تشخيص إحدى الحالات، كلفت حياة قريب أحد مجرمة حسيله. هذاك علاش المحققين مش يبدأوا البحث في محيط جون كلود، في علاقاته، في خدمته، في معارفه، أي شخص كان ينجم يكون عنده مشكلة معاه ولو بسيطة ربما تتحول إلى فكرة جريمة. كانوا يحاولوا يلقاوا اسم واحد، خيط واحد، تفصيل واحد يقودهم لحل القضية، لكن اللي باش يكتشفوه عن حياة هذه العائلة باش يخلي القضية تأخذ منحى جديد ومذهل. باش يعرفوا المحققين أنه جون كلود رومان اللي قلنا هو رجل هادئ متزوج وبو صغار وحياته مستقرة، واللي الناس يشوفوا فيها الطبيب الناجح الباحث اللي يخدم في منظمة الصحة العالمية في جنيف وما أدراك، هذا الكل بلف، ما فهم منه شيء. كيفاش؟ جون كلود ما كانش طبيب أصلا. صحيح دخل يقرأ في كلية الطب في ليون في السبعينات ونجح في عامه الأول، لكن كان هذاك العام الأول والآخر اللي قراه في الطب. في الحقيقة كان يمشي يرسم كل عام ويوهم عائلته أنه ماشي يقرأ، لكنه في حقيقة الأمر كان يمشي يتسكع مع أصحابه، وفي كل نهاية عام كان يوهم العائلة أنه نجح، حتى ولاوا الناس الكل في محيطه مقتنعين اللي هو ولا طبيب. لكن الكذبة ما وقفتش في الشهادة، بعد سنوات جون كلود ولا يقدم في روحه على أساس أنه باحث في لينسيرم، هذا المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية في فرنسا، بل بعد فترة قال أنه ولا يخدم مع منظمة الصحة العالمية في جنيف. وبالأمارة بما أنه يسكن على الحدود كان كل صباح يخرج في نفس الوقت على أساس أنه ماشي يخدم على روحه، حتى أنه كان ساعات يختلق سيناريوهات في مخه، يعبي فليشته ويقول لمرته اللي هو مسافر في خدمة، لكن في الحقيقة هو لا يسافر ولا هم يحزنون. اتوصلوا فلورنس للمطار يستناها تروح، يخرج يمشي هو في اتجاه مدينة أو بلاد فرنسية أخرى، وغادي يستقر في لوتيل وكي قرر أنه قايد باش يروح يمشي يشري بعض الهدايا باش يظهر لي هو فعلا كان مسافر ويرجع للمطار ويروح لهم من المطار. اش قولك؟ الناس الكل كانت تشوفيه بعين كبيرة، الرجل الناجح، الطبيب الذكي، الزوج الصالح، الأب الحنون، أصحابه المحيطين به كانوا حاسدينه على حياته المثالية. لكن هالحياة هذه طلعت كذبة كبيرة. جون كلود ما عداش نهار ولا نهارين وهو يكذب يا جماعة، عدى 18 سنة كاملين وهو يوهم في الناس أنه طبيب وباحث كبير، ومارته اللي ساكنة معاه 18 سنة مصدقته. بنى حياته الكل على الكذب. الاكتشافات المتواصلة في حياة جون كلود باش تخلي الأمنيين يكون عندهم نظرة أخرى على اليسار لهذه العائلة. باش يكتشفوا المحققين مثلا بعد مراجعة حساباته المصرفية أنه كانت رغم اللي هو لا خدمة لا قدمة، كانت عنده مبالغ كبيرة تدخل وتخرج من حسابه الشخصي بشكل شهري. من ليه؟ وكيفاش عايش؟ باش يكتشفوا أثناء التدقيق في مصادر الفلوس أنه جون كلود كان ياخذ في المبالغ هذه من عند أصحابه، من عند أقاربه، من عند عائلته، من عند عائلة مرته، مش سلف، لا، على أساس أنه هو باش يستثمرهم في مشاريع كبيرة في سويسرا. كان يوعدهم أنه الفلوس اللي باش يمدوهم له باش ترجع لهم أضعاف مضاعفة. هذه الكذبة التقليدية اللي موجودة ديما. الناس ساعات اللي تشوف إنسان عنده فلوس يظهر اللي هو عنده فلوس، ها؟ قلتها لكم حتى على شهير تونسي بكله تاتواج أوهم الجميع اللي هو عنده فلوس، هي كلها سرقة. أما ما يسيلش نوهموا الناس نلبس مونجيلا بمئتين مليون اللي أنا سرق فلوسها، وبالتالي الناس تولي تصدق اللي أنا عندي فلوس. ولا نقول له إيجا نعاونك كيفاش تعمل فلوس، باش يخزر المونجيلتي والحويجي ويقول اكيد بما انه هو نجم يعمل فلوس انا نجم نستفاد منه. حسيله سي الدكتور عمل نفس الاسلوب. الناس كل كنت تشوف فيها الرجل الناجح، الكهرباء اخر طراز، الفيلا في حي راقي، شكون ما يعطيهش الفلوس باش يجيب له الفلوس؟ اعطاو فيه الثقه، سلموه فلوسهم من غير ما يشكوا في حقيقة النشاط اللي كان يحكي عليه. وبطبيعة راك عرفت أنه لا فما استثمارات ولا هم يحزنون. جون كلود كان يأخذ من هذا يعطي لذاك، شاشية هذا على رأس الآخر، بيراميد دو بونزي قلولها. وكان يصرف في الفلوس على روحه. الفواياجات مالا والكادوات والوتلة والدار والكرهبة وقراية الصغار، ما يمشي يخلصهم وهو بطال. باش يعرفوا أيضا المحققين أنه في الفترة الأخرى جون كلود كان يتعرض لهرسلة من برشا من الناس اللي خذا منهم فلوس. كهوا عاد جاء وقت الحساب، كانوا يطالبوا فيه باسترجاع فلوسهم بما فيهم أمه وأبوه ومرته فلورنس. مش هذا كهو، باش يوصلوا المحققين إلى معلومات جديدة وهامة جدا على حياة جون كلود، باش يعرفوا أنه كان يخون في مرته فلورنس مع سيدة اسمها شانتال. هي طبيبة ماذية بالرسمي، طبيبة سنين أربعينية مقيمة في باريس، تعتبر من عائلة ثرية. عارفوا المحققين أنه جون كلود أخذى من شانتال حوالي 900,000 فرنك سويسري، تعرفش معناتها؟ ما يفوق 3 مليون دينار توانسة، 3 مليارات. خذاهم على أساس أنه باش يستثمرهم بالطبيعة في مشاريع المتلتلة اللي تدخل برشا فلوس ويرجع لها فلوسها أضعاف مضاعفة. لكن في الحقيقة طبعاً ما صار منه شيء. المحققين تواصلوا مع شانتال وطلبوا منها الحضور للتحقيق، وأثناء التحقيق معها ستفجر قنبلة جديدة في هذه القضية. شونتال باش تأكد للمحقين أنها من فترة اكتشفت اللي جون كلود قاعد يكذب عليها في حكاية الاستثمار. قلت كل مرة كنت نسأله وين وصلوا هكا الفلوس يا أخي، وقتاش باش تبدأ تعطيني شوية مرابيح؟ وهو كل مرة يجبد لها موضوع ويبدأ يمهطل فيها. هاو الجمعة الجاي، هاو الشهر الجاي. قالت فهمت اللي هو يكذب، واللي الحكاية لكل فيلم هو عمله باش ياخذ مني الفلوس. وقتها قلت له اسمعني، رجع لي فلوسي اللي اعطيتهم لك، ما عادش حاجتي لا باستثمار لا بمرابيح. اي مدام شونتال، رجع لك فلوسك؟ ليه سيد المحقق؟ ما رجع ليش، بقى مدة ما يكلمنيش، وحتى كي نكلمه أنا ما عادش يهز علي التليفون. لكنه كلمني نهار 9 جانفي وقال لي حضر روحك باش نخرج ونتعشى والليلة، وها وجبت لك فلوسك الكل باش نرجعهم لك. هاي شونتال سكتت شوية ومن بعد واصلت الكلام وقالت لي مع قربة 9 متاع الليل جاني جون كلود للدار، طلعت معاه في الكهرباء، مشينا لشيرة غابة فونتين بلو على أساس ماشي باش نتعشاو في دار واحد صاحبه. كل شيء كان طبيعي جدا، كنا نحكي وهو قال لي اللي هاو الفلوس بلا ما راحتهم في فليجة في الماء، والأمور كانت طبيعية. لكن أول ما دخلنا في طريق معزول في الغابة، جون كلود وقف الكهرباء ودون سابق إنذار أهجم عليها وحاول يخنقها بيدي. قالت حاولت نقاوم لكنه كان أقوى مني، وعينيه يتطاير منها الشر وكان مصمم على قتلي. قالت كنت نقول له اسمعني، فهمت خليني نعيش وما عادش ندور بيك والسماح في الفلوس. فجأة سيبها من غير ما يقول حتى كلمة، رجع يسوق في الكهرباء وروح بها للدار ثم اختفى. شهادة شونتال خلت المحقين يتأكدوا أكثر فأكثر أنه جون كلود هو اللي قتل عائلته، لكن كان ناقصهم اعتراف مباشر منه، بالتالي كان لازمهم يستناوه يفيق من الغيبوبة. كان فاق. 10 أيام من بعد الحادثة تحديداً في 21 جانفي فاق أخيراً جون كلود من غيبوبته. فريق من المحقين توجهوا له على جناح السرعة للمستشفى. جون كلود أول ما شافهم فهم أنه نهاية الكذبة قربت. من غير مراوغات ومن غير لف ودوران بدأ يسرد في تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة عائلته. قال لي هو عدى ليلة 8 جانفي كاملة وهو فايق، كان يخمم منين باش يرجع فلوس الناس اللي ولاو يطالبوا فيه بفلوسهم. قال كنت نعيش في ضغط كبير وما عادش عندي ناس أخرين ناخو من عندهم فلوس، وكنت خايف من خيبة الأمل اللي باش يعيشوها عائلتي وخاصة ولادي كي يعرفوا حقيقتي، حقيقة اللي أنا مانيش الشخص اللي كانوا يشوفوا فيه، مانيش الطبيب والباحث والرجل الناجح، مش يشوفوني فاشل جدا وزيد كذاب وسارق. قال كنت نعرف أنه الكذبة اللي عشت بها 18 سنة بدأت تنهار، أما ما نحبش خليهم يعيشوا الألم كي يعرفوا هذه الحقائق الصادمة عليا. وقتها أخذت قرار أنه لازم نتخلص من عائلتي ونتخلص من روحي، هكيك خير ليا وليهم. صباح 9 جانفي فاق جون كلود من نومه ومشى للكوجينة، هز من غادي رولو أباتيسري قلولو القلقال، ورجع لبيت النوم وين فلورانس ما زالت راقدة بحذر قرب منها، وبدأ يضرب فيها على راسها بالقلقال. قال بعد ما تأكدت اللي هي ماتت، بطل أولادي اللي كانوا في الصالة يتفرجوا في الديسان زانيمي، ناديت الكارولين وطلبت منها تمشي لبيتها. في المقابل أنا هبطت للجراج، هزيت قال من غادي البندقية وتوجهت لبيتها. قال هرقد على كرشك وما تتلفتش، عندي ليك سيربريز. وهي سمعت كلامه من غير نقاش. وقتها جبد المقرونة حط لها كاتم صوت وأطلق عليها النار من الخلف. من بعد قال بطل أنطوان، كررت معاه نفس اللي عملته مع أخته. من بعد خل دوش، بدل حويجه ركب في كرهبته ومشى لكليغفولي لاك غادي وين تعيش عائلته. طبعا هز معاه البندقية. قال أول ما وصلت لدار أمي وبابا قعدت سلمت عليهم افطرت معاهم، بعد ساعتين خرج للكرهبة اشبد البندقية دخل للدار. قلبوه بربي يطلع معايا بابا الفوق هنشوفوا شبيها المقرونة ما حبتش تخدم. طلع ابوه قدامه استغل ان ابوه يمشي في الكلوار قدامه واطلق عليه زوز كارتوشات. من بعدها بطل ابوه اللي كانت قاعدة في الصالة وبنفس الطريقة انهى حياتها قبل ما يخرج من دار عائلته. تفكر كارولين بنته، تفكر قديش هي تحب الكلب متاع جدتها، هذيك علاش قرر انه ما يخليش وحده هو زاد الكلب، يلحقوا بالجماعة. شدك الكلب وقتله هو زاد. حسب روايته بعد ما كمل اقتل عائلته ورجع لداره بدل حويجه من اول وجديد ومشى لباريس غادي قابل عشيقته شونتال باش يتعشى معاها وكان ناوي يعديها كيما الجماعة. لكنه في آخر لحظات كيما حكيت شونتال تراجع على قراره. قال وصلتها لدارها وروحت لداري. أول ما دخل لداره حسها هادئة بطريقة تخوف. دخل البيت صغاره وعاود شاف جثثهم فوق الفرش. بعد دخل بيت نومه شاف فلورانس وهي ميتة فوق فرشهم. وقتها قال بديت نستوعب اللي صار، كل شيء وفيه اللي صار ما هوش حلمة ما هوش كابوس بل هو حقيقة، حقيقة مرة. في اللحظة هذيك اختار انه ينهي حياته بديه. قال بقيت نخمم كيفاش، ما كانتش عندي الجرأة باش نضرب روحي بكرتوشة. بعد تفكير طويل باش يستمر 24 ساعة قال قمت من بلاستي في فجر نهار 11 جونفي وانا اخذت القرار. هبطت للجراج جاب بدون ليسانس صبوا في الطابق العلوي في البيت الكل وخاصة في الفروشات، فروشات ولاده وفرش مرته. من بعد خذا جرعة كبيرة من الدواء المنوم. أول ما حس أنه مفعول الدواء بدأ يعطي نتيجة شعل النار في الدار الكل. هذه كانت الاعترافات المذهلة جون كلود رومان، اعترافات صادمة جدا، اعترافات هزت الرأي العام في فرنسا بالكامل على شنو الواحد ينجم يوصل يعمل بش سره ما يتكشفش. قتل صغاره ومرته أمه وبوه. في 2 جويلية 1996 وبعد 5 أيام من المرافعات أخيرا صدر الحكم النهائي في حق جون كلود رومان، حكم بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل مرته فلورانس، أولاده كارولين وأنطوان، أمه وبوه إيمي وأن ماري، كما أدين زادة بمحاولة قتل عشيقته شونتال، وأدين كذلك بتهمة اختلاس الأموال.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: الأربعة متاع العشية تفصلنا عليها بضع دقائق، هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق بلوس من الاثنين للخميس على جوهرة أفام، ودائما وأبدا وفي كل وقت على قناتي قناة حمزة البلومي على اليوتيوب. إلى أن نلقاكم قلكم ربي يحفظكم في الأمان.
0: المحقق بلوس محقق.

0: روحك على فاش تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم في منسير نظمة الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة لقاءات وحصص تدريبية لمنظورها. تحدثت عن التفاصيل زينب الزياني مديرة المكتب الجهوي للجامعة التونسية لوكالات الأسفار بالوسط.
2: اليوم عندنا وركشوب أمديوس بشراكة مع أمديوس، اللي هو قاعدين نعرفوا لوكالات الأسفار ونكونوا فيهم على التكنولوجيا الجديدة اللي صايرة في بروجرام أمديوس. وبعد الوركشوب طو احنا قاعدين اليوم ضامين معنا الولايات قيروان سوسة مهدية ومنستير. وبعد الوركشوب عندنا أفتر وورك لمين فيه مهنيين من كافة القطاع السياحي وإدارات الدولة. موجود معنا إن شاء الله المندوبين السياحيين للسياحة، مندوب الجهوي للسياحة في سوسة، المندوب الجهوي للسياحة في قروين، المندوب الجهوي للسياحة في المنستير، والمندوب الجهوي للسياحة في المهدية. كذلك باش يكون موجود معنا أمر مطار النفيضة وأمر مطار المنستير. الهدف هذا الكل باش نقربوا وكالات الأسفار والمهنيين في المهنيين في القطاع كله من بعضهم، نتشاركوا الأفكار، نشاركوا إذا كان عندهم مشاكل نحكيوا فيها ونجموا نحلوها. هكاك تولي الإدارات الكل في القطاع السياحي تكون موجودة في بلاصة واحدة، يحكيوا الكل مع بعضهم، نتشاركوا المشاكل وكيف كيف نطرحوا حلول.
1: من جهته أكد صاحب وكالة أسفار بحمام سوسة تراجع إقبال السياح التونسيين بسبب قانون الشيكات الأخير.
3: السيزون بالنسبة للمارشي لوكال تعديت ناقصة برشا، ناقصة 90% من العادة. التوانسة من نجم نختصر لك من اللي تعمل قانون شيكات جديد، المارشي متاع التوانسة اللي ياخذوا دي سيجور في الوتلة في الصيف يعني نقصوا برشا، والدزيرية عمناول تعديت سيزون به لكن السنة نقصت أكثر من شطر. المارشي الجريان قص على الآخر من وقت اللي بدلوا اللوكاسيون توريستيك متاعهم كبتاع 650 تورو اللي كانوا ياخذوهم سبيس في ديهم كي بدلوا هالهم ولاو بالكارت وعنده شروط انه يلزم يكون يخدم وعمناول في النهار نعديه 10 عائلات تزيرية معناها تشكين كل يوم. سيزون اللي تعديت دي بالكاد يجينا معناتها سيجور واحد ولا ريزرفاسيون واحدة في النهار. لا الزوروبيان موجودين هما اللي منعوا سيزون، هما اللي محركين الدنيا شوي مارشي لوروب دي ليس سيرتو. والله توانسة نصلحوا قوانيننا شوية خاطر هي اللي عمد عليهم هما الحقيقة، معناها المارشي لوكال زاد عنده البار نتاعو في المارشي وما يلزمناش نخليه. فهمت الاسعار غالية ويلزم نصلحوا شوية، زاد يلزم شوية تسهيلات في الدفع وكل خاطر كي التونسي راهو تنحيلو تسهيلات في الدفع ما قعد له حد شيء. معناها شكون اللي عنده المونطون الكبير هذايا نتاع اللي قلت انت الاسعار الغاليه اللي مازال قادر باش تقول له هات السيجور يتكلف لك 7 ملايين و8 ملايين يقول لك تفضل توتسويت. معناها عدد قليل جدا.
1: أخبارنا العربية، أعلن الدفاع والمدنية السعودية عن سقوط شظايا بعد اعتراض صاروخ باليستي في الرياض أسفر عن وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي. من جهته أصدر مطار الملك خالد الدولي في ميادين الرياض إحاطة للمسافرين بضرورة التواصل المباشر مع شركات الطيران والتحقق من حالة رحلاتهم الجوية قبل التوجه إلى المطار. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
4: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
5: عليك عيد ميلادك في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
4: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
5: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
4: اس ام اس على 85 990.
5: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: طول 47 دقائق على جوهر اف ام. مرحبا، اجمل تحياتنا لكم طريقه سلامه وين ما كان يوصلكم صوتنا على ليزون اف ام. نسلم على الناس اللي يشوفونا على جوهرة تي في. احنا على امتداد ساعتين من زمان معاكم في انتيبيوتيك. انا رامي مكليم في الاعداد والتقديم، سامي بن نور يرجع ان شاء الله بدايه الاسبوع في جروب اليوم. مبدئيا بحضرنا سليم بوصفارة. سليم مرحبا.
1: مرحبا رامي، يعطيك الصحه. ان شاء الله جمعه ماشيه منيح لمستمعينا. الطقس يعمل كيف

0: بس سورتو للصغيرات وبعد صغيرات تعدي الكبار تعدي الكبار وبعد يقعدوا الكبار في الدار
1: وشكون مشيت لعب صغيرات
0: يتلهيو بالكبار
1: دونك سيسلو احنا الناس الكل احنا على امتداد ساعتين من زمان بعد شويه التحق بينا سامي السنوسي تشاد شويه في الثنيه سلموا على معز في الاخراج ياسمين في الاخراج الرقمي حسام منير في الاخراج من استوديواتنا المركزيه في سوسة ومن البدايه نبداو كيما العاده بكواد نوف
2: كواد نوف كواد نوف
1: كواد نوف سليم
0: باهي قبل ما نعمل كواد نوف انا نصور كرامي الاسبوع هذا والفتره هذه شيخ على الاخر
1: شنو شيخ
0: معناتها نشوفوا لي زيفينمون كولتوريل اللي موجودين
1: أي؟
0: في سبتمبر واكتوبر واول نوفمبر والله شيء يعمل كيف معناتها نشوفوا توا جي ام سي نشوفوا لي فيستيفال اللي جايين اللي مقدمينهم منظمات وجمعيات
1: معرض الكتاب قاعد يحضر
0: معرض الكتاب
1: بعيونهن
0: فما برشا معناتها فما حركه باهيه والناس قاعده تنجم تخرج قاعده تنجم تتحرك اللي هي بالحق
1: حرك
0: اللي هي بالحق
1: يشوفونا على جوهره تي في قاعد يفهموا فينا
0: دونك معناتها سي بيان انه فما حاجات اكسيسيبل وباسوام معقوله وفما معناتها اكسي للثقافه والناس نجم تمشي وتهز صغار هذه اهم حاجه نرجع لنا الكواد نوف باش نحكي على كتاب اصدر عنده اسبوعين اللي هو اصدره خو ليدي ديانا الاميره ديانا اللي هو شارل سبنسر وخرجوا باش يحكي على اخته بعد 30 سنه ملي توفيت 30 سنه ملي توفيت والكتاب هذا عمل
1: هي حادث الوفاه معناه حادث وقعد مريب وقعد برشا جدل عليه
0: هو حب يرد الاعتبار لاخته في الكتاب هذا على خاطر قال فما برشا حاجات ما تقالتش وفما برشا حاجات يعرفها هو حب يخرجها معناتها للبوبليك وكان اكثر حاجه ركز عليها هو ليزاتاك اللي عملهم للملك شارل تو اللي هو كان الامير شارل راجل ديانا يعني وسائل الاعلام اللي تعاطات معناتها وتعاملت مع الكتاب هذا حاجه من وراء العقل معناتها الحيثيات والتفاصيل اللي حكى عليهم مع موت ديانا معناتها تخوف
1: كيما
0: مثلا كيفاش يقول لك الملك شارل كيفاش فرح كي ماتت
1: ديانا لأنه هي كانت عاملة برشا مشاكل البروتوكول الملكي والقوانين الصارمة كيفاش نلبسوا وين نمشيوا كيفاش نقعدوا كيفاش نضحكوا وين نحضروا كانت تمثل بين ظفرين النشاز
0: اي هو لذلك علينا عاود نقول لك رد اعتبار لديانا على خاطر زاد حكي على معناتها الدفينه نتاعها كيفاش رفض انه اولاد اخته يمشي وراء امهم هما في العمر هذاك الملك ما كانش موافق حكي على برشا حاجات فما حاجات نجموش نقولهم في الراديو مي معناتها لدرجه انه اول مره المكتب نتاع الملك تشارل خرج وعمل كومونيكي كامل بور دي تير
1: عنا احنا صور عنا الميناتور نتاع الكتاب
0: اي وينفي الحاجات اللي صارت الكتاب هذا باش يترجم ل 12 لغه ومازال معناتها شارل سبنسر قالك مازالوا عندي حقائق اخرين اقوى من هكا برشا اما مش باش نجم نخرجهم توا
1: ما نعرفش انت تراه رد اعتبار الشقيقته ولا هي خدمه زاد وهذا فلوس
0: هو فلوس
1: كان يحب يعمل حوار مطول مع قناه كبيره باش يكون فيها برشا فلوس
0: هو فلوس اما شو الصحافه راهي تعاملت بكل ما خذاوش الاحداث الكل كيما هما قالوا ديما السؤال اللي يطرحوه شكون اللي صحيح شارل خوها ولا شارل راجلها دونك مازال ما فماش حاجات مؤكده هذا كله كلام
1: سامي سنوسي مرحبا
3: حتى لو كان يحكي لك على السيد خم شكون باش يحاور نهار اخر وكيف تجيبه يعطيك صحة رامي والله اون دوكا نسلموا على الناس الكل وان شاء الله نعدي وقت به
1: يعيشك سامي تعطلت شويه في الثنيه وخرجنا زاده كيف تعطلنا شويه انا وياه في الكويز من بعد نحكيو فيه
3: ما يسالش
1: موضوع مسخياتي سينو كواد نوف سامي سنوسي
3: الكواد نوف نتاعي باش نحكي على الياء وشركه اوبن اي اي لو غوفرنمون الاسترالي كمانديلها يعني خدمه اللي هي تحب تشوف avec une IA تحب تشوف دي دوني على وزارة الصحة دي ستاتيستيك سور لا سانتي من غير انترفونسيون تاع اشخاص يا اخي الياء هذه قرصنتهم كيفاش القرصنة صارت اللي هي كي ما لقاتش الياء فشلت انها تخلط للوبجيكتيف هذاك سالت سؤال كي ما جاوبوهاش ما حبتش تقول اللي هي ما نجمتش عملت لا في اون سورت باش لوجت وحدها

0: وخلطت الان دوغري نتاع قرصنا اللي خلط الديدوني مهمين واللي ما عندهم كان يعني توب سكري يعني في الجوفرنمون.
1: زيرو ايتيك.
0: صفر ايتيك وما قالتش سورتو وحدها اوكين يعني من غير اوتونومي توتال من غير حتى انترفونسيون هيومان من غير فاليداسيون هيومان دونك والمشكله فيش اللي في اللي شركه اوبن اي اي قالت للغوفرنمون الاسترالي الا ثلاثة شهور من بعد وقال لك جوست بعثت ميل وبعثت ميل كلي كونتاكت ات وزارة الصحة .com
1: كلي ما يتحلش
0: كلي ليه يتحلوه يحلوه الناس كل قالت راو صارت في جوان صارت القرصنة هما الاخر اخر سبتمبر صارت الاعلام يخي رئيس الوزراء الاسترالي طلب من البي دي جي نتاع اوبن اي اي باش يقابلوا في السومي اللي عملوه في نيويورك في الامم المتحده يخي حكاو قالوا الغلب
1: قالوا الغلب
0: صارت يعني قالوا صارت
1: زيرو غلط
0: اي دونك وقتها جوست ابري يا يو لو سومي نتاع لي 3 غران بي دي جي اللي هما جوجل و اوبن اي اي و انتروبيك نتاع كلود اللي قالوا راهو ردوا بالكم راهو الافراط في الانتليجنس ارتيفيسيال راهو
1: باش يحكيوا على الافراط في هما حاجتين يخوفوا بالكدايه ذول لي روبو وهما مربوطين ببعضهم لي روبو ولي اي
0: الروبو على خل... شوف الروبو بلوز او موان تقول انت خوف
1: معناتها شفناها اللي الروبو باش يولي هو يحارب البشر نحكي على روحي
0: هي.
1: انا يظهر لي 150 200 300 سنه يظهر لي ممكن الحكايه
0: هو من با 300 سنه انا حكيت لي في الكود نفتا نتاع وقت البارح ولا قداش اللي هو لو ميتال ليكيد لو غاليوم لو غاليوم سا ميتال ليكيد اللي 30 دغري يولي سائل فهمت
1: ويعاود يتشكل من بعد
0: لا ويعاود يتشكل تعمل اللي تحب تو لو ديريج دونك ثم علماء حطوا في دي ميكرو كابتور اللي هما بيدهم ولا تولي تحركهم عام 91 ترميناتور خرج هكاك ترميناتور 2 اللي هو الشرير اللي هو ميتاليك سائل وتعدى فاست لي بارو هذاك نتاع الحبس اللي كوم كوا هو عداه وفي الاكسبيريونس نتاع الجاليوم هذايا في كوريا الجنوبيه اللي الميتال لو ليكيد ميتاليك تعدى زاد دي بارو وتعدى اي حاجه ما عادش نجم يقفوا شيء هما الخدمه الكبيره اللي قاعدين يعملوا فيها انهم خموا في الزلازل وخموا في الـ في, الـ في الطب انك تنجم تبعث بارتيكول صغيره تنوتراليزي فيروس ولا تداوي في بلايس اللي حتى الاشعه ساعات يعني لازير ما يخلطش ولا اللي هو ولا لي ديبري ولا لي تريك دو غير حاسيلو شوف كيما اول ديما نقول اول شخص اللي صنع السلاح على باز جيماجين كان للصيد كان للصيد باش يسهل الفلاش اتسيتيرا كان للصيد فينا الماء ولات للحرب يعني اي حاجه تنجم تصنعها انت والمايند يعني اللي تحب تخدم به ومن بعديك اخويا هذاك الانسان يعني الله غالب
2: يا سامير لي جيون تاع اليا قالوا الفو رالونتير يلزم نقصوا في الفيتيس
1: هو جدل كبير جدل كبير اللي باش ينقص في الفيتيس وشكون باش يستغل تنقيص الفيتيس هذيا ويكسيليري هو
2: لا المشكله تاع في شكون توا المشكله في دونالد ترامب قال لهم نو واي معناتها رانا ماشيين في الثنيه صحيحه ودونالد ترامب الديفي نتاعو الكبير انه الصين ما تفوتوش دونك ما يهموش اعطيه هو الاول معناتها في التكنولوجي وفي الاي كوت كوت
0: اما لو غران دونجي نتاع الاي اللي هي السوتونوميز يعني اللي هي تولي مستقلة 100% هذا مش تولي مستقلة 100% هي تخمم أكثر منك وتخمم أسرع منك وتنجم تمشي في يعني كونت لا سوليسيت برشا تعطيها لي دوني خاطر اللي هي تخدم بالداتا كان تعطيها انت الداتا نتاعك تولي يعني ثم سرعة كبيرة ياسر وكيما صارت هذيا ليا وحدها هذيا مع أستراليا ليا وحدها كي فشلت باش تجيب المعلومه قررت وحدها انا لازمها تجيب هالمعلومه كوت كوت دونك تحديت لي بارفي وتحديت الواحد عملت اون فورم دو بيراتاج جابت لهم المعلومه ما الى يو اكسيل دي دوني اخرين
1: يلا كانت هذه كواد نوف هات نبداو بالموسيقى هذه ايا دغنوش في ناقوز تكلم غاستي برونشي على جوهر اف ام الدنيا وما فيها

Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة. على جوهرة FM TV.

0: دقيقة على جوهرة فام. مرحبا باللي التحقوا بينا الكل, رجعنا لكم في انتيبيوتيك بلوس كيما العادة. لقيت هذا وقيت الكويز توت سويت في هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب,
2: هيا بنا نلعب,
1: هيا بنا نلعب.
0: انتم زادة تنجموا تشاركوا وتثليوا اجابات الفريق فويس على فيه الاسم والمعلومة على واتساب على 48 166 3. أسفار إذا عندكم تضيفوا في السؤال, ما هيش عروض عمل ولا حب ولا صداقة وإلا مشاكل مش نلقاوها حلول ولا عروض زواج كما قلت البارح. يلا السؤال الأول يقول قديش اختيت شنغال؟
3: 40 انتو البلاس
0: فلاك
3: 50
0: 50 وي 50
4: سابو 40
0: 50 دينار سابو 40. ما نعرفش كان فما مبادرة في الصيف باش نحيو الشنغال, على خاطر اللي ظلي فما برشا ناس في المناطق اللي يعيشوا فيها ما يعرفش شنغال اصلا. وقت اللي يجي المنطقه فيها شنغال وكرهبته تتهز ينجم يتفجع, ما يعرفش كيفاش يتصرف, يمشي في باله الكهرباء اتسرقت, ما يعرفش كيفاش يتصرف.
4: يسكر والعشره نتاع الليل
0: نجم تكون فلوسه الكل موجوده في الكهرباء, فهو باش يتنقل للمستودع هذايا يلقى اشكال, يظل مشكله كبيره.
4: ساعات المستودع بعيد, نلقاو حل بعيد ياسر المستودع, راهو ساعات دي كيلومتر
3: يقولوا لك شوين وما تعرفش شوين,
4: راهو فجعه انت
0: يا فلاك قريب معزم في ظرف درجين خذاك رهبته دفع 50 دينار.
4: انا فما مره رجعت مع الشنغال
0: اليوم اغلى ساندويتش طابونه وجبن تكلف 55 دينار. هذا مو سؤال في الكويزال. اصل كلمه فارماسي تعرفوا شي منين جات؟
3: اي عندي دقيقه
0: دقيقة برشا
3: الله غالب الله غالب
0: سكوند
3: مازال كيفاش يقولوها العمر الكبر خويا الكبر.
0: ها ونمشي شوية مع سليم حتى الإنسان يتذكر. فارماسي واللي هي ماخذينها من كلمة موجودة في حضارة قديمة
4: قرب لنا. حضارة شنو؟ إغريقية؟
0: لا
4: رومانية؟
0: لا
3: عندها الإتيمولوجي نتاع الكلمة بيدا.
0: هي حضارة عندها الآلة هذية اللي هي آلهة العلم والطب.
4: آلهة في قرطاج
3: إغريق يعني؟
0: لا مش قرطاج
3: إغريق.
0: لا
3: روما
4: قال روما وإغريق وقرطاج. لا
0: الشيرة الأخرى
4: بتتر نمشيو لازي للصين.
0: لا هي الحضارة الفرعونية.
3: أوكي.
0: الكلمة جاية من فارماكوي اللي هي منحوتة الكلمة على تمثال الآلهة تحوت آلهة العلم والطب عند المصريين القدماء, وهي تمثل أصل الكلمة اللي تعني الصيدلة. عندهم زاد الفراعنة أطلقوا القدماء صيدلية الروح. شنو حسب رأيكم صيدلية الروح عند الفراعنة؟
3: صيدلية الروح تنم تكون سبيريتويل, حاجة فيها عبودية ولا حاجة
0: ولا؟
4: الطب الرعواني.
0: لا شبالش تقول فن انت مثلا طرب طب الروح.
3: لا ما بون بعد الفراعنة معروفين,
0: يكون طب الروح
3: معروفين بالسحر هم قبل كانوا الفراعنة يعني فزي دي كونكور وكل شيء, ويعني عندهم كل فرعون يشوف روحه هو آلهة فصون ويحبك اللي شو انت على الصحارة وكل شيء دونك من عشا بعد تنجم تكون.
0: لا هنا برشا حكمة فيها الكلمة.
3: حكمة
0: يسر عجبتني هي حاجة سوماوها هما صيدلية الروح.
4: صيدلية الروح
0: كنا نمشيو لها احنا صغار ما نعرفش كبار تمشيو ولا.
4: صيدلية الروح
3: صغار ما
0: فما معرض بروشينمون
4: كتاب
0: كبير وي هي المكتبة.
4: المكتبة
0: هي صيدلية الروح. اخر مرة مشيت المكتبة سليم مصفرة
4: مكتبة تحكي مكتبة عمومية ولا مكتبة تبيع الكتب؟
0: مكتبة تبيع كتب.
4: ما عنديش برشا ممكن شهر التالي
0: تاخو كتاب
4: اي شهر التالي
0: خطاش تمشي المكتبه هذيك باش تاخو بيلات مثلا.
4: لا لا
0: حاجات اخرين.
4: لا هما ديجا المكتبات معاش برشا ولينا نعرفوهم معناتها ونسميوهم وبرشا سكروا برشا مكاتب سكرت.
0: سامي
3: انا بدي ليش برشا لا الجمعه التالي.
0: الجمعه التالي
3: خذيت زوز كتب
0: اللي كنتي ولا
3: اللي
0: كنتي اللي هما
3: زوز كتب مانجا قدم فعلا مش قدم ياسر مي دي جرو مانجا نتاع 500 صفحه.
0: باهي السؤال الثاني تعرفوش قديش من ملكه مصريه حملت اسم كليوباترا؟
3: سبعه.
0: وي هما سبعه سميهم
3: كليوباترا الاولى كليوباترا الثانيه
4: مونيكا بيلوتشي
3: مونيكا بيلوتشي
0: حطينا ما عنديش
3: اليزابيث تايلور
0: اللي هما برشا وي
3: سبعه هما اما احنا نعرفوا سبعه اللي هي أقدم واحدة بالظهور 300
0: اللي هي حابه تجمع بين الحضارة الفرعونية وروما وفشلت فيه الموضوع
3: ولا ساميت يعني ساميت فاس سيزار
4: ليه ليه فهميش منها وما عاشوش فرد أي. وقت وجست الرواية مزيانة
3: أستيريكس
4: أي رواية أستيريكس ميذك أستيريكس وبيليكس ميسيون كليوباتر من أحسن لأستيريكس وذك أستيريكس ديكور اللي خدموه فما ديسكولتور توينسا اللي خدموا في الديكور ذاك
3: في المغرب هو
4: في المغرب تعمل
3: في المغرب تعمل بلاصه حلوه ياسر
0: باهي تعرفوش هذا عجبني انا السؤال الحقيقه الفاكس
3: اي
0: الناس كلها الفاكس اللي موجود في مازال موجود في الادارات التونسيه
4: مازال يخدم
0: ومازال يخدم السؤال على الاسم المعرب للفاكس شنو ينجم يكون
3: اللاسلكي
4: البريد فما حاجه
3: بريد البرق والهاتف
4: ليه تفكر كانوا يقولوها باش تبعث ما يقولوش تبعث فاكس
0: ما يقولوش تبعث فاكس
4: فما عنده تسميه
0: اللي هي هو شنو يعمل فاكس
3: يبعث كوبي يعني
0: اي كوبي اللي هي
3: طباعه
0: الكوبي هي
4: نسخه
0: دونك شنو يعمل دونك هو شنو يعمل النسخه
4: مكتوبه نسخه مطبوعه
0: هي النسخه النسخه شكون يعملها
3: هاتف فاكس
0: اي دونك النسخه الفاكس يعملها دونك هو شنو
3: صنع النسخه
0: هو النسوخ
3: النسوخ
0: اليوم انت في مطلب يقول لك يرجى ارسال الطلب عبر النسوخ
3: نسوخ
0: كيما مفك البراغي ما مسرحيه وجه الجندوبي تحيه ليها ما نصورش كان انا لقيت في ورقه يقول لك يرسل هذا المطلب عبر النسوخ باش نفهمها الحقيقه الكلمه الفاكس
4: هو ديجا الفاكس كي يبدا يعمل فيك الحس نتاعه ويبدا يخرج في الرساله لك الوقت اللي باش تخلط لك يخلط لك انت جواب ولا تخلط لك الورقه هذيك تبدا مخك يخدم شنو هي الحكايه اللي جايه معناتها خاطر ساعات جينيرالمون تلقى سي دي كوريسبوندونس اوفيسيال اللي يتعاملوا كيك دونك يخوفوا شويه
0: وي الفاكس هذايا شكون المخترع نتاعه؟
4: سي الفاكس الحقيقه كما نعرف في 1800
3: الكسندر بيل نعرف في التليفون
0: وي الكسندر بيل هو بيدو هو اللي عمل جي اس فاكس اللي هو 1843 معناها تو ينجم يتحط في متحف
3: طبعا هو التليفون النورمال السلكي ينجم يتحط في
0: اللي بالنوامر ولا اللي بالبوبينه
3: بالنوامر وبالبوبينه وبالكدنه اللي تحط
0: بالبوبينه هذاك جربت انا وليد صغير قلت له اطلب النمرو هذا ما نجمش ما فهمتش كيفاش شنو يعمل معناها
4: ما نجمش وماهوش انتريسي باش يعرف ما توا فما ديزامبريمونت مازالوا يبيعوا معاهم فاكس مازال معناتها موجود لو برودوي
3: اي ثم بلدان اللي مازالوا يتعاملوا نعرف زاده في سيختان بيش بساريا يستعملوا التوا فاكس
4: في تونس
0: ادارات في تونس مازالوا فما ادارات يخدموا بالفاكس بالنسبه ليهم الفاكس وبالنسبه ليهم المهم برشا التوثيق كون الوثيقه تكون موجوده اون بابي معناها شنو مين
3: الثقه في الوثيقه صح
0: الثقه في
4: مش الرقبه انا قالوا لي خلي الورقه انا
0: احنا الرقمه عندنا باش تعمل انت لانسكري هكا ولا ومن بعد تمشي تخرج ورقه من مكتبه وتهز الورقه هذيك باش توريهم اللي انت ديجا دخلت للسيت وعملت لانسكري مازلنا الحقيقه متاخرين في حاجات
3: ما قالوا ابعث ميل قالوا بجه الميل امبريميه وبعثوا
0: بالفاكس
3: بالواحد
4: ليه سامي فما حاجات لو كي تدخل البلديات توا تشوف هذيك مثلا التعريف باللمضه يخدموا فيها زوز واحد يخلص وتتهز الورقه لداخل كيف
0: تخلي بطاقه تعريف
4: وتخلي بطاقه تعريف وما فماش صرف فريمون معناتها الطاقة اللي ماشية معناتها سورياليست راهو المشهد
0: انا عشت التجربة في الصيف ماشي في بالي الحكاية قلت قداش بتاخذ وقت معناها
4: تاخذ
0: درجين ثلاثة دبيبان تاخذ برشا وقت
4: تاخذ
0: صف وانت تستنى ومن بعد تلوج على الصرف وتستنى السيد اللي في الجيشي ما هوش موجود خط لاهي بالجيشي الاخر ومن بعد الاخر خرج
3: والكتيبه باليد وبالامور وحاسيلو يعني
0: مع تحياتنا للناس هذوما اللي يخدموا بعد ساعات في ظروف صعيبه ومش متوفر لهم اللي لازم
4: ليه ما نجموش نلوموهم احنا الناس اللي تخدم سي با لي بوست سي با لي بيرسون اللي يخدموا المشكله في كيفاش تردها الحكايه فيها شويه حادثه معناتها ما نساش نجموا يلقاو الناس هذوما خدموا اخرين بلو مودرن ينجموا يهزوهم الخدم جدد اما البروسيدور هذيك راهي ما عندكش فكره قداش نجم ضيع لك شطر نهار ضيع لك نهار
0: انا في مخي ديما فما بعض من الادارات في مخي هكا وكذا كان غلط صلحوا لي هما يعطيوك الخدمة اللي المفروض هما يخدموها. يعني لو ما هو ملف، ملف لازم فيه خمسة أوراق من خمسة إدارات معينة. انتوما إدارات في بعضكم، أنا مواطن خاطيني الموضوع، مفروض إدارات في بعضهم ويوصل ملف. علاش المواطن يقعد يدور هو من إدارة الإدارة إدارة الإدارة باش ينجم في ملف واحد يهزه للإدارة؟
3: وثم حاجات اللي ما عندكش عليهم علم، هذيك اللي يقتلني أنا. باش تجيب حاجة من برا ما ثماش بلاصة اللي تعرف بها كي باش نجيب الحاجة هذيك، اسكو عندي الحق نجيبها ما نجيبهاش، نخلص عليها ما
0: قداش نخلص عليها،
3: كيفاش عليها ترى شلون تمشي الإدارة باش أي حاجة باش ديبوزي حاجة. ساعات ساعات جدي بيان المعلومة ماهيش واضحة علاش، وكي تمشي تجيب أمورك الكل يقول لك لا نقص هذيك.
4: أنا نعطيك إكزومبل سامي، باش تاخذ بيتروا، بيتروا توا وليت بالفوا بوستال تطلبها
0: أون لين. أنا جربت الحقيقة
4: لا ما فيها
0: وتبعها، تعرف وين خرجت وين وصلت بالضبط والأمور منظمة.
4: لكن فما شكون عايشين في الخارج يطلبوا بيتروا ويبعثوها القراب اللي ليهم. تمشي انت باش تاخذ بيتروال يقول لك لا راه بيتروال ما تاخذها كان بيدك، معناتها ما تنجم ياخذها كان مولاها الشخص هذاك. دونك المعلومه علاش ما تتقالش من الاول؟ هذا اللي تحكي عليه انت، معناتها وضحهم الحكايات هذوم. علاش شوف قداش تضيع وقت العباد في لي بروسيدور هذو،
3: برشا حاجات
0: يلا نمشيو للمقاطع، مسرح سينما ولا تلفزه. نعرف بالكدين انتم تبدعوا برشا في المصري.
4: مصري اي مصري عندك ما تقول،
0: اليوم ما عندكم مش مصري، اليوم تونسي.
3: خسارة يا خسارة.
0: اليوم تونسي هاوكا. هذا الاكستري الاول.
5: ما انا عندي شجع الابواب، انا نقترح الاخوان باش نحضر برنامج الاحتفالات بعيد الشجر.
6: يا بنت العياد هي هي والفعاليات هي هي، ما تهبنا بدلها
5: يا اخي. ما بالكش اللي ثم مسؤول جاي يا سلفيدوري؟
7: مادام فيها مسؤول تحزموا لها.
6: باه اشقاكم في العاد والريف؟
7: عاد وريت
3: فاطمه بن سعدان
0: محلاهم الكل، تحيه ليهم الساعه.
4: ليه حتى الفيلم هذا تحفون برشا هذا
0: اللي هو
4: تلفزاجات
3: منصف ذويب؟
4: هاي
0: ماهيش تلفزاجات،
3: ماهيش تلفزاجات فتريه،
0: ماهيش فتريه.
4: مش تقول تلفزاجات؟
3: تلفزاجيه
0: هي تلفزاجيه،
4: تلفزاجيه
0: تلفزاجيه. 2006 الملقه قريه صعيبه. انا اجابه صحيحه
3: كامله صعيب
0: يا لا
4: نعرف.
3: تحيه سي منصف ذويب،
0: تحيه ام ساعات يطلع كي. دونك للناس اللي ما شافتوش الفيلم قلنا
4: الملقة
0: قرية صغيرة في جنوب تونس تعيش على وقع الأعياد الوطنية. ومن بعد تليفون من العاصمة يعلموهم كونه فما فريق من منين كان شفتوا الفيلم وتتذكروا
3: شنو فريق متلبس،
0: فما إكيب جاي تلبس اللي هي ماهيش تونسية.
3: لا مش تونسية،
0: من ألمانيا.
3: من ألمانيا،
0: من ألمانيا جايين باش يصوروا. تبادر اللجنة الثقافية في تزييف الواقع متاع القرية هذية ويحاولوا يقدموا صورة مغايرة بعيدة برشا على الواقع. فيلم من إخراج منصف ذويب، بطولة فاطمة بن سعيدان، مكرم منصيب، رؤوف بن عمر، جمال ساسي، عبد الحميد قياس، نوري بوزيد. تلبزة جاية 2006. أنا يظلي في وقته ثوري الفيلم.
4: 2006
0: فيلم ساخر.
4: 2006
0: 2006
3: تلبزة جاية. أما مش عاتي منزع هذيك اللي خرجوه، تعرف وقت البروف تخرج يقيد لسامي ويبل الطلاسة، عرفك اللي هو يخرج يبل الطلاسة.
0: لا لا أنا صعيب
3: صعيب
0: صعيب. إيه صعيب إيه، هما لا ما قيدش الأسامي. يلا أما لاش مقيد بالنقاط.
3: إيه بلا المهم تقيد
0: مشيوها بالنقاط. يلا هذي الإكستري ثاني.
8: المعمل هذا مش المعمل بتاعي أنا وحدي، بتاعكم أنتوما زاد. أنتوما تاكلوا منه في الخبز وأنا ناكل منه في الخبز. هاكم نشوف في وضعية البلاد كيفاش، برشا فقر برشا بطالة، لازمكم تحمدوا ربي على النعم اللي انتم فيها وتبوسوا يديكم وجه وقفها. هكا هذه اللغه اللي باش يدخل لكم بها مول المعمل الطلياني ويشرب لكم بها بخاخكم.
9: يا حمود عايش خويا وسع بالك، تهاو زادنا 80 دينار يا ربي لك الحمد، تو يدور الدولاب ووصلنا حتى ل 100.
8: يعطيه الصحه زادنا 80 دينار، اي مش لازم نعتصموا، اي رافعوا الناس الكل سيدي. يا ولادي وين ماشيين؟
0: هذا هو الديسكور كي يحكي لك حد على بروجي نتاعو، معنا نبداو مع بعضنا بشويه بشويه ونتعرف الوضع
3: ونبداو نبعدوش على بعضنا
0: وان شاء الله في البروجي الجاي توريق له الامور.
3: بروجيت كل معك
0: توريق له الامور وبرشا خدمه مع بعض.
3: اي متروح كان فرحان.
0: باهي الاكستري عرفتوه ولا مسرح سينما ولا تلفزه؟
3: فيلم
0: فيلم وي
3: جديد هذا نتاع فريد بغديره.
0: لا
3: باهي
0: فيلم يرجع ل 2020، فيلم خرج في الكوفيد
3: 2020. كوفيد
0: 2020
3: هو دائما تلقى متفرجش فيه.
0: باهي في إطار كوميدي يستعرض الفيلم قصة ثلاثة شباب تعرضوا للبراكاج في ليلة من شتاء عام 2019 من عصابة تتزعمها امرأة اسمها سوسو.
3: روبلوت هذا
0: وي هو مشكي وعاود ربولوت 2020 اخراج قيس شقير بطوله بسام حمراوي سمعنا صوته جعفر الجسمي كريم الغربي سفيان الدهش عيسى حراث لطفي بندقة وكوكبة من الممثلين حقيقة فيلم مهم على خاطر فيلم حل الباب للسينما الكوميدية التجارية العائلية الترفيهية اللي ما نعرفش هي حاجة باهية ولا خايبة اللي هي اليوم طاغية في المشهد.
3: هي السينما اللي عادت رجعت الجمهور للسينما وإلا زادة ثم السينما القضايا زادة.
0: هل هو كافي كونه رجعوا الجمهور للقاعاتك هاو؟
3: هو أي أنا عندي أنا ديجا نبنيه بالياجور ساعة أول حاجة الجمهور الاقتيعة اللي صارت معاه علاش خاطر كي الجمهور يرجع للسال دو سينما كي تبدأ فيلم تقعد جمعتين وثلاثة ما عندكش حتى بلاصة باش تتفرج فيه مش ما عندها صالات أخرين تو يحلوا وفي الجهات تو يحلوا صالات السدرة والبزنس تو يدور بتاع السينما وتخلي الناس يسون سنسيبل للحاجة دي والفيلم راهو ينجم يبدل شعب كامل دونك مهم ياسر ابدأ ساعة ابدا ساعة امشي للسينما سي با غاف تفرج في كل شيء شجع على فيلم التوانسة وثم افلام ذو قضايا يعني كيما منعاش فيلم جميل نجار جاد اللي حكى وقتها على السيتواسيون تاع
0: السين فيكسيون روندا 13
3: ثم روندا 13 جوستمون باش نقول لك ثم ولدي ان فيس نتاع مهدي برساوي فهمت يعني
0: القنطرة
3: يعني هذوما الافلام تاع القضايا زاد مهمين يعني راهو ماهوش تفاهة بارك السينما وين زعما ما تدخلوش من العائلة اتسيتيرا راهو ثم مخرجين عندهم أفكار
0: هي من نخاف على خاطر مثلا الستانداب والمانشو كي جاو بهدف كونه نرجعوا الجمهور للمسرح اليوم هما طاغين في المهرجانات وما عادش تلقى اليوم فودفيل وما عادش تلقى جمهور يتبع برشا
3: ثم فودفيل وما دخلولوش
0: عمل جماعية
3: ثم فودفيل وما دخلولوش تي موزد ناقصين بار كونتر الهيري بيت استنى تدخل تعمل ديسيكل نتاعها تو كنت حسبني كتلقى بلاصة شوف راهو تو ترافاي
0: حلم كوميديا سودا الفاضل جعيب بكار الناس تمشي وتحضر انسان الرابع الناس تمشي وتحضر
3: شوف
0: الحمراء تياترو
3: اي حاجه اي خدمه قيمه الشعب ياخذها على في النيفو نتاعها والشعب ياخذ راه الشعب عطشان اون ا بيردو لو ديفيرتيسمون لو ديفيرتيسمون تبدل التلفزه بدلت وكل واحد يقول التافهه ومش تافهه وبدلت الواحد كل شيء مي لو بروبليم سي لو ديفيرتيسمون استادات مالوغوزمون صار ثم شويه مشاكل ما نجموش ندخلوا نتفرجوا كنت فرهيده نتاع نهار لحد في العشيه واحنا البارح كنا نحكيوا على سهرية مايكل جاكسون راه سهرية مايكل جاكسون راه 60000 دخلوا في في, في, في استاد ونص نهار انا غادي كشد صف يعني حاجات ساينس فيكسيون تاعو نقولوه سيتي دو ديفيرتيسمون
0: 30 سنه
3: 30 سنه تالي
0: 30 سنه اسكو اليوم بعد 30 سنه نجمو نعاودو نظمو حفل
3: توا خاطر احنا تكنيكمون نجمو
4: اما لي سيركونستانس توا صعاب لي سيركونستانس صعاب ما نجمو ما نتصورش شو كان عملتها 30 سنه التالي سامحني ماكش باش تحير توا بتاتر الانفراستركتور فيها ما
0: على خاطر فما منافسه انت شوف
4: لي ما نمشيوش
0: في المغرب شنو فما في موازين
4: اعطينا
0: موسم الرياض توا بيرجع لك فاضل شاكر
4: اعطينا لي مويان اعطينا شويه امكانيات راهو لو سيرفو والعباد والافكار راهي موجوده في تونس
0: موجوده متفقين وحتى بشويه امكانيات نعمل في حاجه باهيه
4: كي تخرج من العاصمه
0: ما نعرفش كان مشيت وشفتوا الجي ام سي اللي ميزانيتها على مدى ثلاثه ولا اربع دورات ما فماش تطور ولكن تشوف ليماج تشوف الضوء تشوف ليزيكرون تشوف البهرج تشوف برشا فنانين برشا دي جون صغار وكبار وبرشا حركه فما حاجات باهيه ولكن احنا طماعه يا سيدي
4: فما
0: طماعه ونحبوا نمشيو الابعد
4: انت امشي لدار شباب وثقافه وحط فيها دي انسترومون دو ميوزيك بالحق جدد وسيبها على عام وارجع وتشوف لا جينيراسيون هذيك اللي في العام هذاك قداش بتتعلم موسيقى راهو سي ان بروبليم دو مويان اي دافر ستركتور اي ربي باش نرجع لك حاجه على لاكسي
0: للدقيقه
4: فيسا فيسا باش نرجع لك على حكايه الجمهور فما اون انيسياتيف ياسر قويه معناتها صارت الثلاث سنين الاخرانيين هي السينما الدور سينما الدور اللي تحيه للغفران حرق معناتها فريمون عملت خدمه عظيمه على الصغار في الجهات كيفاش تمشي تو انستال معناتها سينما في كل بلاصه تشوف كيفاش يكابتك لي مومون وين يدخلوا صغار عمرهم ما شافوا شاشه وعمرهم ما حضروا على فيلم هكاك وكيفاش يتفرجوا
0: صندوق عجب
4: اي صندوق عجب اكزاكتومون معناتها من غادي راي تبدا الخدمه على تهذيب الذوق والاقبال للسينما راهو ما تنجمش تجي لواحد كبير تقول له انت راه تختار في الحاجه هذيك لا بدل الستيل وامشي الحاجه ارقى راهو مش غادي من الصغر
3: وراهو الغرام انا عندي اصدقائي كانوا تحية كبيرة لهادي الفهم وزياد حمروني دو تري غران موزيسيان قبل في جيبس كانوا كبروا في جيبس هما راو يبداو عندهم كاسيت اوديو يبداو يحطوا بلاي ويبداو يسمعوا في اللي سولو نتاع الجيتارة نتاع الباس ويحاولوا يعاودوا بالكاسيت اوديو بشوف الغرام يعني كي توصل له وانت لو جون هذاك توصل له حاجته تو تشوف شنو نجم يعمل
0: خليه تغرم وخليه نشوف شنو نجم يعمل احنا نعملوا ترتيحة مع الموسيقى نسمعوا توت سويت سيلم هاف غاستي برانشي على جوهرة فام الدنيا وما فيها

المجهود وفاش قام الدرس شخبى المرفود وش صنع الهمس شتعرف من الورد يا عاشق السلاح بتطلب السماح كان فمك عالفرد شمنطق القلب كي تجاوب لحيود شربحنا من حرب كي تبقى لش

شركة في الرقبة ومزلنا العبيد بحلو في العقدة ولازمنا تجديد كدولك الشعب من نفس النفاق حصلوا في الخدعة ويسبوا لي فاق ردعوا يساق وبالصيف عليك كل خطوة بحساب والحاجز في الطريق اتقاسوا بملاك وسومك ساويك معاتش أذواق وحيتنا تسويق عندي هلف

من توال الأسترليتان تيوصلوا بالمدة وكي يرجع الوعي معنا ورميتو وإحساسي شجعني وحدي في البيت وهستيلو طواني.

Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على جوهرة FM TV.

0: 44 دقيقة على جوهرة فام. رجعنا نواصل معكم المشوار في انتيبيوتيك. سليم سامي مازالوا ليزيكستري، امورنا طيبة، معناها زوج دولالين امورنا باهية. نكملوا يلا مع الاكستري الثالث.
1: يا سيدي راك كل جمعة تقول لي لابوبة تحرقت، ستة شهور ما تحرقت حتى ابوبة في البلاصة. كان لابوبة اللي قدام دارك.
2: وعلاش زعما؟
1: على خاطرك ما تعرفش تشعل الضوء.
2: انا ما نعرفش نشعل بوبة؟
1: اي نعم ما تعرفش.
2: بالله؟
1: والله بديت حرشة.
2: دار ماكش باش تبدلها، قوم بدلها يا سيدي خلي عليك. اما الصنديق والله العظيم نخلصوا
1: خلصوا وكلب شيف على رقبتك.
3: صباح الخير.
1: واللي شوف المشوع مازال يراك خير، باش تخلصوني في الكراي. ورحمتهم لي لما نبيعوا البلاص، والله لما نبيعوا خلنا نرتاح من هالمناظر.
3: قضية طرفي
1: مقصصة الحق في انا كجاهري راكم في الشارع.
0: تحية لي ممثل قدير وممثل كبير سليم. عقلت صوت
4: جميل المديني.
0: جميل المديني.
4: جميل المديني وما أدراك.
0: وي تحية ليه. والعمل هو
4: مسلسل عنده ممكن 4 سنين مع زياد لي تي، يمكن مش غلط.
0: عمين
4: البلاص. ولا البلاص
0: لا
5: مع زياد لي تي.
0: اسف ماذا بيا كل شيء مع زياد لي تي. ماهوش البلاص.
5: شو اسمه؟ ليه مع الوقت هذاك.
0: الحكايه احداث المسلسل في اطار كوميدي. يوميات البطل يتعاود نفس النهار، كل نهار يتعاود ويواجه العديد من الوقف الكوميدي. اخراج زياد لي تي، تاليف سليم اسماعيل، بطولة سيف عمران، جمال المداني، ليلى شابي، خلود جليدي، زهير رايس، شوقي بوغليا.
5: تاع المونجيلا تاع لذيك الوقت اللي تعرف
0: هو نهار على عمار.
4: نهار على عمار.
0: عمار 24 ممتاز برشا.
4: اي سيف عمران سيف عمران ابدع فيه
0: وتخدم مزروب كيما كل الاعمال.
5: زياد
0: اما زياد
5: فنان سان ارتست. زياد ايتان ارتست، يعني زياد يعمل لك دي زوفر دار ساعات مالوغوزمون باللي مويان اللي عنده. يفو لو دير، خاطر زياد تمدلو امكانيات هوليووديه تشوف شنو نجم يعمل.
0: ونستناو زياد في السينما. بالحق انا نستنى زياد شنو باش يعمل في السينما ولا في فويتو.
5: انا زياد نقول لك شوف، زياد فنان، يعني زياد ما يمسش حاجه. جيماجين حتى ما نعرفش انا دارو زياد كي باش يعمل حيط باش يعلق في حاجه يعملها بفن. دونك زياد اتون فالور سور، كيف عبد الحميد بوشناق وكيف الطينه هذيك نتاع المخرجين اللي دخلوا بغرام مضربهم حد على ايديهم. سي ان شوا كيزون في وعندهم برشا من الفن وبرشا من وداير يتحسوا في ذاتهم. شفت كي تحكي مع زياد، نعرفوه الناس كله صديقنا. شفت كي تحكي مع زياد ما تنجمش تتخيل نهار باش يصير تلاكيشة.
0: ونحييوه كان يسمع فينا، وخاطر زياد مش مربوط بالبريكة كيما رمضان. من رمضان نحبوا نشوفوه زيادة يكون بحذنا، حتى ولو مالوغوزمون الماكينة هذه في تونس تخليك تخدم مرة في العام ولا مرة في العامين. تدويناته حلوين برشا، الحاجات اللي
5: تبعهم زياد كانت خالته. زياد كي الدواء كانت خالته مريرة في الجامعة تتفرهد في حياتك.
0: وي باهي نكملوا مع الأسئلة. هذه ما نتصورش نلقى إجابة من سامي مسلم.
5: تفضل
0: حطوا في قلوبكم.
5: ايه مدحت.
0: شكون الحيوان اللي بيض كيما الطيور ويرضع كيما الثدية؟
5: شوف سوري الخفاش.
0: لا ما هوش الخفاش.
5: يبيض كيما الطيور.
0: هو يبيض كيما الطيور ويرضع كيما الثدييات. ويظل منجم نعرفوه كان بعد ما ياسمين تعطينا تصويرة وقت اللي نعطي البون ريبونس.
4: نحكيو على
0: نشوفو برشا في الديسانيمي.
4: كونغورو. لا
0: كونغورو يبيض ما يبيضش. كونغورو هايلة.
4: لا ما تعرفش نو فما أسماك اللي تبيض واللي تنجم تتحول بعد تكون من لنثى لذكر.
0: ما احنا قلنا الحيوان هذايا يبيض كيما الطيور ولكنه يرضع كيما الثدييات.
5: ما نعرفش حيوان شو قلت يتحط في ديسانيمي ديما.
0: اي موجود برشا في الديسانيمي وموجود يظل في براند في ماركه.
5: ماركه
0: حيوان اسمه خلد الماء.
5: اي لورنيتوغان. اي شو اسمه؟
0: عندنا التصويره نتاعو نشوفوها.
4: كاستور في كندا.
5: اي ما نعرفش اسكو هو ولا
0: نورمالمون هو. باهي حتى لين تخرج التصويره موجود. فوالا هذايا
5: لورنيتوغانك.
0: وي موجود ولا مش موجود؟ جمعية في أمريكا هي اسمها جمعية الفاشلون المتحدون.
5: ايه نورمال امريكا نورمال خاطر امريكا اسمها هذيك تعرف شو اسمها الوايت هاوس اسمها هذيك هذيك اسمها
0: خلينا نكمل الحكايه. يقول لك من اهم شروط الانضمام لها كونه يثبت المتقدم الفشل نتاعه في المدرسه في الزواج في العمل في العلاقات الاجتماعيه كلها. رئيس الجمعيه الف كتاب بعنوان كيف تصبح فاشل والكتاب لقى نجاح كبير, الشيء اللي خلى اعضاء الجمعيه يطالبوا بطرد الرئيس بتهمة النجاح بما انه عمل كتاب ونجح. موجود ولا مش موجود؟
5: النجم يكون موجود, موجود. او يترأسها دونالد ترامب نورمالمون
0: ما هوش موجود. هو الحكايه الارتيكل هذايا يدور برشا وديما نلقاو تصويره اللي فيها الباب اللي فيه التريانجل الاصفر هذاك وقت اللي هو ذاك راستو في هولندا. والنص هذايا هو نص ساخر من مسرحيه فرنسيه كوميديه.
5: خويا دونالد ترامب ينجم يعمل هالحكايه هذه سون بروبليم.
0: ليه يظل ساعات نلقى انا حاجات كونه ناس وقت اللي تحكي على التجارب الفاشله نتاعها ينجموا يتعلموا من فشل بعضهم. نجموا واحد كي يسمع قصصه كي يقول الحمد لله هنا لاباس كمان ما وصلتش للمرحله هذيك.
5: تعرف وقتاش هذيك
0: ما نعرفش هذايا صحيح ولا كيما عندي ما نقول لك والمسامح كريم والجو ذاك.
5: تعرف وقتاش رامي هذاك كي ما تختارش الفشل, كي تحاول اما تفشل. بار كونتر كي انت فاشل وفي بالك وقاعد تدافي العالم اجمع,
0: شو معناه فاشل وفي بالك؟
5: انت فاشل, انت عندك شطر العالم ضدك وشعبك منتفض ضدك وتشوف
0: فيها. انت مسياسه الحكايه. انا
5: لا في اون جينيرال يعني العباد اللي دايرين بيك خاطر انا جو فيز عباد معينين الكيان يعني تشوف الفشل. هو شوف شوف فرنسا ليليسي يعني انت كي انت تشوف الفشل من بعد تعمل بوز وتتمادى في الـ في الـ في المشاكل نتاعك هكاك يا اخي اختيار هذا اسمه
0: باهي. خلينا نبسط الحكايه اكثر من هكايه برشا سليم وسامي. كي تشوف شخص فاشل في الحاجه اللي هو يحب يعملها ولا اللي قاعد يعمل فيها وماهوش فايق اللي هو فاشل, نجم تقول له ليه برا اعمل حاجه اخرى راك انت فاشل فيه الموضوع ذا؟
4: ليه ما تنجمش انت تجي لشخص تقول له راك انت فاشل
0: مثلا حد مغروم بالكوجينه وماكلته ما ياش بنينه بالكل ويجيب لك
5: هذاك ما يختارش.
4: ليه رامي هذه تعرف شنو تسمى هذه؟ كاينك حكمت عليه الشخص هذاك بالفشل وهو فما حتى حد ينجم يحكم على عبد اخر بالفشل. معناتها ينجم يفشل في مرحله الاولى من بعد مرحله ثانيه وبعد بالكش ينجح. معناتها بالحق
0: احنا 20 سنه فما شكون يحاول باش يكون فنان ناجح.
4: احنا نجيو
0: ممكن هو فنان ولكن ماهوش فنان ناجح.
4: مثالش بالكش يجي نهار ويجرب حاجه يولي ناجح فيها. اما احنا عندنا فن تبريد القوايم قال لي نجيو لواحد ندوروا عليه اون لو مساكر يقول لك احنا العباد تدعم الفاشل البرا باش ينجح واحنا الناجح نهبطوا عليه نفطوه من بعضه لين يفشل. لا معناتها شو حتى صغير مثالش خلي يجرب راك كان ما تفشلش راك صعيب باش تنجح بعد
0: ما تتعلم شوي.
5: هو يقول لك النجاح منين يجي؟ النجاح يجي بالاكسبيريونس والاكسبيريونس منين يجي؟ من الفشل.
0: وي
5: سي كوم سا كون ايفولو سوف كو
0: نرجع لحكايه ال 20 بلاد هما تاكلهم
5: سي العبد اللي تخدم اللي يخدم على روحه اللي يحاول اللي عنده الى لو ميريت اللي يحاول خاطر باش يجي وقت باش يخلط الاوبجيكتيف نتاعو. اما اللي ما يهموش انا مشكلتي في هذاك ما يهمكش يعني بكل رقعة سامحوني في الكلمة بكل رقعة بكل واحد ما يقلقوش يبدأ يتمادى في الواحد نتاعو أخويا.
4: ليه وفما مشكلة في العبيد اللي راو ريتو اللي ما يخممش في شكون يشيرش با لفاليداسيون ما حاجتيش بيك
5: اي ما حاجتيش
4: ما يمنيش فيك شنو رايك نفشل ونجرب ونعمل
0: يعمل شنو يحب
4: فيك. والله هذوكم حتى لو كان يكون اللي مويان بتاعو تري ليميتي والله بشوية بشوية
5: يتقدرهم.
4: ايما اللي يبدأ يخمم راميش بش يقول وسميش بش يقول
0: سيء. يلا نبعد شوية بزنس نيوز قبلها نمشي للموسيقى. هذا صبري مصباح منسيت غستي بانشي على جوهر اف ام الدنيا وما فيها.

0: Monoprix.
1: في مونوبري لي اوفر امباتابل وحتى ل 11 اكتوبر تجيكم باوفر الدوخ كريم دوش بيليتزا 400 مللتر ب 5 دينارات و 890 مليم اكاو ومعها فينيا بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه. مونوبري ديما معك.
2: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل ل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه.
3: بيزنس نيوز.
4: مرحبا بكم. يطرح الانتقال إلى نظام الملف التقني الموحد الإلكتروني واعتماد الرقمنة جملة من تحديات مالية وتنظيمية أمام الصناعيين قبل دخوله حيز التنفيذ الإلزامي بداية من السنة القادمة وفق ما تم التأكيد عليه خلال ندوة نظمت اليوم بديرة من الغرفة النقابية لصناعة الأدوية بالشراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وأوضح ممثل الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة طارق الحمامي أن الملف التقني الموحد الإلكتروني هو نظام رقمي موحد تفرضه السلطات الصحية لإيداع ملفات طلبات الحصول على ترخيص ترويج الأدوية وتجديدها وتغييرها.
5: اليوم الملتقى اورغانيزي بار شامبر دو كوميرس دو تونس غرفة تجارة تونس على الاي سي تي دي اللي هي منظومة جديدة عملتها وزارة الصحة للبولا ديجيتاليزاسيون الرقمنة الملفات اللي تم ايداعها في وزارة الصحة في لاجونس ناسيونال دي ميديكومون دي برودوي دو سونتي في الوكالة الجديدة نتاع الادوية اللي تحصل على رخصة الترويج اوتوريزاسيون دو ميس سور لو مارشي. الباساج هذا يدخل في نطاق ان بروجي كبير دو ديجيتاليزاسيون دو تو لي بروسيسوس نتاع لاجونس دونك بما فيهم الديبو نتاع الادويه الجديده وحتى اعاده ديبو نتاع الادويه الملفات اللي تصبوا قبل الادويه القديمه. هذا يسهل عمل المصنعين في تحضير الملفات نتاعهم وكذلك يسهل العمل نتاع الوكاله في التريتمون نتاع الملفات هذيا وباش يقلص في المده نتاع اعطاء شهادات الترويج. يفتح لنا زاد افاق للتصدير اكثر على خاطر فما عديد البلدان اليوم كي اكزيج الاي سي تي دي وفما اسواق ما نجمو ندخلو لهم كان بالاي سي تي دي. معناها هذيا باش يعاوننا حتى على الولوج الى اسواق خارجيه بسهوله اكثر. العمل انطلق والمؤسسات انخرطوا وتخلوا حيز التنفيذ توا وباش يولي اجباري ابتداء من 1 جانفي 2027 للشركات ما عادش نجم تصب كان ملفات بالاي سي تي دي.
4: من ناجيتها فادت المكلفة بالصناعات الكيميائية وصناعات الأدوية بالإدارة العامة للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة أمل الحنفي بأن قطاع الصناعات الدوائية يضم 48 مؤسسة مرخص لها من قبل وزارة الصحة تنشط في صناعة الأدوية ذات الاستعمال البشري والصيدلي وتوفر قرابة 8000 موطن شغل.
6: عدد المؤسسات الناشطة في قطاع صناعة الأدوية عندنا 48 مؤسسة مرخصة من قبل وزارة الصحة بين صناعة الأدوية ذات الاستعمال البشري وذات الاستعمال الصيدلي يوفروا قرابة 8000 موطن شغل. بالنسبة للمؤسسات الناشطة في صناعة المستلزمات الطبية عندنا 37 مؤسسة ناشطة توفر أكثر من 5000 موطن شغل. نسبة التغطية مهمة عندنا في قطاع صناعة الأدوية تتجاوز 75% من حيث الكمية وتتجاوز 60% من حيث القيمة في التغطية الوطنية لحاجية تونس بالنسبة للأدوية. بالنسبة للميزان التجاري مازال عنا عجز في الميزان التجاري بالنسبة للأدوية قاعدين نوردوا أكثر من اللي قاعدين نصدروا فيه لكن بالنسبة للمستلزمات الطبية السيتان اكسيدون عنا أكثر صادرات في قطاع المستلزمات الطبية المعقمة وغير معقمة. بالنسبة للصادرات هو يقارب 700 مليون دينار لكن لهنا خاطر باش نكون ندخل شوية في التكنيك بالنسبة للمنتوجات اللي تحت التعريفة الديوانية 30.05 30.06 و 90.18.90 معناها هذو ما حاجات سبيسيفيك ينجم يكون الرقم يتجاوز خاطر المنتوجات تنجم تكون أكثر وما هيش كلاسي في البوزيشن NGP هذوما لكن بالنسبة للبوزيشن لشابيتر التعريفات الديوانية اللي ذكرتها رقم الصادرات لسنة 2025 يقارب 700 مليون دينار.
4: أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وسفير الصين بتونس ضرورة التسريع في تفعيل مذكرة التفاهم المتعلقة بتركيز فريق عمل مشترك لتدارس سبل دفع الاستثمارات الصينية في تونس. واستعرض الجانبان خلال لقاء جمعهما أمس واقع تعاون اقتصادي بين تونس والصين وأفاقه والفرص المتاحة لمزيد تعزيزه وفق بيانات نشرتها اليوم الوزارة. وتطرق الطرفان إلى الاستحقاقات والتظاهرات القادمة من بينها بالخصوص المنتدى الصيني الإفريقي وما يتيحه من فرص لتعزيز العلاقات الاقتصادية سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الفضاء الإفريقي والاستفادة من الآليات المالية والفنية المتاحة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتم في ذات السياق التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود من الجانبين للتسريع في نسق إنجاز بعض المشاريع الجارية. شكرا للمتابعة واللقاء.
3: Business News.
0: جوهر اف ام. Tendance.
7: برعاية عسلامة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
8: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
9: أريدو طور عالمك.
10: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليومي جمعنا بكم لقيت هذا في فقرة تندانس. اليوم نحكيه على أبل واللي تعترف بوجود إشكال تقني كبير أثر على عدد محدود. الإشكال هو كبير صحيح لكن عدد محدود من مستخدمي تليفونات الآيفون 18 برو ماكس اللي تأثروا بالمشكلة التقنية الكبيرة. الناس اللي تأثرت بالحكاية هذه هما مشتركين في شبكة الاتصالات الأمريكية AT&T والمشكلة تسبب في فقدان الاتصال بالريزو، يعني ما عادش عندك حتى ريزو في الايفون برو ماكس متاعك. دونك لا تنجم تعمل تليفون، لا تنجم تبعث SMS، لا تنجم تستخدم حتى بيانات التليفون. دونك وتقول شركة أبل اللي كونه الأجهزة اللي طاحت فيها البان هذية يلزمها يتم استبدالها بالكامل على خاطر ما فما حتى حل أديستانس من خلال ميزاجور وإلا غيره ينجم يعاود استعادة الاتصال بالريزو. أبل تحث جميع مستخدمي الآيفون 18 برو ماكس باش يعملوا الميزاجور متاع iOS 27.0.1 حتى ولو ما عندهمش المشكلة هذية. وبحسب الشركة هالميزاجور هذية باش تكون موجودة أوتوماتيكمان إلى مستخدمي التليفونات اللي نقاوهم كونكتي على الـ AT&T خلال 14 يوم فقط. الخطورة متاع المشكلة هذه اللي كونوا الأجهزة اللي فقدت الاتصال فعلا بالريزو ما تنجمش تعاود ترجع الخدمة متاعها من خلال تثبيت الميزاجور هذه. هذا بالطبيعة قالته شركة الأبل، هو الشيء اللي يخلي استبدال التليفون هو الحل المتاح للمستخدمين المتضررين. الخبر هذا يخرج على موقع ماك رومرز واللي زيد يقول اللي كونوا الأجهزة المتضررة باش يتم استبدالها مجانا عبر لأبل ستور وما كشفتش أبل حتى لتو على السبب الحقيقي للبان هذية وما أعلنتش إذا كان باش تخرج برنامج صيانة رسمي مخصص للمشكلة هذية وإلا لا. دونك إذا كانك كمانديت الآيفون 18 برو ماكس

سمعوني زغروتك.

0: بدي.
1: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تطير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
2: ماكس بوكس 5G اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك اورانج
3: جوهرة
4: اف ام بوبليسيتي.
5: انتيبيوتيك بلس، انتيبيوتيك بلس كل يوم من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة

0: ساعتنا الثانية من أنتيبيوتيك بلوس استثنائيا تبدأ بالانترفيو. العودة إلى الوصول الموعد غدوة 8 متاع العشية مسرح الجهات في إطار التظاهرة الثقافية الأهم أيام قرطاج الموسيقية. ما عادش برشة تسيكر دونك فيسع فيسع عزر بريحكم اللي في برمج غدوة عرض ممتاز برشة رحلة 5 سنوات تحضيرات التفاصيل الكل مع البطلة غدوة. جتنا تعبة شوية من برشة تحضيرات. مولك عويج مولك مرحبا. صباح
1: الحمد لله فرحانة برشة بوجودي بحضركم
0: وإحنا برشة فرحانين لك بالجي ام سي الموعد الموسيقي كما قلت أنا الأهم. حبيت نعرف أنا ساعة على الدخلة أنت بربشت وحرصت باش تكون مبرمجة في جي ام سي ولا جي ام سي كان هما عندهم الدور كانوا يبرمجوا يشجعوا يحفظوا ملكة باش ترجع للموسيقى أترافير جي ام سي.
1: الحقيقة مزوز باش ما نكذبش عليك جيت من عندي وجيت من عندهم وأنا شديد صحيح باش يكون أول عرض ليا معناها في تونس مش في حاجة معناتها في حاجة بوبليك باش تنجم تكون متوفرة لأي عبد معناتها للجينيراسيون الكل خاطر أنا تبعو فيها زادة برشا جنزي حبيت معناها وشو يحكي للكبار وللصغار وفرحتني الحاجة اللي تكون معناها أكسيسيبل معناها كمان 15 دينار بوغ أن شو حاجة تفرح معناها تنجم تجي تتفرج وأن بليس فما غير
0: تشوف معناتها هو اليوم 15 دينار دونك شي جيو سبيكتاكل من خلاله هو باش يشجعوا برشا صغار تنشوفوهم على محليهم وعندهم برشا طاقه برشا. ياسر وحلوه من منين برشا مع ملكه بالحلمه ان نشوفوا اللي نتبع شويه الفيديوهات والستوري فرحانين شيخين عاملين جو ماخذينها بجديه الحكايه كبيره وعندهم حرص كبير باش غدوه مهم نحضروا احنا انا شخصيا باش نحضر ونشجعك انت وخاصه الصغيرات اللي معاك على الركح اكيبا كبيره وهي حلمه ماهيش تولدت البارح ولا اللي قبله عندها برشا ملكه
1: اللي عندها برشا وحلمة تولدت ملي بديت ملي العبد ينجم يتذكر معنى نذكر روحي ملي صغيرة نفتح واحد في بيتي نغني واحد في بيتي نحلم باش نطلع على ركح ونعمل اللي استخيلته ملي أنا صغيرة لتوا خدمة سنين معنى أنا بيدي كبرت وتعلمت برشا حاجة طلعت لفرنسا قريت كوميدي موزيكال هبطت لتونس مثل تعملت الكليب الأول الثاني معنى فما باك جراوند وفما برشا خدمة برشا معناها زادة وصعبة الحقيقة على خطر في أياماتنا ما هيش سهل باش تعمل موزيكا مش سهل باش تقول لي نجم ونكمل ممسي معناها كما نقولوا احنا سوا باركور ديم توا 6 سنين معناها من أول كليب ليا
0: به العودة إلى الأصول معناها اللي نفهمه من العنوان ملكة أنا عملت موسيقى أنا مشيت قريت مش حبيت نمشي نقرأ في فرنسا باش تقرأ تروادي يظهرلي
1: قريت تروادي
0: عملت كوميدي موسيقال عملت برشا حاجات بلبست
1: كملت عام تروادي وبعد قلت أي نقلبو
0: دونك رجعت عملت موسيقى في تونس عملت تجربة مهمة برشا في التمثيل حلتك البيبان على التمثيل أنت ما تحبش تقول فما تجارب أخرين إذا قول باش نرجعوا للموسيقى هي العودة إلى الأصول الأصول متاعي هي الموسيقى
1: هي العودة إلى الأصول عندينا فيها برشا حاجات أول حاجة أصول عندينا العودة إلى الحلم زادة كي كان عبد يحلم من غير ما يخمم في مشاكل وكيف باش نكلم هذا وباش نعمل هذا ليه جوست نحب نوصل نحب نعمل هذه العودة إلى أصول أصولنا احنا معناها الأصول التوانسة يا بوكو دانسبيراسيون معناها منا في الشو هذايا انا معناتها تعرفوا اللي عشت في فرنسا وقعدت معناها برشا ما نجمتش نروح لتونس ديكو فهمت قيمه لوختي وليت ديجا بعينيك
0: او
1: اكزاكتومون بعينيك وليت معناتها نغني بالعربيه الفصحى ونغني بالتونسي زاده فايقتني في برشا حاجات ولفات اللي زاده اللي نتبعوا فيه البرا نهار طول احنا نتفرجوا معناها في مادونا ونشجعوا في البراني ونجيبوا الحقيقه معناها سي لا بيغ فيريتي الوغ كو احنا نقدوه في تونس معناها نجمو نعملو ما أكثر منه
0: انت عندك في مخك نحب نكون أنا مادونا تونس مادونا العرب
1: بقدرة ربي
0: بيانسي
1: بقدرة ربي بالحق أنا معناتها الأكثرية في الشغل فات اللي أنه تشتح وتغني ديجا راهو سيم تكنيسيتي مشيت قريتها مشيت ديفلوبيتها معناتها نجري في تابي ونغني باش يكون عندي ان سوتيان باش يكون لاغاكس متاعي مجدود باش معناتها اون تكنيسيتي اللي ال سو ديفلوب ماهيش حاجة معناها مش حاجة سهلة معناتها بقراية برشا خدمة فهمت معناتها سي ديجا
0: ماهي سهلة بالكل وانا نشوف البرايف
1: مع وليداتي
2: انا والله المفي بليزير خاطر ثم اون جينيراسيون اللي انا كنت وقتها كنا صغار انا خذيت الباك ان 2001 ou 2001 هذاك نذكر يافي اون افيرفيسونس نتاع لي سين في لي يونيفرسيتي ما عرفتش نتذكر
0: دونس مودرن
2: مش كهو اما عرفت كلي انا قريت في ال في الاستاد ووقتها الاستاد داندين نتاع لاغيميتي كنت اسمع قبل و ليكول داركتيكتور لي بيست يافي كو دي سين وقتها خاطر pas de moyens باش تعمل المهرجانات ما كانوش فما برشا وكارتاج ساينس فيكسيون حمامات encore plus donc il y avait que les petites scènes donc il y avait une émergence نتاع des groupes تعرف تعمل جيتار انت تعرف تلعب باتري انت تعرف ايش ايش نجرب نعاودو
0: جراج جروب
1: اي او فيغ مسيو
2: امل مثلوثي طلعت من غادي برشا برشا حليم يوسفي اتسيتيرا يعني
0: فما لا جينيراسيون اي بوب ووقتها كنت تفكر البريك دانس
1: وسيتي انت ثقافه نمشي ونشطحوا نلموا روحنا هكاك ويلا يلا نجربوا هذه نعملوا هذه
2: ما هي جو سون كلا سيت فيب خاطر نقول لك حاجه كيف كيف تلعب في سين صغيرة قدام دي جون باسيوني ولا تلعب في مسرح كبير كل الفلام ذيك الشعلة اللي فيها يظهر لي كيف
1: على خاطر انا شعبية راني
2: سي لا باسيون
0: انا الشعلة اللي فيها ما فهمتهاش لتو نحاول كل مرة نفهمها والله بالحق ما نفهمش نقول ملكة
2: تتفرج غدوة تتعرف
0: هي بنية والداخل فما بيبي ولا هي بيبي والداخل فما بنية بمخر
1: فما مرأة وفما برش حاجات فيها
0: حاسين نحاول تنفرقوهم اذا ما شوية باش نفهموهم بالكدا
3: ملكة بنت الحومة زادة
0: الموعد غدوة 8 نتاع الليل في قاعة الجهات خناخذوا فاصل صغير ونرجعوا نحكيوا شنو باش نشوفوا غدوة في إطار جي إم سي فاصل وراجعين

أنتيبيوتيك بلس. أنتيبيوتيك بلس كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على شوارع FM TV.

0: L'interview. L'interview. صوت ملك عويجي وصلنا حتى للخمسة وسبعة وعشرين دقيقة. نعود نذكر الموعد غدوة إن شاء الله في مدينة ثقافة مسرح الجهات 8 متاع الليل الرونديفو. الموعد تحسوا امتحان بمنطق عندك ستريس تراك ولا أنا شيخة عاملة جو نعمل في حاجة نحبها مع وليداتي كما تسميهم أنت. احنا ماشيين باش نعملوا حلمتنا سورسين والناس اللي باش يجيو باش يتقاسموا معنا الحلمة هذه واكيد باش يخرجوا كانت حاجة باهية
1: بقدرة ربي باش يخرجوا بحاجة باهية. علاش؟ على خاطر راهو بالحق الخدمة تقلب معناتها تخدمت بقلب معايا معناتها انا نخمم الاكثرية صدقني ولا لا في العبيد اللي معايا معناتها حتى انا باش نغني لهم هما الخدمة اللي عملوها الكل راهو عندنا توا ثلاثة شهور معناها اللي يقرا راهو معايا شباب من المدرسة الوطنية العمومية اللي ممسي عندهم ساعات باك اللي في الفاك اللي يمشوا يقراوا ويجوا عندهم خدمة ويحسوا بالمسؤولية ويحسوا اللي عندهم معناها حلمة وراو معناها بالحق يقولوا لي احنا ما نسمعوش ورانا معناتها في كوكب اخر نحكي على الجنزيرة وسوني بافغيرة بالحق نحسوا بكل شيء ونحلف لك باليمين باقي مازلت عنا القوة فينا متاع يقوموا قاعدين يقوموا كل صباح ويجيوني ويعملوا بالخمسة معناتها 5-8 دو فيلاج. والله العظيم راهي خدمة معناتها انت ديجا باش الكوريغرافي تدخل في البدن باش راو معناها فما شوفوا غدوة
0: مش انت صعبها شوية يعني انت بنت الكوميدي موسيكال وجيت جي ام سي اللي هي بالاساس موسيكا وباهي كنحطوها في اطار باهي كما قلت انا خاطر نواكب الايام هذيا ونمشي ونشوف فما الضوء مزيان فما ديزيكرون فما اخراج
1: الله خير
0: حاجة تملى العين فما بهرج فما شو اما انت صعبتها اكثر ملك معك دي ميوزيسيان كونفيرمي اسامي باهين اسامي كبيرة
1: سليم عجون يوسف سلطان معايا مهدي جليل قصي فرات معناها جوست تري اوغوز وان شاء الله اللي نكمل باش نكمل معاهم معناها اون تورني بقدرة ربي
0: ان شاء الله. دونك انا نفهم اللي العرض هذايا هو العرض الاول اللي باش نحلوا به الباب السبيكتاكل نجموا من بعد نشوفوه في غير في غير
1: ان شاء الله زي. نحب زيد ان اكسبورتي معناها شو هذايا لو بوت معناها نتاعو انه معناها بيرفورمي فيه معناتها بيرفورمي بيه هو في تونس ان شاء الله وزيد ان اكسبورتي لبرا نحب نوري معناها اللي فما فن في تونس فرانا معناها فنانين من غير حد شيء والله العظيم معناها فينا الحاجه معناتها كسوسوا في الموسيقى ولا في الدانس ولا صدقني حتى من ديريكسيون ارتستيك راهو موجوده بكثره في تونس نحب نحط ضوء عليها نحبها تتشيف
0: سيم
2: بربي جماعة كارتاج للهين مشرفين على مهرجان كارتاج عم جي عطيو اون دات بور ان سبيكتاكل دو لا جينزي حتى 4 سبيكتاكلوات مقسومين
1: ان شاء الله يا
2: 30 مينوت شكان يا خويا ميسالش اما والله بالحق راه خاطر قاعد نشوف يا عباد انا خلتهم يجيو للاستوديو
0: باش نقطه السؤال لايم من
2: لا لا لحظه خاطر راه شوف خاطر سي فري كو لا نوفيل جينيراسيون عندنا شويه مشاكل في الاتصال اونتر لي دو جينيراسيون متفاهمين خلينا نبداو نقولوها مي وقيت ان نسمعوهم وقيت انا خاطر انقع ليش نقول احنا خاطر انا كارنتنير واللي كيفي هما اللي مشرفين على ادارات في العمر هذا دونك ايديالمون كان يسمعوهم ويعطيوهم فرصه باش اسمع شوف النيفو شوف
1: نحس راهو فما حب بيناتنا راهو انا مثلا صدقني يونس باغ اكزومبل راهو الميور امي نتاعي بالحق
2: علي عاد
1: راهو ليه وابار مش حتى كاين ريت حتى في الايكيب نتاعي زيد مثلا فما صابر عوني معناها اللي
0: ماهيش
1: تحيه ليه كبيره بالحق اللي معناتها صدقني هايك ماهيش نفس الجينيراسيون اما كوميم فهمتنا دفع علينا طالب بحقوقنا قريب تكسر الدنيا على معناتها بالحق خاطر راهو الحاجة تستاهل وانا نقولها نداء للشعب التونسي يجي وشوفوا الشباب شنو يعملوا معناتها سي فور
0: ملكة سامي سنوسي تحدث على كارتاج وانت الناس عرفوك من كارتاج عرفوك الطفلة الصغيرة اللي طلعت السوربريز في حفلة ديفا تونس أمينة فاخت وانت صغيرة ما نتصور ما خفتش من كارتاج توا بالعمر بالتجربة بالخبرة بالغربة اللي تعلمته من الغربة تخاف من كارتاج وتقول لا مازال بكري ولا لا تقول انا نجم نعمل كارتاج ونجم نعبي كارتاج ونجم نبهر ونعجب الناس على كارتاج؟
1: والله الحقيقة الحاجة دي ما نجمش نجاوبك عليها على خاطر ديجا نحب نبدأ ديجا ديجا
0: درجة درجة
1: درجة درجة، ما نحبش نحرق معناتها ليزيفينمون. أنا كي طلعت الكارتاج طلعت على حاجة بركة أنه يعني نبارتاجي سين مع أمي، ومن بعد معناها أني استعملتها للفن، طلعت لفرنسا نقرأ على روحي كأيها الناس وقلت باي باي، معناها هذه الحاجة عملتها باش نحكي نهار آخر لصغاري ومن بعد باي باي. مي توا بالخدمة ما تنحس كل شيء عنده وقته، معناها سافا سويفر سافا فينيغ بتيت ا بتي، ونبداو بجي ام سي يجيو شوفوا يجيو شوفوا الخدمه ساعه اللي عملتها بالحق اللي وفرتها للجي ام سي. ومن بعد نحكيو على كذا
0: غدوة جايين برشا ضيوف وبرشا اصدقاء من فنانين وممثلين ومغنيين.
1: الحمد لله
0: تفرحك
1: حسيت روحي شوية. الحقيقه فرحتني فرحتني برشا على خاطر حسيت عندي انا بوي كبير برشا، حسيت فما عبيد معناها راهم مهمين ومعناها يكون لي فخرة إنهم أمنين بيا أمنين بالشو متاعي. صدقني معناها أسامي معناها كبار كسوا في العالم متاع التمثيل كسوا في العالم متاع الموسيقى، تسمى محظوظة محظوظة برشا.
0: والحاجة البيا ملكة اللي إذا كان غلط صلح لي، وقتك الكل اليوم للفن معناها اليوم
1: الحمد لله الحمد لله
0: هذا البروجي متاعك هذا التوجه متاعك بعد المطبع مرتحتش يظلي في الصيف عملت حاجات اشرفت فيك على كارتاج
1: عملت زوز افلام مانيش نقول شكون ما تحرجنيش
0: حبيت نقول هذا عملنا فيلم ومازال فيلم ولا عملنا زوز افلام
1: الحمد لله يا ربي ساعة من نحمد في ربي ليل ونهار وعشية وقايلة على حياتي توا تعرفوها ما كانتش معناها ما كانش سهل ما كانتش سهلة وتعبت باش وصلت لهذا اليوم.
0: مش كما يتوقعوا الناس مزهرة هي خطفت لا انا قريت البرة
1: ولا بنت
0: تعبت
1: ولا
0: البرة.
1: والله العظيم اللي تعبت واللي سهرت ليلي واللي مرقدتوش واللي واللي جريت
0: صار فيها بالحق
2: صعب
0: دي
2: انا خلطت اصدقاء تخي تخي بخوش ولاد اسامي كبار راو اصعب ساعات ساعات مسؤوليه
1: انا قبل كانوا راو صدقني ما يعيطوليش باسمي يعيطولي بنت امينه فيخت عملت بنت امينه عملت معناها بعد عينيك بعد غنيتي الاولى اللي بالعربي كمان جي كومونسي اكاسي بديت نكسر فيها الحاجه ولا باش يبدا في بالكم راي اكثر حاجه فخوره بها وتعرفوا
0: احنا رجولها تحية كبيرة
1: انا تحية كبيرة لماماتي اللي طيب لي كل يوم مساعتين تعليل حتى كان مبرم والله بالحق والله بالحق اللي هي بيع على الخير
2: انا سان غيف بوغيل كي سغاليز اوسي
0: انا تفديت معناها
1: سي فورس تقعد امي معناها سي ما ماما افون توت شوز سا ريست ما ماما
0: وباش تكون حاضرة
1: باش تكون حاضر بيان سور كيما ام باش تجعل بنتها معناها سي توت في نورمال
0: ما تخافش تفك الضوء
1: لا والله
0: لا
2: مثلا حتى
1: لي.
2: ام تفك الضوء على بنت
0: ما تخافش ترتبك انت انا مثلا نخاف كنت نطلع سوغسين ويحضر الوالد نوجه له تحيه نصور فرش هنا تو نتربث
2: مثلا حتى ام
1: من ديجا الحاجه هذه وحتى كان مامتي تاخذ معناها ما تبش يقولوا راي ام جيت تشجع في بنتها وليت صدقوني معناها وماش بفخره وراني جو سو تري امبل كعبد والحمد لله يا ربي تربيت على دو بون باز معناها الخدمة اللي عملتها مش تحكي وحدها
0: إن شاء الله يا رب ونوجه دي الأصدقاء الزملاء غدا كيبداو يصوروا في العرض نعش أنا كان نحط روحي في بلاستيك وكل واحد يخمم كيفاش يخمم أنا كي نبدأ سوغسين مثلا موجود سوغسين نقدم فما شكون شي تليفون يصور فيا بعد تليفونات كل الدورة كاية لحظة وصول أمينة انا نتقلق سوغسين انا نتغش نحكي على روحي
1: شو صدقني ونحلف لك باليمين تلمون شو باش يعمل بوم ريت حتى هذيك اللي تستاير فيها مش
0: يا ستار استر من البوم هذيك من البوم
2: باخذ صوروا بارتاجيو حطوا ستوريات وعملوهم كل راي هذيك اللغه نتاع الجنزير يحبوها انا فانيس كل يخرجوا تليفوناتهم غدوه وكيفاش ينوندي انستغرام
1: يعجبكم يا ربي ان توكا برشا حب خدمينو برشا امل برشا ناس مش مفسر لك يجيو حتى جوست الصغيرات
0: نكمل معاك
1: والله
3: العظيم لوليدك ملكة انت تمثل اون جينيراسيون وانت من القليل اللي عارف ويسو كونيكت مع لي جينيراسيون اللي قبلهم ونشوفوك معناتها حتى في التمثيل في الغناء وكل توا وقت اللي تركز شويه مع اللي تسميهم وليداتك جمعت جينزي شنو
1: انا جينزي راه باين
3: تو ريبريزونت لي جينزي و تو اليز مع غير جينزي
1: اما
3: شنو لي ميساج بورتي بار سيت جينيراسيون وشنو لي ريفونديكاسيون نتاعهم اللي هي مختلفه على اللي قبلهم واللي نجموا احنا نكونوا مش فاهمينهم
1: صدقني جو بونس كو ريت باللي جينيراسيون ماهم بيا با دو ديفيرونس راه نحس لي جينيراسيون نتاع اللي قبلي عندهم نفس لي ميساج مي بتاتر ديفيرامون بتاتر كل مره نزيد معناتها بالعوام تزيد تكسح اكثر تولي مثلا نحب نوصل تولي اقوى باكثر فهمت على خاطر ما تنسيش لي احنا اون بورت احلامكم اون بورت احلامنا واللي بعدنا يفون بورتي احلامي واحلامهم واحلامكم معناها سي فريمون راه ورا بعض معناتها شيء اوني با ديفيرون باغ كونتر تولي نحب اصعب شويه تولي نحب معناها لي بلو سور بتاتر بالوقت راهو مي من رانا نشبوا لبعضنا على الاخر وصدقني فما معناتها انا ان طونك نحكي ملكه معناها باسمي انا نشجع باش تجيو تشوفوا خاطر رانا اوني كابابل رانا بالحق فينا معناتها فينا قوه وفينا حلم كبير وفينا جينيراسيون اللي تحب توصل واللي تحب تسمع واللي تحب تشوف واللي تحب الحريه واللي تحب تحكي وراو
3: نحيو لي بريجوجي
1: اون انليف لي بريجوجي راهو زي ان شاء الله سسخا اون تري تري غراند ايتاب
0: ايوا وبنوته صغيره غدا شو سين حياتها تتبدل راه بعرف كيف كي غدا تولي تحلم هي باش تمشي تعمل موسيقى باش تمشي تكمل في الثنيه هذه كيما يظل لي برشا من حياتنا تبدل الكل بحاجه حاجة صغيرة نكمل معاك سامي خاطر ملكة عندها برشا حاجات لازمهم تعملهم مش غزة شكون حاضرة في مالي
1: والله صدقني فرحانة برشا بعضيكم فرحانة بحضوري معاكم جو مسو تخي زاليز ولي فما فما
2: سوبر قدك هي كوميونيكاسيون الكوميونيكاسيون هي فيها ثلاثة تخواز اليمون اللي هي اميتور ريسبتور كانال دو ديفوزيون الفرق الوحيد بين وبين الجنزي وبين اللي قبلنا وبين اللي بعدها سيلو كانال دو ديفوزيون هما لغتهم اخرى مي ثم باقي اميتور وريسبتور لغتهم اخرى كيما حكيت لك احنا قبل كي بدينا سورسين نبداو نتقاسموا لي فيش جاك يعني بالجيتار الجيتار يتعداو خاطر ما فيهم انا بيا في بالي مويان وكان كايري سكرت ودرشنيه وذاك باش حسيلو هما ايزون لو ديجيتال باغ اكزومبل لغه سي ان اوتر كانال دو ديفيزيون اللي هما تبناو اوتور اون سفير يعني اي سو سونت امبوزي راهو حد معاونهم راهو خلينا نبداو متفاهمين لي رابور حد معاونهم في تونس لا نوفيل جينيراسيون حد معاونهم اي سو سونت امبوزي وعندهم دي سبيكتاكل وعندهم بلايصهم المهم ما يقلوش من واحد يعني انا بيرسونيلمون جوست بتيت بارونتيز مشيت تفرجت على عرض سيسيليا كرول في جي ام سي الحق نتاع ربي جي تي اكستريمون ديسو جبت مع ان جيتاريست غنيت 4 ستاندار دو جاز وغنيت جينيريك تاع وقتها جيب لي انا تونسيه تغني لي كات ستاندرد دو جاز واحد جو بريفير لونكوراجي هي افيك سامحني يعني ان سيغتان مومون مش خاطر اسم كبير اون سيت جينيراسيون جوست لو كانال دو ديفيزيون
0: هات الجمهور يعاقب يقول العرض هذا هاني جيت انا وكما يقول حمزه
1: الكعمه الشربه شوفوا والله شوفوا بعينيكم
0: خلينا نمشي لتوانسه الناس اللي تخدم اللي عندها سنين وهي تحضر وتحلم وصغار
1: وتوانسه احنا اجا نمولوا رواحنا
0: وي
1: مولوا رواحنا بالحق الحقيقه اجا نشوفوا رواحنا اجا نمولوا رواحنا اجا نعطيو اون شانس لرواحنا ديجا نحكيو على رواحنا نطلعوا رواحنا علاش مثلا نحس الاصول زاده سامحني مثلا نحس الاصول نتاع مصر ما توصلت لنا ومتاع لبنان وصلت لنا ومتاع العالم وصل لنا اما تونس وين البر تونس وين معناتها عندنا راهو برشا وبالحق نشجع ونقول تحيه كبيره لاي عبد يمثل تونس البر على خاطر راهو حاجه كمان كبيره اما نحبوا نزيدوا اكثر بالحق نحبوا نزيدوا اكثر مثلا في السبور راهو ما شاء الله هزين لنا انس جابر معناها بالحق اللي نو ما نوفيهمش ويرحم والديكم اما بربي يلا نزيدو نعاونوا روحنا اكثر
2: موزيكا عندنا عرسه راهو
1: روحنا اكثر
2: موزيكا عندنا عرسه راهو الى يوان سيزاغي من بحافه عايش خويا
1: اما نكزكت راهو والله العظيم مشيت حضرت له راهو والله العظيم نبكي بالدموع من المثلوثي زاد كيف نبكي لها بالدموع راهو سيد غران زارتيست اللي بالحق ينوروا فينا بخيتو كيفاش تمشي انت تحط ان برودوي لبرا شكون باش تجي ما باش يجي كل شيء لتونس مثلا كي انت تحط حتى في الميديا نتاعنا ولا في شي شيء معناتها حاجتنا احنا اوتوماتيك مرة وكل شيء بشرجع لنا لينا احنا
0: وي
2: نعطيك ان سول اكزامبل
0: انا باش نسكر ديسكور هذه كلمه واحده
2: تفضل
0: هات احنا نمنوا ببعضنا تو البراني يمن بينا كان احنا نمنوا ببعضنا تو البراني يمن بينا كهو باهي دونك غدوه ثمانية
1: غدوه
0: مسرح الجيل مازالوا شويه تسكر مشي قصوا تسكركم احضروا غدوه شجعوا دونك ملكا والليكيب الكل يوم قداش
1: يوم 40
0: فرحانه بيهم برشا هذه يوم 40 صغار وكبار بون كوراج ملكا يعطيك الصحه تعاود تجيب حدانا في رمضان
1: ان شاء الله
0: في الجزء الثاني
1: ان شاء الله
0: ميرسي بوكو ملكا يعطيك الصحه احنا نكملوا معاكم ترتيحه مع الموسيقى وراجعين

0: أنتيبيوتيك بلس. أنتيبيوتيك بلس كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. هيا بينا نلعب. هيا بينا نلعب. ستغربا على جوهرة فام. رجعنا لكم من جديد. ساعتنا الثانية من أنتيبيوتيك. نوصلوا المشوار حتى للستة ربع ساعة. مازالوا كنت فتنا ملك عويش
1: محلها
0: نكملوا.
1: محلها محلى الانرجي نتاعها ومحلاها وقديش سبونتاني وقديش هكا مشرجة.
0: اسمع مش نكون أنا أمين ملكة محلاها أما فما برشة توانسة في جي ام سي بالحق يعملوا في مجهود كبير وهي حلمة كبيرة مش القاور ويحهم على سين كيما مدينة ثقافة بالضوء هذيك بالزيكرون هذوكم بالكاليتين تاع الجمهور اللي يحضر على خاطر الجيناس هي تقرأ موزيكا تقرأ مسرح فما كل جانب الأكاديمي والتقني القوي. نشجعوا توانسة نشجعوا بعضنا بالحق
1: توانسة كيما فايبا كيما عبسي كيما حليم ليلة كيما براو للتوانسة براو تفرجوا.
0: أنا مش حليم الليلة حليم ما جاش البارح أنا مش
1: حليم فنان حليم
0: وي تحية لي وتحية لليهم الكل. يلا هات نواصلوا احنا في الكويز في هيا بنا نلعب. وجو كبير في الأسئلة ذي
2: مصري
0: صغير الفيل
3: الليليفونتو
1: فيول
0: العربي
1: الفيول
0: لا
3: الفيالي
0: عنوان جميل
1: ها فيول
0: عنوان جميل هكا نقصوا الاكستريل بالاثنين هو الدغفل
1: دغفل
0: الدغفل وانا شفت شخصية يظل لي في حاجة مدخفل. في تونسية فيها دغفل
1: دغفل
3: حاجة تونسية
0: حاجة في الوطنية الأولى يظل لي ما نعرفش صغير الدب معروف
1: دبدوب
0: لا سليم تعرف يذوم نرجع نسألهم بعض غدو
1: لا من ذا نشدوهمش
0: ما نشدوهمش
3: بالعربية صعب ياسر نعرف الدبيب
1: دبدوب انا
0: هو الديسم
1: ديسم
0: ما يظل ديسم معروف برشا صغير النمر
1: ببر الببر
0: ندقز ولينا هاك هو الهرماس وصغير القنفذ هو الشوهب
3: انت فريمو اخترتهم معناتها مشي اختار اللي ما تلقاهمش
0: وليه
3: ويغزرنا معناتها انت كيفاش ما تعرفوهمش
0: كيفاش ما تعرفوهمش الشوهب سليم
1: الشوهب
3: والله شوف تفرجت على صور متحركة لسنين قريت كتب بالعربية اما الشوهب عمره ما عرفني
0: تعرف سليم مشكلة اللي المعلومة هذه متاع الشوهب عمرك ما كنتش تسحق
1: فوالا
0: ما عندك ما تعمل به
3: فوالا
0: باهي تعرفوا شكون
1: مؤلف اسمه الفاكس هو
0: الفاكس اسمه الناسوخ
1: الناسوخ استعملت ايش نهار هاك تعرفها
0: الناسوخ تستحقها تنجم
3: تسمع به العلم الذي لا ينفع هذا هو
1: سامحني انت
0: معنى القضية كي
1: التاكسيفون كان يكتب فاكس زي ما كانش يكتب ناسوخ كان يكتب هاتف
3: هو مش يلوج عليها ولقاها تعرف شو عمل هو فسر لك كيفاش مش حل ديكسيونير ولوج على الكلمات اللي ما يعرفهم حد وبعدها سأل سؤال
1: نفسروا للجنزي شنو هو ديكسيونير
0: لا بالحق تو النسوخ نجم تلقى نهار يرسل هذا المطلب عبر النسوخ
1: عبر النسوخ
0: انت تقول شنو هو النسوخ
1: تحسها
0: شنو نسوخ نسوخ حاجتك تعرفوا شكون مؤلف مسرحية مجنون ليلى
1: كاتب شهير
0: جدا
1: جبران
0: وشاعر بالأساس مصر
1: مصر عندك سليم مصر
0: سليم أمور مصر في كل شيء سينما شعر طب
1: أنا في الكورة سبا من باقي
3: مش نجيب
1: نجيب محفوظ
0: لا هو شاعر النيل أمير الشعراء
1: أحمد شوقي
0: وي مسرحية مجنون ليلى هي تعتبر تحفة لأحمد شوقي من روايع اللي تقدم المسرح الشعري هي المسرحية الثانية اللي قدمها شوقي الجمهور بعد عودته للكتابة للمسرح وهي من أول المسرحيات اللي خذا مادتها الأولية من تاريخ العرب حول قصة الشاعر قيس بن الملوح وحبيبته
1: ليلى
0: فوالا تأليف أحمد شوقي طاقم العمل خالد الذهبي نهير أمين محمود جيليفون صابرين الهواري مراد سليمان وتوفيق عبد الحميد
3: لي زافيش ديما نعاودها لي كوفيرتور ولي زافيش ياسر مزيانين
1: قبل
0: وتوا ياسر
3: وتوا ياسر
0: ياسر خايبين
3: ياسر خايبين
0: ياسر خايبين و
3: ارتستيكمون قداش
0: انا ويظهر لي لازم نحترمه ونفهم واش معناها جرافيست
1: لا لا نفهم واش معناها افيش
0: ابليكاسيون ابليكاسيون راهي ما تنجمش تعوض جرافيست قرا وعنده خبره وعنده بروجيات وعنده ذوق وعنده عين وهو علم علم كامل ما تنجموش
3: فما رامي فما فيش كي تغزرلها فما فيش كي تغزرلها تسرح هذيك لي ديتاي توا تغزر لافيش عرفت يقول لك برود وسبيطار ما فيها حتى جو
0: الاحمر والاصفر والاكحل
3: ما تقراهاش ما تقراهاش
1: يا رامي انت كي يبدا عندك مخرج والا ارتيست اللي هو السبيكتاكل نتاعو ولا مخرج ما نحكيش على اللي يعملوا كل سهريات الريفيون هذوك اللي يحطوا الوجوه اتسيتيرا ما نحكيش على هذوك انا نحكي لك انت مخرج فنان
0: والله مسكين الفنانين هذاك ما نعقلش روحي
1: خويا ما نحكيش عليهم هذوك دبر ريوسهم وهم اختاروا كيك اتسيتيرا اما انا نحكي لك على واحد مخرج والا مخرج مسرحي والا صارت فنان
0: صارت
1: باش يعمل افيش اللي هو علم يعني انت الافيش نتاعك في بالك الافيش يشوفوها اكثر ناس من الفيلم
0: وي
1: خاطر انت الفيلم نتاعك قداش في دخل 200,000 400,000 انت كنت تحطها في ثنية لوتوروت تاع تونس برك توزوز ملايين في النهار شوفوها يعني بوختوديغ هو علم يعني كيفاش انت تفكرها اخر وقت ولا ما تفكرش اللي لازمك تمشي لجرافيست معين يا خويا خدمها باليا ما عنديش مشكل ما عندكش فلوس يا بات بروبليم اما ثم عبيد تفهم في الميدان هذايا راهو في وجهك راهو الفيلم في وجهك انت
0: يظل استسهال كبير يعكس قيمة العمل عند المخرج انا هكا رأي معني انا بعثوا لي انفيتاسيون المسرحية لا فيش خايبة برشا ومخدومة برشا بالكل هي
3: ما تمشي لهاش
0: كلي في دقيقة قلت إذا كان هو لا فيش خدمها هكايا فالعمل كيفاش بشي فالحقيقة ما مشيتش
1: وانا ما عندي حتى عذر لحتى مخرج ولا حتى فنان يقول لي يلا غالب ما قيتش وقت عطي لغيرك هز تليفون كلم أوتور دو توا تو تلقى سيرتن ما عندك جرافيست حتى اسأل شكون اللي يعرف شكون تو يقول لك تو يخذها حتى اتيتخ كيفاش يقولوها حتى بالفين فرانك اما ليسونسييل امشي لطفل صغير ولا ان جون يبدا تري موتيفي تو انت بالنسبه ليه مخرج يبدا محترم وكل شيء بالنسبه ليه خدمه كبيره ياسر
0: وي
1: يفو اسوسيا توا اما يزيون امان من التفاهه اللي تخرجوا فيها امان هزوا شويه ضرب
0: هو تلوث بصري
3: والضرب جاي لي بوب
1: تلوث بصري
3: لي بوب راهو لي زافيش في لي شو اسمهم لي بانو بوبليسيتير تو تتعدى وتشوف كلهم يا ولاو
1: هذاك نقول لك
3: يا سامي قبل بوب راهك تسرح فيها البوب شيخ معاها توا تتفرج نفس اليونيفير نفس الوجوه نفس الالوان نفس التكست علاش
1: اما يسلم هذيك التجاريه هذيك التجاريه نمشي معاك فلوس هذه طون اوفر سي طون بيبي انت خدمتك هذه في وجهك راهو فن يعني انت فنان شوف ساعات دي زافيش دو فيلم والله نحشم والله نحشم شنو هذيك شنو كيف وجوههم كيفاش عاملينهم حاسي الوقت
0: باه نمشيو لاخر سؤال تعرفوا شنو البلاد اللي ممنوع فيها تاكل جلاس قدام البنكة
1: بنكة سويسرا
0: قدام البنكة الجلاس ممنوع
1: سويسرا
0: لا
3: هذه كيفاش شنو اليوم هذه البلاد حتى نعيش فيها ما نسمعش بيها
1: كويت
0: هي النمسا ساعة
1: النمسا
0: هي النمسا أنا حسب رأيكم علاش قانون كيف من هكا شو نجم يكون شنو السبب اللي خلي قانون كيما هكا نشوفه في التصويرة يقول لك الجلاس قدام بانكا لا انتردي
1: باش ما تمسخش الفلوس خاطر الذوب
0: لا باش تكون ذكرى أليمة مثلا عاشوها
1: ذكرى أليمة كيك أخويا حاجة تابعة للحرب العالمية الثانية
0: يعد قانون منع أكل الجلاس هذايا قدام البنوك اللي أصدرته جمهورية النمسا في التسعينات واحد من أغرب القوانين في العالم يرجع سبب الحادثة سطو تعرض لها واحد من البنوك الكبرى في النمسا وإن قامت العصابة بالسطو على البنك باستخدام أسلحة صغيرة خبوها في البسكويت متاع الجلاس هذايا وتصابوا أفراد من حراسة البنك هذايا وبعض من العاملين وقاموا بالسرقة وسرقة ناجحة بعد ما لقاو حتى تراس تخليد للذكرى هذية منعوا الجلاس من قدام
1: سمعني
0: من قدام البنوك
1: كان حطوا الأسلحة هذوما في جيوبهم شي يعملوا يمنعوا الجينات
0: أربعة جيش نورمال ما تشد أربعة جيش قدام البنكة في النمسا اما الجلاس لا
1: خويا كل احترامنا للنمسا
0: للنمسا مانيش ماشي قول يلا ساعتين تعديوا ميرسي معاكم توت ليكيب سليم سامي ميرسي معز ياسمين
1: ميرسي رامي
0: بقيه
1: ميركاتو باهي راهو انا نقول سامي بنور ميركاتو باهي تنجم تعمل عليه
0: سامي بنور رجع خويا نهار الاثنين تعبت هنا شويه ان شاء الله غدوه نرجع في نفس الوقت وعلى نفس الفريكونس نفاوم مع الموسيقى غاستي برونشي على جوهر فام الدنيا وما فيها

0: licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
1: في بالك بعرض صفتين جديد ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
2: شنو من غير حتى أفانس؟
1: إي نعم، زيرو ملي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على خمسة ولا سبعة سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21-49-50-05-21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير. تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلات. شارك وابعث اس ام اس بحرف دي كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهرة اف ام.
3: برعاية نوفالير. بي ذير.
4: مرحبا بالسادة المستمعين، انتظرونا في برنامج جول على الجوهرة اف ام يوم الجمعة القادم ان شاء الله. ستكتشفون الكثير من الحقائق يهم التحكيم التونسي وحتى الرياضة بصفة عامة في تونس. معكم الحكم الدولي السابق علال المالكي والمحاضر والمتفقد للحكام.

0: C'est le sport avec Planète Sport.
1: برعاية مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
0: أريدو طور عالمك.
2: 6:04 مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور الخميس اليوم 9 أكتوبر، طبعا أو 8 أكتوبر، دونك موعد جديد من بلانيت سبور حتى لـ7 مع أبرز وهم الأحداث الرياضية في تونس والعالم. اليوم باش نحكيو على برشا قضايا، سنعود لقضية أو لقرارات الرابطة من خلال طعون في بعض القرارات، سواء مستقبل مرسى اللي يطعن في قرار الرابطة ويرفض إعادة مقابلته ضد النجم، ولا كذلك مستقبل قسرين اللي بدوره يقرر أن يلتجأ إلى لجنة الاستئناف بعد ما قررت الرابطة هزمه جزائين قدام القوافر هذه بقفصة. نعود للحديث على هذا الموضوع، وكذلك في كرة اليد بعد العقوبات الرابطة القوية في أحداث مباراة الشبان بين اتحاد صيادة والترجي الرياضي التونسي. اتحاد صيادة يصدر بلاغ اليوم، حسينا فيه البلاغ أنه الفريق يعني يحس روحه مظلوم والعقوبات كانت قوية تجاهه هو. مش حاولوا ذلك كذلك نحكي على كأس أفريقيا للأمم، باعتبار أنه المغرب والسنغال أمام التاس رسميا اليوم. بدأت المرافعات حول هذا الملف، كانت تذكروا أنه السنغال هي هزت كأس أفريقيا، ثم الكاف بعد أسندت كأس أفريقيا إلى المغرب باعتبار أنه أكل الأحداث اللي صارت في النهائي خروج اللاعبين ثم عودتهم، وطبعا السنغال مشت للتاس، وإحنا سعداء زادة أنه عنا يعني كفاءات تونسية موجودة في القضية هذية. الأستاذ حمود أبو عزة ضمن الوفد الدفاع، وفد الدفاع أو هيئة الدفاع على منتخب السنغال، نحاولوا بعد ناخذوا بعض التفاصيل. ثم عودة نشاط البطولة في نهاية الأسبوع، خلينا نرحب بالفريق أو هشام بن جمعة حاضر. أهلا وسهلا بك هشام، مساء الخير.
3: مساء النور جمال، مرحبا بك، مرحبا ماتر كريم، مرحبا

0: كل أوفياء نجمة سمحوني جوهرة فهم لأنه بتحدثوا على لا لا بتحدثوا على زيد النجم الرياضي الساحلي لأنه كانت فما شوية معطيات في خصوص القرار اللي طعنت فيه فريق مستقبل مرسى وبحذنا الماتر أكيد يا جماعة
1: تعطينا تفاصيل به. خليني نرحبوا كذلك بالأستاذ كريم مصدق. أستاذ أهلا وسهلا بك, مساء الخير.
2: أهلا وسهلا سي جمال, مساء النور والسرور ولكل المتابعين كل كيب لاند سبور.
1: إذن نبدأ معك أنت. إذن المستقبل مرسى يطعن في قرار رابطة ويرفض إعادة المقابلة ضد النجم, هذه مستجدات جديدة, هل كان منتظر حسب رأيك هذا القرار؟
2: والله سي جمال جينا بالتفصيل, كنا في حلقة فارطة على معناها ما قدمه نجم الساحلي من دفعات.
1: سي عادل تعدى أيوة. قدام الكاميرا المعذرة ما يسالش, هو في باله تذكى ما جاء قدام الكاميرا وقف معناتها فاضي تعدى تاع الكاميرا أجواء مباشرة. مرحبا بك
3: سي عادل. سي جمال العفو.
1: أيوة مش مشكلة. سيركيلاسيون ولا شنو الإشكال؟
3: هو فما سيركيلاسيون.
1: خذ راحتك خذ راحتك.
3: وفما المسعد زاد.
1: المسعد
3: مش ممكن.
1: لا المسعد هذا موضوع اخر.
3: كي ولا المسعد ولا موضوع اخر سي جمال.
1: لا كويزين ترجع المسعد
3: من هنا.
1: تفضل تفضل كريم. سي استاذ كريم تفضل.
2: مرحبا بسي عادل.
3: اهلا وسهلا بفضلك حسن الله.
1: باش يحب التاخر بتاعه يحطه في المسعد, طلعنا في المسعد الناس كلها لاباس. يهديك سي عادل.
3: ريسي سي جمال اصلاح راهو صعيب.
1: اي الاصلاح صعيب.
3: اصلاح صعيب وقت البيت يلزم البيت نصلحوا البيت اولا.
1: انت بتاتر ما عرفش كيفاش تطلع في المسعد.
3: لا والله لا والله بسرعه. اذا قلت والله بسرعه بكل عفويه انا قلت عندك الحق فيها.
1: انا فكرني بسي خالد حسني باش نقول لك.
3: وعرضني سالي.
1: لا عرضك سالي. عندك سالي من
3: من من عندي ورقه خضراء.
1: لا خذ راحتك.
3: عندي ورقه خضراء.
1: لا انت ذكرني بكابتن خالد حسني في يعني في ماما ذا جاب حذانا مره للمقر القديم شارع البرتقال وقتها بزاره هو في الـ في الـ في الدروج فما كعبه ذا وطافيه وتحرقت يعني قعد في كل تدخل معنا يقول لك لمبوبة يا سي يا سي خالد رانا بدلنا المقر يا
3: سي خالد سي جمال في نفس بسرعة يقول لك صحفيين ما يهمهمش الترنات اللي يوصلوا في الوقت يهمهم الترا اللي يوصل مخر
1: فقط يا سيدي مرحبا دونك يا سيدي كريم نرتبوا امورنا خير نعملوا ترتيحة على الموسيقى ونرجع نبداو في الملف الاول.
3: هو كريم
2: هو حاضرين بالعكس
0: هو اندر بارونتيز قلت نرتبوا امورنا حتى سيدي ريك على خاطر اللقطه معناها اني غلطت في النطق قال لي دايخ معناها نرتبوا امورنا اني معاك
1: نرتبوا امورنا هاي غنيه منير ومن بعد نرجع ما دام سي عادل طبعا ما وصل للمخرج شنو نعملوا له.
3: الله الله جاسوب

0: وسلم علي معاك ما بعد رخيص على الغالية.
1: وعودة في بلانيت سبور مع التحية لكل السادة المستمعين داخل وخارج حدود الوطن، وكنحيي الناس الموجودين خارج حدود الوطن لأنه عنا برشا أصدقاء كما سيدريك المدب، كما سيرو في التومي، كما برشا زادة في ألمانيا، في أمريكا، في كندا، نهجو لهم التحية.
2: في لونجلتير
1: نهجو تحية السي توفيق زعبوب اليوم المتغير، يرجع غدوة، يرجع بعد غدوة إن شاء الله،
3: نثبت ما ويرجع بعد غدوة.
1: إي بعد غدوة
3: خاطر قائد فريق المفروض يكون
1: عنده إصابة بليغة. إصابة بليغة
3: أنت معناها ونعشت يا دراسي.
1: إي أي سي عاد ساعة تعليقك على قرار الرابطة أو الطعن نتاع مستقبل مارس اللي عبر أنه في بلاغ رسمي أنه سيطعن في قرار الرابطة، الرابطة اللي كانت قررت إعادة مباراة النجم ومستقبل المارسا.
3: هو معناها بكل صراحة مش حاجة جديدة هذه، معناها في الاحترازات اللي في تونس وبالكرة التونسية نسمع كل مرة بحكاية. بالنسبة لهذه مانيش باش ندخل في الأمور القانونية لأنني أجهلها بكل بساطة، فما تفسيرات مختصين فيها دونك انا ما ندخلش فيها، لكن انا مش ناخذ زاويه اخرى. الزاويه معناها اللي بتشد انتباهي هي معناها يا ترى شكون اللي غلط في المباراه هذه، هل الحكم، هل اللاعب اللي دخل، معناها ما فهمتش انا كيفاش. وبعد وقت اللي توا القرار بتاع الرابطه انه يعاد المباراه هذه، معناها على انا قانون، على انا سند، هذا واحد. ثم بعد تاخذ النجم الذي الساحلي يقول لك خويا من حقي، زاد لاعب هذا يدخل بدون استشارة الحكم، تنظيم اللعبة وتنظيم المباريات لا يقتضي هذا، زاد عنده الحق. دونك اللي فهمته أن أخطأ اللاعب، أخطأ الحكم، وأقل أضرار أنه برا فسخ وعاود. دونك هذا اللي فهمته أنا. بعد يقول لك يجي لي المستقبل هذا بالمرسى، نجم يقول لك لا وباش يمشي للطاس ونجم كذا، لانه
1: هذا اللي قالوا، هذا اللي قالوا،
3: لانه الخطا في البدايه والنهايه سي جمال هو خطا الحكم، هي خطا تسيير مباراه، قياده المباراه هو الحكم اللي هو اخطا هنا، معناها مشكل كبير. خاطر اللاعب دخل معناها نورمالمون بالمنطق، لا اتحدث بلغه القانون، بالمنطق معناها سورا سانكسيوني، اما في المباراه هذه او ياخذ حمراء ولا ما نعرفش تونس مع رجال القانون. لكن بالنسبه لي انا هذا معناها دخان زايد في كره قدم التونسيه، ورزمه اللي جا زادها في اول الموسم، خاطر تصور ماتر اللي كان جا الاشكال هذايا في معناها دو ماتش قبل لا فان دو شامبيونان، يولي اشكال كبير زاد اوسي.
1: باهي خلينا نمشي للاستاذ. اذا الاستاذ المرسى يطعن في القرار ويقول سألتجا حتى للتاس، كتبها روا.
4: هو سي جمال اللي حبيت نلفت ليه النظر، هو مدى اليوم التساق التقني القانوني بالرياضي. يعني ما عادش اليوم نحكيه على مادة رياضية فقط، يعني المادة القانونية

0: ذات التصاق شديد وشديد جدا، خاصة في السنوات الأخيرة. ما فماش مباراة ولا ما فماش جولة في تقريبا في كل الرياضات، نحكيو سواء حكينا كرة قدم ولا حتى كرة يد، ونجيو حتى على الصياد من بعد، يعني كلها ولات اليوم قانون رياضي، سواء نحكيو من الناحية الوطنية وحتى من الناحية الدولية، وتو نجيو حتى على الكوميونيكي نتاع المرسى. النقاش كان في حلقة سابقة على الفصل 128 ريغليمون جينيرو نتاع الجامعة التونسية لكرة قدم، موجد مهم جدا الفصل 128، خاطر جينا على زوز نقاط مهم. النجم الرئيسي الساحلي مشى في الخطأ الفني على اعتبار وانه الخطا هذايا كان صادر من الحكم. وسمعت حتى كاتب عام نجم الرئيسي الساحلي وحكيت هذا حتى هذا يعني في تفصيل سابق، قلت الاصل في الاشياء عندما تفطن الحكم وقام بانذار اللاعب، الاصل انه ترجع الكره واستئناف اللاعب بمخالفه حره غير مباشره نجم الرئيسي الساحلي،
1: هذا ما قامش به
0: الحكم، ولكنها رجعت بركنيه. وشفنا الخطر من بعد معناتها قبل الركنيه هذيك، والخطر اللي كان ربما يتجسد في الهجمه اللي كانت للمرسى. يعني كنت جيت مع الفقره الثالثه اللي هي نشوفها أخطر ربما، وكان يتحط المرسى في موقف ربما أضعف بكثير، هذاك عليه هو يلوح اليوم بالاستئناف من لجنة الوطنية للاستئناف. الفقرة الثالثة اللي هو الدخول المتعمد، دخول لاعب متعمد، ونحكيه حتى على صناعة فرصة، لأنه النجم الساحلي كان مشات في الفرضية هذية كان ربما أقوى، ولكن مشات هي تكنيك مو أصعب راه، هو الخطأ الفني أصعب إثباته من حيث الشكل، فما الشكل.
1: يعني كنت تتخيل أن النجم يمشي في الجانب الآخر ولا
0: في الجانب ربما في الجانب الثالث تربح ثلاثة نقاط مباشرة وأسهل حتى تقنيا وشكليا أسهل، مع تفيدك 48 ساعة باش تقدم احترازك إلى غير ذلك. ولكن من ناحية تقنية الخطأ الفني أصعب من حيث الشكليات، لازمك تكون في الأبان معناتها يقع على تقييد هذاك عن إثباته عن طريق حكم المباراة إلى غير ذلك. من ناحية الشكلية الرابطة عندما نظرت من حيث الشكل شكلا مقبول ترز النجم الرياضي الساحلي، ومن حيث الأصل أقرت رابطة إعادة المباراة. تو اليوم المرسى تقول لك يعني أخويا باش نمشي باش نلوح أخويا بالواحد باستئناف القرار هذايا وباش نطعن فيه أمام اللجنة الوطنية للاستئناف، راح نعرف فيدك 8 أيام من تاريخ الإعلان بالحكم، اعلامك انت بالحكم مش عن طريق وسائل اعلام او الى غير ذلك، انك تتسلم الحكم يقع اعلامك به بطريقه قانونيه، من ثم فيدك 8 ايام. ولكن المرسى يقول مانيش باش نقفل هنا بل باش نكمل ربما للطاس، نعرف احنا حتى الان بالحكم بعد
2: هما اسلوب
1: هما بيناتنا يا استاذ تو اني حتى بكري نمشيو للمستقبل قاسين جدا يهدد بالطاس، وقبلها سقيت الدائر هدد بالطاس، كل فريق يهدد بالطاس، لكن عنده الاموال باش يمشي للطاس ولا صح هذه. ثم هو كما قال هشام اسلوب ضغط الناس كل يهد اي اخ، احنا مع انه كل واحد يستنفذ كل المراحل نتاع التقاضي
0: بالضبط،
1: من حق المستقبل المرسى باش تدافع على حقوقه، لكن التلويح بالتأس راهو تولى عادية معناتها كل
3: مشكلة. أي
1: كل مشكلة
3: لكن سي جمال زادة وأين المحكمة الرياضية في التعقيب في تونس؟ خلتو مش باش يعملوها؟
1: لا حدا لا ما عندناش
3: احنا. إي نعم علاش ما عملوها؟
1: نحاها المكتب الجامعي وقت
3: إي علاش المكتب هذا ما جابهاش؟
1: ما النوادي ربي هداها ماشي عادل. النوادي في الجلسة العامة، النوادي في الجلسة العامة وكان طالبوا بشيء هذا راه ما تعملت.
3: ثغرة كبيرة زادة في
2: كلامك. أني نضم صوتي لصوتك دكتور، لأنه سي عادل كيما تعرف نحن النوادي نتاعنا آخر همهم انهم يرتقيوا بالقوانين اللي تصلح كرة القدم، معناتها اول بعد الاستئناف نمشي للتاس وندفع فلوس وندفع عملة صعبة اما اني نصنع سيستم اخر معناها متاع التقاضي اللي هو التعقيب ونسكر الملف، لا معناها والله من المضحكات المبكيات.
1: به زاد في المستقبل قسرين قضية اخرى زاد في الافق وفيها تعب، مستقبل قسرين يقع هزمه قدام قوة في القفصة جزائي. المشكل هنا تعرف وين المشكل اللي مشلت اللي هو مشكل الحقيقة هنا يعني غريب. علاش غريب؟ لأنه علاش تم هزم مستقبل قسيري؟ تم هزم مستقبل قسيري باعتبارها أشرك اللاعب بلال فقراوي في مباراة قفصة. سي بلال فقراوي هذا ما خذاش ورقة حم، بلال فقراوي هذا حكم أخطأ، كتب فوضي كتب عاد الفوضي كتب محمد أمين اللي هو تحصل على بطاقة حمراء وشاهدوه في التلفزه راهو مباشره مد البطاقه الحمراء للاعب محمد امين، واللاعب محمد امين غادر الميدان بعد الطرد. يجي الحكم من بعد في ورقه التحكيم يحط بلال فقراوي. مستقبل قسري يقول لك يعني الملاعب اللي خرج بطاقه حمراء هو اللاعب محمد امين. دونك في الماتش اللي جاي يلعب فيه مع قوافي القفص هبط على روحه بلال فقراوي باعتباره انه انه بلال الفقراوي ما خذاش بطاقه حمراء، هذا خطا حكم يزمو يصلحوا. ايبا الرابطه تعاقب مستقبل تعاقب مستقبل القصرين وتهزمها باعتبارها اشركت لاعب عنده بطاقه حمراء، واللاعب هذا على مرأى الجميع وكمل الماتش. راهو غريبه راهو سعاده، راهو من المضحكات راهو. شوف المضحكات معناتها راهو اخزر معناتها يعني الحاجه غريبه معناتها معناتها تو بالتصويره بالماتش اون ديريكت ياخذ بطاقه حمراء لا محمد امين ويغادر الماتش ما يكملش ويكمل مستقبل القصري يلعب ناقص، وبليل الفقراوي ذاك يكمل الماتش ما لعبش. بعدها الحكم في التدوين بتاعه يحط رقم اللاعب يعني يخطئ، يحط اللاعب بليل الفقراوي. هي شبيه الحكم ما عندوش الجرأة باش يصلح الخطا نتاعه،
3: يصلح المفروض
1: نخسروا جمعيه احنا على على خطا نتاع حكم. والله غريبه لو نحب ناخذ رايك.
2: انا باش نعطيك لقطه تقارب اللي تحكي فيه هندي جمال، لانه الغرابه اللي نحن قاعدين نتعايشوا معاها تهزنا العديد الاسئله. ريسامون حكيت اني واحد مسؤولي معنا الرابطه الجهويه على ديجيتاليزاسيون نتاع تو سكي دوني معناها جوريديك ودوني نتاع ادمنستراتيف اللي هي معناها خاصه بالملاعبيه. قالوا فما أبل دوفر وفما وفما وفما، ويقال أنه قاعدة تخدم. السؤال إلى متى وقديش تاخذ وقت؟ علاش؟ لخاطر اليوم الجمعية اللي عندها كاتب عام مش مطالب تتعايش بالبيروقراطية ذي، يعني غلطت في اسم ملاعب قيدته بالغلط واستنى يا حيلين يبدلوه ويصلحوه. الحكاية كلها معناها زرة معناها باش تكليك على بوتون وتصلح وتكتواليزي وتبدأ عند الناس كل معناها المعلومة يعطيك الصحة.
3: الرقم أنا متساعدهمش
1: لأنه باش نحي برشة حاجة
3: يرحم معلومات برشة ناس مستفيدين مستفيدين يستقاتوا
2: بلغة يستقاتوا بالضبط.
1: هستليفون أقول ما شخلوا رد بالك يقولوا رد بالك رفو الماتش هذي فما كده
2: انتم حرقتوا لي فيلم هذي هو معناه هو
3: لا فيلم تياك مزان بالكولور.
2: لا كمل لك يعني دكتور أنه اليوم وقت اللي أنت قادر أنك تصلح وترقى بالمعلومة للناس الكل باش تولي تتلهي في لب المواضيع لكرة القدم. لا نحن لا نخليه دوسيات معناها تتحل بطريقه بيروقراطيه نسميها.
1: لا يا هشام انا تحب سعاده اللي قلت نمشي يا ودي كيفاش معناتها يعني حكايه كي من هكا يا اخي ما يا اخي ما اخي صوره التلفزيون واش موجوده اخي توفها وفي العالم باكمله يعني الحكم ينجم ياخذ قرار ولكن اللجنة ولا الرابطة ولا صلح. الجامعة تصلحوا يعني تصلحوا وفي أقرب في أقرب وقت وترجع للصورة التلفزية وتطلب يعني الاعتذار. احنا اليوم يعني الحكم معناتها غالط وغالط واضح ونعاقب فريق آخر ونحيله ثلاثة نقاط والله العظيم لقيت حتى تفسير
3: في مفروض هي الرابطة معناها هي اللي وقت اللي جاء الملف انه تعمل الرقابه
1: تدعو الحكم تجي تقول له اجل هنا
3: ثبت معاك
1: وتولي الصور تقول له يا ولدي اعطيت لهذا وما خرج.
3: خاطر سي جمال الاشكال وين هو شنو باش يزيد يشعل الامور؟ هو وقت تاخذ انت قرار تاخذ قرار مع التريث في القرارات حتى القرارات هذيك يجب تتريث في اتخاذها مع ثبت امورك. لكن حبيت نرجع لك الفروق او الفروقات خليني نقول بين الكفاءه والرداء. وقت يبدا حكام تحكيم ورا هذا ويحط هذا اين الكفاءه في هذا؟ كيف حكم مستقبل مرسى النجم الرياضي الساحلي لم ينتبه وكذا، ما علاش هو حكم وجا وكل. والنقطه الثالثه هي رقمنه المقابلات هذيا والاوراق هذه معطيات اللي الفراغ هذا كبير والفراغ هذا ما يحبش يمليو الشغور هذا لانه فما ناس مستفيدين. العالم اجمع من عندهم رقمنا تدخل على الملاعبية على الحكام على الأوراق على كذا مش محتاجين أنه باش ياخذوا معلومة هك. وفما ناس كما قلت لك تسترزق من الملفات هذه ما نحبش نسميهم بطبيعة الحال على أساس جانب قانوني أو جانب إداري. هو جانب إداري تخرج معلومة إدارية يلقفها الجانب القانوني ويخدم عليها، وهذا شفناه معنا في كرة القدم التونسية. وهذا جانب يزيم يخدم عليه المكتب الجامعي من الجوانب الهامة لتطوير كرة القدم.
1: أي نختم معك
0: هو حاجة برك مع السعادة نقاسمك فيها كيف أما راهو حاجة باش نبداو متفاهمين راهي الرابطة ما تثير حد شيء من عنده روح حاجات ساعات الرو أخطاء قدامنا والتحكيم وغيره وكذا كما حتى حكيت على مباراة نجم الرياضي الساحلي. لو كان النجم ما قدمش وما سعاش وما جابش حتى اللقطات التلفزية وغيرها راه ما تثير لك حتى شيء من عندها وتخسر مباراة واثنين وعشرة ما يهمهاش. لانه الرابطه ما تثير لك حتى شيء، انت تثير، انا عندك مجموعه اثارات نتاعك وعندك الاخطاء نتاعك.
1: هاي اثرت تو مستقبل القسرين،
0: هاي اثرت ولكن هاي مشت في الفصل 20 مجله تاديبيه، هاو الرابطه كان عندها قرار اخر.
1: هودي عندها قرار حتى تمشي على الورقه اللي قدامها. يعني اليوم ايش حاب افسر لك؟ يعني اليوم انت كرابطه كاعضاء تفرجتوا قدامكم وتعرفوا الحكم غلط، هالملاعب اللي خرج ماهوش الملاعب اللي ماهوش الملاعب اللي عمل عليه احتراز
2: يا يدعملوا بالوراق جمال.
1: اي ما هذا
2: الوراق ما طلعوش.
1: سامحني هشام، الوراق شكون اللي يكتبها؟ مش مش بشر،
2: بشر
1: بشر قرب قادر باش يغلط. علاش احنا ما علاش هذا
2: الكلام صحيح؟ يعني علاش تو الكلام تاع دكتور عادل ختالي؟ اني نشاطر رايي لانه احد المسؤولين وسام الطيف، وكان ضيفك لهنا وسام الطيف سي بروف يونيفرسيتير ويعرف ايش معناه ديجيتاليزاسيون في الاعلاميه، يعطيك الصح معناه، هو اللي كان متبني الفكره وفي بالي ماشي فيه. لكن وين وصل؟
1: وين وصلت الاول؟
2: وين نرجعوا لكلامك انه انت عندك ترى الغلط، الورقه غلطه باش تقعد تسير في الغلط.
1: حسب رايكم يمشي الملف هذا بسرعه
0: بس جمال، راي ورقه المباراه راي برا، نحكي في كره قدم راي حاجه مقدسه،
1: نعرف
0: حاجه مقدسه ما فيهاش كلام، والرابطه راهي ما ترجع لك ايش راهي من تلقى نفسها حتى شيء يثير وحدك يا اخي. تو دفعات مستقبل قصري، يعني ما نعرفش، ما عنديش حاجه فكره.
1: ايه الدفعات ما باش تكون صوره تلفزيونيه تفرجت
0: عليها؟ ايه هما مش بروب العين اذا كان كيما قال لك تو اخويا معناها سي
1: غريب السي عادل.
0: لا الحكايه سامحني سامحني اذا كان توصي هشام بعدا قال لك فما ورقه مباراه، هذيك هي الرسميه اللي
1: ماذا؟ اي هو كنت اللي كتب غلط.
0: اي اللي كتب غلط تحمل مسؤوليته.
3: لا وما ذنب النادي؟
1: وما ذنب النادي؟ شنو
0: النادي عنده درجه تاع الاخرى؟
3: معناها
2: جميل تاييدا لكلامه راهو اللي صار في هذه اللي صار في مباراه النجم الرياضي الساحلي والمرسى. مباراة النجم الرياضي التقرير التكميلي قالها الكاتب عام النجم الرياضي، التقرير التكميلي هو اللي يبني عليه معناه الثقة في الوثيقة. معناه في نهاية الأمر الوثيقة التلفزية يغزروا لها فاكولتاتيف
1: بصورة أخرى. سامحني معناتها نفسر هيك اليوم تو موسي توفيق زعما مش موجود اليوم. معناتها احنا الكلام اللي كان يقول فيه سي عادل سجلوه
3: سي توفيق،
1: حطوا قولوا سي توفيق قال. معناتها الناس تفرج اليوم موسي، اسمع الناس تفرج اليوم موسي توفيق زعبوب اللي هو سي عادل الختالي ونمشوا نعاقبوا زعبوب.
3: مش معقول او تصب عدد العدد نتاعو تسمو شخص
1: غريب
3: مونتاج ونتراجع ونعمل مجلس
1: نعيطوا له الحكم نقول له يا ولدي ايش هو لا قدامنا في المكتب الرابطه نعدي له الفيديو نقول له تفرج يا ولدي شكون عطيت ورقه حمراء انت
0: تو صعب زعما سي جمال زعما تو الرابطه بالاعضاء نتاعها ما طلعوش وما شافوش
1: شافوه لكن ريت راه مش خليني نقول لك لا ما يخرج لا لا لا ما يمشي
4: جوهرة
5: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من شهرين. اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفيبري تفيبري تفيبري حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع باقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
4: Publicité.

0: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
1: الستة وواحدة وثلاثين دقيقة. إذن عودة في بلان سبور. طبعا قلت في الحصة برشا مواضيع وبرشا ملفات بما فيها حتى ملفات دولية سعادة. لا كنت أتذكر مليح القضية الكبيرة اللي بين السنغال والمغرب والكاف, لأن الكاف دخل في اللعبة زادة باعتبارك النهائي اللي ما يتنساش اللي تلعب في كازابلانكا, النهائي بين المغرب والسنغال. على الورق أو في المباراة فاز السنغال بكأس أمم أفريقيا
2: على أرضية الميدان.
1: على أرضية الميدان. ولكن المغرب استأنف القرار, أو خلينا نقول تعن في القرار هذا لدى هيكل الكاف, باعتبار أنه يرى أنه فما انسحاب, صار فما انسحاب ثم عودة, ويعني ارتكز على الصور التلفزية اللي كنا نحكي عليها ومشيت معاه الكاف وجردت السنغال من هذا الكأس. طبعا السنغال ما قعدتش واقفه لانه فما هيكل دولي وفما قوانين, وذاك علاش ديما ساعات الحقيقه نقولوا كانه احنا في عالم اخر. الحمد لله انه فما قوانين وفما فيفا وفما غيرهم. دونك السنغال جند كل ما يملك من اجل الدفاع على يعني احقيته في الفوز بهذا اللقب ومشي للتاس. تعليق من عندك صغير قبل ما نمشي للاستاذ حمود ابو عزه اللي نعطيكم التفاصيل لانه موجود ضمن هيئه الدفاع على فريق السنغال.
3: أنا وقت اللي رأى استغلال القانون مش بناي نحيلك حقية المنافسة سور تابي يولي ماهوش قانون.
1: يعني المنافس شفت محلها المنافس على أرضية الميدان.
3: على أرضية الميدان يولي لا معنى القانون أنه قانون يحرم حقية المنافسة والتتويج بلقب. هذا لا معنى القانون هذا عبث. هذا بالنسبة لي أنا عبث قانوني. منتخب السنغال رينا كان منتخب ممتاز جدا
1: يستحق اللقب,
3: يستحق اللقب على مستويات الكل. يجي بعدها نعمل قانون هك فت في المدة هك انسحبت هك كذا.
1: لأنك هنا باش تعرف قوة الكواليس متاع الجامعة المغربية.
3: ما هو أنا قلت لك الكواليس وقوانين
1: أعتقدك جامعة
3: وتأويلات, وتأويلات سي جمال والبحث معناها عن لا أحقية لقب اللي أنت ما استاهلتوش فوق الملعب وأمام جماهيرك تلوج على ثغرات من هنا تي شيء حشم
1: به
3: معناها شيء بالنسبة لنا يحشم. مازال عنده للمغرب معناها وجه أنه تطالب بلقب لا تستحقه
1: به. أو شي مشيو للوزان, احنا مشيو للوزان معنا سعادة برشا باش يكون الأستاذ حمود أبو عزة معنا مباشرة لأنه موجود ضمن هيئة الدفاع لمنتخب السنغال. أستاذ أهلا وسهلا بك, مساء الخير.
4: مرحبا بك سي جمال, مرحبا سي هشام, ومرحبا سي عادل وبقية الحضور في
1: معنا بحذانا زاد الأستاذ كريم مصدق.
4: مرحبا
1: وسهلا. مرحبا يسمع فيك الكل. دونك نمشي معاك ذول. اليوم بدات ترافع رسميا اول جلسه ولا شنو الفحوه اللي تاب هذه المرحله هذه اللي عملتوها اليوم؟
4: هي اليوم جلسه المرافعه, يعني الجلسه الاولى والاخيره. جلسه المرافعه هي جلسه الاختتام, يعني بعد المرحله الاولى اللي هي تم تبادل التقارير والمؤيدات بين الاطراف. اليوم كان جلسة المرافعة واللي يعني تم الترافع بناء على يعني ما تم تقديمه من مؤيدات ومعطيات في المراحل الأولى. يعني اليوم نقولوا يعني المرافعة هي اختتام للمجهود المبذول والعمل اللي تم منذ يعني صدور قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الافريقي لكرة القدم.
1: اكيد فما انتم فريق السنغال وفما فريق الدفاع السنغال وفما فريق الدفاع المغرب, يعني حوالي قدش من من من عنصر في هيئة الدفاع السنغال وهيئة الدفاع المغرب باش نعرفوا الموازين القوى, وخاصة يعني القضايا قضية كبيرة هذه. يا معناتها
4: هو ثم ثلاثة اطراف, يعني المنتخب السنغالي كمستأنف, الجامعة السنغالية كمستأنف, والجامعة المغربية كمستأنف ضده أول, ومع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مستأنف ضده ثاني. يعني كل طرف عنده هيئة دفاع تمثله. المنتخب السنغالي عنده يعني هيئة دفاع تتكون من مجموعة من المحامين, وضم كذلك الفريق اللي كان حاضر اليوم حتى يعني الكاتب عام الجامعة السنغالية لكرة القدم, ويعني وبعض يعني الأعضاء الآخرين في الجامعة السنغالية, كذلك يعني الجامعة المغربية يعني تمثلها يعني مجموعة من المحامين، وكان حاضر كذلك الكاتب العام للجامعة المغربية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم بطبيعة الحال كان يمثل من خلال يعني لجنة الدفاع ومحامين من سويسرا.
1: يعني السنغال اليوم كان نفهمه اليوم يعني تدافع عن ملفها أمام زوز منافسين للمغرب والكاف عندهم نفس الموقف
4: بالضبط، يعني هما زوز اطراف، لكن بالنسبه للاتحاد الافريقي لكره القدم هو منذ بدايه يعني الاجراءات هو التزم الحياد يعني ضد المستقل وضد الاساسي هو يعني الجامعه المغربيه لكره القدم، في حين وانه الاتحاد الافريقي يعني التزم الحياد ويعني وما ابدا حتى يعني ميل لاي جهه من الجهتين للطرفين سواء المنتخب الجامعه السنغاليه او حتى الجامعه المغربيه.
1: باستاذ المؤشرات الاولى شنو تقول؟ هل فما يعني اطلعتوا انتم اكيد على موقف المغرب موقف الاتحاد الافريقي، فماش حاجات فاجاتكم في الملف هذا اللي ربما قد تخدم الطرف المنافس؟
4: هو الحقيقه يعني ما نجمش ندخل في تفاصيل الملف حتى يعني عندنا يعني ملتزمين حتى مع محكمه التاس اللي ازمتنا وانه عدم الخوض في تفاصيل الملف، لكن ممكن نعطيك يعني بعض المعلومات العامة إنه بطبيعة الحال يعني إحنا منذ بداية الإجراءات طلعنا على دفعات الجامعة المغربية، وحتى يعني الجامعة المغربية طلعت يعني على دفعات الجامعة السنغالية، يعني هذه منذ بداية الإجراءات مش اليوم، معناها مش اليوم، هو فقط اختتام يعني شفاهي للمعطيات اللي تم تقديمها كتابيا. المهم معناها انه الجلسه تمت يعني في ظروف طيبه، تمت في كنف الاحترام بين جميع الاطراف، كل طرف يعني خاض في التفاصيل وبين جميع النقاط، كل طرف اخذ حقه يعني في تقديم الدفعات بتاعه وحقه في الدفاع على موقفه، وكان هذا الكل في اطار كما قلت معنا الاحترام. الآن ننتظر يعني قرار المحكمة اللي ممكن يصدر يعني في ممكن ياخذ شوية وقت كذلك، يعني ما نجمش يصدر في
1: تقريبا قديش كيك قديش
4: نجم حسب آخر يعني المراسلة جاتنا من محكمة الكاس يعني محكمة التاس يعني منذ دقائق ممكن يعني على في أقصى تقدير 4 أشهر
1: مدة طويلة، صحيح مدة طويلة،
4: يكون في أقل يعني نجم يكون بعد شهر ونص شهرين، لكن في أقصى تقدير 4 أشهر.
1: متفائلين أنتم كهيئة دفاع منتخب السنغال أو الجامعة السنغالية ولا لا أستاذ؟
4: بطبيعة الحال نجم نكونوا كان متفائلين، يعني منذ بداية منذ صدور القرار، قرار يعني اللي دعنا فيه قرار لجنة الاستئناف الاتحاد الافريقي، احنا كنا مأمنين بحقوق الجامعة السنغالية، وعنا يعني قناعة وانه امام محكمة التاس باش ترجع حقوق لاصحابها ان شاء الله.
1: خلينا ناخذ كلمة ما نطولوش عليك لانك انت تتكلم فينا من لوزان من سويسرا. هشام شنو رايك؟
2: والله يعني راي حاجه برك، معناها مفخره لينا انه يكون الدفاع نتاع المنتخب السنغالي قامه تونسيه كما المتر حمود ابو عزه، نتمنى له التوفيق، عن نفسي عندي ثقه فيك، ولكن ان شاء الله ربي يوفقك، وكما كان يحكي سي عادل ترجع الحقوق الأهلة، لانه حق السنغال على ارضيه الميدان مع احترامنا للقيمه الفنيه للمنتخب المغربي، ولكن في نهائي الشهير هذاك كانت الاحقيه سنغاليه، وان شاء الله يا ربي يرجع الحق لاهله، وعنا ثقه فيك ماتر.
1: استاذ
5: يعطيه الصحة الماتر، نشكروه، هذا تشريف لينا بطبيعة الحال. أما في تفصيل صغير ربما على الماتر يشاركني فيه ولا لا، لأنه الملف والقرار بقى يتأرجح ما بين وأنه قرار نتيجة الميدان وما بين هزم المنتخب السنغالي جزائيا. اليوم التاس عندها الكلمة الفصل، ونحكي حتى شوية من ناحية القانونية سعاد، لخطر قلت لك اليوم التساق التقني القانوني بالرياض الغالب ما عاش النجم النحيو هذا، ونستناه حتى يسمع فيه الماتر أبو عزة، نستناه في فقه قضاء كبير جدا، فما فقه قضاء كبير باش يخرج السنة وثلاثة أربعة أشهر أخرين، لأنه الفصول مش تحتم هي 82 و84 من لوائح الكاف، وجدل كبير حول انه هذايا مغادره للميدان، انسحاب والا لا، قداش المده، التكييف القانوني الى غير ذلك، والدفعات الكل اعتبر من لسان الدفاع القائمين على الجامعه المغربيه وكذلك الجامعه السنغاليه مش يكون في في في المضمار هذا.
1: دونك هو ما يحبش يدخل في التفاصيل كما كان يحكي الاستاذ وعنده حق. تفضل. اي
4: مع التدخل بتاع الاستاذ كريم بالحق، يعني الاستاذ كريم قال حاجه مهمه وانه الملف هذا مش يخلق يعني فقه قضاء رياضي ممكن يبدل، يعني يبدل ومش يكون مؤثر في القوانين الحاليه الموجوده دو. يعني هي اول مره صارت يعني حادثه كما هذه في تاريخ كره القدم العالميه، والقوانين تتبدل بناء على الاحداث اللي مثل هذه. من المفروض وانه والحقيقه من الناحيه القانونيه ملف ممتاز وفيه برشا ما يتخدم، وملف يعني فيه حتى يعني متعه، والقرار باش يكون يعني باش يثري فقه القضاء الرياضي الموجود.
1: سعد نختم مع كلمه معك قبل ما نود
3: تحيه للباتر، شرف لتونس وانه يكون متواجد في اللجنه هذه، لكن أنا نعاود ديما نقول نتمسك بفكرتي، لا معنى لقانون يفسد اللعبة ولا ينصف ما له. معناها شفنا نحن المغرب بعد ما أضاع إبراهيم دياز بالطريقة المهزلة هذيك في التسديد، وقتها ولا المغرب يبحث أنه كيفاش الوقت فات. معناها منطقيا أخلاقيا حتى بلغة الحوب نقولوا نحن هالقوانين اللي تتعمل كيما هكا،
1: انت تربح انا نفكك
3: تو روح لي نشكي بيك بعد انت مضيع
1: انت تروح على حدا في الكوب
3: وانا نشكي بيك ولا كان مركب فرضا كان مركب ابراهيم دياز
1: والله
3: لا تفهم القانون ولا تاس ولا كذا، حتى الغرام الشرها باللعبة الكوره باش يفسدوا هالقانون. وكعلاش نقول لا معنى لقانون غير ناس؟
1: انا نقول لك اكثر من هيك، طب لا نعتبر سيدي التاس باش تحكم للمغرب فوز كاس افريقيا
3: شنو الجو؟
1: بالله لا، هل انك انت نهار اخر باش تفرح تقول والله هزيت كاس افريقيا؟
3: تو معقوله
1: يعني
3: تو معقوله باش
1: تعمل دور الكوب كيفاش؟
3: لا يا جيل يطلعوا فيك الكارك المعري هذيك ويديروا بهم كاس
1: افريقيا. هو هذاك علاش الاستاذ قال هذا فقه؟
3: تو فما فوز وشراها وعنده منطق وعنده مذاق اللي هو جابوا القانون. انا بالنسبه لي انا ما ما ما ما ما
1: لا، القانون قد يتدخل في امور اخرى،
3: إيه
1: في
3: امور اخرى
1: لو صارت احداث عنف، لو صارت
2: من الماتش الجماعي الماتش كمل الجماعي كما قال لك ما ضيع بلادي.
1: لا
3: راني فايق بيك هذيك، هاتوا نعمل شي معنى باش يهزوا الكاس هذا
1: شي استعراض عضلات على مستوى
3: ومعنى في البيروات الكره ولا تلعب في البيروات الفقره 83 النص الفلاني.
1: انا حسب رايي صعب جدا
3: وهذه افريقيا
1: صعب جدا انه المحكمه الرياضيه انه تمشي دائما في الاستحقاق الرياضي هكا ولا استاذ؟ هذا اللي نعرفوه
4: هو المبدا، وانه الاستحقاق الرياضي ديما عنده الاولويه على يعني خاصه النصوص القانونيه اللي فيها غموض
1: واضح. شكرا لك استاذ حمود ابو عزه مباشره من لوزان، شكرا.

0: الستة وسبعة واربعين دقيقة. إذا نعود في بلانة سبور نحكيه على كرة يد. في عادل أنت كنت غايب لما جيت معنا الأسبوع الفارت أو مش النهارين التالي، لكن فما أحداث عنف صارت في مباراة صارت في قاعة سيادة بين اتحاد سيادة والترجي على مستوى شبان، وطبعا زاد الملف هذايا مشى للرابطة، والرابطة البارح خذت عقوبات كبيرة وكنا نحكي عليها العقوبات وهبطت في الصفحة متاعنا. عقوبات يعني مع إيقاف عدد من اللاعبين، إيقاف حتى مسؤول من سيادة لنهاية الموسم، منعه من ممارسة أي نشاط رياضي. فما لاعبين زاد من الفريق سيادة خذوا أربع مقابلات، فما من لاعبي الترجي وغيرها. طبعا هذا العنف اللي اليوم دخل للقاعات، للأسف القاعات قبل كانت يعني في منأى على العنف، كنا قبل نقوله في كرة القدم في مدارس كرة القدم، اليوم راه ولات مدارس القاعات يمكن أخطر من مدارس المتاع الملاعب بتاع كرة القدم، لأنها محصورة ولا قدر الله تنجم تصير كوارث. دونك الاتحاد سيد عمل بلاغ استنكاري مش قابل العقوبات هذه، ويرى في نفسه يعني تظلم. أول حاجة رأيك في الأحداث اللي صارت سعاد؟
1: الأحداث هي
0: مع التحية سعاد القبل برب، نحب نحيي الرابطة الوطنية لكرة اليد ونحيي الجامعة التونسية لكرة اليد. علاش؟ لأنه هذو من القرارات اللي حاجتنا به. احنا مش ندخل في التفاصيل، ما نعرفش شكون مظلوم وشكون مش ظالم، لكن احنا قلنا كلمتنا، لكن راهو يلزم الردع ويلزم قرارات كبيرة. هذه قرارات بوس خوك وسامح خوك ويجاو نعملوا تصوير مع بعضنا وتحظ كيفاش تحت الكف على ظله وتعودنا بها مقبل له، والجمعية هذه تخرج بلاغ يعني بلاغ متاع تلطيف الأجواء، والجمعية الأخرى ترد عليها وانتهى الموضوع. هذا راهو ما يقضيش على الظهر. العقوبات يلزم تكون صارمة حتى تجاه اللاعبين، لأن هم اللاعبين اللي هم اللي يكونوا مثال ملتهم. كيفاش انطلقت الحديثة؟ انطلقت بين لاعب ما جاي يسلم من لاعب الترجي يرفض أنه يسلم على لاعب اتحاد صيد، وبدأت من غادي. دونك تفضل
1: هو سي جمال لازم الساعة نذكره، لأن العنف راه متواجد في الفضاءات الرياضية ككل، كرة اليد في القاعات أو كرة السلة وكذلك في الملاعب الرياضية. العنف معناه اكتساء كل الفضاءات الرياضية، والمرد متاعه والأسباب متاعه معناها عديدة، وخاصة أسباب اللي هي بداية نجم تكون نفسية في الأوتوريغولاسيون، بمعنى التعديل النفسي الذاتي يغيب عن الفرد، وهذا عنده عوامل معناها أسرية تربوية في المنشأة الاجتماعية ككل. دونك العناصر كبيرة، ولكن التضخم متاع العنف هو زادة يعطيك زادة نوع من المرآة العاكسة لنفسية الفرد في المجتمع التونسي، لأنه ولا فيه جزء منه، وقد يكون كذلك أنه التعبير عن وجوده، عن يعبر عن وجوده، عن سيطرته، عن أنا الإنية الإنية متاعه، إنية متضخمة في الكسب في النتيجة أو في أنك تكون أكبر من الفرد. دونك العنف مرده عدة عوامل، لكن أنا نفضل ديما نستعمل كلمة الالتجاء إلى حملات تربوية تحسيسية تربوية، بداية من النادي، لأنه النادي نذكره أن الرياضة عامة في العالم خاصة في تونس في العهود السابقة، نذكر بعهد بتاع الحبيب بورقيبة، أنه في بناء المجتمع يقول النادي الرياضي الثقافي الرياضي، لأنه لبناء الثقافة أولا. اليوم ولا في بلاص بناء الثقافة ولا خنيفري عنف لا خنيفري. دونك حالة مرضية في الأفراد، شكون يهتم بهذا؟ نحكي على النادي فقط، ما خرجش المجتمع، يهتم به الأسرة متاع النادي متاع المسيرين، أين هم في كل هذا؟ هل النادي يعمل في حملات تربوية تحسيسية أن وراء الرياضة أخلاق أو لا تكون، وكذلك يربي في الأولاد متاعه ولا لا؟ غابت الجوانب هذه، ولا يظهر بين اللاعبين، وشفنا حتى بين المسيرين، وبعد يخرج من الملعب معنا في أسباب العنف من الملعب أو المستطيل الأخضر في الكرة، وبعد يتنقل للمدارج، لأنه في المدارج فما مشارب معناها شبابية كبيرة جدا اللي تبحث عن التعديل، الهروب من الأسرة وتقاهم معناها ما عندهمش كلمة في الأسرة، نوع من التعديل الذاتي، يدخل للجروبات، وهذا كله نحن اشتغلنا عليه حتى في دراسات مع الطلبة متاعنا واعطينا أسباب. اليوم تقول لي الردع، طيب الردع للمخالفين، أما منا نحن منهاج كامل متكامل للتصدي لي ولا قاعد نتحث ورا الميكروات وبرا. يا اخي كل مره انا سمعت حتى فما هياك رياضيه عملت لكن خرجت فيدروت خرجت شنو فيدروت سهله جدا باش نسهل انه كل جامعه هي تعمل اللي معناها باش تكون ضد العنف اما تعمل منهاج كامل وتخدم عليه. المنهج هذا قلت لك فيه ميزانيه فيه خبراء يجيبوهم فيه كذا لانه باش تقول الرياضه التربيه كذلك في كره قدم وغيره باش نجموا بعد هذا تقول القرارات القرارات تعجب زيد وتعجبش عامر ما نعرفش عليه خاطر فيها بحث هذيك شكون بدا وشكون عمل وفي كذا وانا ديما نحكي على الاصل على الجذور اذا اليوم في الاسباس سبورتيف نحاولوا باش نخدموا الناس كل ضد العنف راه يلزم ميزانيه كبيره ويلزم منهاج كامل الاحترام مش ندوة وبوز كافيه وغاتو واحد كل شيء
0: وتصور.
1: بعد تصور يلمدوا رواحهم ويمشيوا هذا بكل اسف قادره في خرج لي اخويا لي ريكومونداسيون براتيك معناها شنو حاجات تطبيقيه توصيات اللي هي باش تكون فما ميزانيه وفما تحسيس وفما كذلك اللاعبين هذوما زاد يلزم متابعتهم خاطر اللاعبين مش كيف كيف فما الجوار كاركتريال فما الجوار اللي هو كالب مش كيف كيف حتى في اصل النادي
0: هو سي عادل اهم حاجه في التوصيات ولا اهم خطوه ناخذوها هذه هي عامه يعني ولكنها مهمه جدا نعلم وليداتنا ونعلم ملاعبيتنا يقبلوا الهزيمة
1: بالضبط
0: يوليو يقبلوا الهزيمة كما في أوروبا تقاه ماكل سبعة بلاش ويمشي يسلم على الحكم ويسلم على الفريق المنافس
1: حتى هو سي جمال قبلها المسير مش قبلها
0: اي هذا ايش حبيت نقول لك المسير مش قبلها
1: مش المسير يقولوا هكا تخسر ضدكم لكن انت كذا
0: هذه هي
1: مشكله
2: فما نقطه مهمه يعني في البيان والبلاغ اللي هبطته اتحاد صياده اللي للأسف نحن تطرقنا له وفما حاجة باهية قمت بها انت الحلقة اللي حكينا عليها انك عديت لي دو فيديو وعقبت على لي دو فيديو ما حاولناش نتحامله رغم اللي جوهرة منسوبة لجهة ساعة حاولناش نتحامله لحتى طرف والغلط يتحمل مسؤولي ولكن ما يحس في النفس وهذا البيان يأكد فيه لأنه لام على بعض الوسائل الإعلام اللي من شطر فيديو دكتور عملوا بوليميك كبيرة وما شافوش الشيء اللي صدر من بعد فيديو يشرف ومفخر الاتحاد صيادة لأنه رينا وكيفي الماتش يسلموا لبعضهم يبوسوا في بعضهم معناها صورة ممتازة بخلاف اللي قالوا ذاك العهد على من رواه أنه هو رمى روحه باش يدافع قالوا هما لاموا الناس اللي كانت سبب في بث الفتنة وعطاوا صورة بعيدة كل البعد عن الواقع نحن مشكلتنا أنه الصورة الأولانية نحكموا بها وسيء ونقضي ونوليوا معناها قضاء ونحكموا على عباد وقت اللي لا انت ترايث وشوف يا من تدعي في العلم فلسفة قد علمت أشياء وغابت عنك أشياء
0: باهي أستاذ نختم معك كان عندك مد
3: بالضبط هو سي جمال ربما باش ما يفوتناش وأن القرارات هذه على عكس ما تم تداوله حتى في الفيديوهات فما وثيقة مهمة مهمة جد اللي هي ورقة المقابل وقع حتى
0: تداول ورقه نتاع مباراه
3: لا مش نقول لك
0: خلي كمل خلي كمل هذا ما عادش وقت
3: اوراق المقابلات اللي يعني هردت ناس اخرى شاينا في هذا في بدايه الحصه حكينا عليه ولكن فما ذكر لي لاعبين من الفريق هذا ومن الفريق الاخر احنا نستغرب نقولوا علاش اربعه لاعبين من صياده وعلاش اربعه لاعبين من الترجي
0: فما وثيقه
3: فما وثيقه وبالعدد نتاع عدد الاجازه نتاعهم اللاعب رقم كذا يعني القميص نتاعو عدد كذا كذا الاجازه عدد كذا كذا يعني بالتفصيل الممل هذا في تقرير المباراه كذلك المهم لنا انه مسؤول من صياده نحكيه على يعني عام كامل
0: عام كامل اكيد فما حاجه زاد
3: عام كامل ايقاف مده كبيره برشا
0: اكيد فما تقرير
3: حكينا على الفصول 162 165 167 سامحني خويا هشام 162 167 قلت لنا حتى في الحصه الفارطه قلت راه عقوبات كبيره وفي غرب الاحيان ما تمشيش فيها حتى الرابطه اما اليوم مشات فيها ثمانيه معناتها مباريات ايقاف ساكن
2: تسع مباريات
3: منهم ثلاثه معناتها مش في
0: استاذ باش ما نكونوش باش ما نكونوش متناقضين توا ساعات نطالبوا الردع وقت اللي الجامعه تاخذ الردع نقولوا والله عقوبه كبيره يا ولدي اذا كان الفعل يستحق باش الطرد النهائي ولا حتى الشطب النهائي الشطب النهائي
3: شفناه شيء
1: لازم منه اما ديما التدقيق والتريث.
0: قلتها ممتازه جدا. اكيد فما فما استئناف او فما حاجه.
1: لكن مع هذا راي العقوبه ما تحلكش مشكله العنف.
0: نعرف يا سعد. نعرف انت متمسك بالجانب الجانب التربوي والجانب الوقائي والجانب المعالجه والمعالجه.
1: لكن انت مجتمع تعاقبه واحد شد الرادار يعمل 10 رادار ويقعد يعمل في الرادار.
2: جميل جميل. العمليه بسيطه. الكاميرا نرجع لها وناخو غلطت هشام نعاقب هشام كان لازم باني معناها افي ومنظوم الجمال من هذا المنطق شيقو.
1: اما حبيت برك السرعه مع المتر الورقه بتاع الحكم ماهيش مقدسه راهي ورقه رسميه لكن هي قابله زاده للمراجعه.
3: قابله للمراجعه ولكن وثيقه رسميه.
1: هي وثيقه رسميه لكن قابله للمراجعه. كما تو قال لك سي جمال قال لك يا ولا ورقه انفجر قال لك يجرب الورقه اللي الورقه هو متهزها
0: مو بشر مو بشر
1: هو صديق صديق بين معناها
2: شخصيه
1: غاليه
2: معناها
1: مش ورقه معناها رسميه
3: فما فما ما فماش شيء فقط الاثبات ديما بجميع الوسائل.
0: اي سيمونير اي نتقابلوا ان شاء الله الى اللقاء ان شاء الله.

0: معك الفاش. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وبداية بالعناوين: عدد المسافرين عبر مطار إنفيذ الحمامات الدولية تجاوز خلال السنة الحالية 1,600,000 مسافر. ودفاع المدني السعودي يعلن عن سقوط شظايا بعد اعتراض صاروخ باليستي في الرياض. في تفاصيل أخبارنا، توقع آمر مطار إنفيذ الحمامات الدولي أمين السحيري أن يتجاوز عدد المسافرين عبر المطار خلال السنة الحالية 1,600,000 مسافر. وأضاف في تصريح أن جوهر اف ام أن السوق الرئيسية هي السوق البريطانية، حيث يتم تسيير رحلات منتظمة من وإلى بريطانيا، إضافة إلى رحلات غير منتظمة خلال الموسم الصيفي إلى أوروبا الوسطى والتشيك وهولندا.
2: الموسم السياحي يتعدى نجم نقول معناها بامتياز، الحمد لله ما عناش مشاكل كبيرة للأمانة. جميع الأطراف المدخلة بالمطار ونوجه لهم تحية شكر، تعادلت معناها المجهودات الكل في علاقة بتوفير معناها التسهيلات اللازمة والمستوجبة المرتدي المطار بصفة عامة والمسافرين بصفة خاصة. حرصنا زاد على أنه الخدمات المزدات تكون ذات جودة عالية ترتقي للمعايير الوطنية والدولية، والحمد لله رب. والله أهم الرحلات الأسواق عنا السوق نوعا ما الرئيسية واللي هي ريسك، رحلات منتظمة على الوجهة البريطانية، عندنا أكثر من بليسك دي ديستيناسيون على لونجلتير، وخلال معناها الموسم الصيفي نزيدوهم الرحلات الغير منتظمة اللي هما أوروبا الوسطى، براغ، تشيك، بولندا. تم معناها الحقيقة السنة ومعاملة ولنطلق رحلات على بيلاروسيا، دونك مينس، مالدوفا. حاليا مازال معناش رقم إجمالي، أما نفوتوا إن شاء الله السنة مش نفوتوا المليون ويمكن 600 أو أكثر مسافر.
1: أعلنت الوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة عن إطلاق برنامج وطني لتطوير التنقل الكهربائي في تونس بالتعاون مع البلديات، بهدف دمج وسائل النقل الصديقة للبيئة وتطوير بنية تحتية مستدامة لشحن وسائل النقل الكهربائية. وقال مدير إدارة النجاعة الطاقية في النقل والفلاحة بالوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة ومدير مشروع نهوض بالتنقلات الكهربائية عبد الحميد جنوني إن الوكالة أطلقت مشاريع تجريبية مبرمجة في بلديات رئيسية تشمل بنزرت وصفاقس وجربة، تتمثل في تسليم سيارات كهربائية لفائدة العمل البلدي كجزء من تحديث الأسطول العمومي، مثل تسلم بلدية صفاقس اليوم سيارات كهربائية كهبة من الوكالة وتركيز محطات شحن تعمل بالطاقة النظيفة ومشاركة البلديات في توفير فضاءات لها واقتناء درجات كهربائية لفائدة الأعوان. أدى وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي رفقة وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة وسفير المملكة العربية السعودية لدى تونس محمد بن عبد الله بن حمد البريتين زيارة ميدانية إلى مدينة تونس العتيقة بحضور عدد من الإطارات السامية من البلدين. وانطلقت الزيارة من ساحة القصبة، حيث تعرف الوفد على جانب من تاريخ المدينة العتيقة ومعالمها وعلى أسواقها العريقة ومساجدها، باعتبارها ليست مجرد فضاء معماري بل ذاكرة عمرانية حية وثقافية عريقة تختزن قرونا من التاريخ والثقافة والعلاقات الإنسانية، وفق بلاغ نشره اليوم ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية. هذا وشملت الزيارة أيضا جامع الزيتون المعمور، حيث أدى الوفد الصلاة قبل أن يلتقي مفتي الجمهورية هشام بن محمود، حيث تمحور اللقاء بالخصوص حول عمق العلاقات التاريخية القائمة بين تونس والمملكة العربية السعودية. أعلن دفاع المدني السعودي عن سقوط شظايا بعد اعتراض صاروخ باليستي في الرياض، أسفر عن وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي. أصدر مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض إحاطة المسافرين بضرورة التواصل المباشر مع شركات الطيران والتحقق من حالة رحلاتهم الجوية قبل التوجه إلى المطار. من الجميع قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي يحيى سريع إن قوات الحوثي استهدفت مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي أصاب بنجاح وتسبب في حدوث أضرار وتعطيل الحركة الملاحية في المطار حسب تعبيره. شكرا على المتابعة ونلتقي بعد قليل في ملفات عالمية.
0: للمزيد من الأخبار
3: www.jawharafm.net

0: التقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هاي تيك الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25-806-209.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في تغطيتنا اليومية الفعاليات ملتقى الشارقة للخط في دورته 12 انطلقت البارح تحت شعار ميزان ونسمع الومضة الخاصة بالملتقى.
2: في البدء نقطة لمسة من الحبر، منها يتشكل الخط وتنتظم النسب ويجد كل حرف موضعه بين الفراغ والامتلاء والاستقامة والانحناء والحركة والسكون. فالخط ليس شكلا منفصلا عن الحياة، إنه أثر منها يحمل صورها ومعانيها ويعيد تشكيلها جمالا ينبض على الورق. فيه يلتقي الشكل بالمعنى والكتابة بالزخرفة والأصالة بالتجديد. وفي الشارقة يجد الحرف بيتا وتلتقي حكايات مبدعين في مدينة تعلي شأن الثقافة وتفتح للإبداع آفاقا جديدة. هنا لا تعرض اللوحات فقط، هنا يولد المعنى من الحبر، من نقطة يبدأ الخط وبها يكتمل ميزانه.
1: الافتتاح كان بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اللي عم

0: الفنان مايو جافي قدم أعمال جديدة في كل مرة في محاولات أو تستفيد من الملاحظات اللي تتلاقى فيها. ميزة ملتقى مثل ملتقى الشارقة تتلاقى مع خطاطين من كل أنحاء العالم، تستفيد بالتجارب اللي قدموها وأيضا بالآراء اللي ممكن تحصل عليها في تطوير العمل. طبعا مع كثرة المشاركات كثرة الاحتكاكات دائما الخبرة تصير أفضل. عندي اللوحة الجامعة في بر الوالدين، سميتها جامعة لأنها تجمع كل آيات القرآنية في بر الوالدين، وفيها تجمع 11 أسلوب، وأيضا حولها تدور آيات الشكر والعرفان للوالدين، وأيضا في تذكير مثل الأجرام حول المركز أن اشكر لي ولوالديك. عمل أيضا من الوالدين إليك أنت شخصيا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرة، ويختتم أيضا بالدعاء للذرية. وأصف العمل يحكي ثلاث أجيال، جيل الآباء وجيلك، جيلنا نحن وجيل أبنائنا. وختامه أيضا التوقيع كتبه محمود عبد الكريم العبادي، ذكرت اسم الوالد يعني عرفانا بالوالد، ودعاء للوالد أيضا في التوقيع.
1: الأستاذ خالد العلي الجلاف رئيس جمعية الإمارات الفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية حكي على مشاركة الجمعية في الملتقى 11 خطات إماراتي وإماراتية ومعرض أسرتي جنتي. هاو نسمع التصريح.
2: الجمعية تشارك في الملتقى في كل دورة من خلال وجودها أصلا كعنصر رئيسي من عناصر فن الخط العربي في الإمارات ككل، أيضا نوع من دعم الخطاطين الإماراتيين أن نظهر قدراتهم ويعني أعمالهم من خلال أن الناس تشوف أعمالهم كيف تطور الخطاط الإماراتي. في السابق ما كان يستطيع أن يشارك مع الدوليين، اليوم هناك كثير من الخطاطين شاركوا مع قرانهم من دول العالم، خرجوا من هنا إلى العالمية. ثالثا يعني أيضا لما يكون الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي حفظه الله موجود، دائما رسالة شكر أقدمها بلسان هؤلاء على ما قدم لنا إياه من إشهار لجمعية الإمارات للخط العربي ودعمه المادي والمعنوي لها يعني. وأيضا نشارك في مسابقة ضمن ملتقى الشارقة للخط العربي هي جائزة الخطاط الإماراتي، ويتنافس هؤلاء الخطاطين المواطنين.
3: هي جائزة خاصة بلجنة التحكيم.
2: نعم نعم نعم نعم نعم، والحمد لله كل مرة أحدهم، واليوم الأخ محمود من المرة الماضية وهو يحاول أن يقدم لوحات أقوى وأقوى وأقوى.
3: المعرض معرض أسرتي جنتي.
2: إيه السنة هذه في الإمارات هي عام الأسرة، فحاولنا أن تكون ثيمة المعرض متعلقة بثيمة العام، فالحمد لله الشباب طلعوا بلوحات متعلقة بالأسرة.
1: فنان التشكيلي المغربي نور الدين الشاطر كان شاطر هو زادة واللجنة اللي معاه في فرز الأعمال اللي تقدمت للملتقى، خبرة كبيرة في الفعاليات الفنية منها ملتقى الشارقة، بينال مراكش، معارض في باريس وبروكسل ومؤسسات فنية في لندن والبرتغال. يحكي لنا على عملية الفرز والمستوى العام للخطاطين المشاركين. نذكر اللجنة استقبلت 459 عمل، خلت منهم 297 عمل ل 145 فنان من مختلف دول العالم. كيفاش لقيت المشاركات السنة؟ شفنا معناها البارح توزيع الجوائز في حفل الافتتاح، كيفاش كان مستوى المشاركات؟
4: كفنان حروفي وعضو في لجنة الفرز، مع الأسف هذه السنة ما كانتش مشاركة كثيرة بالنسبة للحروفيين، ولكن كانت مشاركة كثيرة جزيرة بالنسبة للحروفيين بالنسبة للخطاطين الكلاسيكيين، وكانت أعمال جيدة ومتنوعة. ولاحظنا كثير في الدورة أنه كان هناك واحد تطور في طريقة الاشتغال وفي التقنيات المستعملة غير في السابق. كان في أشياء جميلة حلوة، ومن ضمنها الجائزة الأولى، الفنان اللي حاز الجائزة هو عمل جميل جدا لصورة كرسي. ملتقى الشارقة من أهم ملتقيات في الخط العربي في الوطن العربي، لأنه حتى غير حرف الخط العربي حتى جميع الخطوط كاليغرافي لا كاليغرافي كون جينيرال، تنشوفوا هاد الجوائز التكريمات اللي تحصلوا عليها الفنانين وتشجيع على الممارسة ديال هذا الفن في الوطن العربي. وملتقى الشارقة من أهم الملتقيات اللي كان منذ سنوات على هذا النوع من التعبير الفني.
1: كنا تكلمنا عن المشاركة التونسية في الملتقى، وقلنا للدكتور خليل قويعة الأستاذ الجامعي والناقد التشكيلي وقيم في المعارض الفنية باش يكون في الندوة الدولية لعنوانها الخط العربي بين الأصالة والريادة العالمية، وعنده محاضرة عنوانها أثر الحرف العربي.

0: في تجارب التجريد الغنائي وحوار الثقافات البصرية. تلاقينا معه، احكي لنا عن الملتقى وعن المحاضرة وهذا شنو قال لنا.
1: فعلا هو امتداد لمشروع الخط العربي كحوار بين الثقافات، أساس معناها لحوار ثقافي وتثاقف بين الشرق والغرب، خصوصا وأنه فما خطاطين من الصين، من باكستان، من أوروبا، من تركيا، من الهند، ومن كل صوب واحد. فهذا هو الأساس، أن الخط العربي هو معناه إرث إنساني، ويمكن أن يكون مدعما لمسارات الإبداع حتى في الفن المعاصر، لما يتوفر عليه من قيم تشكيلية مثل الإيقاع والكثافة والحركية والتأليف وغير ذلك من القيم البصرية التي هي أساس الفنون التشكيلية. بالنسبة لهذا الملتقى والجميل فيه أنه لا يقتصر على المعارض والورشات، بل لابد من جانب تنظيري، وفي هذا الإطار تكون الندوة. الندوة يوم 10 أكتوبر ستكون حول الخط العربي بين التأصيل وفن الحديث والمعاصر، وفي هذا المجال تحديدا تتنزل محاضرتي التي ستتناول تجارب الريادة في الفن الحديث، بول كلي السويسري الألماني، هانز هارتونغ، وبيير سولاش. بول كلي، لا يمكن أن نتحدث عن الفن الحديث في القرن العشرين دون بول كلي، ولا يمكن أن نتحدث عن بول كلي دون تونس التي زارها 1914 واستلهم منها مفردات المعمار الزربية وكذلك الحرف العربي، لأنه كان يعني يرى في الكتابة العربية تفاعلات بين الضوء والظلام، بين السكون والحركة، بين علاقات القوة. وسيكون الحرف العربي بالنسبة لبول كلي وكذلك العمارة في القيروان والحمامات أساس لمنهرج جديد في فنه بعد عودته، وخاصة ما يتعلق بما أسماه في كتابه الأوتونومية استيتيك، الاستقلالية أو التسيد الجمالي، هذا الذي يجعل من الحرف العربي علامة بصرية. ليس ذلك فقط، بل هناك عمق روحي وجده في الخط العربي على مستوى التناسج والتشابك ووحدة الوجود، وهو ما سيدعمه أيضا في أعماله. كذلك الفرنسي عميد الفنانين بيير سولاج الذي إذا استلهم من الحرف العربي، وهانز هارتوغ كما أكد المعرض الذي جمعهما ببعضهما بباريس 2026. مركز أسوار للفنون بالشارقة وكذلك دار نشر التفكير فنيا Thinking Art يحتضنان حفل تقديم وتوقيع كتابي الإنشائية المفتوحة من ورشة الفنان إلى الفضاء الثقافي، وهذا الكتاب قد نشرته هنا بالشارقة، وهو يعني طرح جديد لمنهج الإنشائية الذي يعنى بتفسير مسارات الإبداع.
0: ما زالت تغطيتنا للملتقى الشارقة للخط متواصلة حتى النهار 14 أكتوبر، أكيد باش نكونوا حاضرين في مختلف المعارض ومختلف المحاضرات والندوات. نذكركم اللي التصاور والفيديوهات تلقاوهم على السيت بتاعنا www.jawharfm.net ولا على لي كونت سوشيال ميديا بتاعنا فيسبوك انستغرام جوهر اف ام. نقولكم توا حتى اللي نلقاكم، اردوا بالكم على رواحكم وربي معكم. تشاو تشاو، باي باي.
2: ملتقى الشارقة للخط 2026، الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان، بمساهمة تونيزيا هاي تيك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية، من الهواتف الذكية، الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.
3: جوهرة الفرش، جوهرة الدنيا والموسيقى.

0: ملفات عالمية. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي.
1: السبعة و24 دقيقة، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا وما كنت تسمعوا فينا وتشاهدوا فينا على جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. الموعد الأسبوع من ملفات عالمية كل نهار اثنين وكل نهار خميس من 7 إلى 8 من التعليل. ترافقني لي زميلتنا فاطمة بن عبدالله الكراي لتلتحق بنا بعد شوية جملة من المواضيع والملفات انسلطوا عليها الضوء في حصتنا اليوم، من كل على أهمها مرور 3 سنوات على طوفان الأقصى، الاحتلال وتجريف الأرض الفلسطينية واقتلاع أشجار الزيتون، كيف نرى وترى المقاومة شكلها في المستقبل. وبعد قليل يكون ضيفنا الأستاذ الدكتور كمال الحسيني الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض، هذه المؤسسة التي تأسس سنة 2008 من أجل مواجهة المخططات الصهيونية في ضرب الهوية الثقافية لفلسطين. وكذلك مع زميلتنا فاطمة بن عبدالله الكراي نرجع كذلك بالتعليق والتحليل على ما وصفت بثورة التلاميذ في فرنسا واحتدام الصراع بين واشنطن وطهران وسلاح التسلح بين الكوريتين بيونغ يانغ وسيول وغيرها من المواضيع والتفاصيل بعد شوية في ملفات عالمية.

0: 27 دقيقة نمشيو لاستوديو الجوهرة بتونس وتلتحق بنا فاطمة بن عبد الله الكراي. مرحبا بك فاطمة. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك أشرف. مرحبا بك. مرحبا بكل الفريق المؤمن لهذه الحصة سواء في تونس وإلا في سوسة. مرحبا أيضا والتحية خالصة إلى كل المتابعين على مستوى جوهرة تي في وكذلك على الراديو على جوهرة اف ام
0: إذاعة وتلفزة. نعم
1: إذاعة وتلفزة ونحيي كل اللي شادين المقود الآن وهما كثر باتجاه بيوتهم إن شاء الله تكون الطريق معناها باهية ونرافقوهم في اللي بقى من الساعة طبعا بطريقة فيها إخبار وفيها تحليل وفيها أيضا كما قدمت سيادتك الضيف اللي باش يكون معنا.
0: ونرحب كذلك بالدكتور كمال الحسيني رئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا على موجات جوهرة فم.
2: أهلا بك. مساء الخير لك ولأختي التي لم تلدها أمي فاطمة المناضلة ولتونس عامة التي دائما الطريق إلى فلسطين من هنا يبدو قريبا.
0: شكرا لك الأستاذ كمال. نسمحك فقط لأنه وقت الافتتاحية بقلم فاطمة الكراي ونواصل معك تعليقا وتحليلا للموضوع. تفضل. مع فاطمة
1: الكراي. طوفان الأقصى، الاحتلال يقتل الفلسطينيين في الضفة وغزة على حد سواء. بعد مرور 3 سنوات عن إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، لا يزال الاحتلال يواصل قصف الفلسطينيين وتجريف أراضيهم وقلع الأشجار أشجار الزيتون. ليست مفاجأة أن الاحتلال الصهيوني لا يلتزم بقرارات وقف إطلاق النار، بل إن هذا الكيان ما فتئ يلتف على القرارات الأممية من قرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الأمم المتحدة الجمعية العامة 1947 إلى قرار حق العودة رقم 194 الصادر عن الأمم المتحدة الجمعية العامة أيضا يوم 11 ديسمبر 1948، وصولا إلى قراري 242 و338 على إثر حرب 67-1967 التي احتلت فيها ما يسمى بإسرائيل أراضي عربية وكذلك الضفة وغزة في فلسطين. هذا الاحتلال الذي عمل بتعاضد مع القوى الإمبريالية والاستعمارية على مجانبة والابتعاد عن منابر الأمم المتحدة التي أعطته الحياة، وأصبح الحديث عن اتفاقيات مثل أوسلو وغيرها وهي اتفاقيات بضمانات أمريكية وبريطانية لكن خارج إطار الأمم المتحدة، ولكن ها مرة أخرى الاحتلال الصهيوني لا يلتزم بها. الاحتلال الصهيوني يقيم المجازر ويقتل أبناء الشعب الفلسطيني ويهجرهم. واليوم بعد مرور 3 سنوات على طوفان الأقصى ومرور عام على ما يسمى اتفاق غزة، نجد أن الشعب الفلسطيني ترك وحيدا بين مخالب الوحوش من مستوطنين مسلحين يقتلون ويستولون على ما تبقى من أراضي الشعب الفلسطيني، وبين قوات الاحتلال المتمثلة فيما يسمى بالجيش. لا رادع لمجرمي الحرب اليوم، وليس هناك قوة قادرة على إنصاف الشعب الفلسطيني إلا الشعب الفلسطيني نفسه مراكمة لكل الانتفاضات. وسوف تأتي هذه الانتفاضة في يوم ما وليس ببعيد، لأن الكيان الصهيوني أصبح يعلنها جهارا نهارا أنه قوة احتلال لفلسطين وأن الاستيطان والتوسع هما منهجه الدؤوب. الاستعمار الاستيطاني الذي لا تشهد الإنسانية له مثيلا في التاريخ الحديث. يحصل أن الكيان الصهيوني الذي أنجبته قوى الاستعمار في العالم لا يمكن أن يحيد عن جريمة الحرب غير المسبوقة والتي تعتمد الإبادة في وضح النهار، إبادة الشعب الفلسطيني الأعزل والمدني دون عقاب ولا رادع. هذا هو الكيان الصهيوني المحتل الغاشم.
0: مع فاطمة الكراي. شكرا لك فاطمة بن عبد الله الكراي، ونجد ترحابنا بالدكتور كمال الحسيني الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية. دكتور أهلا وسهلا ومرحبا بكم جديد
2: بك وتحياتي لكم مرة أخرى.
0: إذا كما كنتم تستمعون إلى الأستاذة فاطمة عبد الله الكراي، يعني جرائم الاحتلال متواصلة ونحن نعيش على وقع 3 سنوات من طوفان الأقصى في إطار هذا. حركة حماس أكدت في بيان لها بمناسبة الذكرى الثالثة أن الحركة تعتبر ذلك اليوم محطة تاريخية في مسيرة النضال الفلسطيني، وجدت تأكيدها على أن مقاومة الاحتلال حق مشروع، وأن أحداث 7 أكتوبر جسدت على أرض غزة معاني البطولة والصمود والتلاحم الوطني، واعتبرت أن إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي بعد عقود من التجاهل.
2: بداية نقول يعني بعد مرور 3 سنوات ما زال الاحتلال قائما، وما زالت فلسطين هي تحت الاحتلال، وما زالت القدس أولا في قلب الصراع. وهذا يعني طبعا أن الحرب مهما غيرت من موازين القوة لم تنهي أصل المشكلة. لقد تغيرت الوقائع على الأرض وتعرضت المقاومة لضربات قاسية، لكن الاحتلال نفسه لم ينتهي، لذلك لا يمكن اعتبار هذا الملف إلا معقد وشائك كثيرا. أولا نقول الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والأسرى، أسرى الحرية أشرف قضية، هؤلاء الذين ما زالوا يقبعون داخل سجون الاحتلال، هؤلاء الذين يدفعون ثمن غالي في هذه الهمجية الكبيرة من هذا الكيان الصهيوني. ونقول ونتحدث بكل هدوء، يعني الأرقام، نحن لسنا أرقام. هناك نعم دمرت غزة، ونعم هناك أكثر من 74,000 شهيد، 200,000 جريح وشهيد. أنت تتحدث بمعدل 10% من سكان قطاع غزة الحبيب الآن إما جريح وإما شهيد. أكثر من 87% من البنية التحتية كاملة انتهت هناك في غزة وقطاع غزة. وأيضا نذهب إلى الضفة الغربية، نتحدث أيضا، إذا تحدثنا أرقاما في خلال 3 سنوات يا جماعة الخير، هناك أكثر من 1,109 شهداء في الضفة الغربية والقدس، وهناك 243 طفل خلال هذه السنوات في الضفة الغربية والقدس. لذلك همجية هذا الاحتلال واضحة تماما، وهذه النزية الجديدة وهذه الغطرسة التي يبدو لي بأنها حان الوقت أن ترفع كل الغطاء عن هذا الوجه القبيح لهذا الاحتلال ولهذا الكيان الصهيوني. ولكن ما زلنا نحن هناك باقون كما بقي الزعتر والزيتون، ليس شعارا وإنما حقيقة على أرض الواقع. قد انتصر الاحتلال عسكريا هنا أو هناك، قد قتل وحاول وبعثر واستطاع أن الحجر أن يكون في حالة انهيار، لكن هذا البشر والله لم يكن يهتز على الإطلاق. نحن نزداد إيمان ومتمسكين في هذا الحق وهذا النضال. لذلك الفكرة التي أريد أن أتحدث عنها هذه الليلة هي المقاومة، الثقافة مقاومة، والفن مقاومة، والحضور والصمود هناك مقاومة، ولذلك الذاكرة مقاومة. لهذا مهما استطاع هذه الغطرسة ومهما استطاعت هذه القوة والاستراتيجية العسكرية وهذا الغطاء الدولي بكل أسف، لكن هل يستطيع أن يقتلع شجرة زيتون من هناك؟ حاول أن يقتلع، ولكن جذور هذه الشجرة باقية إلى يوم الدين.
1: نعم أستاذ دكتور، أهلا وسهلا بك مرة أخرى، معناها كمال الحسيني. وكلام طبعا في الصميم هذا الذي تحدثت عنه، وأنا سؤالي أريد أن أنتقل أو أبدأ من مؤسسة سيدة الأرض التي أعرفها جيدا، وأعرف كيف ما هو إشعاعها، وهو إشعاع ثقافي. والحقيقة سلاح الثقافة هو الأقوى الآن، لأنني عندما أرى شوارع الولايات المتحدة الأمريكية تجوبها الكوفية الفلسطينية، وكذلك العلم الفلسطيني الذي لم تقدر السياسة على إيصاله بفعل توازن القوى، وعندما أرى أيضا الثورة الطلابية والتلمذية في فرنسا ترفع ليس الراية الفرنسية الوطنية بل الراية الفلسطينية من فرنسيين، عندما أرى أيضا في كل بلدان العالم وخاصة بريطانيا اليوم التي منحت سكر الوجود للكيان الصهيوني، نجده اليوم الرأي العام وكذلك الطلاب بالجامعات وكل السياسيين التقدم التقدميين في العالم نراهم يضعون فلسطين في دائرتها الحقيقية والاحتلال في دائرته الحقيقية. هل تعتقد أن هذه التواصلات والاتصالات الثقافية يمكن أن تؤدي أيضا وأن تكون بطريقة أخرى رافدا من روافد المقاومة الفلسطينية؟
2: بلا أدنى شك هذه القوة الناعمة يا سيدتي هي التي نرتكز عليها إذا جاز التعبير. بلا أدنى شك نحن الآن في هناك تحول، وقلنا الثمن غالي جدا والثمن كبير جدا جدا جدا جدا، ولكن نحن يعني نقول كالتالي، نحن نقول بأننا بهذا الاتجاه سنكون أكثر قوة وأكثر حضور. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هذا النفس الذي يجب أن يكون أقوى، يجب أن يكون أفضل، وهناك التحرك العالمي كتير مهم ورائع. نعم. وتحول كما تحدثتي، هناك يعني بريطانيا التي هي الداعم الأول، ولا ننسى هذا الوعد المشؤوم مع بلفور عظيم، ومنذ ذاك الوقت ونحن نصارع تماما وحقا وأكثر، لذلك نحن بحالة نضال بأكثر من 100 عام ولم نكل ولم نمل على الإطلاق. للمعلومات يعني نحن نتحدث الآن أكثر من 140 ألف شهيد خلال هذه الفترة، وأكثر من 1,000,000 أسير، ونحن ماذا؟ في حالة نضال، والنضال متجدد. حالة المقاومة ليست حالة سلاح فقط، وإنما هي حالة سردية، حالة رواية نبقى بها، نحملها أماني، ومن جيل إلى جيل تكون أكثر وتكون موثقة، وتكون حتى أطفالنا الآن هم أكثر منا وعيا، إذا حتى الوعي الجماعي أصبح حاضر على مستوى العالم. كما قلت بريطانيا الآن في حالة كبيرة جدا، الشارع البريطاني تحرك ويشعر بضمير إذا جاز التعبير، وأيضا فرنسا وهولندا وكل الشارع الأوروبي وأيضا الشارع الأمريكي. يجب أن نبني على هذه التراكمات، يجب أن نكون أكثر تأثيرا، يجب أن نكون أكثر يعني حضورا على مستوى العالم، ولكن نحتاج التعاضد أكثر، نحتاج أكثر القوة البشرية والوحدة الوطنية. لا أتحدث كمان عن الوحدة الوطنية فقط في فلسطين، وإنما أيضا العربية، لأن القضية الوحيدة التي يجتمع عليها العرب جمعا هي القضية الفلسطينية. فلذلك أرى في تونس الشكل الثقافي الرائع والعميق، أرى في تونس الوعي والمناعة الوطنية العالية جدا لهذا، هي صرخة أيضا مدوية. فلسطين تحتاج كل صوت حر الآن، لا حياد أمام ما حصل، لن تنتهي القصة ولم تنتهي هذه الجرح، ما زال كبير يا عزيزتي. وغزة يعني بالأمس القريب قلت وتحدثت عن أسير عاد إلى غزة، القصة يعني هي لا زالت لديها الكثير من الإسقاطات، يجب أن تقرأ أكثر وتحفظ عن ظهر قلب. أسير خرج من الأسير لم يعرف ما حصل في غزة، وأنت تعلمون جيدا أن الأسرى بيعيشوا حالة عبثية وحالة يبدو لي بأنها فيها كل عنصرية وفيها كل يعني حقارة هذا الاحتلال الإسرائيلي. الوجه الحقيقي الذي حاول منذ زمن أن يتعايش أمام الآخر بأنه وجه حضاري، وهو عكس ذلك تماما. لذلك الأسرى هذه الحال الذي يعيشون فيها، خرج أسيرا من غزة إلى بيته في غزة، عندما وصل لم يرى بيته ولم يرى أطفال الستة استشهدوا. فلذلك هذه الحالة، هل هذا الرجل سقط حضورا، سقط وعيا؟ على الإطلاق يعني أنت تعلم جيدا نحن نتمتع برضو بإيمان كبير جدا، ومن ثم ننهض من بين الركام ونعود كطائر الفينيق، لكن هي القوة الناعمة الآن يجب أن تكون حاضرة فاعلة على أرض الواقع.
0: أستاذ كمال، تحدثتم في بداية حديثك عن الدعوة إلى العمل على بناء موقف موحد وتوحيد الصفوف ورص صفوف فلسطينيا وعربيا. في الإطار هذا، حركة حماس دعات إلى مواصلة العمل على ما وصفته ببناء استراتيجية وطنية نضالية موحدة بمشاركة مختلف القوى والفصائل الفلسطينية لمواجهة السياسات الإسرائيلية ومخططات الحكومة الإسرائيلية. في اعتقادكم يعني ما هو السبيل لبناء هذه الاستراتيجية الوطنية ورص صفوف فلسطينيا في الداخل على الأقل؟
2: يعني هذا أنا يوميا أتحدث فيه صباح المساء.
1: صحيح.
2: ونقول بأن أنا نحتاج أن نخجل، أمام أطفالنا وأمام شهدائنا وأمام أسرانا. القضية أكبر من أسمائنا جميعا. نحتاج أن نكون في خندق واحد، وأنا بكل وضوح دون مقاومة لا نستطيع. أنا أشرع المقاومة قلبا وقالبا، حديثا وحضورا وفعلا، وغير ذلك لا يكون مع كل التفاصيل الأخرى. أنا مع ذلك، ولكن يجب أن نتوحد خلف هذه المقاومة وخلف هذه السردية لتكون أكثر حضورا. نحن نعلم تماما أنه الكيان الصهيوني يتعامل باستراتيجية وليس بردة فعل. لهذا المواجهة الحقيقية هي يجب أن تكون أكثر حضورا وأكثر نظرة ثاقبة فيها. لذلك الالتفاف أولا حول فكر المقاوم مهم جدا، لأن هذا الاحتلال برضو كما نحن لا نكل ولا نميل، وهو أيضا نحن نعلم بأنه الكيان الصهيوني والفكرة هذه التي جاءت مدعومة من الخارج ومدعومة من الداخل، ولديهم أدوات كثيرة جدا ولديهم قوة الاستمرار في نفس الاتجاه. لهذا القصة ليست يعني الوقت، ما زال الوقت. لذلك هي القصة الوحدة الوطنية المهمة استراتيجية لكل حر فينا ولكل مناضل فينا. يجب أن يستصرخ هذه الوحدة وتكون حاضرة وفاعلة على أرض الواقع.
1: ولعل هذا الرصد الجميل لحقيقة، وأيضا الذي يبعث فينا كثير من الأمل والصادر عن ابن القدس المحتلة، لعل هذا سوف يبشرنا ربما، وعندي أمل لحقيقة أنا نقوله متابعتي للقضية الفلسطينية وتبنية المتواضع معناها لهذه القضية، لعلها ستكون الانتفاضة القادمة انتفاضة نوعية ستربط بين القدس والضفة الغربية طبعا بصفة عامة، وكذلك غزة وفلسطين 48. لعل هذا يمكن أن يحصل خاصة في ظل هذا الزخم.
2: هي المواجهة بكل أشكالها يا عزيزتي، يعني بكل وضوح نحن يجب أن ندرك نحن في حالة مواجهة أمام هذا الاحتلال. كانت إن لم تكن مواجهة مسلحة هي مواجهة بالحق ومواجهة بالفعل ومواجهة على الأرض، مواجهة بالتعليم ومواجهة بكل سردية المقاومة بكل تفاصيلها. يجب أن نكون كذلك. لهذا لم ننقطع نحن في حالة مواجهة أمام هذا الاحتلال للمعلومات، ولن يسقطنا هذا الاحتلال. نحن أصحاب حق، نحن أصحاب هذه الأرض المباركة، نحن نشعر بعظمة ونحن ندافع عن القدس يا سيدتي. يا الله، يا أنا في لي عام مرة بتحدث معي عندما وضعوا هذه البوابات الإلكترونية على المسجد الأقصى المبارك. كان كثر جدا في القدس نفسها لا يذهبون إلى الصلاة بشكل منتظم يوميا، وعندما وضعوا هذه شوف ردة الفعل، أصبح الجميع دون استثناء يذهب. إذن هي ليست فقط هي قبلة المسلمين، هي قبلة شعور، هي قبلة وجدان، هي قصة الحب التي لا تنتهي، هي قصة الحب والوجدان. لهذا قال لي: أنت تعلم هذه الأقصى تعني لنا نكون أو نكون، نحن دون الأقصى لا شيء. فأيضا أنا برغم أن بعدي الفكري لا أحب أن أتوج قضيتي في البعد الديني فقط، وإنما أتوجها في البعد الحضاري والأهم عندي في البعد الإنساني. لذلك نحن الآن أصبحت قضيتنا هي القضية المركزية الأولى إنسانيا، يجب أن نبني على ذلك، ويجب أن هذا الاحتلال أن يكون صوت الحر حاضر. أيها التونسي، أيها العربي، أيها الحر، أنت الآن في أيضا في مواجهة أخلاقية، في مواجهة إنسانية بهذا الاتجاه. أنا أشعر الآن هذا التحرك في أوروبا، كان الشغف في أوروبا، نحن نعلم ما قبل 7 أكتوبر كان الشغف نحو المثليين على سبيل المثال، والآن الشغف الحقيقي الذي يأخذ الشارع الأوروبي والعالمي هي فلسطين. هي فلسطين، هي بوصلة يجب أن نهتم أكثر فيها ونكون أكثر أوفياء.
0: في هذا السياق دكتور كمال حسيني الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض، يعني بالعودة إلى بيان حركة حماس، دعت المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية إلى اتخاذ إجراءات بحق المسؤولين الصهاينة الذين الذين تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو، وأكد ضرورة ضمان عدم إفلات المتهمين من المحاسبة. اليوم الشارع الغربي يتحرك والضمير الغربي يصحى وكأنه في صحوة لم يعني يعيشها من قبل. في اعتقادكم هل يمكن للشارع الغربي أن يغير من موقف حكوماته بعلاقة بمحاسبة الصهاينة ووقف محاولات الهروب والإفلات من العقاب ومن المحاسبة؟
3: يعني أنا مع كل هذه الإجراءات يجب أن تتخذ ضد هؤلاء الصهاينة، هؤلاء مجرمين حرب، نحن أولى أن نتحدث عنهم ونتكلم ونكون في المقدمة بهذا الاتجاه، وليست فقط المحكمة الدولية بهذا الجانب. يعني وأصبح هو هذا المجرم الحرب نتنياهو هو مطلوب إلى العدالة معظيم كمجرم حرب، نحن أولى أن نتحدث بذلك ونحن أولى أن نتقدم بهذه الملفات. أنا مع كل أشكال، أنا بعتبر ذلك كلها من أشكال المقاومة لهذا طبعا. وأنا أقول فلسطين هي كمان أكبر من كل المسميات، فلسطين أكبر من كل يعني كل الفصائل التفاصيل أمام فلسطين، يجب أن ندرك أن القضية هي أكبر من الجميع.
0: يعني في اعتقادك أنه التحرك الحكومات سيكون أقوى بدعم وإعاز من ضغط الشارع الغربي في علاقة بإيقاف ومحاسبة
1: الرأي العام أيضا؟
0: لأن
1: الحكومة البريطانية التي أقدمت اليوم، هناك صراع طبعا كبير بين الصهاينة وبين الحكومة البريطانية، هو جاء من خلال حكومة منتخبة في الحقيقة التي استمعت إلى ناخبيها ولهم الأغلبية، وهكذا دواليك. وسيكون ذلك في فرنسا، رغم بعبع الذي يخيفوننا به أن اليمين المتطرف سوف يصعد إلى آخره. أنا أقول أن القادم ربما سيوفر لنا بلاتفورم يعني جديدة اسمها الوحدة، ليس الوحدة الوطنية أو الوحدة القومية، إنما الوحدة الإنسانية، لأن قضية فلسطين هي قضية حق.
3: نعم، وهذا يمكن هذا الهدف المباشر الآن، بأن القضية الفلسطينية أصبحت أمام العالم هي قضية إنسانية، ويجب أن نوظف ذلك تماما. وأيضا كتير مهم أن نفضح هذا الاحتلال، أن نفضح جرائمه، أن تكون واضحة، وأيضا أن نكون دون يأس أن نذهب إلى كل المحافل الدولية ونتحدث عن ذلك. نحن لسنا ضحية، وإنما نحن أنا أتصور الآن نشكل حالة إنسانية تعيد الحالة الإنسانية إلى حضورها إلى إلى إلى واقعها. نعم.
0: شكرا الأستاذ الدكتور كمال حسيني، رئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض، وشكرا كذلك ليك فاطمة بن عبدالله الكراي اللي رفقتني كل يوم اثنين وكل يوم خميس، إن شاء الله موعدنا يوم الاثنين القادم. شكرا لمنير إسماعيل وحسام الجيد وجمال بقديدة في التنسيق العام، أشرفنا عبد السلام، يقولكم إلى لقاء في لبنان.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام تربح برشا كادوات؟ شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: جوهرة اف

0: بروحك قلق باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
2: تسعى ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. مثلت متابعة تقدم انجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة ابرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. وتناول الاجتماع وفق نص البلاغ متابعة تقدم إنجاز 6 مشاريع كبرى تتعلق بإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزة وتوسعة محطة توليد الكهرباء ببرج العامري وحماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية وإعادة تأهيل المستشفى الجهوي ببير علي بن خليفة بصفاقس وتوسعة مطار تونس قرطاج الدولي إلى جانب مشروع ميناء المياه العميقة والمنطقة اللوجستية بنفيذة. وأكدت رئيسة الحكومة في افتتاح الاجتماع أن الدولة ماضية في إنجاز المشاريع العمومية في مختلف المجالات، مشددة على أن التسريع في نسق التنفيذ يمثل أولوية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز الاستثمار وخلق الثروة وفرص العمل، فضلا عن تقليص الفوارق الجهوية وتحقيق تنمية متوازنة. وشددت في هذا السياق على ضرورة أن تعمل مختلف الهياكل العمومية المعنية على تذليل الصعوبات بشكل استباقي ودفع نسق الإنجاز بما يضمن استكمال المشاريع في الأجال المحددة. وهذا واتخذت لجنة المشاريع الكبرى عقب التداول في الملفات المعروضة عددا من القرارات المتعلقة بإسناد الصفقات، من بينها صفقة إنجاز أشغال إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزة من قبل المقاولة الصينية وصفقة إنجاز أشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية. قررت لجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم برمجة جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للوقوف على مدى تقدم الاستعدادات للموسم الفلاحي 26 و 2027 و 2000، وإلى ممثلي وزارة الإشراف على الموارد المائية للاطلاع على واقع التزود بمياه الري والماء الصالح للشراب والتدابير المتخذة لمعالجة الإشكالية المطروحة. وجاءت هذه القرارات خلال جلسة عمل عادية للجنة التئمت اليوم وخصصت للنظر في أولويات عملها وضبط برامجها للفترة القادمة ومواصلة طرح الملفات ذات الصلة باختصاصاتها والأولوية الوطنية حسب ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس. دوليا، أفادت 3 مصادر مطلعة بأن طائرة تجارية تابعة للخطوط الجوية السعودية المملوكة للدولة تعرضت لأضرار بالغة جراء حريق اندلع أثناء توقفها بمطار الرياض اليوم، وأرجعت المصادر الضرر إما إلى شظايا أو إصابة مباشرة بمقذوفة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة تجري محادثات مثمرة مع إيران لإنهاء الحرب ولن تشن هجوما عليها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر القادم. وفي ختام هذه الرسالة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث سيكون الوضع الجوي بداية من هذه الليلة ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال الغربي، ثم تشمل تدريجيا يوم غد الجمعة بقية مناطق الشمال ثم جهة الوسط ومحليا الجنوب بعد الظهر، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية زغوان وسليانة وسيدي بوزيد والقيروان وجهة الساحل. وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تتراوح أعلى كمية الأمطار عامة بين 30 و50 ملم، وتصل محليا إلى 70 مليمتر مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وحسب نشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، ينتظر أن تشهد الحرارة انخفاضا ملحوظا خاصة بمناطق الشمال، حيث تتراوح القصوى بين 20 و 24 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات وبين 26 و30 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: مرحبا بالسادة المستمعين، انتظرونا في برنامج جول على جوهرة أفام يوم الجمعة القادم إن شاء الله. ستكتشفون الكثير من الحقائق تم التحكيم التونسي وحتى الرياضة بصفة عامة في تونس. معكم الحكم الدولي السابق علال المالكي والمحاضر والمتفقد للحكام.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربيت نسمع في التلميذ قول جيت مخر ستة دقايق سكروا باب الليسي. كيفاش تو هذيا نخليو الطفل لبرا والليسي مسكر ستة دقايق ولا حتى ربع ساعة؟ بالك الحافلة وخرت بها، بالك سيارتهم أمبان، بالك صارت لها يمبيشمون باش ما تجي مخر. عاد شبيه نخليو الليسي الحارس عادة يبدا واقف وتدخل تاخذ بيد اونتخي قيم ينبه عليها واللي مثلا ما عادش تجي مخر خليوها قدام البيت. اي كي تصير مشكل المجرمين والوحوش عاد يختنموا الفرصه متعدين ويصير لها البنيه مشكل. تا وقت عاد وقت الناس كل تتكلم ولي امان حكومه ما نخليوهمش في الشارع البنات ولا اولاد.
2: ربي كي تلقى نب حتشين دينار وتلقى الخوخ بتاع في قوات نعرف ب 8000 وب 9000 وتلقى الرومان يعني الرومان يوزن برشا كيلوات يعني ب 2500 ب 3000 هذا يدل كان ثم الغلاء ممنهج يعني فماش حاجه بالدوله قاعده تخدم ضد الغلاء هذا. مثلا في العالم كل بنان تقطع في حتى دوله في العالم. علاش؟ لانه قالت جيبوا يعدل السعر. كي تلقى بنان ب 4000 وب 3500 اي من السوشيال رول برا ما تجيش تلقى نبع حتىش دينار. وي وزارة التجارة ما تعرف شيء هذا تعرف، أما باش ماكل للشعب باش يوجد العيش الكريم باش يلقى ما ياكل حاجة رخيصة شوية وحاجة مش شبه مدعمة. ما عادش كله مدعمة.
3: يقولوا الولي باش ينجم يراقب ولده في الانترنت، يقولوا يدخل ويحجب كذا ويعمل كذا، يحكيوا على ولي يستعمل الانترنت وطيارة وعنده مستوى تعليمي مهم وعنده حاسوب وغيره. الواقع عكس هذا، في اغلب يجهلوا عالم الانترنت وباش يخرج ورقة ولا يعمر حاجة يمشي الببلينات والصغار طاروا بينا تيران في العالم هذايا. علاش الدولة بكل وزاراتها ما تخدمش على هالواقع هذايا وتعلم الاولياء والكبار الانترنت؟ قبل كان وقت محو الامية، مدارس محو الامية ولا تعليم الكبار. ايه توا الاميه في الانترنت مقيد باش وزاره التربيه تعمل برنامج تعليم الكبار في الاعلاميه والانترنت. الحواجز مكدسه وكرتها الغبره والقاعات مسكره ممكن فما نقص الاطارات. وحتى كان يعمل مره هكا دوره للنساء وبعد يوزعوك يقول لك ما عندناش واحد ولا حتى المعدل. يلزم برنامج متكامل وخطه وطنيه لرفع الاميه الاعلاميه للكبار باش نحويو الصغار.
4: بالله يا وزارة الصحة وينكم انتم؟ ناس تبيع دويات على الفيسبوك، يا ترى هذاك صحي ولا غير صحي؟ ناس تبيع في الماء في السيتيرنات ويدوروا به ويعطيوا في العباد، يا ترى صحي ولا مش صحي؟ يا اخي وزارة الصحة وين مشت؟ اش بيهم المسؤولين وكل غايبين، ما فهم حتى مسؤول.
5: المعلمين عملونا ريبتير في العائلة. اش معناها ريبتير؟ لو الواحد السبت العشية ولا حد يقوم مش يشوفه أحفاده ولا حبيداته صغيرة يمشي ما يلقاهم شرط يومهم وحدة وينهم يقرأوا اليوتيوب. نهار لحد سبت العشية يوتيوب، نهار لحد يوتيوب. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل واحد يقول لك أو زيد عمرها ما صارت. قلهم بربي كان عشنا عم جايب دولة برمي شوية ما تسلعوش جملة.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: جوهرة
3: السلام عليكم، معكم دي جي حفيدة جوهرة FM. سنتو كاع لي نوفوتي كاع لي نوفو ديالنا هنا.

0: حتى نصل لتاريخ الخميس 8 أكتوبر 2026 الموافق ل 27 ربيع الثاني 1448 هجري. إن شاء الله هكا ليلة كما الليالي اللي قضيناها معكم، ثلاث سوايع من الموسيقى من الأخبار الفنية من ريتم متصلتينا من بنة الموسيقى مع ليكيب الكل. اليوم سامي ذويري في الإخراج، أهلا وسهلا ومرحبا سي سامي كالعادة ينورنا، وأكيد موسيقى زادة وشوا يعمل الكيف من قدام ميكرو دنيا ما فيها في الأعداد والتقديم رفقكم الثنائي اللي إن شاء الله يعطيكم ديما آخر المتابعات الثقافية. هبة لوسيف وأمين الميلادي. أمين أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مساء النور هبة، مرحبا بسامي، مرحبا بكل المستمعين وكل المتابعين في سهرة جديدة. إن شاء الله تكون سهرة جميلة وخفيفة، خاصة تكون حاضرة فيها الموسيقى بمختلف أنواعها، و إن شاء الله ترضي كل الأذواق، خاصة عن الاتصالتين عن الطرب عن الموسيقى الجديدة وأخبارها وأخبار الفنانين زادة. هذا كل تلقاهم معنا إن شاء الله حتى النص الليل. نبدأ معكم توت سويت، مرحبا، هذه بلونوي.

0: مزيكتنا وريتم تاعنا حتى نص الليل يا خوات، يعطيوني الاخبار الفنيه وتويتا
1: ستار نيوز. باش نبداوها مع فضل شاكر، وين كملنا البارح؟ البارح كان ذكر هيبة وحكينا على حفلة ثانية لفضل شاكر 23 أكتوبر، واليوم نزل بيع على التذاكر دونك رسمين سولد أوت في أقل من ساعة. ذكروا حفل تحت عنوان عودة الغائب، كيف ما قلنا أنه الحفلة هذه كيف كيف سولد أوت، و بطبيعة الحال قبل كبير على الحفلة متاع فضل شاكر. وعلى التذاكر اليوم سيبون بدينا نحكيه على المارشي نوار، وبدينا نحكيه على الناس اللي قاعدة تلوج بشتى الطرق على التذاكر هذو. من بكري نتفرج على دونك ريل عرضني
0: سيدة تبكي،
1: سيدة تبكي
0: قتلهم متزوج أي حد،
1: قتلهم متزوج أي حد
0: يخبرني
1: تيكي متاع فضل شاكر. باش نعرفوا رمزية فضل شاكر العودة متاعه، شفنا حتى سيكونس يحكي فيها ويحكي على العودة متاعه واشتياقه لجمهوره. والله جات البري حاجة البارح، قلت زعمة
0: يجي لتونس؟
1: لا مش يجي لتونس، مش يجي لتونس. هذه عديوها في التلفزة ولا؟
0: سهلة تكون
1: مثلا
0: اي نجم، والله باين للجمهور اللي يحبوا، لانه في الوطن العربي الكل يستناو في فضل شاكر وعودة الغائب.
1: هو سوكي سور باش يسجلوها يعني، بوتيتر كان ما تبثتش البارح لايف، تتبث في فرصة أخرى وتتبث حتى على دونك مواقع ولا بلاتفورم تاع الفي او دي كيما نتفليكس ولا غيرهم، ولا شاهد ولا اللي هو دونك تصور شاهد فور بروبابل انه تلقى الحفلة هذه، دونك الناس تولي تفرج عليها على لي بلاتفورم هذوما.
0: وانا نتخيل يمكن ما يحبوش يصرحوا انه باش يتم عرض الحفل بوتيتر ويتم نقلها مباشره، ينجموا يفاجئوا الجمهور انه يعلنوا انه السهره باش تكون باش يتم نقلها مباشره. كما قلنا فضل شاكر الجمهور في الوطن العربي الكل يستنى العوده نتاعو، غياب راه نحكيو على 14 سنه يرجع الجمهور باش يغني. دونك صحيح نجاحات بالجمله، اما اللقاء هذاك والكونتاكت مع الجمهور ظهر لي باش يكون عنده بريق خاص ورونق خاص وأجواء خاصة. هو العبيد حتى ولد فضل شاكر قلوا احنا يشموا عليه في ريحة بو حتى كيجي
1: بقى الحق نزلها شوية هو
0: تحسه عاش الدور
1: عاش الدور ويحكي كيف وحامل
0: كل شيء كيف كيف محمد فضل شاكر
1: فايقين بيك خوي
0: اشلقنا
1: فايقين بيك دونك
0: دونك محمد فضل شاكر
1: يعني أصنع شخصية روحك، أصنع طريقك وحدك. اوكي معناها كيما واحد ابوه يقول ابوه خلاله ابوك مازال عايش وصنع فيت وصنع فيت كنت زاد
0: صحيح صحيح
1: صوتك باهي مزيان انت مزيان بوغوس لكن اعطينا شنو عندك. الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش في المسيره نتاعه وانا نشوف ليه باش يكون بوانوار يعني انه عمل اغنيه مع سعد المجرد.
0: ما عجبتكش؟
1: من ما عجبتنيش من منطلق انه سعد المجرد وقتها مازال ما تحكمش في القضيه نتاعو اللي هو سيبون تحكم فيها وسايب في السجن، دونك ساسوسي لشخص انت ماكش عارف مآل القضيه نتاعو اللي هي قضيه اغتصاب وتحرش وماكله بعضها الدنيا، دونك مش مقبولة ياسر،
0: مش مقبولة فنيا حاجة، أخلاقيا حاجة، خلينا نقول تجاريا حاجة.
1: بالضبط
0: تجاريا الديو نجح، أخلاقيا وي، ولكن نعرفوا
1: أن تخممها
0: سيسا
1: تخممها قبل
0: لكن الموضوع كما قلنا دونك خموا فيه تجاريا أكثر.
1: احنا من يعني في العالم العربي ما نركزوش برشا مع التفاصيل هذوما بحكم التعاطف نتاع الناس اللا مشروط.
0: صحيح
1: معناها التعاطف معناها اليوم الناس مثلا غيظها سعد المجرب والله كيفاش والله بتتر خاطئ بتتر مش
0: بتتر
1: القضاء حكم اغزر شوف قديش يعني سنوات راه وما هيش قضيه واحده نحكيو على قضايا دونك الواحد يستخمم مرتين نحكموا العقل ونكونوا هكا راسيونيل شويه قبل ما العاطفه تهزنا.
0: هو فما برشا اسماء راهو فنيه خلينا نقولوا معناها التصقت اسماء وهم
1: التصقت هما اسماءهم ديما ملتصقه
0: اسمها بقضايا شبيهه وعودنا استقبلناهم اسمع عودنا استقبلناهم وغنينا معهم وكما قلنا
1: مالو رزم
0: صح يتملوا رزمو الميموار نتاعنا قصيره دونك نسيو فيسا واعطينا الزهو وترب بيان سور دونك مالو رزمو. لكن كما قلنا فضل شاكر يقعد قامه فنيه نحكيو فنيه جو دي بيان فنيه دونك الجمهور يحب يسلطن معاه، يحب يسمع موزيكته، يحب مع الموزيكا يرجع لذكريات. يمكن اليوم راه فما حاجات نوستالجيك ساعات نبداو نلوجوا هكا باش نعاودوا نحيوهم مع ريتم الحياة ومع متطلبات الحياة، وهكا ما تفرضوا علينا. دونك اللي باش يمشي الفضل شاكر كيما الفيديو اللي دور ولا تراند على مواقع التواصل الاجتماعي، سيدة قالت لك خذيت التيكي وريزيرفيت لوتيل وصرفت كل شيء فقط ما لقيتش البيي، وانا مستعدة نتزوج اي شخص، ولو اني قالت مانيش قابلة الفكرة متاع الزواج، ولكن مستعدة نتزوج اي شخص كيما نقولوا يمنحني تذكره باش نمشي معاه لحفل فضل شاكر، باش تعرف اليوم الهواس نتاع الفان نتاعو بصوته وبحضوره وبلقائه مره اخرى. دونك هذا عالم الفن راهو غريب وغريب جدا. خلينا من فضل شاكر نمشيو للدره التونسيه، دره زروق درتنا. دونك نحكيوا على جوائز كيما قلنا يكونوا في مسيرتها الفنيه. دره تونسيه تحصد جائزه تجيلنا عن مسيرتها في السينما والدراما، تكريم اخر يضاف لدره زروق بعد ما كرم مهرجان جينا المصري للأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي. الممثلة التونسية درة بمنحها جائزة تقديرية عن مسيرتها الفنية وما قدمته من أعمال وشخصيات متنوعة في السينما والدراما، وذلك في حفل افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان اللي أقيم البارحة الأربعاء 7 أكتوبر. وجاء تكريم درة ضمن فعاليات حفل الافتتاح اللي شهد الاحتفاء بمجموعة من الفنانين وصناع السينما والمصورين تقديرا لإسهامهم في مجالاتهم المختلفة. تحصلت درة كما قلنا على الجائزة تقديرا لمسيرتها اللي شهدت مشاركتها في أعمال سينمائية ودرامية متعدة، إلى جانب تنوع الأدوار والشخصيات اللي قدمتها خلال سنوات اللي فاتوا. والدورة الثالثة من مهرجان جيلنا تحمل اسم الممثل الراحل عبد الرحمن أبو زهرة والموسيقار الراحل هاني شنودة، وتقدم تحت شعار الفن من أجل الحياة اللي يعكس توجه المهرجان نحو التأكيد على أهمية الفن في ترسيخ القيم الإنسانية وتعزيز المسؤولية المجتمعية. شهدت قائمة المكرمين زادة أثناء حضور عدد من الممثلين وصناع السينما وشخصيات بارزة في مجال التصوير، بينهم محمد محمود، سلمى أبو ذيف، مصطفى خاطر، ميشيل ميلاد، معتز هشام، موريس مودي، المخرج شريف مندور، إلى جانب المصورين الصحفيين محمد بكر، خالد دوسو. وفي سياق آخر تستعد درة لعرض مسلسل قلب شمس اللي ترجع من خلاله للعمل مع الممثلة يسرى في تجربة تجمعها مجددا. العمل من تأليف وإخراج محمد سامي اللي يخوض عبر المسلسل دي تجربته الأولى في مجال التمثيل، دونك ديو بين يسرى ودرة زروغ، والإخراج تأليف كما قلنا الإخراج لمحمد سامي. وكيف كيف زادة بش يخوض تجربة لأول مرة في التمثيل، دونك نتخيل بش يكون عمل عن إقبال كبير جماهيريا في نسب المشاهدة. دونك ألف ألف مبروك لدرة التونسية على التكريم، وأكيد زادة بشكون حاضرة في جربة ويحتفيوا بها في نسخة جديدة من مهرجان المرأة. دونك إن شاء الله بشكون كما قلنا حاضرة وتطورنا كسوسوا بالأعمال أو بالإطلالات زادة المتميزة اللي تخلي درة ديما درة السجادة الحمراء. يلا خلينا نمشيو زادة نحكيو على عمل آخر يعود بتفاصيله للطلبة، نحكيه بعد 20 سنة. تامر حسني ومصطفى هريدي يعودوا يتذكروا العمل السينمائي عمر وسلمى اللي وقتها حقق نسب مشاهدة عالية جداً، وجاء الاحتفاء هذايا بالعمل بعد 20 سنة كما قلنا في مقطع هكا عفوي كانوا فيه طلبة دونك حاضرين وحبوا يكرموا في مشهد عاودوا مثلو تليفوني بيرن من فيلم عمر وسلمى، وشاركوا الطلبة المشهد هذايا. دونك حاجة خليت يمكن الطلبة وحتى زاد الأساتذة، نقولوا احنا ما نعرفش عاد بالمصري ومش يقولوا أساتذة كيكا ولا
1: أستاذ
0: الأساتذة متاعهم يشاركوا ده، هم يرجعوا بذكريات لعمل وقت اللي تعرض زاد شد نسب مشاهدة عالية وذكريات جميلة جدا، سورتو الرومانسي تامر حسني مع الجيتار وهكا والأجواء وكل
1: على تامر حسني هكا ولا نقرأ في الفاك يعني.
0: دونك ذكريات
1: ذكريات
0: اي يقولون انتوا ذكريات متاعكم احنا في اتصلتينا زاد وبنة الموزيكا شنو هكا باش ترجعكم لوين بالضبط، شنو ذكريات الجميلة ان شاء الله. فمشكون يقول لك بتتر كنت منعرفش أنا نقرأ في البلاصة الفلانية وإلا عشت تجربة فلانية. دونك تفعلوا معنا، عنا رقم الواتساب
1: أخوي،
0: تفعلوا معنا على الواتساب، ذكرنا بالواتساب
1: 48-155-1000
0: 48-155 حفظتوا عندي
1: 48 150 مساجات ما جاوبنيش، منعرفش عليش. سامي عندك الواتساب
0: عند سامي ما حبش يجاوب. سامي جاوب كل المستمعين نتاعنا والمستمعات. الستاف نتاع جورة عنده خويا ارقامنا الخاصة بينا. هيا سيدي نمشيو للموزيكا والريتم نتاعنا في بلو نوي. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع. بلو نوي.

0: بصير معكم في ستار نيوز، ولكن نعمل طلع للأجواء العالمية باش نبدأ حديثنا على ريانا. ريانا للفترة الأخيرة قاعدة تعيش في أجواء الأمومة كيف ما يلزم، زادة كيف كيف أمور البزنس عندها مع فنتي بيوتي خليها لاهية شوية، ولكن في بث مباشر على تيك توك لصالح علامتها التجارية فنتي بيوتي اللي كان البارح، وخلال ترويجها بالطبيعة البعض المنتجات الجديدة كانت جاوبت على سؤال الواحد من المعجبين، نطلب منها تقدير أبو بريكيكا قديش عندك من غناية غير صادرة وعندك في الأرشيف. دونك اختارت فرصة هذه ريانا باش تحسب قداش عندها مغنية ما خرجتش، وبالأرقام قالت لهم انه عندي 170 أغنية على الأقل ما تمش إصدارها بعد. قال زادة انه فما 10 منتجات في كل خزنة وعندي 17 خزنة على الأقل وبعملية حسابية. دونك لقات أنه أبوبري 170 أغنية، هذا العدد اللي حكيت عليه بالنسبة لأغاني لريانا ما خرجتش للأضواء. شريكة عصاب روكي اللي شاركها بطبيعة تربية أطفالهم الثلاثة كان كشف زادة في لقاء مع جايزون لي في أوت اللي فات أنه ريانا رجعت للاستوديو قاعدة تخدم على تسجيل موسيقى جديدة، وقال أنه آسف يا حبيبتي يعني دونك خليتك لاهية شوية على الموندو متاعك اللي هو الموسيقى، دونك في انتظار أنه نكتشفه جديد ريانا.
1: محلية سند ريتا سند به ما حاجة بالحق معناها
0: طبعا
1: سند به والتشجيع به. دونك مريانا خلينا نحكيه على توم كروز اللي كي نقوله توم كروز شو نقوله؟ نقوله أفلام بالجملة، نقوله تتويجات، نقوله نجاحات، نقوله ريد كاربت، نقوله أفلام تكون هي في الصدارة من ناحية الإيرادات، من ناحية زادة شبيك التذاكر، ولكن يبدو أنه الحظ لم يحالف توم كروز بعد 19 سنة. دونك من العطاء نحكيه على فيلم دايجر، الفيلم هذايا اللي كما قلنا خيب أماله سنة. دونك والفيلم تلقى إشادات نقدية سلبية على مستوى أنه قاد وشبك التذاكر. دونك نحكيه على فيلم دونك خرج للجمهور، فيلم الكوميدي كوميديا سوداء الساخر، اليوم نلقاوه معناها ما حققش الإيرادات المطلوبة، افتتح دونك الفيلم هذايا إيرادته بثمانية ملايين دولار فقط من 3.300 دار عرض في شمال أمريكا، وهو رقم يصعب تقبله لفيلم بلغت ميزانية إنتاجه 125 مليون دولار، وأشارت تقارير أخرى أنه الميزانية ارتفعت باش توصل لما يقارب 180 مليون دولار، وهو رقم ينفيه ممثل الاستوديو. لكن العرض الافتتاحي تراجع حتى عن التوقعات الضئيلة اللي هكا والتخمينات، وكما قلنا يعد الفيلم الافتتاحي هو الأضعف في الكاريير متاع توم كروز كما قلنا من عام 2007 حتى السنوات اللي فاتوا. نحكي وراه على شخصية وممثل يعني تحقق أفلام ونسب مشاهدة عالية وعالية للغاية، دونك كما قلنا تقييمات نقدية صادمة رغم تحول توم كروز شكليا وفعليا. دونك شفنا تحولات في الفيلم هذايا من بطل المغامر الرياضي، جسد اليوم توم كروز شخصية رجل أعمال أصلع دونك وعنده كرش ويتسم بسلوك حاد ويتسبب في كارثة طبيعية. هو فيلم دايجر حفار معناها بالعربية، ولكن القصة العمل تقعد لكم انتم باش تمشيو تعبوه إذا كان يكون في تونس ويتم عرضه. دونك كما قلنا على الرغم من أنه الفيلم ديك محاولة جريئة من عند توم كروز باش يتفتح باب النقاش ورسم طموحات جديدة لمنافسة العمل هذية على جوائز عدة، لكن يبدو أنه تقييمات الجمهور والنقاد خليته يكون بدرجة سي بلاس من موقع سينما سكور، هو واحد من أدنى التقييمات في مسيرة توم كروز الفنية إلى جانب انقسام النقاد حوله، وبلغت نسبة تأييد الفيلم 51% فقط، ووصف رئيس نقاد السينما في مجلة هوليود ريبورتر دونك بأنه فيلم ميت ومقبور. دونك يبدو أنه 2026 مش الأفضل بالنسبة لتوم كروز من ناحية العمل ومن ناحية المشاركة امتاعه. دونك نحكي كما قلنا على شخصية وممثل عنده هكا توقعات تكون زادة من عند المخرجين أنه بشيجيب برشة إيرادات، ولكن ميسالش بعد 19 سنة فيلم هكا ما ينجحش. نقول إن شاء الله اللي جاي خير. هذو ما أخبارنا كما قلنا الفنية بالنسبة لستار نيوز لليوم. ما زلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة بالموسيقى ببنة زادة الموسيقى وأخبار ومواعيد ثقافية نذكركم بها تباعا ديما على موجات الدنيا وما فيها. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهره افام تربح برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
2: للموعد يتجدد على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تنظم وزارة التربية يوم السبت القادم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وبمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. وأفادت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم بأن هذه المبادرة التي تحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها وترسيخ وعي الناشئة بتداعياتها على صحتهم النفسية والجسدية وعلى مسارهم الدراسي وعلاقاتهم الأسرية والاجتماعية، إلى جانب دعم دور المؤسسة التربوية في الإصغاء والتوجيه والرصد المبكر والتدخل الوقائي. أتى وزير الداخلية خالد النوري اليوم زيارة رسمية إلى العاصمة الليبية طرابلس، حيث كان في استقباله نظيره الليبي اللواء عماد مصطفى الطرابلسي. وقد مثلت هذه الزيارة وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية مناسبة تم خلالها التأكيد على الحرص المشترك على مزيد تعزيز التعاون الأمني والارتقاء به إلى مستويات أكبر، كما تم بذات المناسبة تبادل الآراء حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وخاصة منها بحث سبل تسهيل حركة العبور وتنقل المسافرين، فضلا عن تعزيز آليات التنسيق المشترك بين المصالح الأمنية بالبلدين. تعزز مركز حماية الغابات بغرد ماو من ولاية جندوبة بقاعة قيادة للإنذار ومراقبة حرائق الغابات، من المقرر أن يتم تدشينها يوم 13 أكتوبر 2026 بالتزامن مع تنظيم دورة تكوينية ومحاكاة ميدانية حول تطبيق فاكس النظام الموحد للتحكم العملياتي في الحرائق، المنتظر تنظيمه يومي 13 و14 أكتوبر الجاري بدعم من الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا. دوليا الآن، نقلت وكالة أنباء روسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله اليوم خلال محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بازاكيشان في ترمكستان إن روسيا مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات للمساعدة في إنهاء الصراع الإيراني. ورئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية يقول خلال جلسة استماع برلمانية اليوم أن فرنسا والسعودية تدرسان عدة خيارات تتضمن استخدام أصول عسكرية فرنسية للمساعدة في حماية ميناء ينبع النفطي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: مرحبا بالسادة المستمعين، انتظرونا في برنامج جول على الجوهرة أفام يوم الجمعة القادم إن شاء الله. ستكتشفون الكثير من الحقائق يم التحكيم التونسي وحتى الرياضة بصفة عامة في تونس. معكم الحكم الدولي السابق علال المالكي والمحاضر والمتفقد للحكام.
1: Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
4: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سومة دقيقة 190 مليم.
1: أريدو، طور عالمك. جوهر سبور.
5: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. من منتظر وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يزور ملعب الطيب المهيري بصفاقس بعد غدوة السبت بمناسبة مباراة تقدم سقيط الدائر والنادي الرياضي صفاقس للوقوف على مدى تقدم الإصلاحات والأشغال من أجل تأهيله قريا. قرارات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم بعد الاطلاع على الاحتراز الفني المقدم من طرف النجم الساحلي ضد مستقبل المرسى خلال المباراة اللي جمعتهم يوم 12 سبتمبر الفرط، وبعد دراسة حيثية الملف وسماع طرفي النزاع وبعد المفاوضة القانونية تقرر قبول احتراز النجم شكلا وأصلا إعادة المباراة، وباش يتم تحديد تاريخ إعادة المباراة لاحقا. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم قبل اعتراف قوافي القفصة شكلا ومضمونا ضد شركة اللاعب بلال الفقراوي من مستقبل القصرين، وهو لا يزال تحت عقوبة المنع من اللعب بمقابلتين، وقرر هزم مستقبل القصرين واعتبار نتيجة المباراة انتصار قوافي القفصة على مستقبل القصرين 2-0. نذكروا أن المباراة فاز بها مستقبل القصرين في افتتاح بطولة الرابطة المحترفة الثانية 2-0 يوم 26 سبتمبر الفرصة. كما كان منتظر بعد تعادل المنتخب ضد التوغو بوتسوانا، المنتخب التونسي يتراجع 4 مراتب في التصنيف الشهري للفيفا، يصبح في المرتبة 61 عالميا، والإشكالية مش المرتبة 61 عالميا، إشكالية المرتبة 11 إفريقيا، المغرب 7 عالميا والأول إفريقيا، السنغال 18 عالميا والثاني إفريقيا، مصر 25 عالميا والثالثة إفريقيا، إسبانيا تبقى في المرتبة الأولى عالميا، الأرجنتين الثانية وفرنسا الثالثة. آخر الأسبوع هذا عودة نشاط البطولة بإجراء الجولة الخامسة ذهاب في توقيت جديد ماضي 2:30 السبت 10 أكتوبر 4 مقابلات، الترجي الرياضي التونسي، الأولمبي الباجي، النادي الرياضي البنزرتي، الاتحاد الرياضي المونستيري، تقدم سقيط الدائر، النادي الرياضي الصفاقسي، اتحاد بن قردان، النادي الإفريقي لحد 11 أكتوبر، النجم الساحلي، النادي حمام الأنف، شبيبة العمران، مستقبل المرسى، نجم المتلوي، الملعب التونسي، ترجي رجيس، أمل حمام سوسة. الرابطة الثانية الجولة الثالثة السبت 10 أكتوبر ماضي 2:30، مستقبل سليمان، جمعية مجرين، نجم الخلادي، سكك الحديد الصفاقسي، الملعب السوسي، بعث بوحجلة، مكارم المهدية، هلال مساكن، مستقبل جابس، هلال الشابة، هلال رديف، النادي القرب، هذه الدفعة الأولى. بالنسبة بقية المقابلات لحد 11 أكتوبر ديما ماضي 2:30، سبورتينج بن عروس، اتحاد تطاوين، محيط قرقنة، كوكب عقارب، جمعية أريان، القلعة الرياضية، أولمبيك الكاف، قوافي القفصة، سبورتينج المكنين، جندوبة الرياضية، شبيبة القيروان، اتحاد قصور السيف، أمل بوشمة، الملعب الجابسي، أولمبيك مدنين، مستقبل القصرين. بعد قرارات مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد بمعاقبة بعض لاعبي اتحاد صيادة ومعاقبة الفريق بلعب 9 مقابلات دون حضور الجمهور في مختلف الأصناف، فريق اتحاد صيادة وفي بلاغ عبر عن استنكاره الشديد للقرارات القاسية وغير المسبوقة والمخالفة للنصوص القانونية المنظمة للعبة، وأضاف أنها تعتبر الأحكام الصادرة غير متجانسة مع الواقع، خاصة عند مقارنتها بحالات مماثلة شهدتها ملاعب أخرى. نبقى مع كرة اليد ومقابلة الجولة السادسة ذهاب البطولة كرة اليد السبت القادم ماضي ساعة، النجم الساحلي، مكارم المهدية، ماضي 3 بعث بني خيار، جمعية الحمامات، النادي الإفريقي، نادي كرة اليد بجمال، 4 سبورتينج المكنين، اتحاد منزل تنيم، سقيط زيت، نسرة بولبل، 5 الترجي الرياضي التونسي، المنزه الرياضي. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: Le nuit.

0: بنة الموسيقى. واصل معكم في بنت الموسيقى. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع. ساعتنا الثانية في بلونوي سهرة مازلت متواصلة حتى النص الليل. وبنة الموسيقى ليلة باش تعيشنا أجواء الثمانينات.
1: أجواء الثمانينات، احنا بدينا بالتسعينات من بعد الألفينيات ومن بعد رجعنا للثمانينات. دونك كما قلت أمين، نحكيو على الموسيقى الجولد النوستالجيك اللي اليوم اللي سائل أن يسأل علاش الموسيقى هذية ولينا نروها تندونس هكا في سهرات الشباب يقبل عليها. زعما علاش؟
0: زعما علاش؟
1: هي قل لي انت زعما علاش؟
0: خاطر فقدناها في وسط الموجه نتاع بعض انواع الاغاني الجديده اللي في الريتم نتاعها، في كلماتها، في الحانها مغايره تماما، واحيانا تعتبر اغاني كيما الفاست فاشن، يعني اغاني ما تدومش، تطلع تراند ولكن سريعا ما تطفى. في المقابل الأغاني متاع الثمانينات وحتى التسعينات تبقى أغاني نحسوا الكلمة فيها صادقة، نحسوا المشاعر صادقة، نحسوا الكلمة مكتوبة ببرشة أحساس. على عكس الأغاني متاع وقت تو، الكلمة تتعاود برشة مرات وكأنه نملاو في الفراغات وكها، ونعملوا على شوية الريتم والموسيقى بحكم أنه التطور يشمل كل القطاعات، مش كان يعني تطور التكنولوجي وغيره، ولكن حتى في عالم الموسيقى دونك فما تطور حتى في الماتريال، حتى في اللوجيسيال اللي تخدموا بهم الأغاني. دونك أعطات رونق آخر، جو جديد صحيح ولكن وكأنه جو سريع الاستهلاك.
1: صحيح، دونك هذا الكل يخلي اليوم أغاني ثمانينات والتسعينات تكون عندها الشارم متاحة. يمكن كما قلت أنت الكلمات، الألحان، الأصوات، أما الأكيد أنه غنية من الثمانينات عندها روح وحدها. نحكيه على اللحن اللي يبدأ هكا تاخو وقتك في الغنية، الحقيقة مش بالضرورة تكون غنية طويلة برشا وقصيرة برشا، لكن نجم تتبننها. خلينا نقوله الغنية، نحكيه على الألحان والإيقاعات البسيطة اللي تدخل الوذن في صافيسة. نحكي وزادة على تركيز على صوت الفنان. جبت على الرومانسية انت يا مين؟ اي نعم، الحب حب والاشتياق اشتياق،
0: مواضيع مواضيع الأغاني كانت مواضيع جميلة.
1: صحيح، دونك مواضيع جميلة ذيك، علاش همش نحكيه شوية ونسمي بعض الأسماء اللي ظهر لي تخلينا اليوم كيف نسمعوا الأغاني هذية نرجعوا الأجواء هكا. اليوم مش كل الأغاني قاعدين نحنوا لها، حتى المسلسلات القديمة، حتى في اللوكا، دونك حتى في الفاشن ولينا نحنوا للحاجة القديمة بعيدا عن الترانس وكل، لكن الحاجة الجولد، الحاجة اللي نعاود نحييوها عندها شارم خاص وتخلينا هكا نسترجعوا ذكريات ونقولوا رانا مازلنا موجودين، وراهو مازالت الحياة مش قاعدة تسرق منا في بعض اللحظات، لأنه نعرفوا الأيامات توا سنين عاد كبينا سبت وك معناها السرعة، عصر السرعة
0: لف
1: معناها
0: دونك راهو حتى الأغاني توا لف
1: سيسا،
0: يعني ساعات تلقى أنت حوار مع ملحن ولا شاعر ولا فنان، تسألوا في حوارات ولا في بودكاست ولا اللي هو، ولا شنو سر نجاح الأغنية الفلانية، وكيفاش كانت كواليس صناعة الأغنية، ولا يقول لك قعدت أنا والموزع والموحن تعرف عملنا إنجاز، يقول له تقول له أنت شنو في 6 ساعات خرجنا أغنية،
1: وتو مع الـ AI
0: في 6 ساعات. أي وتو الـ AI شو لا يعملوا تو يصبوا أصواتهم باش يعودها ويأديها الـ AI.
1: سيسا سيسا، دونك خليني نعطيك بعض هكا التواريخ والاسماء. وكي نقولوا 1985 ميادة الحناوي غنيت انا بعشقك، 84 جورج وسوف غنى الهوى سلطان، عمرو دياب ميال 1988، شؤنا كيف كيف غناها في 1989، الجاني بعد يومين سميرة سعيد 1985، نحكيوا على وردة الجزائرية 1980، الايه بيسالوني. شوفك الاغاني وشوفك العمق معناه في الأغاني. هاني شاكر غنى في 1980 زاد علي الدحكاية، سلامات نادية مصطفى 1980، الحب اللي كان ميادة الحناوي، مش عويدك زاد ترجع بنا 1983، عنا كيف كيف حميد الشاعري عينيها 1980، عنا رغب علامة قلبي عاشقها، عنا ماجد الرومي 1980 زاد مطرحك بقلبي، وليد توفيق انزل يا جميل على الساحة وتمخطر كده بالراحة كيف كيف 1980، وغيرها من الأصوات الحقيقة اللي
0: عام في آخر الثمانينات 87 كيقول لك غنية جورج وسوف قل لي ولا تخبيش يا حبيبي،
1: انت رايح فين؟
0: اي شنو رايك في الاغنية؟
1: حاجة روعة. روعة. دقيقة حاجة.
0: شكون وراء الكلمات والالحان؟
1: قول لي شكون؟
0: مقدد سيلي.
1: الله الله حاجة روعة.
0: طبعا.
1: حاجة روعة بيان سور. والكفوري زاد البارح اللي سمعناه في تسلطينة. شكون وراء الكلمات؟
0: غنيت وائل كفوري
1: البارح في تسلطينا.
0: اي
1: تذكر درا خشوف
0: الغنيه. اعطيني الغنيه
1: نسيه تعدينا اسالني على حشيه نقول لك زيد واللي تعشي دخبيل.
0: اي اعطينا ال
1: حد حكينا في الاوف غازي العيد.
0: غازي العيد يا
1: غازي العيد يا دونك حكينا في الاوف وقلنا محليهم التوانسه ما شاء الله الابداع يعني يتخطى هالبلاد هذيا باش يكون عنده اشعه كبير. دونك تحيه للملحنين وكيف كيف زاد المغنيين نتاعنا على ما يقدموه من أغاني ومن ألحان وكيف كيف مالورزمو كان جات شوية هكا ستار سيستم جات العقلية متاع ستار سيستم رانا يمكن الحقيقة الفنانين متاعنا الكل كل كل كل اليوم ياخذوا حقهم. يلا نرجو نحن لموزيكة الثمانينات اختارني لكم عمرو دياب دونك ميال كما قلنا من الاختيارات اللي ترجع بينا لجو الثمانينات مع نجم مازال يعني البريق متاعه متواصل الهضبة بيان سور يكون حاضر معنا كيف كيف زادا عنا شو عنا اخر دونك عنا عمرو دياب عنا هاني شاكر علي الدحكاية عنا زادا سميرة سعيد اللي تغني مش حتنازل عنك أبدا مهما يكون ومحمد منير وقت اللي يقول علي صوتك بالغنى هنا لسه الأغاني ممكنة هذه اختياراتها بالنسبة لليلة في بلد.

0: رجعنا يرجع بينا ورجع بينا جو الثمانينات. ان شاء الله انبسطتوا، ان شاء الله عملتوا جو، ان شاء الله سلطنتوا تسلطينا. راه وزيد في ساعتنا الثالثه بيان سور. اي اسمع اكثر غنيه هكا ما عرفش كنت معها ذكرى ميني.
1: استنى في جبهه يعني
0: لما بيان سور استنى في كل معاهم
1: نسخ شيء هذه
0: بربي فما اغنيه فيها عاتش بي انا مثلا اغنيه محمد منير مثلا يعجبني فيلم يعني يعجبني هاي. الفيلم وكل
1: تصدق اللي نسيت
0: شنو نسيت كل الزوزه بزاف
1: نتفكر يعني في برشا اغنيات زمان
0: ذكريات انا الحقيقه عندي ذكريات مع اغنيه محمد منير علي صوتك بالغناء
1: مثلا ذكر برشا ورده خاطر كنت نسمعها في دندنه
0: اي مثلا هاو ذكرى
1: مع حتى قبل ما نكون مع
0: جوهر
1: فوالا
0: داكو انا علي صوتك بالغناء محمد منير هكا ما نعرفش يمكن هي اللي حبتني في السينما
1: تحيه لسي سفيان الخشينة
0: اي تحيه ليه بيان سور وبما انه انت جبت الزملاء خلينا نسلموا زيد على ميتر ناصر شهلول مستمتع بالموزيكا نسلموا على الميتر نعرفش انه التيتر هكا اللي رجع له ذكريات جميله واحنا ديما نتمنوا انه الذكريات تكون جميله واكيد اذا كان احنا نسلطنوا ونعملوا بون كيف على الموزيكا ما تنجم كانت تكون ذكريات جميله هكا ولا
1: اغنيه نتصور
0: شنو هي الاغنيه
1: تاع سيدي القاضي
0: اه كون منصف يا سيدي
1: هكا ولا متر ناصر
0: متر تو يكتب لنا تو تو يكتب لي فيسال
1: يلا
0: يلا اعطينا تينا تينا فيسال فيدباك يا متر دونك تحيه لكل من اختار موجتنا يسمعنا ويتونس معنا بيان سور حتى انه صليل احنا مازلنا مع الموزيكا ومازلنا مع الريتم اللي هكا ما نعرفش انا كي نقولوا الديفا كي نقولوا امينه فاخت كي نقولوا الجو كي نقولوا الموزيكا باش نحكيوا على تيتر جرح المجاريح اختيار الحقيقه لسامي الذويري تحيه ليك سي سامي نسمعوا مع بعضنا جرح المجاريح في انتظار الاخبار اللي تكون مع زميلتنا هاجر النوالي وتسلطنتنا جايتكم في ساعاتنا الثالثه خليكم معنا ما تبدلوش الموجه اهلا وسهلا مرحبا بالجميع مات الناصر قال لك جو كونفيرم كن منصف يا سيد
1: يلا نسمعهم بعد
0: يا بعد شويه نهديوها لمتر ناصر شهلول اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع

تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. جوهرة الدنيا الموسيقى.

0: أحلى الأغاني الشرقية على جوهر اف ام. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: جدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تبعا لتوصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد بإلغاء الإحاطة والعناية اللازمتين للجالية التونسية بالخارج، تحول مساء هذا اليوم كل من القنصل العام بالنيابة محمد وائل الخماسي وقنصل القنصلية العامة ماهر زغوان والنقيب محرز الماجري وناظر الأمن الأول محمد زياد العياري عضوي الفريق الفني لمصالح وزارة الداخلية إلى محل سكن مواطن تونسي من أصحاب الهمم لاستكمال إجراءات ملف تجديد بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به. وتأتي هذه المبادرة وفق ما جاء في بلاغ نشر مساء هذا اليوم على الصفحة الرسمية للقنصلية العامة لتونس بدبي، تأتي في إطار حملة استخراج وتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية بدبي والإمارات الشمالية والتي تمتد إلى غاية 10 أكتوبر الجارية. أعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي أن السلطات الإماراتية أقرت بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي إلزامية تقديم شهادة في حسن السيرة والسلوك بطاقة عدد 3 صادرة عن الجهات المختصة ومصادقة عليها من قبل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس عند تقديم طلبات الحصول على تأشيرات عمل جديدة لفائدة المواطنين التونسيين. بحث وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي مساء هذا اليوم بمقر الوزارة مع الأمين العام للاتحاد الأفريقي للبريد سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين تونس والاتحاد الأفريقي للبريد وتطويرها من خلال إرساء مشاريع ومبادرات جديدة في مجالات التدريب وبناء القدرات والتجارة الإلكترونية على المستوى الأفريقي فضلا عن الخدمات المالية الرقمية. ومن أخبار العالم الآن، نقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم قوله أن إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم ولن تسلم مخزونه منه بعد أن قالت الولايات المتحدة أنه ينبغي لإيران أن تجري خفضا جوهريا لقدراتها في تخصيب اليورانيوم. نهاية هذا الموجز الإخباري الموعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm

0: سالتينا. وصل معكم في اتصالتنا. أهلا وسهلا ومرحبا من جديد في ساعتنا الثالثة بتبيع عام. واصلين حتى النص الليل كما حكينا بكري شوية عن اقتراح واللي نهديوه للمتر ناصر شهلول اللي هو غنية كاظم الساهر القيصر محكمة كن منصفا يا سيدي القاضي. دونك هذه نهديوها سبيسيال مون لمتر ناصر شهلول. حكينا على وردة عدوك عنا وردة زيت
1: عنا وردة ما ظهر لي المتر صاير صل الدار
0: يلا
1: نجيه له الموزيكا ونجيه لكل من هكا يحب أنه القضاة يكونوا منصفين. هم أكيد منصفين وسلموا زيد على القضاة اللي يكونوا في الاستماع. شنو
0: خلينا في الموزيك
1: خلينا في القضاء خلينا أخويا في جو الموزيكا وجو كاظم الساهر وجو أسمى المنور وجو زادة وردة. كما قلنا لو سألوك وكي نحكيه على الترب والأحساس ما نجموش ما نذكروش مطربة الجيل ميادة الحناوي اللي بصوتها القوي وأدائها خليت بصمة في الغناء العربي. اليوم نسمعها معانا في غناية فيها برشا حنين. نحكيه على غناية دونك باش تتمتعوا بها معانا يا شو يا شو من ألبوم صدر سنة 1996 من كلمات عمر بطيشة وألحان صالح الشرنوبي. ميادة الحناوي تغني يا شو يا شو كيف كيف كاظم الساهر وأسمى المنور في محكمة ووردة تختم بي لو سألوك. وحنقول لكم خليكم معنا الغنديبو متواصل حتى نصل ليه.

0: الله الله على الموسيقى وعتصلتينا وردة. لو سألوك وإحنا أكيد نسألوكم ونقول لكم شنو رأيكم في اختياراتنا بالنسبة لليلة، وكيما كل ليلة من 9 حتى نص الليل ننسوكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة على موجات جوهرة فام الدنيا وما فيها. تحية للي شادين اثنين إن شاء الله توصلوا سلامات، سلمين غانمين لدياركم بيان سور، رافقوكم وين ما تكونوا اللي في ديبلاسمون ومازالوا إن شاء الله ثنية زينة كيما قلنا. وأكيد مازالت برامجنا متواصلة مع أحمد الحفباسي في ليبرونتين، سينو احنا نسلم عليكم ليكيب الكل. مقبل ما نختم معاكم الموعد خليني نقول هابي بيرثدي لأشرف سوغير اللي يحتفل اليوم بعد ميلاده، دونك هو نورمالمون نص الليل دونك يحتفل بعد ميلاده كقبل بدرايجين، احنا نحتفل معاكم ونقول لك كل عام وانتي حي بخير والف الف مبروك الخطوبة. دونك هاكا اثناء مع رفيقة الدرب بقدرة ربي، ربي فضلك العائلة الكل وان شاء الله ديما فرحان مع الاحباب والاقارب والناس اللي تحبك. دونك اشرف كل عام وانتي حي بالف الف خير. سينو هاي سي امين سلموا على سي سامي،
1: طبعا سلموا على سامي وكل اللي اختاروا الدنيا ما فيها في سهرية الليلة. ان شاء الله استمتعوا معنا بالموسيقى وباقتراحاتنا، غدوة سهرة جديدة وغدوة إن شاء الله اقتراحات جدد، وخاصة متابعة لآخر الأخبار الفنية في العالم العربي وفي العالم بطبيعة الحال.
0: يلا سيدي نقول لكم ليلتكم زينة، ردوا بالكم على رواحكم. أخبارنا بعد شوية نشر مفصلات، أمن هلكم هاجر النوالي دي سيدوما، قولوا لكم باي باي.

0: معك على فاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: الموعد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. لجنة المشاريع الكبرى تتابع تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة. وطهران تتمسك بالتفاوض، وترامب يستبعد استئناف العمليات العسكرية قبل الانتخابات. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث مثلت متابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقد أمس بقصر الحكومة بالقصر بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري. وتناول الاجتماع حسب بلاغ لرئاسة الحكومة متابعة تقدم إنجاز 6 مشاريع كبرى تتعلق بإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزة، وتوسعة محطة توليد الكهرباء ببرج العامري، وحماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية، وإعادة تأهيل المستشفى الجهوي ببير علي بن خليفة بصفاقس، وتوسعة مطار تونس قرطاج الدولي، إلى جانب مشروع ميناء المياه العميقة والمنطقة اللوجستية بنفيذة. وأكدت رئيسة الحكومة في افتتاح الاجتماع أن الدولة ماضية في إنجاز المشاريع العمومية في مختلف المجالات، مشددة على أن التسريع في نسق التنفيذ يمثل أولوية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز الاستثمار وخلق الثروة وفرص العمل، فضلا عن تقليص الفوارق الجهوية وتحقيق تنمية متوازنة. وشددت الزنزري في هذا السياق على ضرورة أن تعمل مختلف الهياكل العمومية المعنية على تذليل الصعوبات بشكل استباقي ودفع نسق الإنجاز بما يضمن استكمال المشاريع في الأجل المحددة. واتخذت لجنة المشاريع الكبرى عقب تداول في الملفات المعروضة عدد من القرارات المتعلقة بإسناد الصفقات، من بينها صفقة إنجاز أشغال إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنسى من قبل مقاولة صينية. قررت لجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم برمجة جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للوقوف على مدى تقدم الاستعدادات للموسم الفلاحي 26 و2027 و2000، وإلى ممثلي وزارة الإشراف على الموارد المائية للاطلاع على واقع التزود بمياه الري والماء الصالح للشراب والتدابير المتخذة لمعالجة الإشكاليات المطروحة. وجاءت هذه القرارات خلال جلسة عمل عادية للجنة التئمت يوم أمس وخصصت للنظر في أولويات عملها وضبط برنامجها للفترة القادمة ومواصلة طرح الملفات ذات الصلة باختصاصاتها والأولوية الوطنية حسب ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس. أفاد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أمس بالحمامات بأن الوزارة أعدت مشاريع قوانين بشأن العمل عن بعد واقتصاد المنصات إلى جانب أعداد المبادئ الأساسية لقانون الشغل والضمانات التي يجب توفيرها للعاملين في مختلف القطاعات وموائمة التشريع التونسي مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على غرار اتفاقية العمل الدولية عدد 193، فضلا عن الوساطة في النزاعات الشغلية الفردية أو الجماعية التي يجب إدراجها ضمن أحكام مجلة الشغل. والوزير يضيف لدى افتتاحه أشغال الملتقى العلمي حول أي مستقبل لقانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية الصعوبات وأفق الإصلاح الذي تنظمه الجمعية التونسية للمتفقدي الشغل يوم 8 و9 من هذا الشهر. أضاف أن هذا الملتقى يندرج في إطار مواكبة تطوير مجالات الشغل ومسايرتها للتطورات التكنولوجية لا سيما الذكاء الاصطناعي، مستعرضا أهم المحطات التي شهدت خلالها مجلة الشغل تنقيحا ومراجعة من فصولها والتي أصبحت حاليا غير مواكبة لمفاهيم وأنماط العمل الجديدة بما يستوجب تطويرها بما يتماشى والمتغيرات المتسارعة في عالم الشغل حتى تستجيب لمتطلبات إدارة العلاقات الشغلية وتطلعات جيل المستقبل وخصوصية البلاد. وفق قوله الوزير لاحظ أيضا أن النصوص القانونية التي سيتم إصدارها ستمكن من استيعاب المستجدات لا سيما الرقمية والتكنولوجية بما سيساهم في دعم النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن تطوير العلاقة الشغلية بين الأجير والمؤجر. تنظم الجمعية التونسية لعلوم التغذية بداية من اليوم الجمعة مؤتمرها الدولي 8 للتغذية الذي يتواصل على مدى 2 بتونس العاصمة بمشاركة ثلة من الخبراء والإخصائيين من تونس ومن الخارج. ويمثل هذا الموعد العلمي البارز منصة لتبادل الخبرات وتدرس أحدث المستجدات والأبحاث العلمية في مجالي التغذية والصحة العامة من خلال برنامج مكثف يشمل محاضرات علمية وورشات عمل تطبيقية تؤمنها كفاءات رفيعة المستوى. وستتركز نقاشات المشاركين في المؤتمر حول 6 محاور رئيسية في مقدمتها مقاربة الصحة الواحدة في مجال التغذية والتي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والسلامة البيئية فضلا عن تدارس متلازمة القلب والكلى والتمثيل الغذائي. دوليا الآن أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمرار مسار المفاوضات غير المباشرة وتبادل الرسائل عبر الوسطاء بين طهران وواشنطن، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية تعكف على دراسة رد أمريكي وصل حديثا وستقوم بالرد عليه خلال الأيام القليلة المقبلة. جهتها أيضا ومن أخبار العالم، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادا وشبكات و17 سفينة متورطة في نقل النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماوية في خطوة تستهدف تجديد القيود على صادرات الطاقة الإيرانية وتقليص الإيرادات التي تحصلت عليها طهران من تجارتها النفطية. أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستبعد في تصريح استئناف العمليات العسكرية قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل. دوليا أيضا أفادت لجنة الصليب الأحمر في بيان بتلقيها بلاغات تفيد بفقدان أكثر من 1800 شخص في اليمن منذ عودة التصعيد العسكري في جويليا الماضية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.johrafm.net للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. تسمعوا ليلة الجمعة من مصر للساعتين ديبلانتين مع أحمد الحداسي على جوهرة FM TV. شوف
2: اسمع واتمتع. على سلامتكم، مرحبا بكم في موعد جديد من ليبر أونتين. موعدنا اليوم من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM. نترافق معكم في ساعتين من زمان مع مختلف فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وأيضا مع إهداءاتكم ورسائلكم اللي توصلنا بالواتساب على 48 155 ألف وإلا بالأسماس على 85 990. نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وإن شاء الله نتقابل وانتم ديما في أحسن حال. خليكم توا مع الموسيقى ونرجو نوصل معكم سهريتنا في ليبرونتين.

0: برونتين.
1: رجعنا معاكم من جديد في ليبرونتين. سهريتنا بدأت من نص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع على إهداءاتكم اللي بدأت توصلنا بالاسماس وبالواتساب. أما قبل لكل الموعد كالعادة مع أولى فقراتنا وهي فقرة حكاية غناية، واللي لابش نتعرف على قصة غناية منايا للفنان مصطفى قمر. الغناية اللي خرجت عام 2002 هي من كلمات أميرة طعيمة وألحان عمرو مصطفى. قصة الغناية وخاصة كواليس تصويرها يرويها الفنان مصطفى قمر.
2: عملت أغنية بالعكس.
3: منايا طبعا.
2: منايا.
4: انا عايز اعرف حاجه، انت حفظت الاغنيه بالعكس؟
3: طبعا مشريف، عارف ان
2: انا عارف الحكايه دي.
3: مفيش حاجه في الجرافيكس هتخلي الغنى يمشي لقدام والحركه تبقى معكوسه غير كده.
4: ان
3: انا يعني دلوقتي انا لو انا اتكلمت دلوقتي وحذفت ورقه وبعدين المخرج عمل ريفرس، الورقه هترد والكلام هيتقلب.
2: طبعا.
3: لكن انا لو قلت الكلام مقلوب وانا واحده في الورقه،
2: ايوه،
3: بيعمل ريفرس، الكلام هيتظبط.
2: انا عايز اعرف انت اتمرنت عليه قد ايه؟ اخد منك وقت قد ايه؟
3: انت عارف محمد حمد الله الكريتيف دايركتور؟
4: ايوه.
3: هو دي كان صاحب الايديا وكان بيتمنى ان انا اقول
2: جمله.
3: بس هو طمع وهو بيقولها لي لما لقاني حفظت جزء. على فكره احنا يعني هنقول الكوبليه، فحفظت الكوبليه وانا بحفظ الكوبليه قال لي في الطياره بقى واحنا رايحين فرنسا طب اتمرن بقى، انا عايز الاغنيه كلها. قلت له حمد الله انت عارف؟ قال لي هنظبطها، هظبطها لك. قلت له المزيكا مع الـ مع الـ مع الحوار في حاجات رايحه. قال لي اكتبها وخلي طارق مدكور يرجع لك صوتك لوحده واسمعها. وده حصل وسهلت عليها كتير
2: فعلا.
3: كتير.
2: بس برضو صعب
4: جدا،
2: برضو صعب.
1: وتوا خليكم تسمعوا الاغنيه وتستمتعوا بيها ونرجو نوصل معاكم سهريتنا في ليبرونتن.

جوهر اف ام الدنيا.

0: رونتان.
1: تسمعوا في راديو جوهرة أفان فيليب رونتان. سهريتنا بدأت معاكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصلوا مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وطبعا مع أهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. أبقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.

عدي واحس احلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: برونتين.
1: مرحبا من جديد في سهرية لي برونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. نسلم عليكم برشا من موقوتو تسمعوا فينا, ونسلم على رياض ونبيل اللي يسمعوا فينا في هرقلة. أيمن يهدي غنيات الليلة الأميرة ويقولها ربي خليك ليا. ثامر يسلم على الغالية هنا وكل اللي يعرفوه في سهلول. محمد يسلم على أصحابه معتز وحسام وجهاد في خزامة. ريان يهدي غنيات الليلة الغالية كوثر. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالية عليكم على ذمتكم ديما الواتساب على 48 155 ألف, وإلا لس